وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس

منكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود

صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم

وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا

الآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم

ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم

ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا

فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على

0: بالظالمين.
1: صدق الله العظيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل

الحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفق.

0: صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن الأذان الأول.
1: الله أكبر، الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، رفع الأذان الأول.

0: صدق الله العظيم. إذاعة قرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن أذان الفجر.
1: الله أكبر، الله أكبر.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، نودي لصلاة الفجر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أقيم

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: بسم الله، الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم، ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله، الله أكبر، الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم، ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم، ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وعلى الله وفي الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله على ديني وعلى نفسي. بسم الله على مالي وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى أصحابي. بسم الله على كل شيء أعطانيه ربي. بسم الله رب السماوات السبع ورب الأراضين السبع ورب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله أفتتح وبه أختتم. الله، الله، الله ربي لا أشرك به أحدا. الله، الله، الله لا إله إلا هو. الله، الله، الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله أفتتح وبه أختتم. الله، الله، الله ربي لا أشرك به أحدا. الله، الله، الله لا إله إلا هو. الله، الله، الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله أفتتح وبه أختتم. الله،

0: الله ربي لا أشرك به أحدا. الله الله الله لا إله إلا هو. الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر غيري ومن شر ما خلق ربي، بك اللهم أحترز منهم، وبك اللهم أدرأ في نحورهم، وبك اللهم أعوذ من شرورهم، وأستكفيك إياهم، وأقدم بين يدي وأيدي من أحاطته عنايتي وشملته إحاطتي. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. ومثل ذلك عن يميني وأيمانهم، ومثل ذلك عن شمالي وشمائلهم، ومثل ذلك أمامي وأمامهم، ومثل ذلك من خلفي ومن خلفهم، ومثل ذلك من فوقي ومن فوقهم، ومثل ذلك من تحتي ومن تحتهم، ومثل ذلك محيط بي وبهم وبما أحطنا به. اللهم إني أسألك لي ولهم من خيرك بخيرك الذي لا يملكه غيرك. اللهم اجعلني وإياهم في حفظك وعيادك وعبادك وعيالك وجوارك وأمنك وأمانتك وحزبك وحرزك وكنفك وسترك ولطفك من كل شيطان وسلطان وإنس وجان وباغ وحاسد وسبع وحية وعقرب، ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. حسبي الرب من المربوبين، حسبي الخالق من المخلوقين، حسبي الرازق من المرزوقين، حسبي الساتر من المستورين، حسبي الناصر من المنصورين، حسبي القاهر من المقهورين، حسبي الذي هو حسبي، حسبي من لم يزل حسبي، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله من جميع خلقه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. خبأت نفسي في خزائن بسم الله الرحمن الرحيم. أقفالها ثقتي بالله، مفاتيحها لا حول ولا قوة إلا بالله. أدافع بك اللهم عن نفسي ما أطيق وما لا أطيق. لا طاقة لمخلوق مع قدرة الخالق. حسبي الله ونعم الوكيل. بخفي لطف الله، بلطيف صنع الله، بجميل ستر الله، دخلت في كنف الله، تشفعت بسيدنا رسول الله، تحصنت بأسماء الله، آمنت بالله، توكلت على الله، ادخرت الله لكل شدة. اللهم يا من اسمه محبوب ووجهه مطلوب، اكفني ما قلبي منه مرهوب، أنت غالب غير مغلوب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حسبي الله ونعم الوكيل.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. نجدد الترحاب بكم مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة القرآن الكريم في عمان 93.1 ميجاهيرتز، وفي إربد والكرك 98.7، المفرق 94.7، عجلون 93.9، البتراء 96.3، العقبة 91.5. وبإمكانكم الاستماع إلينا عبر قمر نايلسات القنوات الإذاعية بتردد 11957. نتمنى لكم وقتا طيبا وسماعا مباركا.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صغاركم دعاميص الجنة، يتلقى أحدهم أباه فيأخذ بثوبه فلا ينتهي حتى يدخله الله وأباه الجنة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. وعن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ 27 درجة. ويقول عليه الصلاة والسلام: الصلاة عماد الدين، الصلاة مفتاح كل خير. ويقول عليه الصلاة والسلام: الصلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة، والصلاة في مسجدي 1,000 صلاة، والصلاة في بيت المقدس 500 صلاة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلاة علي نور على الصراط، فمن صلى علي يوم الجمعة 80 مرة غفرت له ذنوب 80 عاما.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. مستمعين الكرام، نبقى وإياكم الآن مع آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ القارئ ياسين.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ القارئ ياسين.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم

0: علي يا علي.
1: حاضر يا سيدي.
0: يا علي يا بني يا علي، ألا ترى القمامة وقد تكدست أمام الدكان؟
1: وما شأننا بها؟
0: ألا ترى الذباب وقد تكاثر من كل مكان أمام باب الدكان؟
1: هذه مخلفات جيراننا من التجار، فلما أحملها أنا؟
0: ولكنها تكدست أمام باب الدكان، فاحملها يا علي وأبعدها عن طريق الزبائن يا ولدي.
1: أمرك يا سيدي.
0: الأمر لله وحده.
1: ولما لا تنبه التجار إلى سوء فعلتهم؟ ها، لما لا تدعوهم إلى النظافة؟
0: دعوتهم كثيرا، وما من أحد من جيراننا إلا وسمع مني كلاما كثيرا، ولكن ما باليد حيلة. هيا هيا ارفع القمامة يا ولدي، وأمرنا لله.

0: ماذا بك يا أبا وليد؟
1: إيه، لا أدري يا أم وليد، لا أدري.
0: ألم يزرك النوم حتى هذه الساعة؟
1: وكيف أنام وتلك الرائحة الكريهة تزكم أنفي؟
0: لابد أنها رائحة القمامة التي يلقي بها الجيران.
1: ولماذا يلقون قمامتهم أمام باب الدار؟
0: استهتار.
1: ألا تمر عربة القمامة فتحمل مخلفاتهم؟
0: العربة تمر في موعدها المحدد، وبعد أن تمر يلقون قمامتهم في الشارع.
1: ولما لا يعودون أنفسهم على احترام المواعيد واحترام الشارع والجيران؟
0: تعبت والله يا أبا وليد، تعبت.
1: إن غدا لناظره قريب.
0: وماذا تفعل غدا؟
1: أكلمهم، أنصحهم، أعرفهم الصواب من الخطأ.
0: وهل جيراننا ممن يسمعون النصيحة؟ نم يا رجل، نم ودع الملك للمالك سبحانه.

0: وكيف حال وليد يا أبا وليد؟
1: لا أدري يا أخ صالح ما الذي ألم به.
0: نزلة برد وتنتهي بإذن الله،
1: ولكن مرضه طال ولم يعد يطيق طعاما أو شرابا.
0: ولم لم تستدعي له طبيبا معالجا؟
1: صدقت يا أخ صالح صدقت، حالة الولد تحتاج إلى طبيب.
0: هيا يا رجل اتصل بالطبيب ما دام الولد في هذه الحالة السيئة.

0: وماذا قال الطبيب يا أبا وليد؟
1: الولد مصاب بنزلة معوية يا أم وليد.
0: نزلة معوية؟
1: نعم، ونزلة حادة أيضا.
0: ومن أين جاءته هذه العدوى؟
1: يقول الطبيب إن ولدك أكل طعاما ملوثا.
0: وأين أكل الطعام الملوث؟
1: لا أدري.
0: من المدرسة؟
1: لم لا؟
0: أيبيعون للتلاميذ أطعمة ملوثة؟ لا تسكت يا أبا وليد، ابعث إلى المسؤولين وقل لهم إن مدرستكم تبيع للتلاميذ أطعمة فاسدة.

0: وماذا فعلت يا أبا وليد؟
1: أرسلت عدة شكاوى ضد إدارة المدرسة.
0: وهل تم التحقيق؟
1: أجرت الوزارة تحقيقا عاجلا.
0: وماذا وجدوا؟
1: وجدوا أن كل ما تقدمه المدرسة لتلاميذها نظيف وخال من أي ميكروب.
0: ومن أين جاءت العدوى لولدك يا أبا وليد؟
1: لا أدري، حالة الولد سيئة يا أخ صالح.
0: وهل نقلته إلى المستشفى؟
1: نصحني الطبيب بنقله إلى المستشفى ليأخذ المحاليل ويجري عليه التحاليل الطبية، فوافقت.

0: اسمع يا أبا وليد.
1: نعم يا دكتور.
0: ولدك وليد تناول طعاما حطت عليه ذبابة، والذباب كما يقولون أخطر من القنبلة الذرية.
1: ويلي، ومن أين جاءت الذبابة؟
0: لقد أثبت العلم الحديث أن قدمي الذبابة الواحدة، بل القدم الواحدة، تحمل مليون ميكروب، من بينها ميكروب السل والتيفويد والجمرة والرمد بكل أنواعه والدسنتاريا وشلل الأطفال والنزلات المعوية.
1: كل هذه الأمراض تحملها الذبابة، ذلك المخلوق الصغير.
0: والذباب يتكاثر فوق القمامة والمخلفات، وهي تتكاثر بسرعة هائلة، حتى إنهم يقولون لو أن ذبابة واحدة تركت بدون مقاومة هي وذريتها لمدة عامين اثنين لغطت ذريتها سطح الكرة الأرضية بارتفاع متر أو أكثر.
1: وماذا أفعل؟
0: النظافة يا أبا وليد، النظافة، ولا شيء إلا النظافة.

0: ومن أين دخل كل هذا الذباب يا أم وليد؟
1: ألم أقل لك من قبل يا مسعود؟
0: من أين اقتحم علينا بيتنا؟
1: من تلك القمامة التي يلقي بها الجيران في الشارع.
0: قمامة في كل مكان، قمامة في كل مكان، أمام الدكان وأمام البناية، ماذا أفعل؟
1: يكفي ما جرته علينا القمامة والذباب، فهل تسكت على هذه الحال يا أبا وليد؟
0: تعبت وليس أمامي إلا الأخ صالح.
1: وماذا يقول الأخ صالح؟
0: ينبه الناس في درس العصر حتى يفيقوا ويعرفوا أن النظافة من الإيمان.
1: وهل يردعهم كلام الأخ صالح في درس العصر؟
0: شكوت وحرر المسؤولون محاضر مخالفات للجيران والتجار، ومع ذلك لم يرتدعوا، فماذا أفعل؟ أردهم بالقوة؟ أمنعهم من إلقاء القمامة والمخلفات بقوة السلاح؟

0: وكيف حال وليد يا أبا وليد؟
1: خرج من المستشفى البارحة والحمد لله.
0: وهل شفي من مرضه يا مسعود؟
1: حمدا لله.
0: ودراسته؟
1: تعطل عن دراسته 3 أسابيع ما بين المرض والمستشفى.
0: وهل يستطيع اللحاق بزملائه وتعويض مدة الغياب؟
1: معه الله، وإن لم يستطع اللحاق بهم أحضرت له مدرسين خصوصيين.
0: كل ذلك من جراء ذبابة حطت على طعام تناوله ولدك؟
1: ألم أقل لك إن الذبابة أخطر من القنبلة الذرية؟

لقد أباح الإسلام للمسلم أن يكون حسن الهيئة، كريم المظهر، جميل الهندام، متمتعا بما خلق الله سبحانه وتعالى من زينة وثياب.

0: ثياب ورياش. وقبل أن يعنى الإسلام بالزينة وحسن الهيئة، وجه عناية أكبر إلى النظافة، فإنها الأساس لكل زينة حسنة وكل مظهر جميل.
1: صدقت يا أخ صالح.
0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم،
1: عليه الصلاة والسلام،
0: تنظفوا فإن الإسلام نظيف. وقال عليه الصلاة والسلام، النظافة تدعو إلى الإيمان، والإيمان مع صاحبه في الجنة. وقد حث الإسلام على نظافة الثياب ونظافة الأبدان ونظافة البيوت ونظافة الطرق.
1: قل للتجار والجيران وأسمعهم ما قال الإسلام عن النظافة يا أخ صالح.
0: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثائر الرأس واللحية، فأشار إليه الرسول صلى الله عليه وسلم كأنه يأمره بإصلاح شعره، ففعل. ثم رجع فقال النبي صلى الله عليه وسلم، أليس هذا خيرا من أن يأتي أحدكم ثائر الرأس كأنه الشيطان؟ ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا وعليه ثوب دون، فقال له، ألا كمال؟ قال، نعم. قال عليه الصلاة والسلام، من أي المال؟ قال، من كل المال قد أعطاني الله تعالى. قال صلى الله عليه وسلم، فإذا آتاك الله مالا فليرى أثر نعمة الله عليك وكرامته.
1: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم

عندما نزل مصعب بن عمير المدينة مفدا من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعلم الأنصار الذين بايعوا الرسول عليه الصلاة والسلام على الإسلام وليقيم بهم الصلاة، كان عباد بن بشر رضي الله عنه واحدا من الأبرار الذين فتح الله قلوبهم للخير. وأقبل ابن بشر على مجلس مصعب وأصغى إليه، ثم بسط يمينه وبايعه على الإسلام، ومن يومئذ أخذ مكانه بين الأنصار الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه.

0: انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة مهاجراً بعد أن سبقه إليها المؤمنون بمكة، وبدأت الغزوات التي اصطدمت فيها قوى الخير والنور مع قوى الظلام والشر. وفي كل تلك المغازي كان عباد بن بشر في الصفوف الأولى يجاهد في سبيل الله مستبسلاً متفانياً بشكل يبهر الألباب.
1: وهناك واقعة جرت تكشف عن شيء من بطولة هذا المؤمن الجليل، وهي أنه بعد أن فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون من غزوة ذات الرقاع نزلوا مكانا يبيتون فيه، واختار الرسول صلى الله عليه وسلم للحراسة نفرا من أصحابه يتناوبونها، وكان منهم عمار بن ياسر وعباد بن بشر في نوبة واحدة.
0: ورأى عباد صاحبه عمارا مجهدا، فطلب منه أن ينام أول الليل على أن يقوم هو بالحراسة حتى يأخذ صاحبه من الراحة حظا يمكنه من استئناف الحراسة بعد أن يصحو. ورأى عباد بن بشر أن المكان من حوله آمن، فلما لا يملأ وقته إذن بالصلاة فيذهب بمثوبتها مع مثوبة الحراسة، وقام يصلي.
1: وإذ هو قائم يقرأ بعد فاتحة الكتاب سورة من القرآن الكريم اخترم عضده سهم فنزعه واستمر في صلاته، ورماه بسهم ثان، ثم رماه المهاجم في الظلام بسهم ثالث نزعه وأنهى تلاوته، ثم ركع ابن بشر وسجد، وكانت قواه قد بددها الإعياء والألم، فمد يمينه وهو ساجد إلى صاحبه النائم بجواره وظل يهزه حتى استيقظ، ثم قام من سجوده وتلا التشهد وأتم صلاته، وصح عمار على كلماته المتهدجة المتعبة تقول له: قم للحراسة مكاني فقد أصبت.
0: ووثب عمار محدثا ضجة وهرولة أخافت المتسللين، ثم التفت إلى عباد بن بشر وقال له: سبحان الله، هل أيقظتني أول ما رميت؟ فأجابه عباد: كنت أتلو في صلاتي آيات من القرآن ملأت نفسي روعة فلم أحب أن أقطعها، ووالله لولا أن أضيع ثغرا أمرني رسول الله بحفظه لآثرت الموت على أن أقطع تلك الآيات التي كنت أتلوها.

0: كان عباد بن بشر شديد الولاء والحب لله ولرسوله ولدينه، وكان هذا الولاء يستغرق حياته كلها وحسه كله. ومنذ سمع الرسول صلى الله عليه وسلم يخاطب الأنصار الذين هو منهم فيقول: يا معشر الأنصار، أنتم الشعار والناس الدثار، فلا أوتين من قبلكم. منذ سمع ابن بشر هذه الكلمات من رسول الله ومعلمه وهاديه إلى الله، وهو يبذل روحه وماله وحياته في سبيل الله وفي سبيل رسوله الكريم.
1: كان ابن بشر في مواطن التضحية والموت يجيء دوما أولا، وفي مواطن الغنيمة والأخذ يبحث عنه أصحابه في جهد ومشقة حتى يجدوه، وهو دائما عابد تستغرقه العبادة، بطل تستغرقه البطولة، كريم يستغرقه الكرم، مؤمن قوي نذر حياته لقضية الإيمان. ولقد عرف له هذا كله بين أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام. قالت عنه عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: ثلاثة من الأنصار لم يجاوزهم في الفضل أحد، سعد بن معاذ وأسيد بن حضير وعباد بن بشر.

0: عرف المسلمون الأوائل ابن بشر بأنه الرجل الذي معه من الله نور، فقد كانت بصيرته المجلوة المضاءة تهتدي إلى مواطن الخير واليقين في غير بحث أو عناء، بل ذهب إيمان إخوانه بنوره إلى الحد الذي أسبغوا عليه فيه صورة الحس والمادة، فأجمعوا على أن ابن بشر كان إذا مشى في الظلام انبعث منه أطياف نور وضوء تضيء له الطريق.
1: وفي حروب الردة حمل عباد بن بشر مسؤولياته في استبسال منقطع النظير، وفي موقعة اليمامة التي واجه المسلمون فيها جيشا من أقصى وأمهر الجيوش تحت قيادة مسيلمة الكذاب، أحس ابن بشر بالخطر الذي يتهدد الإسلام، وكانت تضحيته وعنفوانه يتشكلان وفق المهام التي يلقيها عليه إيمانه، ويرتفعان إلى مستوى إحساسه بالخطر ارتفاعا يجعل منه فدائيا لا يحرص على غير الموت والشهادة.
0: وقبل أن تبدأ معركة اليمامة بيوم واحد، رأى في منامه رؤيا لم تلبث أن فسرت مع شمس النهار، وفوق أرض المعركة الضارية الهائلة التي خاضها المسلمون. قال أبو سعيد الخدري: يقص رؤيا ابن بشر ثم موقفه الهائل الذي انتهى باستشهاده. يقول أبو سعيد:
1: قال لي عباد بن بشر: يا أبا سعيد، رأيت الليلة كأن السماء قد فرجت لي ثم أطبقت علي، وإني لأراها إن شاء الله الشهادة. فقلت له: خيرا والله رأيت، ثم إني لأنظر إليه يوم اليمامة وإنه ليصيح بالأنصار: أحطموا جفون السيوف وتميزوا من الناس. فسارع إليه 400 رجل كلهم من الأنصار حتى انتهوا إلى باب الحديقة، فقاتلوا أشد القتال، واستشهد عباد بن بشر رحمه الله، ورأيت في وجهه ضربا كثيرا، وما عرفته إلا بعلامة كانت في جسده.
0: وعندما رأى المعركة الضارية تتجه في بدايتها لصالح الأعداء، تذكر كلمات الرسول صلى الله عليه وسلم لقومه الأنصار: أنتم فلا أوتين من قبلكم. وملأ الصوت روعه وضميره، حتى كأن النبي عليه الصلاة والسلام قائم الآن يردد هذه الكلمات. وأحس ابن بشر أن مسؤولية المعركة كلها إنما تقع على كاهل الأنصار وحدهم، أو على كاهلهم قبل سواهم. هنالك اعتلى ربوة وراح يصيح: يا معشر الأنصار، أحطموا جفون السيوف وتميزوا من الناس. وحين لبى نداءه 400 منهم، قادهم هو وأبو دجانة والبراء بن مالك إلى حديقة الموت، حيث كان جيش مسيلمة يتحصن، وقاتل البطل القتال اللائق به كرجل وكمؤمن وكأنصاري.

في ذلك اليوم المجيد استشهد عباد بن بشر، وصدقت رؤياه التي رآها بالأمس. ألم يكن قد رأى السماء تفتح، حتى إذا دخل من تلك الفرجة المفتوحة عادت السماء فطويت عليه وأغلقت.

لقد فسرها هو بأن روحه ستصعد في المعركة المنتظرة إلى بارئها وخالقها. لقد صدقت الرؤيا وصدق تعبيره لها، ولقد تفتحت أبواب السماء لتستقبل في حبور روح عباد بن بشر، روح الرجل الذي كان معه من الله نور.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم أئمة من الأمة.

إنتاج مأمون شحات. الموسيقى التصويرية محمد عزة.

0: الإخراج أشرف تلفاح.
1: قولنا هذا رأي وهو أحسن ما قدرنا عليه، فمن جاءنا بأحسن من قولنا فهو أولى بالصواب.
2: إخواني، زملائي وأحبائي، لنا قدوة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأمرهم شورى بينهم، وهذا ما دأب عليه معلمنا وشيخنا أبو حنيفة، آنس الله وحشته وسهل دربه وعاده سالما غانما.
3: يا زفر، لو كان أبو حنيفة بيننا وسألناه خليفة له لأشار إليك إن لم يكن يفصح. هذه ليست أول مرة يغيب فيها شيخنا، وليست أول مرة تكون لك الإمرة فينا.
2: بارك الله فيك يا أبا عبد الله، ولكن الأمر للجماعة.
3: ما بالكم صامتون؟ أم السكوت علامة الرضا؟
2: لا أقبل إلا تصريح.
4: قبلنا بك أميرا.
5: القول ما قال أبو عبد الله،
6: لا نجد أكفاء منك لها.
3: إذن الصدارة لك يا شيخ.
2: معذرة أيها الإخوة، يضيق صدري أن أجلس مجلس شيخي أبي حماد، دعوني هنا حيث أجلس فإنني أجد راحتي. أشير علي.
5: بل أنت الآن أميرنا وتشير علينا.
3: أجل والله، أنت أميرنا.

0: أرجو المعذرة يا والدي، لم أقصد هذا، بل جاء الأمر دون سابق تخطيط.
1: أي أمر يا ولدي وأي تخطيط؟
0: أن أجلس في حلقة دونك. صدقني كنت أتبادل الحديث مع أحدهم فما وجدت إلا نفرا تحلق من حولي.
1: وهل تراني أغضب من هذا يا حماد؟ أيزعجني أن أرى ولدي فلذة كبدي يجلس للناس يفقههم أمور دينهم؟
0: بارك الله بك يا والدي وشيخي ومعلمي أيضا. حقيقة تملكني الحياء أن أقوم من مجلسي وأدعوهم إلى حلقتك.
1: لو فعلتها لأنكرتها عليك، وإياك أن تفكر في أمر كهذا. أنت الآن يمكن الاعتماد عليك، ولكن قل لي فيما كان هم الناس؟
0: كأنك كنت حاضرا بيننا. شغلهم الشاغل القياس والاستنباط. كنت أضحك في سري وأنا أراهم يكدون الذهن في مسائل أحسب جلها لم يحدث، فقلت هذه غراس أبي حنيفة.

0: أيها الإخوة والأحبة، اعلموا أن الله سبحانه وتعالى قد شرفكم بهذا العلم الذي اشتغل فيه من قبلكم، ولكن لكم سبق تبويبه وتدوينه. فشيخنا النعمان جزاه الله خيرا عن المسلمين يكون أول من دون هذا العلم ولم يسبقه أحد. ولو عملنا كما عملوا، أي تركنا الاعتماد فقط على ما تحفظه الذاكرة، ربما تفرق وتفرقت به السبل فيتناثر هنا وهناك، وربما كان مصيره الضياع أو يتصدى له من لا حول له على حمله.
1: صدقت والله يا زفر، هذا هو القول. والآن بما تشير علينا؟
0: أقول لكم كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: صلى الله عليه وسلم:
0: إن الله تعالى لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من قلوب الناس، وإنما ينتزعه بموت العلماء

0: فيبقى رؤساء جهال يفتون بغير علم فيضلون ويضلون. ويا إخوتي، ما زال العلم محفوظا في صدور العلماء وفي الكتب والقراطيس، كان أدعى لوصوله من السلف إلى الخلف، وها أنتم في هذا الموضع الذي شرفكم به سبحانه وتعالى.
1: يزيد إعجابي بهذا الشيخ كلما عرفت عنه المزيد، فقد أحسن إذ وضع الأمر شورى بينكم.
2: نعم يا ولدي محمد، نعم، لا استبداد لأحد على الآخر بما فيهم شيخنا وإمامنا الذي ما آثر نفسه دوننا.
1: أرجو المعذرة، بأي الأبواب نبدأ؟
0: بل قل بأيهما بدأتم، واعذروا أخاكم على حداثته، فقد ارتأى شيخنا أن نبدأ بالطهارة، ثم بالصلاة، ثم بسائر العبادات على الولاء، ثم المعاملات، وختمها بكتب المواريث.

0: يكون الخصم والحكم في آن واحد؟ كيف يخول نفسه استحسان خبر على خبر؟ كيف؟
1: اهدأ يا رعاك الله، أنت لا تتكلم عن غر أو جاهل، إنه رجل أمضى حياته بين البحث والعلم والتجارة، خبير في السوق، يقسم وقته بينه وبين الفقه والعبادة، معروف بتهجده ليلا بمقدار إقباله على الدرس والعلم والمذاكرة نهارا.
0: وهل يعطيه هذا الحق في نقد الحديث كنقد سلعة تباع وتشترى؟
1: أجل يا سيدي، ما دام على معرفة بالفروع والأصول والفقه المالي والعقود الصحيحة المتداولة في التجارة، عرف معاملة الناس لبعضهم وملائمتها لنصوص الشريعة من كتاب وسنة.
0: تدافع عنه دفاع المستنصر، لما؟
1: إذا كان دليله الكتاب والسنة لما لا أستنصر له؟
0: وهؤلاء الذين يعارضون طريقته ويفندونها،
1: لا يخلو الأمر من مبغض وحاسد يا سيدي.
0: وأصحابه ماذا يقولون فيه؟
1: لا يخرج برأي قبل مناظرة أصحابه في المقاييس، فتجد بينهم المنتصف والمعارض، حتى إذا تساوى العدد مال إلى استحسان هذا أو ذاك.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا رجل جمع حسنة الدنيا بحسنة الآخرة، وما أظن إلا كما قلت، لا يخلو العالم من مبغض أو حاسد.

0: نعم، نرد الفرية على أصحابها، سواء أكان المتقول علينا جاهلا بنا أم عالما. فأنا لا أتكلم بعلم بين جدران مغلقة، بل أمام خلق الله. من أراد السمع فليسمع، ومن أراد قرع الحجة بالحجة فليفعل، ومن أراد الأخذ عنا فليدون ما شاء. لكن أقول وأعيد، نحن نأخذ أولا بكتاب الله، ثم بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم بأقضية الصحابة رضوان الله عليهم، ونعمل بما تم الاتفاق عليه منهم. فإن اختلفوا قسنا حكما على حكم بجامع العلة بين المسألتين حتى يتضح المعنى.
1: يا شيخ، ألا يقول سبحانه ما فرطنا في الكتاب من شيء؟
0: صدق الله العظيم، كتابنا العظيم جاءنا بهذا الدين العظيم، فأثبت ما أثبت ونسخ ما نسخ. ونفس الكتاب يأمر بأن نأخذ عن نبينا صلى الله عليه وسلم، سواء ما كان من قول أو فعل أو تقرير. وكتابنا نفسه يأمرنا بإعمال الفكر والعقل فيما لم نتوصل إليه في الكتاب أو السنة. وكذلك عمل الصحابة رضوان الله عليهم، فاجتهدوا واتفقوا واختلفوا، وهنا لنا أن نختار ما قرب الثوابت. أما من جاء بعدهم من رجال فحالنا حالهم، نجتهد كما اجتهدوا.

0: أنا أقول ما أسمع من علماء الكوفة والعراق.
1: يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. صدق الله العظيم. ويقول نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم:
0: صلى الله عليه وسلم:
1: من غش فليس منا.
0: كيف يسوغ السلم في كل بضاعة ويستثني اللحم مثلا؟ أنا أخالف رأيه.
1: يا محمد الحكية، ما زلت غضا حتى تقول أخالف فلانا أو أوافقه؟
0: حسنا، وهذا شيخنا أبو يوسف خالفه كذلك.
1: لكما ما شئتما، وهذا لا يغضبني ولا يغضب شيخنا ما دام خلافكم بعيدا عن الهوى ومستندا لأصل وحجة.
0: كيف؟ هل لنا مخالفة حجة من دون حجة أو أصل ثابت؟
1: حسنا، ما حجتك في هذا يا محمد؟
0: بل حجتي وغيري أن العقد واضح ومعلوم بين المتعاقدين، ومن ثم اللحم كسائر المباع موزون معلوم موصوف، فلما لا يجوز السلم فيه؟
2: حجة مقبولة.
3: لم نسمع الطرف الآخر.
0: ثم إني سائلك، ألا يجري باللحم الربا بسبب أنه موزون؟
1: بلى يا محمد، هذا صحيح.
0: إذن لماذا لا يكون كسائر الموزونات ويجوز فيه السلم؟
2: صحيح، هذا منطق.
3: ما قولك يا شيخ؟
1: هذا رأي يعد لأصحابه، لكن ما تقول في العظم؟
0: ما يقال عن النوى في التمر: التمر يخالطه النوى واللحم يخالطه العظم، فكيف يجوز السلم في التمر ولا يجوز في اللحم؟
1: لن أسمعكم جوابي هنا، ولكم عندي مفاجأة، فقد علمت بوصول أخينا وحبيبنا أبي يوسف، ولنا عنده الليلة لقاء.

0: آه كم أشتاق لكم ولمجالستكم. أذهب إلى مكة فأشتاق للكوفة ومن فيها، وآتي الكوفة فأشتاق لمكة ومن فيها.
1: المهم كيف حال شيخنا أبي حماد؟
0: شيخكم لم يتغير عليه شيء سوى المكان، ولكن أنتم ما حالكم؟
2: كما تركتنا يا شيخ، أو كما تركتمانا.
0: تواظبون على الدرس والتحصيل؟
1: وهل من شاغل للعالم سوى علمه يا أبا يوسف؟
0: أجل أجل، وإني والله أغبطكم لهذا النشاط ولهذه الهمة والعزيمة في ظل هذه الظروف الأجواء السياسية التي تلقي بظلالها على الجميع.
2: نرجو الفرج قريبا إن شاء الله، وما أظنه إلا قريب.
0: محمد، أنت والجميع أنصحكم بعدم الخوض بأمور السياسة حتى يتبين الخيط الأسود من الأبيض، فالأجدر بنا ألا ندفع ضريبة كلام لا طائل من ورائه.
1: نحن كما تقول يا أبا يوسف، حتى إننا اليوم كنا في مسألة السلم واستثناء اللحم منه.
0: ها أنا خالفت رأي شيخي وقلت ما لدي.
2: وأنا معك في هذا، ولكن الشيخ زفر مع شيخه أبي حماد ولم يسمعنا الجواب بعد، لما يوافق الشيخ؟
1: أنا معه لما قد يؤدي بين الناس من نزاع بسبب الهزال وفضل السمين وكثرة العظم أو قلته، وأرى في قول شيخي منعا لنزاع الطرفين.
2: ولما اللحم بالذات دون سائر الموزونات؟
1: أنا أقول لك عملا بالقاعدة العامة والتي تقول إن كل جهالة مفضية إلى النزاع تمنع صحة العقد.
0: المهم قولوا لي، أما كف الوالي طلبه لأبي حنيفة؟ أقصد أنتم، هل نالكم من أذى الوالي أو قائد شرطته شيء؟
3: أئمة من الأمة.

أعدها للإذاعة عبد الكريم القواسمي. التسجيل والمونتاج مأمون شحات. الموسيقى التصويرية محمد

0: الإخراج أشرف تلفاح.
1: قولنا هذا رأي وهو أحسن ما قدرنا عليه، فمن جاءنا بأحسن من قولنا فهو أولى بالصواب.

قد نلت إحسانك يا رب، خذ بيدي يا رب.

0: لحدودنا الشمالية أو أمننا المائي هو تهديد لأمننا القومي، وأن الأردن سيحمي أمنه ومياهه ومصالح شعبه. جلالته يجدد التزام الأردن بالسلام العادل ودعم صمود الشعب الفلسطيني والأنروة والاستمرار في حمل أمانة الوصاية الهاشمية. جلالة الملك يؤكد خلال اجتماع متعدد الأطراف أن الظروف الإقليمية الحالية تتطلب أعلى درجات ضبط النفس. جلالة الملك يلتقي رؤساء دول ووفود مشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. من العناوين إلى التفاصيل، ألقى جلالة الملك عبد الله الثاني خطابا في الجلسة الافتتاحية لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 81 في نيويورك بحضور سمو ولي العهد. وأكد جلالته أن استمرار الصراع في المنطقة يتطلب موقفا دوليا فاعلا، محذرا من تصاعد التوترات الإقليمية ومشددا على ثبات الموقف الأردني في دعم الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة والحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس. كما أكد جلالة الملك مواصلة الأردن جهوده في مكافحة الإرهاب وحماية أمن المملكة وحدودها ومياهها ومصالح شعبها. وفيما يلي التسجيل الكامل لخطاب جلالة الملك عبد الله الثاني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: السيد الرئيس، السيد الأمين العام، أصحاب الفخامة، كل جيل يعتقد أنه يواجه تحديات غير مسبوقة، ولعل ذلك صحيح بالفعل بالنسبة لنا. نحن نعيش لحظة استثنائية في التاريخ، إذ لم يشهد العالم من قبل هذا الحجم الهائل من المعرفة وهذه الوتيرة المتسارعة من التغيير. كل يوم يحمل معه أزمة جديدة ومأساة جديدة وحالة طوارئ جديدة تستدعي انتباهنا. تشير إحدى الدراسات إلى أن متوسط مدة الانتباه للفرد أثناء مشاهدة الشاشة تراجع من 2.5 دقيقة عام 2004 إلى 47 ثانية فقط الآن، ولا أشك أن الشاشة لا تعكس العالم بالمرة، لكن هذا التغيير يعكس حقيقة أوسع عن عصرنا اليوم. انتباهنا أصبح موردا نادرا، وأصبح اختيار ما نمنحه انتباهنا أكثر أهمية من أي وقت مضى. وفي هذه القاعة الانتباه ليس مجرد مورد معرفي فحسب، بل هو أيضا مورد جيوسياسي. فهنا نختار أن نوليه انتباهنا. فما نختار أن نوليه انتباهنا يحدد أي نزاعات تحظى بجهود دبلوماسية مستدامة، وأيها يتراجع إلى هامش جدول الأعمال ويحدد ما إذا كان وقف إطلاق النار في مكان ما سيستمر بعد رحيل عدسات الكاميرا، وما إذا كانت المعاناة الإنسانية في منطقة ما ستظل مرفوضة أم تتحول مع الوقت إلى أمر مألوف، وما إذا كان العالم سيتحرك لوقف أزمة ما أم أنه سيدور ظهره لها. قلما يغافلون التاريخ، ففي أغلب الأحيان تتطور الأحداث بينما ننشغل بأمور أخرى تستحوذ على انتباهنا. فالتحديات التي تواجهنا مثل التفاوت الاقتصادي وانعدام الأمن الغذائي وكوارث تغيير المناخ لم تظهر بين عشية وضحاها، كانت التحذيرات واضحة. لكن السؤال هو، هل سيدوم انتباهنا بما يكفي للتصدي لهذه التحديات؟ فما نهمله اليوم غالبا ما سيشكل مستقبلنا. أصحاب السعادة، نحن نشهد تبعات هذا الإهمال كل يوم. ففي منطقتي من لبنان إلى اليمن إلى السودان تؤدي النزاعات الممتدة إلى تفاقم المعاناة الإنسانية. وإذا كان لدى أي شخص أدنى شك في أن الأزمة في منطقتنا تظل محصورة فيها، فما عليه سوى النظر إلى فواتير الطاقة والمواد الغذائية للأسر العادية في مختلف بقاع العالم، من مومباي إلى مدريد وإلى مينيسوتا. أظهرت حرب إيران مدى سرعة تغير انعدام الاستقرار على تعطيل حركة التجارة والاستثمار وحياة الناس خارج حدود هذه المنطقة. ودعونا لا ننسى غزة. على مدى عقود لطالما وقفت أمام هذه الجمعية العامة وحذرت من مخاطر ترك الصراع

الفلسطيني الإسرائيلي دون حل. لكن المجتمع الدولي اختار احتواء الصراع بدلا من التصدي له، وكل انتهاك إسرائيلي جديد يعامل على أنه أمر مؤقت بصرف يصرف الانتباه عن الواقع الذي يتم فرضه تدريجيا على الأرض حتى أصبح المؤقت دائما، وأصبح الدائم نهجا. بالطبع هذا ليس الظلم الوحيد في العالم، لكن استمرار أحد أطول فترات الاحتلال في العالم يفرض سؤالا جوهريا. إذا كان من الممكن تجاهل القانون الدولي لعقود، فماذا تبقى من قيمته؟ وكيف يمكننا تطبيقه إن لم نعترف حتى بانتهاكاته؟ في غزة الأدلة دامغة، ففي أول 300 يوم مما يسمى وقف إطلاق النار استشهد ما لا يقل على 300 طفل فلسطيني، وتم استهداف المستشفيات الميدانية الأردنية هناك. وقد بذل الرئيس ترامب جهودا حثيثة من أجل تحقيق السلام وإبعاد وإيجاد مسار لإنهاء هذه الحرب، لكن هذه الحكومة الإسرائيلية الحالية تستمر في تجاهل الاتفاق ومواصلة هجماتها وتدمير البنية التحتية المدنية في القطاع، وترفض الانسحاب وتضيق الخناق على الفلسطينيين لحصرهم فيما لا يكاد يصل إلى ثلث مساحة غزة. لم يعد من الممكن اعتبار كل ذلك تدابير عسكرية مؤقتة أو تبعات للحرب. فالمساءلة تبدأ عندما تسمى الأمور بمسمياتها الحقيقية، محاولة لمحو الوجود الفلسطيني وفرض واقع جديد في غزة. وبينما ينشغل العالم بأحداث في غزة، تشهد الضفة الغربية تطورات بالغة الخطورة. وقد يعتقد البعض أن المشهد ذاته يتكرر، المستوطنات والعنف والنزوح، لكن ما نشهده ليس مجرد تصعيد، بل هو تحول جذري في الوضع في الضفة الغربية. ما كان في السابق عملية تدريجية أصبح اليوم نهجا أكثر عدوانية، إذ يتسع نطاق العنف المستوطنين بشكل كبير، ويتعرض الفلسطينيون للضرب وأطلاق النار والترهيب، كما يتم حرق منازلهم وتدمير ممتلكاتهم وتهجير عائلات من أراضيها. وتضيق إسرائيل قبضتها على الضفة الغربية، حيث تستولي على الأراضي وتوسع المستوطنات وتطرد الفلسطينيين. لقد حان الوقت ليواجه العالم حقيقة ما يحدث، فحين لا تعكس الكلمات فداحة الأفعال يصبح غير المقبول مألوفا. إن هدم منازل الفلسطينيين لتوسيع المستوطنات غير القانونية ليس تنفيذا للقانون، بل هو ترحيل قسري. والاستيلاء على الأراضي المحتلة ليس تسجيلا للأراضي، بل هو ضم فعلي لها. ومنظومة نقاط التفتيش والحواجز الخانقة ليست بنية تحتية أمنية، بل هي منظومة قمعية. والهجمات الممنهجة على التجمعات السكانية للفلسطينيين ليست شغب مستوطنين. تنتقد الحكومة الإسرائيلية أعمال العنف في المحافل الدولية، وتصف المسؤولين عنها بأنهم حفنة من مثيري الشغب، وتؤكد لنا أن إسرائيل دولة يحكمها القانون. ومع ذلك فإن ما يحدث على أرض الواقع يناقض ذلك. فغالبا ما يقف الجنود الإسرائيليون المتفرجين فيما يتعرض الفلسطينيون للاعتداء المستوطنين، وغالبا ما يقومون بحماية المعتدين أو ينضمون إليهم، كما يمنعون سيارات الإسعاف من الوصول إلى الجرحى ويستهدفون صحفيين دوليين كانوا يحاولون نقل الحقيقة. وعندما يقف الجنود المتفرجين على أعمال العنف ضد المدنيين أو يسمحون بارتكابها، بل ويشاركون فيها أحيانا، فإن الأمر لم يعد من ممكن اختزاله بحفنة من مثيري الشغب. ولم يعد السؤال عن انتهاك مجموعة من المتطرفين للقانون.

0: القانون.
1: The question is,
0: بل يصبح السؤال
1: is this the behavior,
0: هل هذا فعلا سلوك دولة ديمقراطية يحكمها القانون؟ ما يحدث حاليا في أنحاء الضفة الغربية ليس سلسلة من الأحداث المنفصلة، بل مجموعة من الممارسات المترابطة التي تشكل جزءا من سياسة واحدة تهدف إلى إجبار الشعب بأكمله على مغادرة أرضه. وهناك مصطلح واضح لوصف ذلك، التهجير القسري، وهو جريمة حرب. أصحاب السعادة، إذا أردنا حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي يجب على العالم أن يتخلى عن بعض الأوهام، وفي مقدمتها الاعتقاد بأن غزة والضفة الغربية قصتان منفصلتان. إنهما في الواقع وجهان لنفس الاستراتيجية الإسرائيلية. على كلتا الجبهتين يتم قتل الفلسطينيين، وعلى كلتا الجبهتين يجري العمل على فرض واقع جديد على الأرض عبر تدمير في غزة وعبر الضم الفعلي للأراضي في الضفة الغربية. والهدف واحد، جعل قيام الدولة الفلسطينية القابلة للحياة أمرا مستحيلا. وهناك وهم آخر يتماثل بالاعتقاد بأن رفض القيادة الإسرائيلية للدولة الفلسطينية هو موقف قابل للتغيير. لن يتغير ذلك، بل يجري تكريسه على الأرض. فقد سرعت هذه الحكومة الإسرائيلية من عمليات الاستيطان ومصادرة الأراضي، لأن هذه الإجراءات لم تبدأ حديثا. فمنذ اتفاق أوسلو والخريطة تتغير شيئا فشيئا، مستوطنة تلو الأخرى. والوهم الأخطر هو الاعتقاد بأن الدول العربية لم تسعى يوما للسلام. مبادرة السلام العربية في عام 2002 عرضت على إسرائيل تطبيع العلاقات مع 57 دولة عربية ومسلمة، شملت إيران والعراق في حينها، مقابل السلام وقيام الدولة الفلسطينية. وبقي هذا العرض قائما لأكثر من 20 عاما. العقبة لم تكن يوما في غياب شريك من أجل تحقيق السلام، بل عدم وجود حكومة إسرائيلية مستعدة لقبوله. هذه الحكومة الإسرائيلية تدرك قوة الانتباه، وفي الفترة الأخيرة لم يعجبها الانتباه الذي تحظى به أفعالها. وعندما واجهتها بأدلة تثبت اعتداءاتها، بدلا من تغيير مسارها تسعى إلى تشتيت الانتباه من خلال الطعن في مصداقية منتقديها. كما سمعت إلى تصوير الصراع على أنه حرب أديان، الإسلام من جهة واليهودية والمسيحية من جهة في الجهة المقابلة. لكنه ليس صراع أديان، إنه صراع حول ما إذا كان الفلسطينيون مسلمون ومسيحيون يستحقون الحقوق ذاتها التي يتمتع بها الآخرون. محاولات تشتيت الانتباه لم تعد مجدية بعد الآن. الشعوب حول العالم طول الصراع جل اهتمامها. ويبقى السؤال الآن، هل سنتحرك؟ لأن التقاعس السياسي العالمي ليس ناتجا عن قلة في الخيارات. دعونا نسمي الأمور بمسمياتها. هذا التقاعس هو خيار. نمتلك الأدوات كالعقوبات وتجميد الأصول وفرض الحظر والعزل الدبلوماسي، ولدينا سجل باستخدامها في قضايا أخرى. لكن عندما يتعلق الأمر بإسرائيل تبقى القرارات حيث بدأت، حبرا على ورق. والنتيجة هي دولة بلا رادع. إن شعور هذه الحكومة بقدرتها على الإفلات من العقاب وصل إلى مراحل مرعبة، فهي لم تعد ترى نفسها مضطرة حتى إلى التساؤل هل يمكننا الإفلات بذلك، لأنها تعرف الإجابة مسبقا. ولهذا السبب تحديدا يجب ألا يعتقد أحد في

هذه الجمعية العامة أن طموحاتها ستقف عند فلسطين. فهذه الأطماع التوسعية لهذه الحكومة الإسرائيلية باتت تهديدا إقليميا. واليوم تمثل سوريا انذارا يختار المجتمع الدولي ألا يعيره انتباها. هناك توغلات متكررة وتوسع جغرافي يتمدد وحقائق جديدة يتم فرضها على الأرض، منها ما يمس مصادر مائية حيوية. بخطوة محسوبة تلو الأخرى تختبر إسرائيل إلى أي مدى يمكنها أن تستمر، وفي كل مرة يشيح المجتمع الدولي بنظره بعيدا. تستنتج إسرائيل أن باستطاعتها التمادي أكثر وتجاوز الحدود الجغرافية والقوانين. أما بالنسبة للأردن، الأمر واضح كالشمس. أي تهديد لحدودنا الشمالية أو أمننا المائي هو تهديد لأمننا القومي. لن يشيح الأردن بنظره، بل سنحمي أمننا ومياهنا ومصالح شعبنا. والسؤال هنا هو، إذا استمرت إسرائيل بنهجها العدواني في جنوب سوريا، هل سيدعها المجتمع الدولي تتمادى في ذلك دون أن يحرك ساكنا؟ أصحاب الفخامة، هناك ما يتطلب انتباهنا الفوري، وهناك ما يتطلب انتباهنا المستدام. أما الظلم فيتطلبهما معا، والأردن يدرك هذا جيدا. نحن نعلم ما يعنيه أن نعيش في منطقة تبدأ فيها أزمة قبل أن تنتهي سابقتها، ونعلم وأنه لا يمكن الاختيار بين أن نمضي في المستقبل دون الاستجابة لهذه الأزمات، ونحن نقوم بهذين الأمرين معا. هناك روابط قوية من الخليج وحتى والاستفادة من التطور التكنولوجي بيننا نستجيب للأزمات الإنسانية. نحن نواجه الإرهاب وفي المنطقة وما بعدها، بينما نعزز دفاعاتنا. نحن نحمي المسيحية، مجتمعاتها وآرائها وإرثها في موطنها الأصلي والتاريخي، بينما ندافع عن الصورة الحقيقية للإسلام في وجه أصوات الكراهية. وخذ ذلك كله، لن نتخلى عن التزامنا بالسلام العادل. سنستمر في دعم الصمود الفلسطيني، وسنستمر في دعم الأونروا، وسنستمر في حمل أمانة الوصاية الهاشمية والحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس. وفوق كل هذا، يسعى الأردن لبناء نموذج مختلف، نموذج يستند إلى القيم والمبادئ ويتسم بالانفتاح والثبات في زمن يندر فيه اليقين وتتبدل فيه الحسابات السياسية من يوم إلى آخر. الأردن بلد يمكن للعالم الاعتماد عليه، وفي لمبادئه، ملتزم بمواقفه، مستعد للحوار مع الجميع، ومستعد للعمل مع كل من يسعى للسلام. لكن تمسكنا بالدبلوماسية لا يعلو على التزامنا بالقيم الإنسانية، ولا ينبغي لأحد اعتباره أمرا مسلما به أو إساءة تقديره على أنه ضعف. أصدقائي، سواء في غزة أو السودان أو أوكرانيا أو في أي مكان تعيش فيه الشعوب الحروب والتهجير والخوف، سواء أكان صراعا بدأ منذ قبل عدة أسابيع أو امتد لعقود، لا يمكن لمبادئنا أن تتغير مع تغير انتباه العالم، ولا يمكن القوة العسكرية أن تقدم حلول الفاعلة. لا تطعم الجياع، ولا تضمن عودة المهجرين، ولا تبني السلام، كما لا يمكنها إصلاح كوكبنا أو إدارة موجات الهجرة أو قيادة التطور التكنولوجي. كل ذلك يتطلب مؤسسات لديها الشرعية، ويتطلب وجود الثقة

0: الثقة بين الدول والثقة في الاتفاقيات والثقة بأن القوانين ستطبق فعليا. حين تنهار هذه الثقة تصبح التحديات أكثر صعوبة، وحين نحافظ عليها يصبح التعاون ممكنا. وفي عالم يتنافس على انتباهنا علينا أن نعي أين نوجهه وأين نتيقظ ممن يحاولون تشتيته. المستقبل لا يتشكل بما نفعله فحسب، بل بما نختار أن نتجاهله أيضا. شكرا لكم.
1: استمعنا إلى التسجيل الكامل لخطاب جلالة الملك عبد الله الثاني في الجلسة الافتتاحية لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وعلى هامش هذه الاجتماعات أكد جلالة الملك عبد الله الثاني خلال اجتماع متعدد الأطراف عقد بدعوة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وبمشاركة قادة وفود دول عربية وإسلامية أن الظروف الإقليمية الحالية تتطلب أعلى درجات ضبط النفس. وشدد جلالة الملك على استمرار الأردن بالتنسيق الوثيق مع الإدارة الأمريكية بما يحقق السلام والاستقرار في الإقليم. ونبه جلالته إلى خطورة رفع وتيرة التصعيد وتوسع الصراع في الضفة الغربية وغزة مع قرب موعد الانتخابات الإسرائيلية، لافتا إلى أن أي إجراءات متهورة من هذا القبيل قد تشعل المنطقة وتعطل المساعي الأمريكية لاستعادة التهدئة. وبالحديث عن الضفة الغربية قال جلالة الملك إنه رغم الموقف الحازم للرئيس ترامب ضد ضم أراضي الضفة الغربية إلا أن سياسات الحكومة الإسرائيلية تناقض ذلك. وأكد جلالته ضرورة وقف الانتهاكات الإسرائيلية في سوريا والتي تقوض جهود تحقيق الاستقرار في المنطقة. وأضاف جلالة الملك أن هذه الانتهاكات تشكل تهديدا مباشرا للأمن الوطني للمملكة. ولدى لقائه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أكد جلالة الملك عبد الله الثاني على الحاجة لتكثيف الجهود الدولية لاستعادة الاستقرار في الإقليم واللجوء إلى الدبلوماسية والحوار لحل النزاعات. وشدد جلالته بحضور سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد على أن المنطقة لن تنعم بالاستقرار دون منح الفلسطينيين كامل حقوقهم المشروعة وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة على أساس حل الدولتين. ونبه جلالة الملك إلى خطورة الإجراءات الإسرائيلية لضم الأراضي وتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية والاعتداءات المتكررة على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس. وثمن غوتيريش جهود المملكة بقيادة جلالته لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة والعالم، مشيدا بتعاون الأردن مع منظمات الأمم المتحدة. كما عقد جلالة الملك عبد الله الثاني لقاء مع رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي في نيويورك بحضور سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد. وأكد جلالته متانة العلاقات الأخوية بين الأردن والعراق والحرص على تعميق التعاون في مختلف المجالات خاصة الطاقة والاقتصاد والاستثمار بما يخدم مصالح الشعبين ويحقق الاستقرار الإقليمي. وتناول اللقاء التطورات في المنطقة، إذ أكد جلالة الملك ضرورة التوصل إلى اتفاق ينهي التصعيد ويضمن أمن الدول العربية وسيادتها. كما حذر جلالته من خطورة استغلال إسرائيل لأوضاع الإقليم لفرض واقع جديد في القدس والضفة الغربية وغزة. وعقد جلالة الملك عبد الله الثاني في مدينة نيويورك مجموعة من اللقاءات مع رؤساء دول ووفود مشاركة في الدورة 81 لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بحضور سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد. فقد التقى جلالته مع الرئيس الفنلندي الدكتور ألكساندر ستوب ورئيسة بلغاريا إليانا إيوتوفا ورئيس جمهورية غانا جون دراماني ماهاما إلى جانب رئيس الوزراء الكندي مارك كارني ورئيس وزراء النرويج يوناس غار ستوري ورئيسة وزراء جمهورية باربادوس ميا موتلي كلا على حدة. كما التقى جلالة الملك مع رئيس الوزراء الهولندي روب يتن بحضور جلالة الملكة رانيا العبدالله. وتناولت اللقاءات عمق العلاقات بين الأردن وهذه الدول الصديقة وآليات توطيد التعاون في شتى المجالات بما يخدم المصالح المشتركة. وتحدث جلالة

الملك عن التصعيد الخطير في الإقليم، مؤكدا ضرورة تكثيف الجهود الدولية لاستعادة التهدئة من خلال التوصل لاتفاق يضمن أمن الدول العربية. وشدد جلالته على ضرورة الالتزام الكامل بتنفيذ اتفاق إنهاء الحرب في غزة ووقف الاعتداءات على الفلسطينيين في الضفة الغربية والانتهاكات التي تستهدف المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس. وتطرقت اللقاءات إلى خطورة تبعات الإجراءات الإسرائيلية الخطيرة في سوريا ولبنان على أمن المنطقة واستقرارها، إذ أكد جلالة الملك دعم الأردن لأمن سوريا ولبنان واستقرارهما وسيادتهما. التقى جلالة الملك عبد الله الثاني المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو الدكتور خالد العناني على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وبحث اللقاء الذي حضره سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد، بحث سبل تعزيز التعاون بين الأردن والمنظمة في مجالات صون التراث الثقافي والطبيعي، لا سيما مع استعداد الأردن لإحياء ذكرى الألفية الثانية لمعمودية السيد المسيح عام 2030 في موقع عماد السيد المسيح المغطس. وثمن جلالته دعم اليونسكو للمملكة في إدراج محمية العقبة البحرية هذا العام على قائمة التراث العالمي بوصفها أول موقع تراث عالمي طبيعي في الأردن، ما يسهم بحماية التنوع الحيوي ومواجهة آثار تغير المناخ. وتناول اللقاء التعاون القائم في قطاع التعليم، لا سيما في مجالات تطوير النظام التعليمي والتعليم والتدريب المهني والتقني والتحول الرقمي وبناء القدرات. وبالحديث عن تبعات التوترات الإقليمية، لفت جلالته إلى أهمية دور المنظمة في حماية تراث مدينة القدس وطابعها الأصيل في ظل التصعيد الإسرائيلي، مؤكدا ضرورة تكثيف الجهود الدولية في هذا الإطار. التقى سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد رئيس جمهورية إستونيا ألار كاريس على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وأجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات، خاصة في السياحة والتكنولوجيا والتعليم. وبالحديث عن الأوضاع في المنطقة، أكد سمو ولي العهد أهمية تكثيف الجهود الدولية لاستعادة التهدئة تجنبا لتوسع دائرة الصراع. كما التقى سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد رئيس الوزراء الأيرلندي مايكل مارتن في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. وحذر سموه من خطورة التصعيد في المنطقة ومن استمرار الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية، مؤكدا سموه أن إجراءات ضم الأراضي الفلسطينية وعنف المستوطنين يقوضان فرص تحقيق السلام. وأشاد سمو ولي العهد بموقف أيرلندا الداعم للقضية الفلسطينية وبجهودها لإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة ودعم مساعي حفظ السلام في لبنان. وأعرب سموه عن حرص الأردن على تعزيز التعاون مع أيرلندا في قطاعات التكنولوجيا والتحول الرقمي والتعليم والتدريب المهني والتقني. شارك نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي إلى جانب وزراء خارجية مصر والسعودية والإمارات وقطر وتركيا وباكستان وإندونيسيا في اجتماع مجموعة الدول الثمان العربية والإسلامية الذي عقد في نيويورك على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وأكد الوزراء المشاركون ضرورة تنفيذ خطة غزة والالتزام بوقف إطلاق النار وضمان وصول المساعدات والبدء بإعادة الإعمار، مجددين رفض تهجير الفلسطينيين والاستيطان ومشددين على حماية المقدسات في القدس. قال رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز إن جلالة الملك عبد الله الثاني وضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته القانونية والإنسانية والأخلاقية بضرورة العمل الجاد على تحقيق الأمن والاستقرار الدولي وإنهاء الصراعات والنزاعات الدائرة في المنطقة. وقال الفايز في بيان إن خطاب جلالة الملك حمل العديد من المضامين والقضايا المتعلقة بالمنطقة والعالم بلغة حاسمة وواضحة ونبرة قوية، مبينا أهمية الانتباه لقضايا العالم وتحدياته وسرعة العمل على مواجهة

جهتها حتى لا تصبح حقائق دائمة. وقال الفائز إن المجلس كما الأردنيين جميعا يقف خلف جلالته في كل خطوة وموقف من أجل حماية وطننا والدفاع عن قضايا أمتنا العربية العادلة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية. من جهته قال رئيس مجلس النواب مازن القاضي إن كلمة جلالة الملك أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بما حملته من رؤية استراتيجية عميقة وضعت المجتمع الدولي أمام مسؤولياته القانونية والأخلاقية والسياسية، وقدمت رؤية أردنية متكاملة للتعامل مع أزمات المنطقة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية. وشدد القاضي في بيان صادر عن مجلس النواب على أن المجلس يقف خلف جلالة الملك والجيش والأجهزة الأمنية في حماية أمن الأردن واستقراره وسيادته ومصالح شعبه. ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث تكون الأجواء خلال الأيام المقبلة معتدلة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، والله أعلم. في نهاية النشرة إعادة لأبرز العناوين. جلالة الملك يؤكد أن أي تهديد لحدودنا الشمالية أو أمننا المائي هو تهديد لأمننا القومي، وأن الأردن سيحمي أمنه ومياهه ومصالح شعبه. جلالته يجدد التزام الأردن بالسلام العادل ودعم صمود الشعب الفلسطيني والأنروة والاستمرار في حمل أمانة الوصاية الهاشمية. جلالة الملك يؤكد خلال اجتماع متعدد الأطراف أن الظروف الإقليمية الحالية تتطلب أعلى درجات ضبط النفس. جلالة الملك يلتقي رؤساء دول ووفود مشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. نهاية النشرة من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. هذه تحية من الزميلين هاني السعيدة ومشعل الصلايطة في دائرة تحرير الأخبار، تحية من الزميل رعد حجازين في الهندسة الإذاعية، ولكم تحياتي أينما كنتم، زيد الخلايلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالا يمر بين صخور، وأحلاما شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من 2,000,000 سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
2: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب، لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: تلفي خيام اللي هون

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ وأهلا ومرحبا بكم مستمعينا في حلقة جديدة ومتجددة من برنامج البث المباشر من عمان، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أم الإذاعة الأردنية وإذاعة إربد الكبرى وراديو عمان اف ام. أهلا ومرحبا بكم. يا صباح الورد والياسمين لكم جميعا مستمعينا وين ما كنتوا على السمع معنا لهذا الصباح في برنامج البث المباشر من عمان، معكم مستمعينا من الآن وحتى الساعة 10 صباحا. اليوم مستمعينا اليوم الأربعاء الموافق 23/9/23 أيلول للعام 2026 ميلادي، و11 ربيع الثاني للعام 1448 هجري. وبداية مستمعينا اسمحوا لي أن أرحب بفريق العمل الذين يخرجون هذا البرنامج إلى حيز الأثير. صباح الخير للزملاء في المراقبة الرئيسة، ومن الهندسة الإذاعية والإخراج اليوم معنا وجدي نصراوي. صباح الورد، يسعد صباحك. ومن الإعداد سهر الجبور، معكم مستمعينا بالصوت وبالصورة عبر صفحتنا على الفيسبوك البث المباشر من عمان، بإمكانكم مشاهدة حلقتنا لهذا الصباح ومشاركة أيضا حلقتنا لهذا اليوم. صباح الخير للزميلة تمارا النهار من السوشيال ميديا. تحية موصولة مستمعينا من التقديم صدام راتب المجالي، ومني أنا مهط بيشات، أهلا ومرحبا بكم.

صباح الورد والياسمين، يسعد صباحكم مستمعينا وين ما كنتوا على السمع معنا لهذا الصباح في برنامج البث المباشر من عمان. يسعد صباحكم ويهلا فيكم. صباح الخير لكل الأشخاص المتواصلين معنا لهذا الصباح،

صباح الخير للأشخاص المتوجهين إلى أعمالهم، إن شاء الله جميعاً بتوصلوا بالسلامة. صباح الخير لأبنائنا وبناتنا الطلبة اللي حالياً موجودين بمدارسهم، إن شاء الله بترجعوا لأهاليكم سالمين غانمين. يا هلا، يسعد صباحكم.

يا صباح الورد، يسعد صباحكم مستمعينا وين ما كنتوا على السماع معنا لهذا الصباح في برنامج البث المباشر من عمان. اليوم الطقس معتدل الحرارة في أغلب المناطق وحار نسبيا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة. أما درجات الحرارة مستمعينا لهذا اليوم في مختلف محافظات المملكة، العاصمة عمان 30، في الزرقاء 32، في جرش 30، في البلقاء 27، في الكرك 26، في معان 34، في إربد 30، في المفرق 31، في عجلون 29، في مأدبة 30، الطفيلة 25، والعقبة 38، والله تعالى أعلم.

اليوم وكل يوم بنشعر بفخر وإحنا نسمع كلام جلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله ورعاه، وخصوصا ونحن ندرك كم تحمل كلماته من معان كبيرة، وكم تعبر عن مواقف الأردن وثوابته وحرصه على أمنه ومصالح شعبه.

متأكدة إنه كلكم بتوافقوني بالكلام اللي راح نحكي اليوم. اليوم يمكن في كل خطاب لجلالة سيدنا بنجد يعني بنشعر وكأننا بننتظر بكل كلمة يقولها جلالته. ويمكن اليوم كل كلمة بتترك أثر كبير بأنفسنا، قد بتكون

معاني كبيرة أيضا وواضحة من قبل جلالة الملك. واليوم يمكن يعني دائما في كل خطاب نعتز ونفتخر بهذه الخطابات التي يقوم ويقولها جلالته في كل خطاب له. ربنا يحفظه ويحفظ بلدنا ويحفظ شعبنا يا رب. يسعد صباحكم.

هذا الشعور الذي نعيشه اليوم ونحن نتابع خطاب جلالة الملك عبد الله الثاني. الأجمل مستمعينا أننا نرى هذا الشعور واضحا في كل مكان. لكن اليوم الكل عم بلاحظ على وسائل التواصل الاجتماعي ومنصات التواصل الاجتماعي يتسابق الأردنيون في نشر صور جلالة الملك للتعبير عن فخرهم واعتزازهم بقائدهم. كنا والله فخر وكنا اعتزاز. صباح الورد والياسمين لكل الأشخاص المتواصلين معنا لهذا الصباح في برنامج البث المباشر من عمان واللي عم بيصبحوا علينا على صفحتنا على الفيسبوك البث المباشر من عمان. يسعد صباحكم يا حي الله.

صباح الورد والياسمين لكل الأشخاص اللي عم بيصبحوا علينا وبتواصلوا معنا على صفحتنا على الفيسبوك البث المباشر من عمان. صباح الخير كوكب المعايطة. صباح الخير يا حي الله أبو حازم الدبايبة. صباح الخير صالح الحجاية. صباح الخير أبو أسامة زيد الزاغة. صباح الخير دكتور محمد وردات. صباح الورد يسعد صباحك.

يسعد صباحكم مستمعينا. أم مراد صباح الخير، طايل الحديد يسعد صباحك يا حي الله. وقال الخلايلة صباح الخير. عيسى أبو حماد صباح الخير. أبو حازم الدبايبة يسعد صباحك. جهاد غالب الكسواني صباح الخير إلك، لوالدتك أم زياد صباح الخير. أم يوسف، خالد زريقات.

سعد صباحك. نصر بني ياسين صباح الخير. جلال مكاوي صباح الورد. أم ناصر زريقات صباح الخير. منال جديفات صباح الورد. ريما طبيشات صباح الورد. محمد الرجدان صباح الخير. يسعد صباحك أبو راشد صباح الخير. الله يخليك يا سيدي. رزق التلاوي صباح الخير. إبراهيم لنسور يسعد صباحك صباح الورد. طلال المحاميد يسعد صباحك. الله الله يا رب، إن شاء الله دايما بلدنا محصن.

استاذ بهجت صباح الخير ابو شاكر الخلايلي الله يخليك يا سيدي شكرا. صابر احمد صباح الخير. بسام ابو ايهم صباح الورد. ياسر ابو محمد يسعد صباحك. ابو نور المجالي يسعد صباحك. عبد الهادي مسات صباح الخير. عدي بصول يسعد صباحك حي الله.

أبو أيسر بني ملحم صباح الخير. أستاذ سعيد البطاينة صباح الخير يا سيدي. زميلنا الأستاذ قاسم الحجاية صباح الخير. محمد العودات يسعد صباحك. منتهى نصراوين صباح الخير. حسن ملحم أبو هاشم حي الله يا سيدي. ماهر العمايري صباح الخير. عادل النعامنة يسعد صباحك. هشام الضمور يسعد صباحك صباح الخير. مهندس محمد بركات العمري صباح الخير. الله خالد الضمور صباح الخير. عماني عماني يا أرض الحياة. محمود الوحش يسعد صباحك. أبو قصي الجواميس صباح الخير. خالد القذا صباح الورد. سلام المشاقبه صباح الخير. ميل علينا وتعهان ما في أحلى من عمان. رزق التلاوي أبو محمد شكرا يا سيدي الله يخليك. خالد المناصير صباح الخير.

رابح لمحاشي يسعد صباحك. سامي العبادي صباح الخير يسعد صباحك. أستاذ محمود الهياجني أبو راشد صباح الخير. محمد بني حمد صباح الخير. حسن الخالدي صباح الخير. أمين الحنيطي صباح الخير.

0: عمر الدراتكي. صباح الخير شريف، يسعد صباحك. ساهر أيمن، يسعد صباحك. الدكتور معن المحافظة، صباح الخير.
1: يا عطر الجوري يفوحي، يا بلسم يداوي جروحي، يا أغلى.
0: موسى الحرايزة، صباح الخير.

الورد رائد القيسي، سعد صباحك، صباح الورد والياسمين، تحياتنا. مفيد الشناق، صباح الخير. دكتور حازم بني نصر، صباح الخير يا سيدي. رجاء بشات، صباح الورد. أحمد الهزايمة، يسعد صباحك، صباح الخير. أبو فراس، يسعد صباحك. كامل، صباح الخير. عبد الله المجالي، صباح الورد يا سيدي، تحياتنا. محمد الكيلاني، يسعد صباحك. حسين القواسمة، صباح الخير. محمود الدومي، صباح الورد، تحياتنا. يا أردن قلبي يحبي. رائد، يسعد صباحك. أحمد شاويش، صباح الخير. راجي عودة، صباح الخير. خالد النوافلة، صباح الورد. أبو عدنان التعمري، صباح الخير.

صابر أحمد، صباح الخير. صباح الخير غازي المزايدة، يسعد صباحك. صباح الورد. زياد مخلط، صباح الخير. أم محمد بني حمد، صباح الخير. وسبر هارت، صباح الخير مرة تانية. يزيد الطراونة، صباح الخير. فاطمة عمر، يسعد صباحك. عبد الحفيظ، صباح الخير. أبو نور المجالي، والله أبو نور الدين المجالي، صباح الخير. هاي تاني مرة بصبح عليك، صباح الخير يا سيدي. أم مروان الشخاترة، صباح الورد. هدى الخرابشة، صباح الخير.

صباح الورد والياسمين لكم جميعا مستمعينا وين ما كنتوا على السمع معنا لهذا الصباح في برنامج البث المباشر من عمان ومن إدارة الأرصاد.

0: الجوية ينضم إلينا على الهواء مباشر أستاذ محمد الخالدي. أستاذ محمد صباح الخير.
1: مها إليك ولمستمعين الكرام.
0: تحياتنا إلى كسعد صباحك. يعني الأجواء أتوقع إنها أجواء خريفية بامتياز هاي الفترة، خصوصا في ساعات المساء عم نلاحظ الأجواء كيف عم بتصير في برودة بالجو. حدثنا أكثر عن درجات الحرارة لهذا اليوم وغدا، تفضل أستاذي.
1: نعم، يعني إحنا اليوم يصادف الاعتدال الخريفي ب23/9. يعني خلينا نحكي بالنسبة لنهار هذا اليوم راح تسجل درجات الحرارة حول معدلات المناخية لهذا الوقت من العام. راح يكون طقس معتدل حرارة في أغلب المناطق، حار نسبي في مناطق البادية، بينما تكون حار في المناطق الغورية والعقبة. راح نلاحظ ظهور لبعض الغيوم مع ارتفاعات منخفضة في المناطق الشمالية والوسطى للمملكة مع رياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا. بالنسبة للليل راح يكون طقس مائل قليلا للبرودة في أغلب المناطق، معتدل في المناطق الغورية والعقبة مع رياح شمالية غربية معتدلة السرعة. راح نلاحظ تقريبا اليوم العظمى راح تسجل عاصمة عمان بحدود 30 درجة مئوية، صغرى بحدود 17 درجة مئوية.
0: نعم.
1: المناطق الغورية والعقبة راح تتراوح فيها ما بين 36 إلى 38 درجة مئوية العظمى، وصغرى ما بين 24 إلى 26 درجة مئوية. بالنسبة لنهار الغد راح نلاحظ بقاء على الأجواء المعتدلة في أغلب المناطق مع درجات حرارة تقارب 29 إلى 30 درجة مئوية في العاصمة عمان، صغرى بحدود 16 إلى 17 درجة مئوية.
0: نعم.
1: يوم الجمعة والسبت راح نلاحظ في انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقاء
0: الجمعة والسبت في انخفاض.
1: انخفاض طفيف يعني من معدل تقريبا درجة إلى درجتين. يعني الطقس راح يظل معتدل في أغلب المناطق، حار في المناطق الغورية والعقبة. راح نلاحظ ظهور للغيوم مع ارتفاعات عالية مع رياح شمالية غربية معتدلة السرعة. يعني نهاية الأسبوع يومي الجمعة والسبت الحرارة راح تسجل ما بين 28 إلى 29 درجة مئوية في العاصمة عمان، صغرى ما بين 15 إلى 16 درجة. مناطق الغورية والعقبة راح تتراوح ما بين 35 إلى 36 درجة، والصغرى ما بين 24 إلى 25 درجة مئوية.
0: نعم، في نهاية شهر أيلول راح يكون زي ما بيحكوا زي ما بنعرف في المثل، راح يكون ديله مبلول ولا كيف الوضع؟ راح يكون في أمطار؟
1: إن شاء الله، يعني نتمنى من الله أنه يرزقنا المطر
0: يا رب.
1: يعني ان شاء الله اذا في امطار من هون لنهايه خلينا نحكي بنهايه الشهر راح نعلن عنها في وقتها ان شاء الله.
0: شكرا، شكرا لك من اداره الارصاد الجويه الاستاذ محمد الخالدي. يسعد صباحك يا سيدي. شكرا جزيلا لك.
1: حياتنا.

صباح الورد والياسمين نور. سلام يسعد صباحك رهف الجديفات. صباح الخير تحياتنا لكم. استاذه بهجة والله صبحت عليك تحياتنا لك. في عتب والله كثير من اخواننا مع انه يعني انتم عم بتشوفوا قدي عم بحاول قدر الامكان اعطي مساحه كبيره للاشخاص اللي بتواصلوا معنا وبصبحوا علينا. نداء عبيدات صباح الخير الك ونادر عبيدات تحياتنا. امل حماد صباح الخير انت وين هالغيبه زمان ما تواصلتي معنا. خلدون لزيوت صباح الخير يسعد صباحك. ناصر كريم صباح الخير. محمد الجهور يسعد صباحك. أبو سيف الخليلي يسعد صباحك. صباح الورد. حمد بني حمد صباح الخير. بثينة عابدين صباح الورد والياسمين.

الثامنة والنصف مستمعينا في استديوهاتنا في إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية وبرنامج البث المباشر من عمان معكم وعلى الهواء مباشرة.

مستمعينا نطلعكم على أبرز العناوين الإخبارية لهذا الصباح. جلالة الملك يترأس الوفد الأردني باجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. جلالة الملك يلتقي الأمين العام للأمم المتحدة ويؤكد الحاجة لتكثيف جهود استعادة الاستقرار في الإقليم. جلالة الملك يلتقي المدير العام لمنظمة اليونسكو على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. جلالة الملك: المنطقة لن تستقر دون منح الفلسطينيين كامل حقوقهم المشروعة وقيام دولتهم المستقلة على أساس حل الدولتين. جلالة الملك: الظروف الإقليمية الحالية تتطلب أعلى درجات ضبط النفس. جلالة الملك: الأردن سيحمي أمنه ومياهه ومصالح شعبه. سمو ولي العهد يلتقي رئيس وزراء إيرلندا في نيويورك. البث المباشر من عمان معكم مستمعينا وعلى الهواء مباشرة حتى الساعة 10 صباحاً.

0: يسعد صباحكم مستمعينا من جديد، البث المباشر من عمان معكم وعلى الهواء مباشرة. ومستمعينا، في لحظة دولية شديدة التعقيد وبين أزمات تتسع في الشرق الأوسط إلى مناطق مختلفة في العالم، حمل جلالة الملك عبد الله الثاني أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة خطابا ركز على سؤال يتجاوز حدود المنطقة: ماذا يحدث عندما يعتاد العالم الأزمات ويتراجع الاهتمام بها قبل الوصول إلى الحلول؟ جلالة الملك وضع القضية الفلسطينية في صلب هذا السؤال، محذرا من أن التعامل مع الانتهاكات باعتبارها أحداثا مؤقتة سمح، وفق ما جاء في خطابه، بتحول المؤقت إلى دائم، بتحول المؤقت إلى دائم وبتكريس واقع جديد على الأرض، خصوصا في غزة والضفة الغربية. للحديث حول ما جاء في خطاب جلالة الملك ينضم إلينا على الهواء مباشرة دكتور في العلوم السياسية الدكتور حارث الحلالمة. دكتور حارث صباح الخير.
1: صباح الخير أستاذ مع صباح الأخوة المستمعين، يا هلا ست.
0: حياتنا يا دكتور، يسعد صباحك.
1: صباح الورد. هلا
0: صباح الخير دكتور. بداية، كيف تقرؤون اختيار جلالة الملك مفهوم الانتباه مدخلا لخطابه أمام الجمعية العامة وتحويله من مسألة مرتبطة بعصر المعلومات إلى قضية سياسية جيوسياسية؟
1: يعني دائما الملك ينبه أستاذ معها في هذا السياق، بمعنى بأنه كل خطابات، إذا تتبعنا خطابات جلالة الملك على منبر الأمم المتحدة والجمعية العامة، نجد جميعها فيها صفة تحذيرية تنبيهية بأنه إذا لم يكن هناك حلول عادلة للمنطقة وحلول عادلة للقضية الفلسطينية والانتباه واحترام القانون الدولي وعدم استثناء أحد من تجاوز القانون الدولي وعدم يعني الانتباه لما يحصل في المنطقة ومعالجة كافة القضايا، سيكون النذر أو القادم أسوأ بكثير مما هو الآن. لذلك جلالة الملك يعني عندما استخدم هذه العبارات، وهي يعني عبارات إلى حد ما باللغة الدبلوماسية هي مرتفعة بشكل كبير جدا، فيها من الصلافة السياسية التي تبين موقف الأردن الغاضب من المجتمع الدولي الذي قصر في الوقت الأخير يعني من القيام بواجباته الأخلاقية والقانونية. لذلك الملك يعني عندما يستخدم هذه العبارات يبين ويوضح بأنه نحن أمام مفترق طرق: إما احترام القانون الدولي، إما تفعيل اتفاقيات الدولية واحترام القانون الدولي، وإلا سننزلق إلى ما هو أسوأ. وهذا طبعا يعني عندما يتحدث الملك أمام جميع دول العالم على منبر الأمم المتحدة، هذا دلالة بأن هذه رسالة سياسية تبين موقف الأردن الحازم، وهو متماثل مع كل دولة بالعالم استاذ، لديها أقل ضمير من الضمير الإنساني بما يحصل في القضية الفلسطينية وفي قطاع غزة وفي الضفة الغربية. لذلك يعني الآن جاءت الملك نبه وحذر واستخدم عبارات، يعني جميعها هذه العبارات تدل على أن القادم سيكون أسوأ، ليس فقط يعني على المنطقة إنما على العالم، إذا لم يكن هناك تفعيل للقانون الدولي وتفعيل الأمم المتحدة ويكون هناك نوع من الانتباه لعدم السماح بالإفلات من العقاب لبعض الدول المارقة كما هي إسرائيل.
0: نعم، اليوم جلالة الملك قال أن المجتمع الدولي اختار على مدى عقود احتواء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بدلا من حله. ما الفارق سياسيا بين إدارة الصراع وحله؟ إلى أين أوصل هذا النهج القضية الفلسطينية؟
1: بمفهوم فضل النزاعات أستاذ مها، دائما الصراع عندما يكون هناك إدارة وعدم الذهاب اتجاه حله، هو دلالة في البداية على أن هناك تقصير في طبيعة الحال، بأنه المجتمع الدولي أو الهيئات الدولية أو الأمم المتحدة أو المنظمات الدولية التي أنشأت أصلا بالأساس، هي يعني الأمم المتحدة إذا عدنا لعام 1945 أنشأت لعدم قيام حرب عالمية ثالثة.

0: لكن كانت من أدواتها أيضا بالفصل السادس واستخدامها وكل يعني ميثاقها كان يتحدث جزء منه عن قضية مهمة وهي قضية يعني إدارة الصراع وقضية حل النزاعات بالطرق السلمية وعدم منع تكرار أو حدوث حرب عالمية ثالثة. لكن المجتمع الدولي للأسف أن ينتهج أو غير قادر على أن ينهي صراع امتد لعقود، هذا دلالة على أن هناك تقصير. لذلك الملك وكأنه يلمح للأمم المتحدة أن هناك تقصير، وهذا طبعا واضح لأنه غوتيريش يعني قائد الملك إذا لاحظنا هناك تطابق ما بين حديث أطوني غوتيريش لمن الأمم المتحدة وبين جهات الملك على قضية إصلاح الأمم المتحدة. لكن هنا الملك لا يضع أيضا فقط على الأمم المتحدة، إنما على العالم أجمع، عندما يخاطب العالم أجمع وبلغة خطاب جسدي إذا لاحظت يعني أستاذ معها كان فيه نوع من الغضب يعني صحيح. وكان يوجه الكلام لإسرائيل. وإذا
1: إحنا اعتدنا يعني على خطاب جلالة الملك دائما أن يكون واضحا.
0: نعم واضحا وثابتا، وحتى يعني كان إذا لاحظت يعني يوجه الكلام للمندوب الإسرائيلي وبين الضجر عليهم على المندوب الإسرائيلي من كلام جلالة الملك أنه الآن احتواء الصراع ودون التصدي له، يعني حتى استخدم في الترجمة الإنجليزية يعني هناك من ذهب باتجاه بأنه دون التصدي له، بمعنى بأن المجتمع الدولي لم يستطيع حل الصراع، إنما ذهب باتجاه المجاملة في القانون الدولي، التماهي مع إسرائيل، الوقوف إلى جانب إسرائيل في حالة الإفلات من العقاب التي أصبحت متكررة للأسف بشكل أو بآخر. لذلك الملك اللي يقول الآن قضية احتواء الصراع ربما تستمر كمرحلة من مراحل حل الصراع، لكن أصبحنا نراه الآن نهج قضية احتواء الصراع، لأنه القضية الفلسطينية نتحدث عن قضية امتدت لعقود أستاذ معها، وهي قضية أزلية وقضية لم تستمر ليست بين الليلة وضحاها. وللأسف يجب المجتمع الدولي أن يذهب باتجاه أن يضغط على إسرائيل إنهاء القضية، لكن ما نراه الآن أن هناك نوع من رفض قاطع من قبل إسرائيل من خلال إجراءات على أرض الواقع ضد الفلسطينيين. لذلك الملك يقول للمجتمع الدولي بأنه إذا بقيتم في حالة احتواء الصراع، بقيتم في عدم الرغبة أو أن يكون هناك جدية على الأقل للذهاب لحل الصراع، سنبقى في دوامة الصراع والعنف، وسنبقى في دوامة التي يعني أولدت 7 أكتوبر، والتي ربما تكون هناك مواجهات أيضا قادمة ما بين الفلسطينيين وما بين الإسرائيليين.
1: نعم، اليوم لغة جلالة الملك كانت لغة مباشرة، استخدم جلالة الملك لغة مباشرة في الحديث عن الضفة الغربية، معتبرا أن ما يجري ليس أحداثا منفصلة وإنما ممارسات مترابطة تفرض واقع جديد. ما دللت رفع المستوى الخطاب بهذه الصورة أمام المجتمع الدولي؟
0: يعني هذا هناك دلالة على أن هناك غضب ملكي في الأردن، وهذا الغضب طبعا يتماهى مع الأردنيين، يعني هناك تطابق ما بين ما يريد الملك وما يريد الشعب الأردني بأنه لغة الخطاب يجب يعني أن ترتفع في وجه الأمم المتحدة ووجه العالم أجمع. لذلك الملك يقول الآن بأنه يعني ربما صبرنا طويلا وتحدثنا عن عبر هذا المنبر لكن لم نجد أذانا صاغية. لذلك الملك يعني ربما كان هو أقوى خطاب كان يوم أمس في الأمم المتحدة، وهذا الخطاب إذا لاحظنا يعني حتى الدول كانت منصتة لأنه يعني لأول مرة جاءت الملك يرفع من لغة وحدة الخطاب وحتى لغة الجسد إذا لاحظت
1: صحيح
0: لما كانت فيها نوع
1: فيها تعابير. نعم صحيح
0: فيها
1: نعم.
0: تعابير عبرت يعني عن يعني عن هذا المسألة. أضف إلى ذلك في تحليل الخطاب أيضا بلغويا يعني العبارات المستخدمة هي عبارات يعني ربما تدق على أذان السامعين بأن طبول الحرب قادمة وأن طبول الصراع قادمة وأن طبول يعني تقرع لحالة عدم استقرار قادمة في المنطقة. لذلك الملك يقول بصريح العبارة بأنه هذا المسألة إذا لم تحل حلا جذريا سنبقى في دوامة هذا الصراع. وحتى يعني سلمها يعني حتى الملك نبه عن المجتمع الدولي في قضية الضفة الغربية بأنه إسرائيل تحاول فصل الضفة الغربية عن قطاع غزة، يعني يقول هناك حلول مجزوعة في هذا الصراع وفي هذا السياق، لأنه يقول أوسلو عندما تحدثت كان قيام دولة فلسطينية في الضفة الغربية وفي غزة. كذلك يقول المجتمع الدولي أيضا بأنه الطروحات الإسرائيلية أو السردية الإسرائيلية التي تحاول فرضها بأن إسرائيل لا تريد أو الدول العربية والإسلامية لا تريد، قال في عام 1957 دولة عربية وإسلامية
1: صحيح
0: يعني قالت لمدة يدها للسلام لإسرائيل، لكن كان الشرط أعطى دولة فلسطينية. ماذا رأينا من الإسرائيليين ومن هذه الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة؟ رفض وراء رفض، لا بل تمكين للاحتلال الإسرائيلي، توسيع أراضي، توسيع استيطاني، قرارات مجحفة بحق

0: الفلسطينيين لم يلقى المجتمع الدولي الرد الكافي أفلة من العقاب مرارا وتكرارا، وأصبح نهجا واضحا في هذا السياق. لذلك الملك يعني عندما استخدم هذه العبارات وتركيزه على الضفة الغربية والقضية الفلسطينية هي إشارة واضحة بهذا السياق بأنه لابد من يكون هناك وقفة واحدة في وجه إسرائيل في هذا السياق. وحتى يعني جاءت الملك يعني تحدث قال نحن يعني لسنا أمام حرب دينية كما تصورها الدولة الإسرائيلية أو الحكومات الإسرائيلية، نحن أمام يعني حكومة إسرائيلية ترتقي إلى وصف المارقة، الدولة المارقة التي لا ترغب أو لا تحترم مثل القانون، دولة لا تحترم مبدأ حسن الجوار، لا تحترم القانون الدولي، لا تحترم الاتفاقيات الموقعة بينها وبين دول الجوار وبين يعني التزاماتها القانونية والأخلاقية أمام المجتمع الدولي.
1: نعم.
0: لا بل تمارس كل ما هو سيء ضد الفلسطينيين حتى تكرس واقع حال لن يقبل أو لن يكون ملائم لقيام دولة فلسطينية.
1: نعم، بدي أتشكرك على كل هذا التوضيح لإذاعة المملكة الأردنية الهاشمية وبرنامج البث المباشر من عمان دكتور في العلوم السياسية دكتور حارث الحلالمي، شكرا جزيلا لك، سعد صباحك، تحياتنا.

0: يسعد صباحكم مستمعينا من جديد البث المباشر من عمان معكم وعلى الهواء مباشرة. لأهمية هذا الخطاب وأبعاده السياسية والإقليمية ينضم إلينا على الهواء مباشرة دكتور بدر الماضي، دكتور في العلوم السياسية. دكتور بدر صباح الخير.
1: صباح الخير ستي، أهلا وسهلا فيك.
0: تحياتنا إليك، يسعد صباحك. بداية دكتور، كيف تقرؤون خطاب جلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله ورعاه بالأمس؟ تفضل يا سيدي.
1: يعني ستي إذا بدي أبدأ من الناحية العاطفية وليس من الناحية التحليلية، أنا يعني كنت فخور جدا بهذا الخطاب، وكأردني حقيقة شعرت يوم أمس بأن الأردن حاضرة بكل ما تعني الكلمة على هذه المنابر الدولية، وأن أصبح الصوت الأردني صوتا ليس فقط مسموعا وإنما ينتظره الكثير ليسمعوه وليعلقوا عليه وليقولوا ما يقولوا بهذا الشأن وبشأن خطاب جلالة الملك والكلمات التي يوم أمس صراحة سطرها الملك بحبر من ذهب على منبر الأمم المتحدة. أما من ناحية تحلية فجلالة الملك لم يترك شاردة ولا واردة في هذا الخطاب إلا وقد بحثها بعمق وقالها بعمق من أجل أن يسمعها العالم. جلالة الملك يوم أمس تحدث عن فلسطين عندما غابت فلسطين عن النقاش العالمي وغابت فلسطين عن الساحات العالمية وعن طاولة المفاوضات لسنوات طويلة. جلالة الملك يوم أمس تحدث حقيقة بحرقة عما يجري في قطاع غزة وأن ما يجري أيضا في الضفة الغربية هو لا يقل أيضا عما جرى في قطاع غزة، فلذلك الملك كانت كلماته واضحة اتجاه الأشقاء في فلسطين، والموقف الأردني يسطر بماء من الذهب حقيقة عندما نتكلم عن الموقف من القضية الفلسطينية وكيف استطاع أن يشرح فلسطين للعالم وأن يوصل فلسطين للعالم من خلال خطابه يوم أمس. جلالة الملك أيضا ذهب أكثر من حدود فلسطين إلى لبنان وإلى سوريا، وعندما تكلم عن أن سوريا قدمت كل ما يريد العالم منها إلى العالم، لكن إسرائيل ما زالت تحاول أن تعبث بأمن سوريا وما زالت تحاول أن تعبث بأمن لبنان، فلذلك جلالة الملك في المنطقة شخص وبكل دقة أن عدم الاستقرار والاستمرار في عدم الاستقرار هو أو هي وصفة إسرائيلية بحتة ولا علاقة للمنطقة بها، ولكن هكذا أرادت إسرائيل أن تصدر أزمة.

0: العالم وتريد أن تقول للعالم أنها تعيش في هذه البيئة العدائية.
1: نعم.
0: فلذلك سياسيا الملك قدم حقيقة يعني مطالعة تاريخية للعالم وليقول لأمريكا ويقول لأوروبا ويقول لكل من يريد الحقيقة أن الحقيقة تختلف تماما عن التي تصدرها إسرائيل للخطاب العالمي، وأنما الحقيقة عليكم ما تسمعوها منا نحن هنا في الأمم المتحدة.
1: نعم، أعاد جلالة الملك التذكير بمبادرة السلام العربية لعام 2002 بأن الدول العربية قدمت منذ أكثر من عقدين تصورا واضحا للسلام. لماذا اليوم يعود الأردن إلى التذكير بهذه المبادرة تحديدا؟
0: نحن أمام حرب روايات مها. نحن أمام حرب روايات. إسرائيل تحاول أن تصدر روايتها للعالم وخاصة للأمم المتحدة الأمريكية بأن هي من تملك الحقيقة. الملك يريد أن يقول الرواية الأخرى التي لا تريد أن تسمعها كثير من الدوائر السياسية في العالم الغربي.
1: هم يعرفونها ولكن يريد أن يلقي الضوء عليها أكثر.
0: هذا الذي أردت أن أقوله. هم لا يريدوا أن يسمعوها، ولكن جلالة الملك يريد يقول لهم اسمعوها منا نحن أبناء المنطقة وقادة المنطقة والذين نعرف بكل دقائق الأمور أن ما تصدره الرواية الإسرائيلية هو منتهى ومحض كذب عن المنطقة وعن الممارسات الإسرائيلية على الأرض. جلالة الملك يريد يقول نعم نحن بالتالي فلسطين وغزة ولبنان وسوريا كلها مشاريع عدم استقرار بسبب سياساتكم، ولكن نحن الأمن القومي الأردني أيضا متضرر. إذا كان العالم يعتبر الأردن أنها صديقة وهي كذلك، الأردن صديقة للجميع والأردن تحاول أن تكون دائما بمسافة واحدة من الجميع، ولكنه يريد أن يقول لهم نحن أيضا نتعرض أمن القومي إلى التهديد بسبب الممارسات الإسرائيلية على الأرض. فلذلك أنا أعتقد أن هذه الرسالة الأردنية الواضحة وهذه الرواية الأردنية التي تريد أن تواجه الرواية الإسرائيلية التي حاولت دائما ما تفرض نفسها على الميديا العالمية وعلى الإعلام العالمي وعلى الداخل الأمريكي والداخل الأوروبي. لم تعد الرواية الإسرائيلية هي الوحيدة التي يسمعها العالم، الرواية الأردنية أصبحت تصل إلى آذان السياسيين الأمريكان وإلى صناع القرار في أوروبا وإلى الإعلاميين حول العالم. فلذلك نحن نتكلم الآن عن يد عليا أردنية في طرح سياسي أردني حصيف وأديب ومؤدب يقوم في جلالة الملك ويصل إلى العالم. فلذلك نحن أمام هذه الروايات المتضادة، ولكنها الرواية الأردنية التي بالتالي ستجد صراحة صداها في أروقة المتحدة وأروقة السياسة العالمية إن شاء الله.
1: نعم، حذر جلالتهم من أن ما يحدث في سوريا قد يمثل اختبارا لمدى قدرة إسرائيل على فرض وقائع جديدة. ما المخاطر التي يراها الأردن في تحول جنوب سوريا إلى ساحة مفتوحة لتغيير الحدود والوقائع الميدانية؟
0: يعني بالتأكيد الأردن كان واضحا تماما في موضوع إسرائيل. أي محاولات لخلق واقع جديد من خلال كوريدور أمني باتجاه السويداء من خلال تقوية ما تسمى بميليشيات الحرس الوطني في السويداء، وبالتالي هذه هي حقيقة تهديد للأمن الوطني الأردني. الأردن لن يسمح حقيقة بأن يكون الشمال الأردني محل مرة أخرى هكذا أراد يقولها جلالة الملك محل مزايدات من قبل إسرائيل، وأن تحاصر إسرائيل الأردن مرة أخرى من الشمال عبر ميليشيات مسلحة وعبر خلق واقع جديد تحاول إسرائيل خلقه في الشمال الأردني بالجنوب السوري. فلذلك الأردن كان واضحا أن هذه التهديدات هي تهديدات أيضا للأمن الوطني الأردني، وأن أيضا السيطرة على مواقع ومصادر المياه في الجنوب السوري هي أيضا تهديد للأمن الأردني. وجلالة الملك كان واضح تماما فيها، وقال عندما يعني يعني جلالة الملك أنه حتى اتفاقية السلام باتجاه المياه إسرائيل تخترقها، وإسرائيل تحاول أن تعيدنا إلى المربع الأول لمربعات التي تحاول إسرائيل دائما أن تعبر فيها عن مظلومياتها في هذه البيئة العدائية. جلالة الملك يريد أن يقول أن كل العالم والعالم العربي هنا مستعد للتعايش سلميا مع أيا كان، لكن تحت مسطرة واحدة ومظلة واحدة هي أن يتم إعطاء الحقوق لأصحابها وخاصة الفلسطينيين، ومن ثم سيكون الفلسطينيين والأردنيين والسوريون جاهزون حقيقة لأي وقائع جديدة من السلام وعمليات الاستقرار.

0: عندما يقول جلالة الملك لن يشيح الأردن بنظره، بل سنحمي أمننا ومياهنا ومصالح شعبنا، ما الذي تعني هذه العبارة سياسيا واستراتيجيا في ضوء التطورات على الحدود الشمالية أيضا؟
1: بكل بساطة الملك يريد يقول لإسرائيل إذا أنتم لديكم التقديرات بأن الأردن لن تدافع على أرضها، هذا الكلام لن يكون واقعا، أن الأردن ستدافع بكل ما أوتيت من قوة عن أمنها وعن أرضها وعن مصادر مياهها وعن أمنها الوطني، وأي محاولات للتهديد ستجابه بقوة عسكرية أردنية قادرة على الدفاع عن أرضها.
0: نعم. دكتور بدر، اليوم يمكن الأمن المائي ورد بصورة واضحة ومباشرة في هذا السياق، لماذا أصبحت المياه جزءا مباشرا من خطاب الأمن القومي الأردني المرتبط بالتطورات الإقليمية؟
1: إسرائيل حاولت أن تضغط علينا بـ50 مليون متر مكعب تم الاتفاق عليها باتفاقية السلام في عام 1994. إسرائيل تحاول أن تضغط على الأردن من خلال مصادر المياه في منطقة جبل الشيخ، فلذلك الأردن يريد أن يقول للعالم وينبه العالم أن هذا هو السلوك الإسرائيلي، وأن الأردن بلد صغير في حجمه لكنه سيكون كبير بردة فعله، وأن الأردن يعاني في نقص مياه، وكما تعلمين ويعلم الأخوة المستمعين الأردن من الدول المصنفة من الدول الفقيرة مائيا، وأن إسرائيل تريد أن تتحكم بمصادر المياه من أجل تمرير مخططاتها السياسية ومخططاتها العسكرية ومخططاتها الإرهابية في المنطقة. فلذلك الأردن يريد أن يقول لإسرائيل ويريد أن يقول للعالم أن ما تقوم به إسرائيل بالتالي سيؤثر تأثير كبير علينا في الأردن، ولا تلوموا الأردن بعد ذلك إذ ما كانت هناك أي ردود فعل على هذه السياسات وممارسات الإسرائيلية.
0: نعم، أيضا قال جلالة الملك إن التمسك الأردن بالدبلوماسية لا ينبغي لأحد اعتباره أمرا مسلما به أو إساءة تقديره على أنه ضعف. هل تحمل هذه العبارة رسالة الردع إلى جانب رسالة الدبلوماسية التقليدية في الأردن؟
1: بالتأكيد، يعني هذه هي الرسائل التي أراد جلالة الملك إيصالها، أن صحيح الأردن اختط لنفسه دائما السياسات الدبلوماسية والعقلانية في علاقته مع كل الوحدات الدولية ومع النظام الدولي، وهذا ما عرف عن الأردن وهذا ما يقدره قادة العالم للأردن، لكن بالتالي هذا لا يمنع الأردن من ممارسة حقه في عملية الردع العسكري عندما نتكلم عن هذه الممارسات الإسرائيلية. هذه الممارسات الإسرائيلية بالتأكيد بالتالي ستضغط على الأردن، والأردن سيقوم بواجبه تجاه أبنائه، والقوات المسلحة الأردنية جاهزة، والقوات المسلحة الأردنية دائما ما يعني أطرت نفسها بأنها هي فقط للدفاع عن الأردن وعن سيادة الأردن، فلذلك أي محاولة لخرق هذه السيادة الأجهزة الرسمية الأردنية والقوات المسلحة الأردنية والمؤسسات الأردنية ستكون جاهزة للدفاع عن الأردن، ولكن بنفس الوقت الأردن لهذه اللحظة يقول أن الدبلوماسية هي الخيار الوحيد للدولة الأردنية، وأن الدبلوماسية ستكون دائما هي البراس للدبلوماسية الأردنية والسياسة الأردنية في التعامل مع الآخرين، لكن في أي محاولة لمحاولة الضغط على الأردن ومحاولة صراحة تغيير الوقائع التي ستؤثر على الأمن الأردني، الأردن لن يتوانى في الدفاع عن وطنه، والأردن الأردنيين لن يتوانوا في الدفاع عن وطنهم، ولن تتوانى كل المؤسسات الأردنية في الوقوف صفا واحدا من أجل الدفاع عن الأردن.
0: نعم، جلالة الملك أيضا أكد استمرار دعم الصمود الفلسطيني والأنور والوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، ما الذي تضيفه هذه الثوابت إلى قدرة الأردن على التحرك سياسيا في المرحلة المقبلة؟
1: تضيف في أن هذه كل ما ذكرتيه وبالتالي هذه قرارات عالمية وهي قرارات دولية، فلذلك استهداف الأونروا واستهداف القدس واستهداف المؤسسات التابعة للوحدات الدولية هو بالتالي استهداف للعالم، وأن محاولة إسرائيل طمس حقيقة هذه الاعترافات الدولية عندما نتكلم عن الأونروا هي اعتراف دولي بما جرى في فلسطين وبالاحتلال الإسرائيلي، أي محاولة من قبل إسرائيل للقضاء على هذه المؤسسات هو بالتالي سيكون قضاء على مستقبل فلسطين. الأردن يريد أن يذكر بها دائما بأن الأونروا والاعتداء على المقدسات الإسلامية والمسيحية هو ليس فقط اعتداء على فلسطين.

0: محاولة إسرائيل في تأطير أن هناك حالة عدائية بين المسلمين والمسيحيين واليهودية هو كلام محض افتراء من قبل الكيان الإسرائيلي ومن قبل نتنياهو نفسه، وأنما المسيحيين هم بالتالي أصلاء في هذه المنطقة وأصلاء في هذه الأرض، فلذلك أي محاولة للعزل بين المسيحيين وبين المسلمين هو لن صراحة يتحقق بناء على الرؤية الإسرائيلية، وإنما المسيحيون هم شركاء في الدفاع عن أنفسهم أولا في فلسطين وعن أقرانهم من المسلمين في فلسطين، كما هي في سوريا وكما هي في الأردن ولبنان وغيرها. فلذلك بمعنى، وأريد أن أقولها بالمثل الشعبي، ليخيطوا الإسرائيليون بمسلة أخرى، يعني هذا الكلام لن ينطلي على الجمهور الدولي فيما يخص القضايا الإسلامية والمسيحية، ولن ينطلي على المسيحيين، ولن يبارك المسيحيون أي خطوات إسرائيلية في هذه الاتجاهات، وهم يعلموا تماما هذا الفعل الإسرائيلي القائم على محاولة دائما الفصل بين المسيحيين والمسلمين. وكما تعلمين حتى المسيحيون تعرضوا لكثير من الإهانات في شوارع القدس وفي شوارع فلسطين بسبب أنهم دائما ما يحاولوا الدفاع عن أرض فلسطين العزيز.
1: شكرا على كل هذا التوضيح لإذاعة المملكة الأردنية الهاشمية وبرنامج البث المباشر من عمان، دكتور في العلوم السياسية دكتور بدر الماضي، شكرا جزيلا لك، يسعد صباحك دكتور، تحياتنا.
0: صباحك.

يسعد صباحكم مستمعينا، البث المباشر من عمان معكم وعلى الهواء مباشرة. ومستمعينا، فريق الإعداد بدأ باستقبال اتصالاتكم على أرقام هواتفنا 47 47 111 و 47 47 112، وواتساب برنامج البث المباشر من عمان 0778 47 4222. بالإضافة مستمعينا، بإمكانكم التواصل معنا من خلال صفحتنا على الفيسبوك البث المباشر من عمان، من خلال الرسائل تبعتونا شرح مبسط عن قضيتكم متبوع بأرقام تليفوناتكم لسهولة التواصل معكم.

0: تحت الرعاية الملكية السامية تنطلق في 24 من أيلول الحالي فعاليات معرض عمان الدولي للكتاب في دورته 25 الذي ينظمه اتحاد الناشرين الأردنيين في المركز الأردني للمعارض الدولية مكة مول. برنامج ثقافي منوع، أمسيات شعرية وقصصية، فعاليات شبابية وندوات فكرية، وبرنامج ثقافي مميز للأطفال. عناوين متنوعة في مختلف مجالات العلم والمعرفة لكافة الأعمار بمشاركة 400 دار نشر محلية وعربية وأجنبية بإصداراتها الحديثة. ضيف شرف معرض عمان الدولي للكتاب هذا العام الجمهورية العربية السورية الشقيقة. معرض عمان الدولي للكتاب تنظيم اتحاد الناشرين الأردنيين وبالتعاون مع وزارة الثقافة وأمانة عمان الكبرى ومؤسسة عبد الحميد شومان. الشريك الإعلامي مؤسسة الإذاعة والتلفزيون. معرض عمان الدولي للكتاب، القراءة وعي.
1: نحتفي بمن يصنعون الأثر كل يوم، إلى فرسان الميدان التربوي الذين جعلوا من الإبداع بصمتهم. رشحوا أنفسكم لنتعرف على نماذج التميز في ميداننا التربوي، كما بإمكانكم ترشيح التربويين الذين تركوا أثراً وبصمة في حياة أبنائكم ورحلتهم التعليمية لتكونوا جزءاً من الاحتفاء بتميزهم. للاطلاع على قصص النجاح التي أضاءت مسيرتنا خلال الأعوام الماضية والتعرف إلى جوائز وبرامج التميز التربوي، تفضلوا بزيارة موقعنا www.qra.jo. باب التسجيل للجوائز مفتوح حتى 19 من تشرين الأول 2026.
0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: يسعد صباحكم مستمعينا من جديد، وأهلا ومرحبا بكم في برنامج البث المباشر من عمان. معكم مستمعينا وعلى الهواء مباشرة على أرقام هواتفنا 47 47 111 و 47 47 112، وواتساب برنامج البث المباشر من عمان 0780 47 4222. معنا الأخ عودي. صباح الخير.
1: صباح الخير أختي.
0: تحياتنا يا سيدي، يسعد صباحك.
1: كيف حالك؟ الله يسعد صباحك.
0: الله يخليك. هيا حيا الله.
1: عود الخوالي معك.
0: حيا الله يا سيدي. تحياتنا، تفضل.
1: يا أختي الكريمة، أنا راجعت مركز القادسية أسبوع اللي فات. عندي طاحونة ومحشية حشوي دائمة لها تقريب 10 سنوات، مقطعة طبها ما شاء الله عليها. شايفي؟ رحت على الدكتور قلت له بدي تشوف لها حل، يعني بدي تحشيها تعيد حشوتها. حفر الطاحونة وانه يقول لي هذه بدها تقطيع عصب، بدها تقطيع عصب الا في المستشفى.
0: ازالة عصب يعني؟
1: هي المحشية قبل 10 سنوات مقطع عصبها وجاهزة يعني.
0: طيب
1: شايف كيف؟ بس انه الحشوة مع مدة الوقت طلعت يعني. بقول لي دكتور، انا قبل 10 سنوات، قبل 15 سنة اشتغلت وتقطيع عصب في المركز نفسه. ما بتتحول على المستشفى الطفيلي يعني. يعني تقطيع العصب يعني بدال ما المركز يتحدث ويصير فيه أجهزة يعني يصير للأسوأ.
0: تقصد إنه المركز مش متوفر فيه إزالة العصب؟
1: ما بعرف والله، أنا قبل 15 سنة 20 سنة في طواحين ومنها الطاحونة هذه أنا قطعنا العصب في
0: بنفس المركز.
1: بنفس المركز. ما بعرف يعني
0: على نفس الطاحونة. لحظة.
1: على نفس الطاحونة، وفي منها كمان في طواحين اشتغلت في المركز.
0: كيف انت يعني شايل العصب على نفس الطاحونة ورجع بدك تشيل؟

0: بالمرة الثانية إن شاء الله.
1: بحكي لي الدكتور، قلت والله يا دكتور أنا بعرف لو أنها ما مقطع عصبها إلها تقريبا 10 سنوات ومحشية وما شاء الله عليها، بس أنه مع الوقت يعني طلعت الحشفي يعني. طيب. يعقل أنا 10 سنوات ما مقطع عصبها ومحشية ما بتوجعني يعني؟
0: عليك
1: والله ما بعرف يعني، كل واحد بده يقطع عصب إلا يروح على الطفيلي وعلى المستشفى، وإرهاق على المستشفى وإرهاق على نفس المريض يعني. والله أنا تعذيب وشياب
0: طيب خليك معي عالية. خلينا نشوف مدير صحة محافظة الطفيلي الدكتور حسام لرفوع. دكتور حسام صباح الخير.
2: صباح النور، يا هلا فيك.
0: كيف الحال يا دكتور؟ يسعد صباحك. يا هلا فيك دكتور. اسمعنا لأخونا المواطن عودة، ماذا عن هذا المركز؟ يبدو أنه هو مركز القادسية شامل، مظبوط يا دكتور؟
2: نعم، مركز القادسية شامل. نعم. في طبيب أسنان متواجد للساعة 2 تقريبا كونه ما بأخذ عمل إضافي. هذا المركز يقدم الخدمة السنية على أكمل وجه. إحنا بالنسبة سمعت الأخ الآن بيحكي عن سحب العصب. سحب العصب في جميع مراكزنا داخل محافظة الطفيلة لا يوجد أخصائي سحب عصب. نعم، لا يوجد أخصائي سحب عصب. إحنا سحب العصب يتم في المستشفى العسكري بتحويل المريض إلى المستشفى المدني، ومن ثم المستشفى المدني في اتفاقية مع المستشفى العسكري استقباله هناك وسحب العصب هناك.
0: هل ينظر بالموضوع يا دكتور؟ هل في هناك مخاطبة من قبلكم لوزارة الصحة أن يصير في عنا متوفر دكتور سحب العصب في هذا المركز؟
2: نعم، نعم في مخاطبات أنه إحنا معنا سحب عصب والوزارة تعلم ذلك. إن شاء الله إن شاء الله نتمنى أن يكون في عنا أخصائيين سحب عصب في إن شاء الله تعالى.
1: ليش يا أختي؟ بس معلش الدخل أنا والدكتور.
0: تفضل تفضل
1: يا دكتور. إحنا قبل 15 سنة قسما بالله، قبل 20 سنة أنه كان في دكاترة يسحبوا العصب في نفس المركز.
2: نعم.
1: وأنت بتعرف خصوصية القادسية بالذات في المحافظة. إحنا لا. إحنا مظلومين في كل إشي يا دكتور.
2: لا.
1: إحنا الواحد يموت منا على الطريق، يموت على الطريق بده يصل المستشفى، وأغلبنا يموت على الطريق.
0: طول
1: يعني
0: طول.
1: سحب عصب كمان. بدك يتعذب المريض يروح على المستشفى ويأخذ مواعيد وارهاق على المريض يا دكتور.
2: سيدي العزيز، أول شيء المركز القادسية من أفضل المراكز عندنا في محافظة.
1: ما شاء الله عليه، ما شاء الله عليه، أنا ما بقول فيه إلا كل خير.
0: بس خليك معي أخ عودة، خلينا نسمع للدكتور لو سمحت.
2: من أفضل المراكز يقدم خدمة كاملة موجود في المركز. هو منحة إسبانية كان وبناء حديث، وفي كوادر طبية، في طب أسرة، في طب عام، طوارئ، موجود أثنان. المركز يقدم خدماته، لكن بالنسبة لصاحب العصب مش في القادسية فقط، هذا في جميع محافظة الطفيلة في مراكزنا ما في طبيب سحب عصب. في بعض الأحيان طبيب يأخذ على عاتقه بسحب العصب، في بعض الأسنان اللي ممكن تكون بسيطة سحب عصبها فبأخذ على عاتقه، بعض الأسنان بتكون صعبة وتحتاج إلى أخصائي، وبالتالي هو يعني ما ببلش للشغل في السن إلا يعني خوفا أنه على مصلحة المريض أنه ما يكمل سحب العصب، فبتجه باتجاه أنه تفضل للأخصائي اسحب عصبك على أكمل وجه، وهذا إجراء طبي صحيح أنا أعتقد 100%، لأنه ما بصير نبلش الطبيب يبلش في شغلة
1: معلش يا دكتور. معناته يا دكتور بدي أخذ من وقتك ثاني. معناته اللي بدي يشتغل من القادسية بده شهر وهو مواعيد ويعني
2: يا أخي الكريم، هذه في اتفاقية مع وزارة الصحة من قبل مع العسكري في سحب العصب في أخصائي هناك فبسحب العصب. إحنا إن شاء الله نتمنى أن يكون عندنا طبيب أخصائي سحب عصب، وحتى لما
0: في مخاطبة يا دكتور للوزارة.
2: نعم
0: في مخاطرة
1: عليك يا دكتور، وهي أنا على الهواء بالله عليك.
2: حتى طبيب واحد لصاحب العصب، يعني أنت تصوري لما بده يجينا طبيب مثلا أخصائي لصاحب العصب ليوم واحد مثلا أو ليومين في محافظة الطفيلة، فبالتالي إحنا الأمور مش الأخصائيين فيهم شح شديد، وبالتالي إحنا إن شاء الله أنه على القريب العاجل إن شاء الله أنه يكون إن شاء الله
1: يا دكتور بالله عليك تخليها هذه على حسبانك أنك تجيب لنا دكتور صاحب عصب، جيت الله عليك وجيت رسول.
0: شكراً الله. شكراً للدكتور حسام لرفوع مدير صحة محافظة الطفيلة. أخ عودة ألف سلامة عليك، شكراً جزيلاً لكم.
1: والله أنا ما بحكي بخصوص، أنا بحكي بشكل عام للناس كاملة يعني.
0: إن شاء الله الأمور طيبة أخ عودة، يسعد صباحك، تحياتنا.
1: إن شاء الله،
2: حياك الله.
0: يا حيا الله.

0: يسعد صباحكم مستمعينا من جديد، البث المباشر من عمان معكم وعلى الهواء مباشرة، متواصلين معكم مستمعينا وعلى أرقام هواتفنا 47 47 111 و 47 47 112، وواتساب برنامج البث المباشر من عمان 0780 47 4222. معنا الأخ محمود، صباح الخير.
1: صباح الخير ستي.
0: تحياتنا يا سيدي، سعد صباحك.
1: صباحك سعد صباحك، وأول شيء نصب على جلالة سيدنا ولي عهد الأمين،
0: تحياتنا
1: وعلى قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية رفاق السلاح.
0: نعم.
1: وصبع على عزاتنا الحبيبة أخت محا.
0: صباح الخير يا سيدي، تفضل.
1: الله يفضل ستي. احنا صرنا تقريبا حوالي 10 أيام نعاني من المطبات اللي وضعوها في بلدية الهاشمية، بعض الشوارع الرئيسية اللي في اتجاه مصرفية الهاشمية والمناطق الهاشمية. المطبات ستي حطوا مطبات بلاستيكية، مطبات بلاستيكية اللي حطوها نفس لجنة السلامة المرورية والمحافظة الزرقاء واللجان، تعرف ان هاي المطبات اللي حطوها المقاسات تاعت هاي المطبات لا تصلح انها تنضع بالشوارع الرئيسيه يعني او بالشوارع الفرعيه. هاي المطبات اللي وضعوها هاي تنضع داخل البركانات والكراجات الكبيره عشان اذا دخلت سياره اول شيء تمسكها. ففي لها مواصفات معينه اعرض امور زي هيك. فالبلديه لجأت لاصغر حجم اللي هو هذا لا ممنوع اصلا يحط بالشوارع. فوضعوا كثير منهم شوارع الهاشمية ولغاية الآن مستمرين بالهاي. فهاي كسرت سياراتنا، يعني مطب توقف عليه وقوف.
0: وين بالضبط أخ محمود؟ كم مطب وضعوا؟

0: تقريبا الان عاملين حوالي تقريبا حوالي 8 مطبات باللواء الهاشميه خايف مستمرين هم على مستوى اللواء كامل يعني. هذا ماخذين عطاء مشترين عطاء بالمطبات هاي المفروض ان جابوا عطاءات مطبات اعرض حسب المواصفات والسلامه العامه واللي بتحددها اللجان يعني اللجان لجنه المحافظه لو تعرف عنهم هذول بيخلوهم يشيلوهم مباشره. راجعت انا مسؤولة المهندسه المسؤوله السلامه المروريه بالبلديه الهاشميه وحكت لنا والله هاي المواصفات انا رفضتها وهاي لازم يكون المقاس اكبر من هيك اعرض يعني بيجي اريح للسيارات واريح للامور هاي حركه السياره عليها. فاحنا الان المفروض ان البلديه ما تجابوا هاي المطبات الصغيره اللي هاي تنوضع بالباركانات وبالكراجات الكبيره لغايه اذا دخلت سياره او شيء تمسكها ما تنوضع بالشوارع هاي. وهاي كثرت سيارات اصلا يعني نساجع فيها ومطبات يعني غير صالح للسير عليها يعني. طيب. واللجان اللي دعتنا الحبيبه انه يتواصلون مع لجنه السلامه المروريه في محافظه الزرقاء يحلون مشكله هاي. طيب. يعني يجيبوا مطبات اكبر من هاي المطبات اللي حسب المواصفات والسلامه. طيب. المروريه. او انه يشيلون اياها ينزلوها او يعملون مطبات.
1: حاضرين يا سيدي، يسعد صباحك اخ محمود، خليك معنا. تنضم الينا على الهواء مباشر رئيسة قسم السلامه المروريه في بلديه الهاشميه المهندسه دعاء العيسى. مهندسه دعاء صباح الخير.
2: يسعد صباحك. صباح الخير. صباح الخير للجميع.
1: تحياتنا. يسعد صباحك.
2: أحب أول إشي أشكر الإذاعة لأنها تحت لي الفرصة أني أوضح أصلاً موضوع المطبات. يعني بتعرف الإذاعة أصلاً هي الطريق اللي بنقدر وصلنا بين المواطنين وأي شكوى إحنا جاهزين فيها ومن يعني بنقدر نفسر كل المواطنين بكل شفافية ووضوح. بخصوص المطبات.
1: نعم.
2: المطبات صار لها كثير قواعد، بطل زي زمان، زمان كانت البلدية تقدر تأمن أي مواطن بمطب وتركبه دغري، بس لأنها صارت تنحط بكثافة كثير وبطريقة عشوائية، تشكلت لجنة سلامة مرورية على مستوى المحافظة. يعني المطب ما بنحط بأي طريقة عشوائية، مش أنا كمهندس سلامة مرورية بعطي موافقة على المطب أول إشي. اللجنة فيها ما شاء الله فنيين من يعني من مجلس
1: يعني
2: المحافظة.
1: يعني ما بنحط مطب بهذا الموقع إلا بيكون في هناك لجنة بتم دراسة هذا الموقع، هل إنه من الممكن نوضع هذا المطب أو ما بنقدر.
2: طبعاً. طيب. يعني أول إشي إحنا لما نحط مطب الغاية والهدف الأساسي من المطب نهدي السرعة.
1: تمام.
2: لأنه بتجينا كتير عليه مشاكل، بيكون في سرعات زائدة، بيصير في أحياناً والله من الاستدعاءات بتكون في حالات وفاة دهس. وأحياء وبتعرف الهاشمية منطقة ما شاء الله مكتظة كتير بالسكان وفيها أحياء شعبية، فيها مساجد، مدارس، فيها يعني منطقة سكنية فيها تقريباً 80,000 نسمة. فلازم تنحط ضوابط لتحديد السرعة.
1: طيب.
2: الضوابط تحديد السرعة مش بالشرط تكون مطبات. اللجنة نطلع دائرة السير، مباحث مرورية من مجلس المحافظة، الأشغال، كلنا بنطلع وبنكشف على الموقع. طبعا لما بدك تكشف على الموقع بدك تشوف الحركة المرورية، عرض
1: صحيح.
2: الشارع
1: مزبوط.
2: شو المشاكل اصلا اللي بتصير على الشارع. المطبات ابدا ما تنحط عبث ولا بطريقة عشوائية. هسه التقينا بالاخر انه تنحط مطبات مطاطية. ليه؟ لانه سريعة التركيب. هسه المطبات المطاطية مطبات هندسية ونحطت حسب الاصول الهندسية تماما وتركبت حسب الاصول وبأماكن وفنية وهندسية وانا ما يعني وبناء على توجيهات من اللجنة. جينا احنا واللجنة وحددنا اماكنها واللجنة كانت برضه بموافقتها انه المطب بيكون مطاطي.
1: بس مهندس اسمحي لي يعني هلا المطبات المطاطية اتوقع يعني في لها اختيار اماكن معينة لنوضع فيها مطبات مطاطية. يعني مش باي شوارع بنقدر نحطها، مش باي مكان بنقدر نحطها. مزبوط.
2: طبعا ما انت حسب الابعاد. هي شو حسنك المطبات المطاطية انه انت لما تيجي تطلبيها بابعاد.
1: تمام.
2: عرض 10 سنتي 20 30 طبعا كل عرض يستخدم. حتى الباركينج والوقوف والهادي بتلاقي المطبات
1: صح
2: اللي هي
1: صح مختلفة عن بعض.
2: طبعا فاللي تركبت عندنا بالشوارع هي مطبات لغاية الشوارع. بس طبعا يعني شارع رئيسي شارع فرعي بده يختلف عرض المطب ارتفاع
1: فيها
2: المطب.
1: فيها ضرر على السيارات؟
2: لا هاي اللي تركبت ما فيها ضرر.
1: ما فيها
2: هي
1: ضرر.
2: مطبات ليش لاستخدام السيارات في الشوارع على أساس تهدي السرعة وتخفف شوي من الحركة وتنظم حركة السير يعني تفادي لأي لا سمح الله يحدث أي شيء.
1: طيب احنا اليوم زي ما تحدثتي اكيد في هناك لجنة يتم مناقشة هذه المطبات ووضعها في الاماكن المحددة، واكيد في هناك زيارات ميدانية لهذا الطريق وهذا المكان عشان نقدر احنا نحط المطب. هل يؤخذ بعين الاعتبار تواصل اخواننا المواطنين معكم؟ مثلا زي اخونا اليوم مواطن محمود بيحكي لك هاي المطبات كسرت سياراتنا، شو ردك على هذا الموضوع؟
2: يعني طالما هي حسب الأصول المعتمدة وحسب الكودات الفنية وأنا بصراحة يعني حتى المطبات إحنا ما بترتبها بناء على طلب. يعني بيجيك صاحب مدرسة تيجي تحكي لك إنه أنا عندي كتير كثافة طلاب، أنا ما عندي هذا الشارع ولا أي مطب. طبعا بناء على استدعاءات المواطنين. وبصراحة أنا ركبت أول مطب تركب مطاطي ضلينا تقريبا أسبوع أو أكثر 10 أيام، وقعدت أسأل الناس اللي بيمشوا بالشارع. إحنا أول مطب ركبناه بأكثر شارع حيوي بمنطقة الهاشمية، والله إني سألت عملت استفتاء لكثير ناس استخدموا المطب واجهتوا فيه مشاكل، حكولي بالعكس كثير ممتاز لأنه الشارع كان بالذات بفترة المساء بتخف الحركة فبصير السيارات يعني بسرعات مهولة فبخافوا، بس مطب كان جدا جدا مفيد. على هذا يعني ما إنه الناس كلها يعني بتعرفي ما تقدر ترضي الجميع
1: طبعا
2: بس لا وضع المطبات كان خيار جدا ممتاز. ومش يعني
1: معك اخ محمود، بس خلي المهندسه تكمل راح ارجع لك راح اعطيك الوقت الكافي يا سيدي ولا يهمك.
2: او طبعا هي ما بنستخدم احنا المطبات هي الوسيله الوحيده لتهدئه السرعه. انا في عندنا شواخص مروريه بنعمل مرارات مشاه، حتى بنتواصل مع دائرة السير بيجوا أحيانا. فهي مطب بس في الأماكن اللي بتحتاج مطبات، في كتير مطبات تم رفضها لأنه الشارع مش بحاجة مطب.
1: مزبوط. نعم. طيب أخ محمود تفضل يا سيدي شو بدك تضيف؟
0: في أنا مع المطبات وجهود المهندسة مشكورة والبلدية يعني مشكورة. بس في مواصفات معينة، يعني هذا المطب اللي مركبينه مطب حجمه صغير، في أعرض منه وهذا المطب يعني احنا اقول لك المطاطيه في مواصفات في اعرض منه بيعطينا اريحيه للطلع والنزل من عليه باريحيه.
1: اخ محمود
2: اخ محمود
0: صحيح. هذا ستي انا رجعت المهندسه دعاء المهندسه دعانا محمود زيود رجعتك وقلت لي احنا طلبنا اعرض من هيك معها اريح للسياره ولحركه السيارات،
2: بس المطبات اللي
0: ركبتها المطبات هذول ركبتيها مهندسة دعاء لا يصلح السير عليها لأنها مطبات صغيرة. أنتوا قلتي لي بالحرف الواحد، قلتي لي إحنا لازم نأخذ أعرض منه يجي مواصفاته أعرض شوي وبتركب بريحية السيارة. طيب. من أخت مها أخت مها إذا سمحتين بلدية الهاشمية ركبت منهن على مدخل بلدية الهاشمية عند دوار الشهيد لؤي الزيوت.
2: لا بس اسمح لي
1: بس خليك معي أخ محمود خليك معي نقطة عشان إحنا ما نضيع المعلومة. مهندسة دعاء كنت بدك تجاوبي على شيء تفضلي.
2: طبعا يعني هو في لبس الموضوع اللي تركبه هو الاخ يعني المطبات اللي تركبت عند مدخل بلدية الهاشمية مختلفة تماما عن اللي تركبت حاليا. اللي تركبت حاليا موافقة ومعتمدة وضمن اطر هندسية. هسا الاخ بده اعرض طبعا انت يعني شوارع بطريق المطار وشوارع طريق الميم اي في مطبات ما بتكون متشابهة بكل الاحياء. لما يكون انا عندي شارع فرعي شارع حيوي شارع اصلا عرض تقريبا 30 متر ما بقدر أركب عليه مطب زي شارع فرعي عليه كثافة مرورية قليلة.
1: بس يمكن أخونا المواطن بيحكي لك أنا راجعتك حكيتي له إنه المفروض إنه يكونوا فعلا هم أعرض، هل على هذا الشارع ولا تقصدي إنه خلينا نوضح هاي النقطة.
2: طبعا هسا أنا بصفتي رئيس قسم سلامة مرورية بحاول أأمن أفضل إشي للمواطنين.
1: تمام.
2: ما توفر ما بلغي الموضوع كامل.
1: تقصدي انه وضع هذه المطبات مؤقته لبين ما يتوفر ولا كيف الوضع؟
2: لا مش موجود حاليا
1: مش موجود
2: مش متوفر يعني حاولنا
1: لهيك احنا عشان نحمي اخواننا المواطنين حطينا هاي المطبات. مفهوم.
2: مطبات
1: معك اخ محمود بس خليك معي والله راح انا لو بتنتهي الحلقه عليك المهم اننا نوصل لنتيجه خليك معي. نعم
0: بس بدي معها مداخله
1: تكرم بس خلي المهندس يتوصل الفكره وراح ارجع لك. نعم تفضلي مهندس.
2: وارتقينا للمطبات المطاطية. المطبات المطاطية تتركب يعني تطلبيها من المصنع فيش تاني يوم بتأمن بنفس اليوم تتركب، وفي لو لا سمح الله صار في خطأ بالتركيب سهل صيانتها، لو برضو انفكت أنا عادي برجع بأمل بقطع برجع بركبها، هي قطعة بتتركب ببراغي وتثبت على الشارع بطريقة ممتازة
1: يعني من السهولة إزالتها يعني.
2: أيوة. طيب. مش زي المطبات الأسفلتية.

0: خلص بتصير زيها من الطريق. فحتى انك تزيليها بده يصير فيها وما كمان يعني تكلفة في فرق شاسع بين المطبات المطاطية والأسفل. فيعني إحنا صار في كتير في مشاكل أنا عندي بحركة السير بالمنطقة الهاشمية. فصار لازم نحل الموضوع.
1: طيب.
0: فالأفضل كان إنه نختار مطبات مطاطية. هسا بالنسبة للي بيحكي الأخ في أفضل منه؟ أكيد في. أكيد في أفضل، بس حاليا ما هي متوفرة ولا بأي مصنع. حاليا مو موجودة، في مواصفات أعلى بس وضع الشارع والحركة اللي موجودة فيه والحركة المرورية اللي تركبت المطبات اللي موجودة فيه هي ممتازة جدا لوضع الشارع.
1: طيب أخ محمود،
0: أخ إذا في شارع رئيسي أكيد ما رح نرضى هاي تتركب المطبات.
1: يلا تفضل يا سيدي، شو بدك تضيف؟ يعني المهندسة دعاء والله أنا شايفها إنها مرنة جدا ما أقدر تعطي معانا قاعدة
2: وقصد ستي. هم مثل ما تفضلت مثل ما تفضلت المهندسة دعاء، هم طلعوا كشفوا وحددوا مواقع وعن طريق اللجنة هم يضعوا مطبات بأحد الشوارع هاي تكون الأمور هاي ما اتفقنا عليها.
1: تمام.
2: أنتوا كبلدية الهاشمية رحتوا بدكم تشتروا المطبات المطاطيه وطلعتوا اخذتوا مواصفات ومقاييس وانتم بتدوروا اريحيه للمواطن، انتم ما جبتوا لنا اريحيه للمواطن، جبتوا لنا اصغر حجم المطبات البلاستيكيه.
1: ليه؟ طب ماشي، هي بس خليك معي
2: ستي، تعرف ليش؟ انا بعطيك اياها. دوروا على ارخص تكلفه.
1: لا لا لا اخ محمود، بس خليك
0: اخ محمود، يعني ما بزبط هذا الحكي
1: اخ محمود، خليك معي. يعني مهندسة دعاء واضحه بتحكي لك ما في حاليا بالمصانع متوفر عنا الحجم اللي انت بتحكي فيه. احنا يعني ما يعني هي وضحت هاي النقطه، بس خليك معي ارجوك معي
2: مع مدير مصنع.
1: خليك معي اخ محمود، ارجوك بس خليك معي اسمعني. يعني انا بالنسبه لي انت كمواطن اليوم امام منزلك في مدرسه، ما اضع مطب المره نهائيا واترك الشارع هذا عليه حركه وفي عندي طلاب مدارس بيقطعوا الشوارع، ولا احط شيء مؤقت لبين ما يتوفر عنا في المصانع المواصفات تحدثت عنها الدكتوره دعاء؟ بس جاوبني، بس جاوبني على هذا السؤال.
2: انا بدي اجاوبك، انت كلامك 100% مزبوط. بنضع حاليا ما يتوفر البديل او يتوفر الاحدث منه والاحسن منه. بس انا بوعدك اخت مها، من هلا شهر او اقل من شهر، شهر ونص، رايح اصور لك المطبات بعد ما تخلى.
1: طيب
2: وادي لك اياها على الاذاعه.
1: لا بلاش
0: اخ
1: محمود، احكي لك شغله. احنا هون في بلدنا الحبيب، والله احنا لما نشوف في انجاز سواء من بلديه ولا سواء من اشغال ولا سواء من اي جهه بتقوم بعملها باكمل وجه، واهمها انه تخفيف من الحوادث وتخفيف من كل هاي الامور على اخواننا المواطنين، ما نحكي لهم الله يعطيهم الف عافيه. احنا اليوم معاهم، بالعكس يمكن اليوم انت تحدثت عن نقطه مهمه جدا، وهندسي كمان تحدثت عن نقطه مهمه جدا، انه اليوم مش متوفر عندي، بس مش متوفر بقدر احط شيء بديل عبين ما يتوفر عندي الشيء اللي لازم انه يكون باكمل وجه. تمام اخ محمود. معك مهندسه.
0: واللي نحط مش
1: سيء يعني زي
0: لا لا، مطابق المطابق، وهو مطب يوضع،
1: ولكن يفضل، ولكن يفضل
0: الاخ انه هو بمصفات او باركينج. لا
1: مفهوم.
0: هو مطب لا حركه السيارات في الشارع. بس هذا في افضل، طبعا في افضل، في افضل منه بكل شيء بالحياه، في شيء افضل منه. حاولنا احنا كبلديه ان نامن الافضل، مش متوفر. بس انا حاليا بدي اخدم يعني الغي كامل. بس هو الاخ يمكن
1: بس خليك معي يا اخ محمود، والله انا بعطيك تك الوقت بس انه نظن القاطع، يعني خلينا شوي عنا. تفضلي مهندسي.
0: يعني انا في مناطق يعني سكان منطقه الهاشميه شوارع متعودين يمشوا فيها بسرعات مهوله، هسه وضعت المطبات فيها اكيد اول كم يوم رح يتفاجئوا فيها، فما رح يجب، بس شوي شوي
1: طبعا بياخذوا. بس المهم النهاية انه حماية اخوان المواطنين وعدم وجود حوادث لا قدر الله.
0: انا عندي صار في حالات وفاة، في حالات دهس، في عندي كتير مشاكل للأسف يعني. فأنا بدي اتفادى واحل الموضوع، يعني انا اهم اشي
1: معك صحيح
0: عندنا سلامة المواطنين.
1: طبعا طبعا اخ محمود، يعني اتوقع ان شاء الله في الايام القادمه يعني احنا بدنا نحكي لهم الله يعطيهم العافيه، وان شاء الله بيصير في هناك مصانع تقوم بالمواصفات اللي تحدثتي عنها مهندسه دعاء. واحنا يعني ما يعني تحدثتي وقلتي انه هي المطبات الموجوده ما في مشكله فيها، ولكن احنا نسعى للافضل واخونا المواطن يطلب الافضل.
2: اخت مها
1: تفضل يا سيدي تفضل.
2: اول شيء نشكر الاخ دعاء من يوم استلمت من تقريبا 3 شهور لجنه السلامه المروريه باللواء الهاشميه، جهودها مشكورة. يعني احنا مش مجاملة،
0: الأخت
2: شغالة على عم تسوي نشرة الضوية، عم تسوي المطبات، عم تسوي
1: الله يعطيها العافية. نعم.

0: في
1: وفعلا أدها أخت ميدانية وتستاهل الشكر.
2: نعم.
1: وعتبنا كثير كبير على بلدية الهاشمية اللي احنا طلعنا من منخفض جو من الشتوية الماضية وهين الفتحة من الشتوية الثانية حين بلشنا موسم الخريف ولغاية الآن شوارعنا وطلعت معاك وقبل أسبوعين مع الأخ
2: احنا أخ محمود مجاني. أخ محمود
1: أقول لا بس هاي الملاحظة كوني على الهواء بس بدي أسير لهذا
2: سريعا لو سمحت الله يخليك أطلنا لهذه المتابعة تفضل.
1: وإحنا ستي لغاية الآن وعدونا أنهم يعملوا صيانة للجوار والحفر اللي بشوارع الهاشمية ولحياة المنتنادي من السنة الماضية من خصة الشتوية السنة الماضية وهينا خشينا على موسم جديد ولغايه الان وعود ولغايه الان ما
2: طيب اخ محمود اخ محمود احنا ان شاء الله يعني راح يكون في لنا اتصالات مع البلديات قبل فصل الشتاء نشوف مدى الجاهزيه ونشوف كل ما تقوم به البلديات والاشغال. نتشكر تواصلك معنا لليوم مهندسه دعاء رئيسه قسم السلامه المروريه في بلديه الهاشميه الله يعطيك الف عافيه شكرا جزيلا لكم
0: يسعد صباحكم يعطيك الف عافيه صباحك يا رب اهلا.

يسعد صباحكم مستمعينا من جديد، البث المباشر من عمان معكم وعلى الهواء مباشرة. متواصلين معكم مستمعينا وعلى أرقام هواتفنا 47 47 111 و 47 47 112.

0: صباح الورد والياسمين مستمعينا، البث المباشر من عمان معكم وعلى الهواء مباشرة. معنا الأخ عبد الله، صباح الخير. تحياتنا أخ عبد الله، يسعد صباحك.
1: صباح النور ستي، أهلا فيك.
0: تفضل.
1: يجي تفضلك. بداية الموضوع بتقدم جزيل الشكر وعظيم الامتنان لقناتكم البث المباشر من عمان.
0: تحياتنا يا سيدي. والإعلامية
1: الأستاذة ماهر بيشات.
0: الله يخليك.
1: على اهتمام ومتابعتهم لقضايا المواطنين، وما شاء الله عليكم، يعني ما عليكم زود.
0: الله يخليك يا سيدي.
1: مواطن بكل أمانة ودقوف إلى جانب أصحاب القضايا الإنسانية والمجتمعية.
0: تحياتنا أخ عبد الله، تفضل ملاحظتك.
1: يجيب فضلك يا رب. تقدم جزيل الشكر والتقدير لما بذلته من جهد في متابعة قضية ابن خالد البراء عبد الله الدهني وإيصال صوته ومساعدتنا في الوصول إلى الجهات المعنية. ولكم جزيل الشكر على هذا الدور الإعلامي والإنساني المتميز.
0: شو قضية ابنك أخ عبد الله؟ خلينا نسمع. أنا ما بعرفش شو قضيته صراحة، بس عشان نكسب الوقت قبل ما ينتهي وقت البرنامج، لأنه فريق الإعداد كان يتواصل معك أكثر من مرة لبين ما رديت علينا. شو ملاحظتك أخ عبد الله؟
1: كان بتخصص البيتك نقله
0: ولا تخصص؟ تم نقله يعني؟
1: كم إيش؟
0: تم نقل ابنك؟
1: نقله من تخصص لتخصص.
0: تمام.
1: ولكن تم أرجعه وإن شاء الله خير والحمد لله كل شيء.
0: رجعوا لبيتك؟
1: رجعوا الحمد لله ما شاء الله، يعني من بكفي صوتكم ووقفتكم معنا وجهدكم،
0: يعني امورك طيبه زي ما بدك يعني اخ عبد الله؟
1: ان شاء الله الحمد لله.
0: طيب خلينا بما انه صار موجود معنا على الهواء مباشره الدكتور سهل عبيدات مدير تربيه لواء الكوره. دكتور سهل صباح الخير.
2: صباح الخير. صباح الخير سيد، صباحك وصباح المستمعين لذاع الأردنية.
0: تحياتنا يا دكتور، كيف الحال؟ يسعد صباحك.
2: يا هلا فيك يا هلا فيك.
0: الله يعطيكم ألف عافية، جهودكم مشكورة
2: أختي. يعني هذا المنبر الإعلامي الحر اللي دائما حريص على القضايا الإنسانية مثل حالة أخونا وطالبنا، اللي إحنا حريصين على أنه حريصين على مستقبله وحريصين على أنه يأخذ فرصته في التعليم. هو العام الماضي كان مرفق تقرير طبي من ضمن أكثر من 25 تقرير طبي تم رفعهم إلى الوزارة، لكن إجا بالرفض بتحويلهم إلى المسار الأكاديمي، لأنه ضمن أسس وزارة التربية والتعليم التحويل من بيتك إلى المسار الأكاديمي ممنوع. الآن عتبنا على أخونا أنه عام كامل والطالب منقطع، يعني لم يراجعنا. كان ممكن تدارك الأمر في ذلك الوقت أثناء العام الدراسي، حتى لو بداية الفصل الأول حتى لو بداية الفصل الثاني، كان بإمكاننا تدارك الأمر بسهولة أكثر من الآن. تم مخاطبة الوزارة الآن يعني، ووضعهم بصورة التقرير الطبي المرفق من الطالب، وإن شاء الله أموره تمام يعني، والأمور ستسير حسب ما يرغب الطالب وولي الأمر.
0: شكرا على تفهمكم دكتور، وشكرا على تواصلكم الدائم مع أبنائنا وأولياء أمور الطلبة. الله يعطيكم ألف عافية، جهودكم مشكورة أخ عبد الله. شكرا على تواصلك معنا اليوم دكتور سهل عبيدات مدير تربية لواء الكرة. شكرا جزيلا لكم، يسعد صباحكم.
2: تحياتنا.
0: ومستمعينا إلى هنا انتهى مشوارنا معكم اليوم، على أمل أن نلقاكم غدا بإذن الله. اسمحوا لي أن أشكر فريق العمل، مهندس الإذاعية والإخراج وجدي نصراوين الله يعطيك ألف عافية، ومن الإعداد سهر الجبور، سوشيال ميديا تمار النهار. تحية موصولة مستمعينا من التقديم صدام رات المجالي، ومني أنا مهط بيشات. دقائق قليلة مستمعينا وموجز الأخبار مع الزميل زيد الخلايلة. دمتم بأمان الله، إلى اللقاء.

موجز العاشرة صباحا من عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. جلالة الملك يؤكد في خطاب ألقاه في الجلسة الافتتاحية لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة أن أي تهديد لحدودنا الشمالية أو أمننا المائي هو تهديد لأمننا القومي، وأن الأردن سيحمي أمنه ومياهه ومصالح شعبه. جلالة الملك يقول إن تمسك الأردن بالدبلوماسية لا ينبغي أن يفهم على أنه ضعف، مؤكدا أن الأردن متمسك بمبادئه ومواقفه ومنفتح على الحوار مع الجميع ومستعد للعمل مع كل من يسعى لتحقيق السلام. جلالة الملك يجدد التزام الأردن بالسلام العادل ودعم صمود الشعب الفلسطيني والأنروا والاستمرار في حمل أمانة الوصاية الهاشمية والحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس. جلالته يقول إن استمرار الصراع الفلسطيني الإسرائيلي دون حل لعقود جاء نتيجة اختيار المجتمع الدولي احتواء الصراع بدلا من التصدي لحله، مؤكدا أن ما يجري في غزة والضفة الغربية لا يمكن التعامل معه باعتباره أحداثا منفصلة. جلالة الملك يؤكد خلال اجتماع متعدد الأطراف عقد بدولة

دعوة من الرئيس الأمريكي أن الظروف الإقليمية الحالية تتطلب أعلى درجات ضبط النفس. جلالة الملك يلتقي رؤساء دول ووفود مشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. سمو

ضرورة تنفيذ خطة غزة وضرورة حماية الأماكن المقدسة في القدس. الرئيس الأمريكي يتوقع أن تنتهي حرب إيران مباشرة بعد الانتخابات النصفية الأمريكية، وعقوبات أمريكية جديدة على قطاع الطيران الإيراني تدخل حيز التنفيذ. وأجواء معتدلة الحرارة في أغلب مناطق المملكة خلال الأيام المقبلة والله أعلم. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

انتقل إلى رحمته تعالى حسين علي عناد خريس أبو علي عن 71 عاما، وسيشيع جثمانه بعد صلاة عصر اليوم من مسجد حمزة بن عبد المطلب إلى مقبرة العائلة بالقرب من المدينة الصناعية في إربد. في الزرقاء الحاج عاطف عبد الحميد جعيتم أبو عبد الحميد عن 51 عاما، وسيشيع جثمانه بعد صلاة عصر اليوم من مسجد الخلفاء الراشدين في ضاحية الأميرة هيا إلى مقبرة الهاشمية. إنا لله وإنا إليه راجعون.

0: كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالاً يمر بين صخور، وأحلاماً شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من 2,000,000 سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: نحتفي بمن يصنعون الأثر كل يوم، إلى فرسان الميدان التربوي الذين جعلوا من الإبداع بصمتهم. رشحوا أنفسكم لنتعرف على نماذج التميز في ميداننا التربوي، كما بإمكانكم ترشيح التربويين الذين تركوا أثراً وبصمة في حياة أبنائكم ورحلتهم التعليمية، لتكونوا جزءاً من الاحتفاء بتميزهم. للاطلاع على قصص النجاح التي أضاءت مسيرتنا خلال الأعوام الماضية والتعرف إلى جوائز وبرامج التميز التربوي، تفضلوا بزيارة موقعنا www.qra.jo. باب التسجيل للجوائز مفتوح حتى 19 من تشرين الأول 2026.
2: تحت الرعاية الملكية السامية تنطلق في 24 من أيلول الحالي فعاليات معرض عمان الدولي للكتاب في دورته 25، الذي ينظمه اتحاد الناشرين الأردنيين في المركز الأردني للمعارض الدولية مكة مول. برنامج ثقافي منوع، أمسيات شعرية وقصصية، فعاليات شبابية وندوات فكرية، وبرنامج ثقافي مميز للأطفال. عناوين متنوعة في مختلف مجالات العلم والمعرفة لكافة الأعمار.

0: عمار بمشاركة 400 دار نشر محلية وعربية وأجنبية بإصداراتها الحديثة. ضيف شرف معرض عمان الدولي للكتاب هذا العام الجمهورية العربية السورية الشقيقة. معرض عمان الدولي للكتاب تنظيم اتحاد الناشرين الأردنيين وبالتعاون مع وزارة الثقافة وأمانة عمان الكبرى ومؤسسة عبد الحميد شومان. الشريك الإعلامي مؤسسة الإذاعة والتلفزيون. معرض عمان الدولي للكتاب القراءة وعي. يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم
2: باريس. قد حان الوداع، فهل ترى يوما أعود إلى حماك؟
3: من تونس تابع وفد الحجاج طريق الرحلة باتجاه سوسة.
2: قد أصبحت برلين أبهى روضة فيها الجمال بالنزاهة أزهر. أدب الرحلات.
3: رحلات في العالم، مدائن الريح، عبد العزيز المسلم.

0: لم أفكر يوما بأنني سوف أكون قادرا على صياغة كتاب فيه شيء من أدب الرحلات، ذلك الفن الذي طالما أعجبت به، إنما منذ الإطلالة الأولى على مصنف ابن بطوطة ثم كتاب عن رحلات العرب تغيرت المسألة بالنسبة لي.
1: هكذا قدم عبد العزيز المسلم لكتابه مدائن الريح. وإذا تساءلنا هل أن إعجابه بهذا النوع من الأدب كان وراء إصداره للكتاب، لجاءنا الرد منه سريعا: تلك الكتب غيرت المسألة بالنسبة لي.
2: وهل هي السبب الذي دفعك إلى الإسراع بخطوات حثيثة نحو أدب الرحلات الجديد؟
1: هكذا أنت دائما يا شيماء تحبين المقاطعة. هل أفسحنا المجال لأديبنا ورحالتنا في إعطائنا الجواب؟
0: لا بأس أيها الصديق، صدري رحب ويتقبل كل الأسئلة. الحقيقة أن الحافز الحقيقي والجديد الذي شحذ همتي في الكتابة فكان كتاب قافلة الحبر لسمير عطلة.
2: كتاب جميل سبق أن قرأته، وقد صدر في العام 1998 على ما أظن.
1: إذن كانت المصنفات التي ذكرها عبد العزيز المسلم وذكريات رحلاته الداخلية والخارجية هي النواة الطيبة التي أنبتت ثمرة جهده،
2: والذي كان كتاب مدائن الريح. أتعرف أيها الراوي؟
1: ماذا؟
2: لفتني في قراءة هذا الكتاب من أدب الرحلات إهداء الكاتب ثمرة جهوده لأهل ديرته، فقد قال:
0: إلى مدينة الحويلة، مدينة آل مسلم، ومدائن ذهبت مع الريح، أهدي كتابي.
1: هذا ليس بجديد على أبناء منطقتنا، وأكثر ما عرفوا به هو الوفاء لأرضهم ومدنهم وصحرائهم.

0: يتذكر المسلم رحلته الأولى مثلا إلى خورفكان في مطلع السبعينيات من القرن العشرين فيقول:
1: أتذكر بكثير من الخرافة والإبهار رحلتي الأولى إلى مدينة خورفكان على الساحل الشرقي لدولة الإمارات العربية المتحدة. أما المثير في هذه الرحلة فهو عبورنا من بلدة كلباء التي ذكرها كل من ياقوت الحموي وابن بطوطة في مصنفيهما، والطريق الوحيدة هناك هي شاطئ البحر، لذا يجب على السائق معرفة حالات البحر من مد وجزر، وكذلك غضب البحر هناك عندما يطمي، أي يفيض ويهجم على البيوت القريبة.
2: جميل ألا ينسى صديقنا المسلم هذه الرحلة الأولى، وقد قال ذلك أكثر من مرة من أنه لن ننسى كل الرحلات الأولى في الجغرافيا القريبة، وهو الذي قام برحلات طويلة عبر بها المحيطات والقارات.
1: أجل لن أنسى أبدا الرحلات الأولى، فالحب الأول لا ينسى أبدا.

0: في الكتاب الذي بين أيدينا مدائن الريح، والذي يتضمن رحلات المسلم إلى العالم، يوميات ومشاهدات تحتفي بالمدن ومعالمها وبالظواهر والوقائع التي استأثرت باهتمام رحالة عربي معاصر أتيح له عبور المحيطات والتجوال في القارات. والآن أي من البلاد سنختار؟ هل سنختارها من آسيا أو أفريقيا أو من أمريكا أو أوروبا؟
1: أرى أن ننقل بعضا من رحلته إلى الهند.
0: إلى الهند، ولنحلق مع الرحالة والمستمعين على الفور مع هذه الكلمات.

0: إني في رواق المستمعين بجوار الهاوية التي بلا قرار، حيث ترتفع موسيقى الأوتار التي بلا نغم. سوف أحمل إلى هناك قيثارة عمري، وسأضبط أوتارها على أنغام الأبد، وعندما يكتمل نشيج لحنها الأخير سوف أضع قيثارة الخرساء عند أقدام السكون.
1: هذه المقطوعة رائعة، إنها لطاغور شاعر الهند الكبير،
2: وهي من قصيدة تحت عنوان جيتانا جالي، وتعني قربان الأغاني.
1: وطاغور هو من الأوائل الذين حصلوا على جائزة نوبل،
2: ولذلك وقع اختيار المسلم على هذه القصيدة يستهل بها موضوعه عن الهند، حيث قال:
0: نبدأ بها موضوعنا لنتأهل لعالم مميز من الإبهار والروعة. والهند بلد يجمع بين المألوف والغريب، فقد كانت أرضه مبدأً لحضارة قديمة، وموطناً خصباً لأفكار جديدة، وبيئةً رحبة احتضنت الثقافة والعادات والتقاليد والعقائد الوافدة التي استقرت في ضميرها. الهند بلد السحر والألوان والذهب والبهارات، بلد العطور والطبيعة، بها جبال غارقة في الضباب، وغابات وأدغال تعج بصنوف الحياة البرية، وحقول خضراء يانعة تمتد إلى ما وراء الأفق، ومدن تجمع بين القديم والحديث، سواء في المباني أو في أنماط الحياة.

0: نعود إلى رحالتنا الذي تحدث عن ابن بطوطة وقال:
1: أغرت الهند الرحالة والجغرافيين في العالم، وأول هؤلاء الرحالة الجغرافيين هم العرب والمسلمون الذين حفلت كتبهم بأخبار وأوصاف الهند والسند. ومن هؤلاء الرحالة الرحالة العربي الشهير ابن بطوطة، الذي أسهب في رواياته وحكاياته عن غرائب وعجائب الهند.
2: شملت رحلة المسلم في الهند مدينة بنغالور وميسور وبنديبور وحيدر أباد وديلهي وغيرها. وليت الوقت يسمح لنا بنقل يوميات وحكايات المسلم كاملة فيها.
0: سنختار ميسور، المدينة الجميلة التي ما سمعنا عنها إلا النذر اليسير.
2: وهل نكمل في حلقات أخرى كما جرت العادة؟
0: بل وراءنا الكثير من الرحلات، والواجب يقتضي بالالتزام بالخطة الموضوعة للبرنامج.
2: إذن إلى رحالتنا نعود لنتعرف منه إلى ميسور.
1: هذه مدينة من مدن الهند الهادئة والجميلة والمميزة. إنها ميسور، درة من درر العقد الهندي، وصلناها برا من بنغلور. يشبه الهنود هواءها بالعبير، ويصفون الحياة فيها بالسهولة وطبائعها بالمحبة. وهي عاصمة وديارز العظيم، أحد الملوك الأسطوريين. ميسور مدينة من مدن الأحلام، تحتكم على تراث عظيم لا مثيل له، وقصور مشيدة رائعة التصميم، أهمها قصر المهراجة. قصر المهراجة هذا والمبني على الطراز العربي الإسلامي بقبابه وأبراجه وأقواسه وأعمدته، عبارة عن كنز حقيقي للنقوش الفاتنة والأعمال الفنية من التراث المعماري. والبهو في القصر مسمى داسار، ويحتوي على العرش الذهبي الباهر الذي صنع بكمية كبيرة من الذهب الخالص. ولن تجد في هذا البهو غير هذا العرش، فهو لا يسمح بمنافس آخر في حضرته. في أكتوبر من كل عام يختلف حال ميسور الهادئة، فتتحول إلى مدينة يقظة صاحبة احتفالات الداسار الأسطورية، حيث الفيلة المكسوة بالأزياء المزركشة تقدم العروض الموروثة والرقصات في مشهد فريد لا يمكن أن ينسى. كثيرة هي الأماكن التي يمكن زيارتها.

زيارتها في ميسور، ففيها موطن ساحر للمياه والإنارة والموسيقى، وهي حدائق برانداڤان. والبهجة الحقيقية تجدها في بدائع النوافير الراقصة على إيقاع الموسيقى كل مساء. وعندما تسير ماشيا إلى أسفل الحديقة تجد عشرات النوافير تتراقص وهي تغازل السماء بألوانها الحمراء والزرقاء والخضراء والصفراء.

0: من الأماكن المهمة للزيارة في ميسور والتي شاهدها الرحالة قصر لاليشا محل وقصر جاكان موهان، والذي بني عام 1861 وحول إلى صالة فنية. ومن الأماكن المهمة أيضاً حديقة بندلابور، مأوى الفيلة والنمور والضباع، ومحطة بلوف، وهي واحدة من أقدم محطات توليد الطاقة في الهند، وسد كريشنا راجا ساحار، وبلدة ميركارا التي تشتهر بجمال الطبيعة الأخاذ.
1: كل هذا من دون أن ننسى المحميات الطبيعية ومنتجات الأسواق المختلفة في ميسور من الحرير والتحف اليدوية المصنوعة من الخشب والصندل والنحاس والألعاب.
0: أما مناطق التسوق في ميسور فهي أكثر من أن تحصى.

0: رحلات استأثرت باهتمام رحالتنا فاحتفى بها من خلال يومياته وتجواله كما رأينا خلال حلقة هذا اليوم.
1: ويبقى أن نقول لكل المستمعين الكرام وداعا، ولكن إلى الغد حيث نلتقي من جديد مع برنامجنا أدب الرحلات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
2: موجز 11 صباحا من عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. جلالة الملك يؤكد أن أي تهديد لحدودنا الشمالية أو أمننا المائي هو تهديد لأمننا القومي، وأن الأردن سيحمي أمنه ومياهه ومصالح شعبه. جلالة الملك يقول في خطاب ألقاه في الجمعية العامة للأمم المتحدة إن تمسك الأردن بالدبلوماسية لا ينبغي أن يفهم على أنه ضعف، ويؤكد أن الأردن متمسك بمبادئه ومواقفه. جلالة الملك يجدد التزام الأردن بالسلام العادل ودعم صمود الشعب الفلسطيني والأنروا والاستمرار في حمل أمانة الوصاية الهاشمية. جلالة الملك يشدد خلال اجتماع متعدد الأطراف عقد بدعوة من الرئيس الأمريكي على أن الظروف الإقليمية الحالية تتطلب أعلى درجات ضبط النفس. جلالة الملك يلتقي رؤساء دول ووفود مشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. سمو ولي العهد يبحث على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة مع رئيس جمهورية إستونيا ورئيس الوزراء الأيرلندي تعزيز التعاون الثنائي وتطورات الأوضاع في المنطقة. جلالة الملكة رانيا العبدالله تشارك في نيويورك في حوار أممي حول احتجاز الأطفال الفلسطينيين. وزير الخارجية يقول في مداخلة خلال اجتماع بمناسبة مرور عام على مؤتمر إعلان نيويورك إن إسرائيل ستستمر في سياساتها وإجراءاتها التي تدمر كل فرص تحقيق السلام ما لم تواجه برد دولي رادع. الرئيس الأمريكي يتوقع أن تنتهي حرب إيران مباشرة بعد الانتخابات النصفية الأمريكية، وعقوبات أمريكية جديدة على قطاع الطيران الإيراني تدخل حيز التنفيذ. وأجواء معتدلة الحرارة في أغلب مناطق المملكة خلال الأيام المقبلة، والله أعلم. نهاية

0: تماما كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالا يمر بين صخور، وأحلاما شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من 2,000,000 سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب، لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه. نحتفي بمن يصنعون الأثر كل يوم، إلى فرسان الميدان التربوي الذين جعلوا من الإبداع بصمتهم. رشحوا أنفسكم لنتعرف على نماذج التميز في ميداننا التربوي، كما بإمكانكم ترشيح التربويين الذين تركوا أثراً وبصمة في حياة أبنائكم ورحلتهم التعليمية، لتكونوا جزءاً من الاحتفاء بتميزهم. للاطلاع على قصص النجاح التي أضاءت مسيرتنا خلال الأعوام الماضية والتعرف إلى جوائز وبرامج التميز التربوي، تفضلوا بزيارة موقعنا www.qra.jo. باب التسجيل للجوائز مفتوح حتى 19 من تشرين الأول 2026.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
3: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم نوافذ.
4: صباح الخير والمحبة والسلام. أهلا ومرحبا بكم معنا إلى هذه الحلقة الجديدة من نوافذ. برنامج نوافذ يأتيكم على الهواء مباشرة عبر أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية صوت الحق. وتتابعونا أيضا بالصوت والصورة على صفحة الإذاعة الأردنية على فيسبوك. نحن معكم حتى الساعة 12 ظهرا إن شاء الله. صباح الورد لكم ولفريق العمل من المراقبة الرئيسة نداء الرمامنة، من الهندسة الإذاعية والإخراج الزميل وجدي نصراوين، من السوشيال ميديا الزميل رأفت القطامي، ومن الإعداد والتقديم محدثتكم أنا أمانة مرزوق. تفضلوا بالبقاء معنا.

0: أعزائي المستمعين والمتابعين صباحكم ورد وياسمين، أهلا وسهلا فيكم معنا مرة تانية. نافذتنا الأولى اليوم ستكون إن شاء الله مع الأستاذ الدكتور قاسم الردايدة، أستاذ علم البيانات والذكاء الاصطناعي في جامعة اليرموك، للحديث حول الرسائل الإعلامية من ترأس نائب جلالة الملك سمو ولي العهد الأمير الحسين جانبا من جلسة مجلس الوزراء الحكومية، فيما يتعلق بمحور تحسين إدارة البيانات الحكومية والاستفادة من أدوات الذكاء الاصطناعي بحيث يسهمان في اتخاذ القرارات الدقيقة بالوقت المناسب. والأستاذ الدكتور قاسم الردايدة معنا الآن على الهاتف على الهواء مباشرة. أهلا وسهلا فيك معنا دكتور قاسم، نورتنا، يسعد صباحك ويعطيك ألف عافية.
1: صباح الخير ستمانة لك والسادة المستمعين، وشكرا على هذه الاستضافة الطيبة.
0: أهلا وسهلا، العفو نورتنا، وإحنا دايما يعني بسعدنا تكون معنا وتتحفنا بآرائك وأفكارك ومعلوماتك القيمة. أكيد
1: إن شاء الله.
0: نعم، بداية دكتور قاسم يعني تخبرنا بالنسبة لي تأكيد سمو ولي العهد الأمير الحسين على أهمية تحسين إدارة البيانات في القطاع الحكومي، ماذا نعني بإدارة البيانات في القطاع الحكومي من خلال استثمار التكنولوجيا وتوظيف أدوات الذكاء الاصطناعي في عمليات التحليل؟ تفضل.
1: تحياتي ست العزيزة، ولا شك كنت أستمع للأغنية اللي كانت قبل اللقاء. نعم، عبدالله غالي والأردن بالعلالي، إن شاء الله يبقى أكيد في العلالي، وأهمة الأردنيين كلها تبقى في العالي.
0: أكيد يا رب.
1: من الجميل أن نشاهد دائما متابعة سمو ولي العهد الأمير حسين لأدق التفاصيل في الشأن التكنولوجي والتقني، فسمو ولي العهد على قمة الهرم للمجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل، ودائما هو يوجه ويتابع لتحسين الخدمات الرقمية والتقنية وأيضا أدوات الذكاء الاصطناعي لما فيه مصلحة المواطن والوطن والمؤسسات الوطنية المختلفة. في الجانب اللي تحدث فيه سمو ولي العهد في مجلس الوزراء، تحدث في أكثر من محور، كان أحد هذه المحاور هو ضرورة الاعتناء بالبيانات الحكومية، والبيانات كما يقال هي ثروة وطنية يجب الاهتمام بها.
0: نعم.
1: وهناك مقولة البيانات هي بترول العصر. هنا جاء التأكيد أن البيانات ركيزة أساسية لبناء نماذج ذكاء اصطناعي مهمة لخدمة المواطن. وفي الاجتماع الأخير في مجلس الوزراء سمو ولي العهد يعني أكد ووجه أيضا إلى ضرورة تحسين جودة البيانات الحكومية. لماذا يجب أن نحسن من جودة البيانات الحكومية، وذلك للاستفادة منها بشكل أمثل مع أدوات الذكاء الاصطناعي التي تعمل على البيانات؟ فكل نماذج الذكاء الاصطناعي دون بيانات لا تعمل، فالذكاء الاصطناعي يتعلم من البيانات، نبني نماذج تعلم من البيانات، فكلما كانت البيانات ذات دقة عالية وجودة عالية وأيضا متنوعة وشفافة كانت وأيضا متوفرة، كانت نتائج نماذج الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته وأدواته كانت أدق وهي أفضل، وتساعد في اتخاذ القرار الصحيح والسليم في النهاية لخدمة المواطن.
0: نعم.
1: هنا يأتي ضرورة الاهتمام ب البيانات، لأن في فترة من الفترات الأردن لم نكن يعني نهتم بجمع البيانات بالشكل الصحيح والدقيق ونخزنها في المخازن الصحيحة لتخزين البيانات.
0: نعم، أيضا يعني بالإضافة لما ذكرته بدنا نتحدث عن توجيه سمو ولي العهد الأمير الحسين إلى أهمية اتخاذ القرارات الدقيقة في الوقت المناسب لدعم العمل الحكومي من خلال تحسين جودة البيانات مثل ما ذكرت يعني، واستخدام الذكاء الاصطناعي. توضح لنا هذه النقطة الهامة تحديدا فيما يتعلق بجودة وسرعة ودقة اتخاذ القرارات المناسبة وفي الوقت المناسب. تفضل.
1: نعم ستي، يعني هي البيانات هي المدخل الأساسي لأدوات أو نماذج الذكاء الاصطناعي، ونحن نستخدم الذكاء الاصطناعي وأدواته في مجالات مختلفة، من ضمن هذه المجالات هو اتخاذ القرار. اتخاذ القرار حسب التطبيق وحسب النموذج، قد يكون هذا القرار طبي، سياسي، اقتصادي، فنحتاج إلى ذكاء الاصطناعي للحصول على مؤشرات مختلفة دقيقة، بناء على هذه المؤشرات نحن نستطيع أن نبني قرارات مستقبلية لها علاقة بالتجارة، حتى في الأمور الاقتصادية والأمور حتى العسكرية والسياسية. الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته يتدخل في كل المجالات ولكن يكون مبني على البيانات التي تقدم له. فكما نعم. ذكرت يسهم تحسين جودة البيانات في تحسين عمل أدوات الذكاء الاصطناعي وبالتالي يحسن من جودة القرار المتخذ. في السابق كان القرار يتخذ بناء على نقاش ما بين المسؤولين ثم بعد ذلك دخل بناء على بعض المؤشرات باستخدام أدوات التحليل الإحصائية والرقمية التقليدية وبعد ظهور الذكاء الاصطناعي وتقنياته أيضا أصبح يستخدم الذكاء الاصطناعي للمساعدة في اتخاذ قرار. وللأمانة يعني إحدى ميزاته هو أنه يستخدم باتخاذ قرار سريع، يعني سرعة الوصول إلى القرار تكون أسرع من الطرق التقليدية اللي تحتاج إلى نقاش ودراسات.
0: نعم. ويكون هناك أيضا موضوعية في اتخاذ القرار وعدم تحيز. نعم
1: بالضبط. فعشان هيك إحنا لما بنينا أو نوه سمو ولي العهد أنه ضرورة الاهتمام بتحسين جودة البيانات. كلمة جودة واحد من عناصر الجودة أن لا تكون البيانات فيها نوع من التحيز، التحيز نعم. العام المطلق، وأيضا شفافة ومتكاملة. فمن هنا يجب أن نهتم بالبيانات بشكل عام خصوصا في القطاع الحكومي. قد يكون القطاع الخاص يعني مهتم في بناء مستودعات بيانات أكثر من القطاع الحكومي، من هنا جاء التوجيه. في المحصلة هو الهدف تحسين جودة الحياة للمواطن.
0: أكيد نعم، وهذا هدف مهم جدا ورائع والكل يسعى إليه طبعا. إذن يعني سؤالنا قبل الأخير، خلينا نقول أشار سمو ولي العهد الأمير الحسين إلى أهمية التحول الرقمي واستمرار تطوير التجارب الناجحة مثل تطبيق سند للخدمات الرقمية ومركز الصحة الرقمي، تشرح لنا عن هذا الموضوع.
1: تفضل. نعم، يعني لا شك من اهتمامات سمو ولي العهد التحول الرقمي بشكل عام في الأردن، وهذا بدأنا فيه من سنوات. ومن ضمن المخرجات التحول الرقمي في الأردن هو تطبيق سند للخدمات الرقمية الحكومية بالإضافة للخدمات الحكومية في المجالات الصحة الرقمية المختلفة. فمن يشاهد تطوير تطبيق سند وهو أحد الحلول الرقمية الناجحة التي نعتز فيها ونفتخر فيها في الأردن، أنه يشهد تطوير بإدخال المزيد من الخدمات الحكومية لتسهيل عمل المواطن. وقبل أسبوع تم الإعلان عن إطلاق سند القطاع المؤسسات، بحيث أنه يستطيع المؤسسات أن تستخدم هذا التطبيق لتسريع الإجراءات التي تتعلق بالتراخيص وأي عمل له علاقة بالعلاقة ما بين المؤسسة والحكومة. وأيضا من الأمور التي وجه إليها سمو ولي العهد في أيضا الاستخدامات في المجال الصحة الرقمية، وهناك اهتمام أردني كما هو اهتمام عالمي في هذا المجال. نعم. وبدأنا بشكل جيد للأمانة في الصحة الرقمية، عندنا منظومة حكيم، وأيضا وجه إلى ضرورة التوسع بالطبابة عن بعد، وأيضا بدأنا بتسريع إصدار تقارير الأشعة ومواعيد أيضا غسيل الكلى. وأتوقع رح يكون هناك توجيه آخر في المستقبل القريب بضرورة إدخال الذكاء الاصطناعي لهذه الخدمات الصحية الرقمية. في الآن هي محدودة باستخدامات بسيطة للذكاء الاصطناعي، ولكن بعد بناء المنظومة كاملة للصحة الرقمية يتم إدخال نماذج الذكاء الاصطناعي لتحسين القرار الصحي الذي يساعد الطبيب في المعالجة وتشخيص المرض ووصف الطريقة السليمة للعلاج.
0: نعم. تفضل
1: إذا يعني تسمحي لي.
0: نعم تفضل.
1: موضوع أكيد. موضوع الذكاء الاصطناعي الأماني له استخدامات كثيرة جدا، ويعني أحيانا من الشائع وكأنه الذكاء الاصطناعي فقط هو استخدام أدوات الشات جي بي تي وأخواتها. لا، الموضوع الذكاء الاصطناعي يعني بدأ من 50-60 عاما وله استخدامات كثيرة جدا. احنا بهمنا ان نركز على الاستخدامات الاخرى للذكاء الاصطناعي اكثر من الاستخدامات الشخصية. نعم. الشات جي بي تي وغيرها، في هناك كثير من الامور.
0: نعم. نقطة هامة يعني اشرت الها اكيد.
1: يس. نعم. لانه في البعض يعتقد ان الذكاء الاصطناعي لانه يعني صار متاح للعموم خلال 4 سنوات الماضية، فالناس يعني اعتقدت أنه الذكاء الاصطناعي فقط هو استخدام الشات جي بي تي والتقنيات اللي أنا بعطيه سؤال وهو بيعطيني جواب أو صورة أو فيديو. لا، موضوع الذكاء الاصطناعي استخدامات كثيرة جدا. يعني الآن كنت بقرأ
0: يعني علم قائم بحد ذاته،
1: وعلم يعني أنا الآن أصبح العلماء يقولوا علم الذكاء الاصطناعي يوازي علم العلم النووي،
0: نعم،
1: بالفائدة لهذا العلم بالإضافة لخطورة هذا العلم، وهذا قد يحتاج إلى مقابلة أخرى عن المخاطر. نعم. أعلنوا قبل يومين أنه إمكانية الذكاء الاصطناعي في حل معادلات رياضية لم يستطع الإنسان حلها من سنوات، فهذه كلها يعني مبشرة بالخير. نعم. وهناك الكثير من الإيجابيات، وأنا دائما أقول الذكاء الاصطناعي هو نعمة يجب أن نحافظ عليها ونحسن استخدامها.
0: نعم.
1: كما هي الكثير من العلوم، علم الصيدلة في كثير من الإيجابيات، وأيضا إذا أردنا أن نذهب في الاتجاه السلبي أيضا في سلبيات. حتى نعم. الدواء يقتل الإنسان، والذكاء الاصطناعي قد يقتل الإنسان، والنووي قد يقتل الإنسان.
0: نعم. إذا من هنا يعني دكتور قاسم نختم لقائنا معك بنصيحة سريعة هيك في سياق هذا الموضوع فيما يتعلق باستخدامات الذكاء الاصطناعي للناس بشكل عام، يعني بدقيقة إذا تكرمت.
1: يعني
0: نصيحة عامة. نعم.
1: النصيحة العامة أن نهتم بالجوانب الإيجابية للذكاء الاصطناعي واستخداماته، وأضيف شغلة جميلة عن سمو ولي العهد.
0: تفضل.
1: أنني أشعر أنه متخصص في تكنولوجيا المعلومات، لأنه في كل اللقاءات يتحدث أحيانا بتفاصيل لها علاقة بالتخصص، وفي آخر لقاء مع الشركات والمؤسسات المختلفة يعني وجه الشركات إلى ضرورة استخدام والاستثمار في ما يسمى وكلاء الذكاء الاصطناعي Agentic AI، وهذا واحد من العلوم الحديثة اللي بدأت الآن الشركات الأردنية وأيضا العالمية الاهتمام به لما له أثر كبير على الإنسان وأيضا المؤسسات المختلفة.
0: نعم، رائع وجميل جدا اللي ذكرت لنا يا اليوم. بدي أشكرك على هاي المعلومات القيمة ويعطيك ألف عافية. بتمنى لك نهار سعيد. كل الشكر والتقدير والاحترام للأستاذ الدكتور قاسم الردايدة، أستاذ علم البيانات والذكاء الاصطناعي في جامعة اليرموك. شكرا جزيلا لك.
1: شكرا ستمانة، بارك الله.
0: أهلا وسهلا.

0: أعزائي المستمعين والمتابعين، صباح الخيرات والمسرات مرة ثانية. تغطية لفعاليات الزيارة الحكومية لدولة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان وأعضاء مجلس الوزراء، والجلسة التي تم عقدها في محافظة معان ستكون نافذتنا الآن مع الدكتور موسى الشلبي رئيس مجلس محافظة معان للحديث حول الزيارة وأهميتها وقرارات مجلس الوزراء باجتماع الحكومة في معان فيما يتعلق أكيد بعدة مشاريع تنموية وأعمال ومهام وخدمات مجلس المحافظة التي تقدم للمواطنين طبعا. والدكتور موسى الشلبي معنا الآن على الهاتف على الهواء مباشرة. أهلا وسهلا فيك معنا دكتور موسى، نورتنا، يسعد صباحك ويعطيك ألف عافية.
1: أهلا وسهلا فيك وفي الأخوة المستمعين، وصباح الخير عليكم جميعا إن شاء الله.
0: أهلا وسهلا، صباحك خير دائما. بداية تخبرنا دكتور موسى عن أبرز النقاط والقرارات التي تم التركيز عليها خلال هذه الزيارة الحكومية لمحافظة معان والجلسة التي تم عقدها، وتحكي لنا أيضا عن أهمية ومضامين الزيارة هذه بشكل عام بما ينعكس على الحياة الاقتصادية والاستثمارية والتنموية في محافظة معان العزيزة على قلوبنا، تفضل.
1: يا ستي، هي جاءت الزيارة الأخيرة لدولة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان ومجلس الوزراء الموقر استكمالا للزيارة التي تمت العام الماضي، والتي جرى من خلالها تحديد أبرز الاحتياجات في محافظة معان، وأطلق دولته حزمة من المشاريع تضمنت 127 مشروع بكلفة 250 مليون. واليوم كان والزيارة الأخيرة كان لتفقد هذه المشاريع ومدى إنجازها، وكما أعلن دولة الرئيس أنه كان إنجازها يعني بنسبة 81%.
0: ممتاز.
1: نعم.
0: أيضا يعني شو بتحب تحكي لنا عن أهم وأبرز القرارات اللي تم اتخاذها والمشاريع اللي تم التركيز عليها، تفضل.
1: نعم، هي الآن المشاريع أنا بوجهة نظري تنقسم في معان إلى قسمين، القسم المشاريع الخدماتية مباشرة والقسم الاستثمار الأكبر، مثل مشروع المينا البري. طبعا هو وقف دولة الرئيس بحيث أنه هو الأساسي للاقتصاد في محافظة معان، هذا مشروع راح ينقل المنطقة إن شاء الله.
0: نعم دكتور موسى معنا. ألو دكتور موسى الشلبي سامعنا؟ نعم، يعني رح إن شاء الله نعيد الاتصال مع الدكتور موسى الشلبي. خليكم معنا أعزائي المستمعين والمتابعين، لأنه إحنا الآن عم نتحدث عن تغطية لفعاليات الزيارة الحكومية لدولة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان وأعضاء الحكومة مجلس الوزراء الموقر، والجلسة التي تم عقدها في محافظة معان قبل أيام، ونافذتنا يعني رح تكون قبل قليل كنا عم نتحدث مع الدكتور موسى انقطع الاتصال، رح نعاود الاتصال معه وهو الدكتور موسى الشلبي، يعني من القامات المعروفة في محافظة معان وهو رئيس مجلس محافظة معان، رح نتحدث معه عن الزيارة وأهميتها وقرارات مجلس الوزراء باجتماع الحكومة. وهو رجع لنا الاتصال دكتور موسى الشلبي، مرحب فيك معنا مرة تانية، أهلا وسهلا فيك، تفضل. نكمل حديثنا عن المشاريع التنموية، وقلت أنها تنقسم إلى قسمين، تنموية وخدماتية، وأيضا أشرت إلى المشروع المهم الميناء، ميناء معان، تفضل.
1: الميناء البري هو اللبنة الأساسية للاقتصاد في محافظة معان، طبعا يتبع مشاريع استثمارية ومشاريع لوجستية أخرى، ومنها اللي هو الخط الحديد ما بين العقبة ومعان الشيدية، وأيضا الخط الشيدية الصفاوي وبوصولا للعراق. طبعا هاي المشاريع الكبرى راح تنقل المنطقة لاستثمار كبير، وراح يتبعوا عدة مشاريع أخرى، فهذه هي الأساس الاستثمار في محافظة معان إن شاء الله تعالى.
0: إن شاء الله.

0: رائع جدا، بتمنى لكم كل النجاح والتوفيق. يعني الآن هيك بدقيقة تعطينا فكرة تعريفية مختصرة، ما هو مجلس محافظة معان، أبرز مهامه وأهدافه بشكل سريع هيك؟
1: مجلس محافظة معان هو معني بتحديد احتياجات ومشاريع القابلة للتنفيذ، تلمس حاجيات الناس، حاجيات المواطنين، وتحويل المطالب إلى مشاريع قابل للتنفيذ. طبعا احنا معنيين بالمشاريع ذات الاثر المباشر والمشاريع المستدامه.
0: نعم.
1: تتم دراسه هذه الطلبات بالتنسيق مع المجلس التنفيذي، ومن ثم يتم طرحها وعكسها على الموازنه والعمل على متابعتها وطريقه تنفيذها ومتابعه اذا كان هناك اي معوقات يعوق تنفيذ هذه المشاريع الى ان نراها موجود إن شاء الله.
0: نعم ممتاز، يعطيكم ألف عافية. الآن بدنا تحدثنا عن أبرز الخدمات التي يقدمها مجلس محافظة معان للمواطنين بشكل عام في المجالات الحيوية المتعددة، وخاصة فيما يتعلق بجهودكم في مجلس محافظة معان بقطاع التعليم تحديدا، وخاصة المشروع الجديد، مشروع النقل المدرسي الحكومي للطلبة. تفضل.
1: طبعا احنا زي ما حكيت لك، احنا اي احتياج للمواطنين احتياج حقيقي وفعلي نقوم بدراسته، وبنحاول نتنسق مع المجلس التنفيذي لتحويل هذا المشروع من مطلب الى مشروع حقيقي على ارض الواقع. الان احنا كان في لنا بقطاع التربيه عده مشاريع، من صيانه المدارس، بوضع بناء للمدارس اللي يعني الاكثر احتياجا، ايضا طبعا هناك بعض الألواح الذكية اللي كانت كنا نزودها للمدارس، صيانات أخرى. المشروع الكبير اللي طرحته الحكومة اللي هو مشروع نقل الطلبة، نقل المدرسي. اليوم احنا تحدثنا عن 3000 طالب الآن يتم نقلهم، إن شاء الله نهاية الفصل القادم راح يكونوا 12000 طالب، ونهاية العام بعون الله راح يكون 30000 طالب يتم نقلهم على نفقات الحكومة بعون الله.
0: نعم، يعني هذه خطوة رائعة جدا، ويعني مشروع كتير يعني سهل على الناس، سهل على الأولياء الأمور، سهل على الطلبة وحتى المعلمين والمدارس، وحقق كتير أهداف يعني رسمتها وزارة التربية والتعليم من خلال التخطيط لهذا المشروع. طبعا الحكومة التي أوعزت إلى تنفيذ هذا المشروع من قبل وزارة التربية والتعليم وبالتعاون مع عدة وزارات حكومية، حتى رأينا هذا مشروع النقل المدرسي ظهر إلى أرض الواقع، والكل يعني انبسط وفرح فيه لأنه فعلا حقق أهداف رائعة جدا من شأنها أيضا تحسن جودة التعليم والتزام الطلبة في المدارس، وعدم التسرب المدرسي وعدم الغياب عن المدارس، لأنه أحيانا كان في يعانوا في مشقة بالوصول للمدرسة الأهالي، أو يتكلفوا مثلا أنهم يستأجروا وسائل نقل تودي أولادهم على المدرسة. فرائع جدا هذا المشروع، نتمنى مثل ما ذكرت أنه تزيد أعداد المستفيدين منه. أيضا سؤال مهم هنا نطرحه على حضرتك، يعني جاوبنا عليه سريعا، إلى ماذا تطمحون في مجلس محافظة معان؟ يعني ما هي مطالباتكم للتطوير والتحسين بالنهاية التي تصب في النهاية إلى في مصلحة المواطنين وسكان وأهلنا الأعزاء في معان؟ تفضل.
1: يعني في البداية هو رفع الموازنة محافظة معان، كونه محافظة معان هي تقع على مساحة كبيرة وفي هناك تجمعات سكانية كبيرة، يعني احنا تقارب اكثر من 40 تجمع سكاني عندنا في محافظة معان. نعم. فهاي التجمعات بدها خدمات، وبالتالي يعني رفع هذه الموازنة يعني بخلينا نضع خطة حتى نلبي احتياجات المواطنين. ايضا يعني يكون في عندنا دراسة منسقة مع وزارة التربية لمحاولة بناء 24 مدرسة بدل مدارس المستأجرة، حتى نستطيع نعطي بيئة تربوية للطلبة اللي الآن هم بيعانوا من المدارس المستأجرة.
0: نعم.
1: طبعا المشروع كمان أيضا الكبير اللي هو إن شاء الله أنه تم يعني أطلقه مع دولة الرئيس، وإن شاء الله أنه قريبا جدا راح يكون موجود، اللي هو استكمال موضوع الصرف الصحي بكلفة 50 مليون دينار أردني. أيضا هناك يعني مطلب اللي هو دعم البلديات، لأنه البلديات عليها جهد كبير وعليها مطالب كبيرة، والآن هي البلديات بتقوم بخاصة بموضوع الخلطة الأسفلتية وفتح الطرق ومعالجة النقاط الساخنة لتجمع المياه.
0: نعم.
1: أي يعني هاي دور البلدية بصراحة دور كبير في هذا الموضوع، فأنا أتمنى أن يكون في دعم للبلديات خاص بهذا المجال. الموضوع اللي احنا بنطالب فيه دائما والشباب دائما بيطالبوا فيه اللي هو انشاء مدينة رياضية متكاملة في معان. نعم. اليوم حتى نقدم خدمة افضل لشبابنا، نجعل شبابنا منهم رياضيين، ويكون عندنا المدينة الرياضية هي عبارة عن تجمع لجميع النوادي اللي في محافظة معان، حتى نستطيع انه يلعبوا مثلا ممارسة الرياضة اللي بتأهلهم انهم يكونوا في يوم من الأيام أبطال إن شاء الله تعالى، ويرفعوا رأس الأردن إن شاء الله تعالى وراية الأردن عالي
0: إن شاء الله.
1: الموضوع اللي أنا أيضا يعني طرحناه بصراحة،
0: نعم،
1: إذا عندي وقت
0: سريعا إذا تكرمت، نعم،
1: اللي هو الربط السياحي مع القصر الملك عبد الله المؤسس وسوق البدو. إحنا في مدينة معان وفي محافظة معان لدينا أكبر عدد سواح بيجوا بزوروا المنطقة المدينة الوردية، فهذا العدد احنا نحاول نستغله ونحاول نكون إقامة السائح أكثر، بحيث يكون في ربط سياحي ما بين قصر الملك عبد الله المؤسس، ونتيح الفرصة لإظهار تاريخ الأردن أيضا، ونوضح للسائح تاريخ الأردن، كيف بدايات الأردن، كيف البلد بدأت. وهذا المشروع يعني بيعمل على إقامة مدة السائح في الأردن، وأيضا بيعمل فرص عمل وبنشاط التجاري يعني بحد في المنطقة إن شاء الله.
0: نعم، تقصد السائح عندما يذهب لزيارة المدينة الوردية البتراء؟
1: صحيح، يعني نعم. أنا المقترح كان أنه السائح اللي بيجي على المدينة البتراء الآن في فعاليات يجب أن يكون يعني نعطيها إياها، منها زيارة مدينة معان والقصر الملك عبد الله المؤسس.
0: نعم.
1: حتى يطلع على تاريخ الأردن، حتى يكون في نشاط اقتصادي أكثر بالمدينة.
0: نعم.
1: أيضا بيحرك بيعمل فرص عمل، يعني فرص عمل لهذه المنطقة إن شاء الله، وبطيل مدة السائح.
0: نعم.
1: وحتى لو كان في هناك تعاون مع الأدلاء السياحيين،
0: نعم،
1: مع وزارة السياحة، مع جميع القطاعات لإنشاء هذا المشروع.
0: نعم،
1: هذا مشروع تنموي إن شاء الله.
0: نعم إن شاء الله، إحنا بنتمنى لكم المزيد من التقدم والنجاح، وإن شاء الله تحققوا كل هاي المطالب اللي ذكرتها، وإن شاء الله بنتمنى دائما بنشوف المشاريع المزدهرة التنموية الاستثمارية الاقتصادية في معان. نعم، لم يتبقى لدي وقت، يعني معك نصف دقيقة فقط.
1: يعني إحنا نتمنى أن يكون في مكتب إنشائي، مكتب تنسيقي ما بين الوزارات ومجالس المحافظات. هذا المكتب يعتني بأن يكون هناك وجه يعني تقارب وجهات النظر ما بين الوزارات ومجالس المحافظات، حتى نضع خطة تنموية شاملة للمحافظة.
0: نعم.
1: يعني اليوم بدنا نحط خطة تنموية لوزارة التربية، يجب أن نجلس مع وزارة التربية ونشوف تقاطع خطط التربية مع خطط المجلس المحافظة، حتى نضع خطة شاملة.
0: نعم.
1: ما يكون في هدر للجهود أيا منهما، مجلس المحافظة أو إن كان.
0: نعم.
1: المجلس التنفيذي.
0: نعم. يعني
1: يعني لازم يكون في التنسيق بصراحة.
0: نعم.
1: يكون مجالس تنسيقية أو مكتب تنسيقي تابع لرئاسة الوزراء أو أي جهة أخرى، بس لازم يكون في هناك مجلس إن شاء الله.
0: نعم، أهمية التنسيق والتشاركية بالنسبة ما بين مجلس المحافظة وعدة الوزارات، ووضع خطة استراتيجية. يعني بهاي التوصية بنختم لقائنا معك دكتور، وبحب أشكرك أكيد كل الشكر والتقدير والاحترام للدكتور موسى الشلبي رئيس مجلس محافظة معان. شكرا جزيلا لك.
1: الله يعطيك ألف عافية.
0: أهلا وسهلا.

0: أعزائي المستمعين والمتابعين، صباح الخير والسعادة والعمل والعطاء والإنجاز. ولازلنا في موضوع تغطية فعاليات الزيارة الحكومية لدولة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان وأعضاء مجلس الوزراء، والجلسة التي تم عقدها في محافظة معان قبل أيام، وستكون نافذتنا الآن مع الدكتور وليد الرواد مدير مستشفى معان الحكومي للحديث عن هذه الزيارة الحكومية وواقع الخدمات والرعاية الصحية المقدمة للمواطنين بالمحافظة والآمال والطموحات للمزيد من التطوير والتقدم والتوسع والتجديد في مستشفى معان الحكومي. والدكتور وليد الرواد معنا الآن على الهاتف على الهواء مباشرة. أهلا وسهلا فيك معنا دكتور وليد، نورتنا. يسعد صباحك، يعطيك ألف عافية.
1: صباح الخير أخت أمانة، وأهلا وسهلا فيك، وصباح الخير لجميع أخواننا المستمعين، وكل الشكر والتقدير لهذا البرنامج الناجح نوافذ.
0: أهلا وسهلا فيك، شكرا، يعني شكرا على هذه الشهادة التي نعتز فيها. بداية دكتور وليد، كمقدمة للموضوع يعني وبشكل سريع، يعني تعطينا فكرة تعريفية مختصرة عن مستشفى معان الحكومي، وشو أبرز مكونات الأقسام اللي فيها، ولكن سريعا إذا تكرمت.
1: محيبي، أول شيء مستشفى معان الحكومي هو أقدم مستشفى في هذه المحافظة، هو من الستينات، ساعته 150 سرير، يقدم خدمة ل 190 ألف نسمة، نسبة الإشغال فيه تقريبا 72%. يعني مستشفى بيقدم خدمة لجميع أهلنا في المحافظة، بالإضافة خدماته بيقدم خدماته للناس عابري الطريق، سواء كانوا في موسم حج أو في موسم عمرة أو في سياحة داخلية للعقبة أو عودة مغتربين، فهو دائما وأبدا يعني يستقبل الحالات، ومعظم هذه الحالات يعني معظمها بتكون دائما وأبدا حوادث سير، فهي يعني مستشفى يتعامل مع حوادث سير بشكل مستمر، كونها منطقة حدودية وتقع على مفترق طرق وتربط المملكة بدول أخرى. صحيح المستشفى تطور، وكان لزيارة سيدي صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين للمستشفى كانت نقلة نوعية في تقديم الخدمات، أضيفت عدة أقسام للمستشفى، منها الطب الشرعي، منها وحدة غسيل كلى، منها طب العلاج الطبيعي، منها توسعة المستشفى وإعادة هيكلة المستشفى القديم، فكانت هذه نقطة تحول في مسيرة المستشفى وفي تحسين الخدمات المقدمة لمرضانا. الآن صحيح المستشفى يقدم خدمة في كل التخصصات الرئيسية، من باطني، من جراحة عامة، من أطفال، من نسائي وتوليد، بالإضافة للتخصصات الأخرى زي العظام، زي الأنف والحنجرة، زي العيون. فالحمد لله رب العالمين، يعني لله. المستشفى يقدم خدماته لأهلنا حسب الإمكانيات المتوفرة الموجودة.
0: الحمد لله. إذن المستشفى معان الحكومي مهم جدا وله خصوصية مثل ما ذكرت. الآن تخبرنا دكتور عن زيارة دولة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان إلى مستشفى معان الحكومي قبل أيام، وافتتاحه لمبنى العيادات الخارجية الجديد، تفضل.
1: إحنا صحيح كانت النقطة المظلمة في المستشفى العيادات الخارجية القديمة، عبارة عن مكان يعني مساحته ضيقة، ولا يوجد صالات للانتظار ولا أماكن لانتظار المرضى، فكانت يعني نقطة مظلمة في هذه المستشفى. وتلمست إدارة المستشفى ووزارة الصحة بأنه لابد من إنشاء مبنى جديد يستوعب هذه الأعداد، حيث أنه المراجعين العيادات يوميا لا يقل عن 600 مراجع للعيادات الخارجية. فتم الاتفاق مع اللامركزية وتم وضع مخصصات 3.5 مليون لإنشاء مبنى بمساحة 5300 متر مربع على مستوى يكون من عدد كبير من العيادات، صالات انتظار ومجهزة بأحسن التجهيزات، سواء بمقاعد، بتكييف، بكل أمور كاملة، بالإضافة إلى 1.2 مليون من رئاسة الوزراء كانت تم رصدهم لتجهيز هذا المستشفى.

0: تم طرح العطاء وانتهى العمل منه خلال تقريبا 14 شهر، وتم استلامه من إدارة المستشفى وتم تجهيزه، والآن الحمد لله رب العالمين قبل أيام تشرفنا بزيارة دولة الرئيس ومعالي وزير الصحة، حيث تم افتتاح هذا المبنى. تفقد كل أقسامه دولة الرئيس من عيادات، من الأشعة، من المختبر، فكانت الصحيح وكانوا الناس يعني مبتهجين بهذا المبنى وبالخدمات اللي كانت مقدمة في هذا المبنى للعيادات.
1: نعم الحمد لله، يعني نبارك لكم هذا الإنجاز الكبير. أيضا تحدثنا عن بنك الدم الذي تم افتتاحه واستحداثه في مستشفى معاني الحكومي، وما أهميته خاصة بالنسبة للمكان والموقع الجغرافي الذي تتميز به محافظة معان واللي شرحت لنا. تفضل.
0: كما تحدث سابقا أخت أمانة بأنه هذه المحافظة تقع على مفترق طرق وهي عرضة دائما وأبدا لحوادث سير. فالآن كل الإصابات أو معظم الإصابات تحتاج إلى نقل دم، وكانت هناك معاناة في هذه المستشفى عدم وجود بنك دم في هذه المستشفى، فكنا دائما وأبدا نضطر إلى الذهاب إلى العاصمة عمان لإحضار الدم أو إلى مستشفى الكرك الحكومي لإحضار الدم. الآن والحمد لله رب العالمين تم تجهيز مبنى لبنك الدم مجهز بثلاجات وبأدوات وبأسرة وبكادر طبي كامل متكامل. سيتم تنظيم حملات للتبرع بالدم سواء كانت داخل المحافظة أو في القرى المحيطة والأماكن المحيطة في المحافظة. سننتقل من المستشفى إلى الأماكن الأخرى لجمع وحدات الدم لتكون دائما وأبدا متوفرة، سواء الدم أو مشتقاته متوفرة في هذه المستشفى لتقديمها لإنقاذ حياة مرضانا اللي هم بحاجة ماسة لهذه نقاط الدم الرئيسية لإنقاذ حياتهم.
1: نعم مهم جدا اللي ذكرته. طبعا احنا نتمنى الصحة والسلامة للجميع، والله يحمي الجميع على طرقاتنا وخاصة في الطريق الصحراوي، طريق الذي يؤدي إلى محافظات جنوب المملكة. أيضا يعني جهد كبير تقومون به بالمستشفى وتشكرون عليه، والحمد لله أنكم تقدموا يعني رعاية صحية متكاملة في مستشفى معان الحكومي بالإضافة للأقسام اللي تم افتتاحها، وهذا يعني إنجاز. نبارك لكم هذا الإنجاز، وإن شاء الله سيستفيد منه عدد كبير من الناس بالإضافة لأهلنا الأعزاء في معان، وأيضا الزوار والسياح والحجاج والذين كل من يمر في هذا الطريق الذي تقع فيه محافظتنا الغالية محافظة معان. سؤالنا الأخير لحضرتك، تحكي لنا دكتور عن رؤيتكم المستقبلية لتطوير وتحسين جودة ونوعية خدمات الرعاية الصحية المقدمة من مستشفى معان الحكومي إلى المواطنين والزوار بشكل عام ولتكون أكبر وأشمل. تفضل.
0: دائما وأبدا نسعى في إدارة المستشفى إلى استكمال الخدمات الصحية بحيث أنه تكون الخدمات الصحية متكاملة. صحيح دائما حالات القلب يتم تحويلها إلى مستشفيات مركزية في عمان،
1: نعم،
0: والحاجة ملحة إلى استحداث وحدة قسطرة في مستشفى معان الحكومي، وهو ما تم التحدث به أمام دولة الرئيس، والصحيح يعني أعلنها خلال جلسة مجلس الوزراء في المحافظة بأن الحكومة تتبنى هذا الطلب، وستكون وحدة القسطرة إن شاء الله في نهاية العام، من هون لنهاية العام، موجودة في مستشفى معان الحكومي تقدم خدمة لأهلنا ومرضانا. صحيح في ظروف صعبة أخت أمانة، يعني ظروف اقتصادية صعبة بخصوص المواطنين، عملية التنقل إلى العاصمة، عملية المبيت هي عملية مكلفة عدا عن الوقت، ضياع الوقت. لما تتوفر هذه الخدمة إن شاء الله في مستشفى معان الحكومي تتوفر وقت وجهد ومال على الناس الصحيح. فإن شاء الله بإذن الله هذه من الخطوات اللي نسعى إلى تأمينها في مستشفى معان الحكومي، هي تأمين وحدة قسطرة لمرضى القلب لأنها ستحل مشكلة كبيرة جدا.
1: أكيد إن شاء الله. فيما يتعلق بموضوع الأطفال، نعم،
0: أيضا عندنا تطلعات في المستشفى الميداني. المستشفى الميداني هذا كان في جائحة كورونا، أثناء جائحة كورونا 2020، وبعد جائحة كورونا غير مستغل، فتم طرح أنه هذا نستغله كمستشفى للأطفال، كون قسم الأطفال فقط يحتوي على 20 سرير الآن. ونسبة الإشغال تفوق 100%. فلذلك الأمور ملحة إلى أنه استحداث مستشفى للأطفال في الميداني بحيث يكون زيادة عدد الأسرة ويكون هناك ICU بالإضافة نعم. إلى طوارئ للأطفال، يعني تكون الخدمات كاملة متكاملة نعم. للأطفال في هذا المبنى
1: نعم.
0: فهذا ما نسعى إليه من خططنا إن شاء الله المستقبلية لتحسين الخدمات في المستشفى
1: إن شاء الله. هذه المطالبات وهذه المشاريع الرؤية المستقبلية اللي أنت ذكرتها إن شاء الله ترى النور وتصبح على أرض الواقع، حتى تستطيعوا تقدموا خدمات أوسع وأشمل وأجدد وتكون يعني شاملة لكل الناس سواء أطفال أو كبار أو شباب أو حتى الزوار والسياح مثل ما ذكرنا. بتمنى لكم كل النجاح والتوفيق وتحية لكل أهلنا الأعزاء في محافظة معان. بنهاية لقائنا معك بحب أشكرك دكتور كل الشكر والتقدير والاحترام للدكتور وليد الرواد مدير مستشفى معان الحكومي، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لك وشكرا لكل العاملين وشكرا لأخواننا المستمعين وللبرنامج الناجح اللي بيقدم وبيسلط الضوء على كل الاحتياجات الموجودة في محافظاتنا الحبيبة وفي وطننا.
1: شكرا جزيلا كلك زو يعطيك العافية. شكرا
0: يعني.

0: والصحة منيحة الحمد لله.
1: أعزائي المستمعين والمتابعين، يسعد صباحكم من جديد. وصلنا للنافذة الأخيرة، اليوم ستكون مع الأستاذة أماني طه المدربة المتخصصة في مجال العلوم الإدارية والحياتية للحديث حول أهمية الدورات التدريبية في سوق العمل وكيفية تحويل الدورات إلى مهارة حقيقية. والأستاذة أماني طه معنا الآن على الهاتف على الهواء مباشرة. أهلا وسهلا فيك معنا أستاذة أماني، نورتينا، يسعد صباحك ويعطيك العافية.
2: صباح الخير لكل من يبدأ يومه سعيد جديد، ولكل إنسان يؤمن أن النجاح لا يقاس فقط بما نحققه بل بالطريقة التي نصل بها إليه. صباح الخير إليك بالذات.
1: أهلا وسهلا أستاذ أماني. يعني سريعا لأن الوقت هيك أدركنا شوي اليوم وكان سريع، يعني تحكي لنا عن فائدة وضرورة الدورات التدريبية في سوق العمل وأهمية اكتساب المهارات، تفضلي.
2: هو بصراحة الموضوع كل واحد فينا تقريبا بمر فيه، اللي هو التدريب والدورات وعلاقتها بسوق العمل أو بالسوق المهني. كلنا تقريبا أخذنا دورات وحضرنا ورشات وجميعنا صار معه شهادات، بس كان السؤال الحقيقي إنه هل كل الدورات شو اللي غيرت فينا وشو بنقدر نعمل عن طريق هاي الدورات؟ فالرسالة الأساسية هي اليوم إنه ما بدنا بس نجمع دورات، لا، إحنا بدنا نجمع مهارات، وما بدنا نسأل كم شهادة عنا، بدنا نسأل شو بقدر أنا أعمل بسبب هاي الشهادة.
1: نعم، جميل جدا. إذن من هون تحكي لنا ما الفرق بين التدريب من أجل الشهادة والتدريب من أجل التطور والإنجاز والنجاح، تفضلي.
2: هلا التدريب عشان الشهادة بيكون هدفه الأساسي إنك تطلع بورقة بتثبت إنك والله حضرت هاي الدورة، أما التدريب بيكون عشان إنك تطور حالك، تطور معلوماتك، أو المعلومات اللي عندك تطورها لتصير مهارة نقدر نطبقها. فالفرق بين الشهادة نفسها بفرق كثير عن إنه والله يكون عندك شهادة بس أنت ما استفدت منها.
1: نعم، وأن يكون دافعية وحافز داخلي حافز خارجي إنه يذهب ليأخذ هاي الدورة، ودافع يخرج من أعماق نفس الشخص الذي سيأخذ هذه الدورة حتى تكون له نية حقيقية وصادقة إنه بده يأخذ هاي الدورة حتى يطبق هاي المهارات ويتعلم وحتى يعني يستفيد منها، وليس فقط شهادة مجرد نأخذها ونضعها في الأدراج مثل ما ذكرتي. أيضا كيف نختار الدورة التدريبية المناسبة لنا، تفضلي.
2: هلا هي كل دورة لازم نطلع منها بثلاث شغلات أساسية: معلومة جديدة، مهارة أنا أطبقها، نتيجة أقدر أضيفها لخبرتي ومساري المهني أو الشخصي، وبعد الدورة أوقف أمارس هاي المهارة بشغلي بملفي بالسي في أو بغيرها.
1: نعم، ممتاز. وأيضا نعم تفضلي.
2: كنت بدي أحكي لأنه الشهادة ممكن تثبت إنك حضرت، لكن المهارة هي اللي بتثبت إنك بتقدر إنك تثبت هذا الشيء على أرض الواقع.
1: نعم، إنه تطبيق المهارة قصدك. وأيضا كيف نجعل الدورات التدريبية التي نأخذها خطوة حقيقية نحو النجاح والتطور المهني؟
2: هلأ الفكرة إيش السؤال؟
1: نعم، إذن أستاذ إيماني، إنه كيف نجعل الدورات التدريبية التي نأخذها خطوة حقيقية نحو النجاح والتطور المهني، تفضلي.
2: هلا الفكرة بالمعلومات اللي بنطلع منها من هاي الدورة، بالمعلومات الجديدة، بفرق بمهاراتنا، كيف ممكن إنه أنا أدير وقتي. مثلا أنا أخذت دورة إدارة وقت، لازم أشوف كيف بفرق بوقتي بتنظيم يومي، أشوف شو تعلمت لما بدي أخذ دورات إدارة، أشوف شو تعلمت لما بدي أخذ دورات في التواصل، أشوف حواري كيف تغير لما أخذ دورات بالقيادة، أشوف شو الطريقة اللي تعامل فيها مع فريقي أو بشغلي أو مع زملائي.
1: نعم، جميل جدا. يعني بدنا نختم لقائنا معك بنصيحة أخيرة توجيهها للشباب سواء كانوا على مقاعد الدراسة الجامعية أو الذين تخرجوا وأخذوا شهاداتهم الجامعية، شو بتنصحيهم في مجال التدريب؟ شو يعملوا؟ كيف ممكن يطوروا مهاراتهم؟ شو الأسس يراعوها حتى يأخذوا دورات ويتطوروا تأهلهم لسوق العمل؟ تفضلي سريعا.
2: أوكي، هلأ في دورات كتير ممكن ياخدوها أو يهتموا في موضوع بمواضيعها. يعني ليش؟ لأنه حالياً في أشياء إلزامية بسوق العمل زي ما حكينا، إدارة الوقت، القيادة، HR، TOT.
1: نعم.
2: مثلاً ممكن لغة الجسد، مهارات التواصل. ليش؟ لأنه هاي الأشياء هي اللي بتظهر الفرق بيناتنا. هلأ الشهادة بتوثق إنك تعلمت، بس المهارة نفسها بتثبت قدرتك.
1: نعم.
2: وبتطبق على أرض الواقع اللي تعلمته فعليا هو التدريب فعلا بيكون له أثر.
1: نعم.
2: بيكون له رسالة.
1: نعم أكيد. يعني بننصح الشباب أنهم يأخذوا دورات يطوروا مهاراتهم بالإضافة للشهادة الجامعية بهاي النصيحة.
2: صارت إلزامية صحيح.
1: نعم أكيد وصارت إلزامية. بنختم لقائنا معك بهاي النصيحة، كل الشكر والتقدير والاحترام للأستاذة أماني طه المدربة المتخصصة في مجال العلوم الإدارية والحياتية، شكرا جزيلا لك.
2: شكرا. أهلاً.

أعزائي المستمعين والمتابعين، قدمنا لكم حلقة جديدة من نوافذ على الهواء مباشرة. نشكر لكم حسن المتابعة ونشكر فريق العمل من المراقبة الرئيسة نداء الرمامنة، من الهندسة الإذاعية والإخراج محمد عبيدات، من السوشيال ميديا رأفت القطامي، ومن الإعداد والتقديم محدثتكم أنا أمانة مرزوق. طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

موجز 12 ظهرا من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. جلالة الملك يؤكد أن أي تهديد لحدودنا الشمالية أو أمننا المائي هو تهديد لأمننا القومي، وأن الأردن سيحمي أمنه ومياهه ومصالح شعبه. جلالة الملك يقول في خطاب ألقاه في الجمعية العامة للأمم المتحدة إن تمسك الأردن بالدبلوماسية لا ينبغي أن يفهم على أنه ضعف، ويؤكد أن الأردن متمسك بمبادئه ومواقفه. جلالة الملك يجدد التزام الأردن بالسلام العادل ودعم صمود الشعب الفلسطيني والأنروا والاستمرار في حمل أمانة الوصاية الهاشمية. جلالة الملك يشدد خلال اجتماع متعدد الأطراف عقد بدعوة من الرئيس الأمريكي على أن الظروف الإقليمية الحالية تتطلب أعلى درجات ضبط النفس. جلالة الملك يلتقي رؤساء دول ووفود مشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. سمو ولي العهد يبحث على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة مع رئيس جمهورية إستونيا ورئيس الوزراء الأيرلندي تعزيز التعاون الثنائي وتطورات الأوضاع في المنطقة. جلالة الملك رانيا العبدالله تندد بالاحتجاز العسكري الإسرائيلي للأطفال الفلسطينيين خلال مشاركتها في جلسة حوار في نيويورك. وزير الخارجية يقول في مداخلة خلال اجتماع بمناسبة مرور عام على مؤتمر إعلان نيويورك إن إسرائيل ستستمر في سياساتها وإجراءاتها التي تدمر كل فرص تحقيق السلام ما لم تواجه برد دولي رادع. وأجواء معتدلة الحرارة في أغلب مناطق المملكة خلال الأيام المقبلة، والله أعلم. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالاً يمر بين صخور، وأحلاماً شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها

الفريسون والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا

0: حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من 2,000,000 سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: نحتفي بمن يصنعون الأثر كل يوم، إلى فرسان الميدان التربوي الذين جعلوا من الإبداع بصمتهم. رشحوا أنفسكم لنتعرف على نماذج التميز في ميداننا التربوي، كما بإمكانكم ترشيح التربويين الذين تركوا أثراً وبصمة في حياة أبنائكم ورحلتهم التعليمية، لتكونوا جزءاً من الاحتفاء بتميزهم. للاطلاع على قصص النجاح التي أضاءت مسيرتنا خلال الأعوام الماضية والتعرف إلى جوائز وبرامج التميز التربوي، تفضلوا بزيارة موقعنا www.qra.jo. باب التسجيل للجوائز مفتوح حتى 19 من تشرين الأول 2026.
2: تحت الرعاية الملكية السامية تنطلق في 24 من أيلول الحالي فعاليات معرض عمان الدولي للكتاب في دورته 25 الذي ينظمه اتحاد الناشرين الأردنيين في المركز الأردني للمعارض الدولية مكة مول. برنامج ثقافي منوع، أمسيات شعرية وقصصية، فعاليات شبابية وندوات فكرية، وبرنامج ثقافي مميز للأطفال. عناوين متنوعة في مختلف مجالات العلم والمعرفة لكافة الأعمار، بمشاركة 400 دار نشر محلية وعربية وأجنبية بإصداراتها الحديثة. ضيف شرف معرض عمان الدولي للكتاب هذا العام، الجمهورية العربية السورية الشقيقة. معرض عمان الدولي للكتاب تنظيم اتحاد الناشرين الأردنيين، وبالتعاون مع وزارة الثقافة وأمانة عمان الكبرى ومؤسسة عبد الحميد شومان. الشريك الإعلامي مؤسسة الإذاعة والتلفزيون. معرض عمان الدولي للكتاب، القراءة توعي.
3: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب، لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
3: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم متابعات. متابعات، إعداد وتقديم وفاء أبو الروس.

أسعد الله مساءكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام أينما كنتم، نسعد بالتواصل الدائم معكم عبر أثير أم الإذاعات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. بكل الخير وبكل الحب نلتقي معكم مستمعينا، وكالمعتاد وفي البدايات اسمحوا لنا أن نحيي فريق عمل هذه الحلقة التي نبدأها بمعية

مهندسنا غاندي حدد بالإشراف الهندسي المباشر، والمهندسة نداء الرممني بالمراقبة الرئيسة. وأبث لكم تحيات الزميل رأفت القطامي اللي برافقنا من السوشيال ميديا.

0: نلفت عنايتكم مستمعينا ومشاهدينا إلى البث المباشر لهذه الحلقة بالصوت والصورة، والذي يأتيكم عبر صفحة الإذاعة الأردنية وصفحة برنامج متابعات على الفيسبوك. وكذلك كرما لا أمرا تابعونا من خلال تطبيق مؤسسة الإذاعة والتلفزيون كلمة واحدة JRTV من خلال الهواتف الذكية، وذلك عبر الجوجل بلاي والآبل ستور. حديثنا اليوم مستمعينا الكرام حول أسمى جائزة وطنية تقديرية تمنح في مجال العمل التطوعي، فأهلا وسهلا بكم. وحديثنا حول جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي، واللي في هذه الحلقة دعونا باسمكم جميعا نرحب بمن يدير هذه الجائزة، مدير جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي، المهندس بدر محمد النمور. أهلا وسهلا بك مهندس بدر، وشكرا لحضورك معنا هذه الحلقة.
1: أهلا وسهلا فيك، وبرحب فيك وبكل المستمعين الكرام.
0: أهلا وسهلا. وكذلك مستمعينا، إن شاء الله خلال هذه الحلقة سوف نتواصل هاتفيا مع هذه القصص التي كللت بالنجاح في دورات سابقة لهذه الجائزة. دعونا أن نكن آذان صاغية لما سوف يرد على لسان أصحاب هذه القصص التي فازت في بجائزة الملك الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي. لكن قبل الحديث وقبل التواصل، دعونا نتحدث بتفاصيل أكثر وأكثر. دعونا دائما نبحث عن كل ما هو جديد ضمن هذه الجائزة التي أطلقها سمو ولي العهد الحسين بن عبد الله الثاني، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للعمل التطوعي. هالجائزة اليوم إحنا مهندسنا بدر هي في دورتها الرابعة، إذن نتمنى المزيد المزيد، والأعوام القادمة بإذن الله سوف تحمل العديد من الفائزين، يمكن العديد من الفئات المجالات التي سوف يبدع بها أبناء هذا الوطن، وذلك من باب التطوع. نتحدث أكثر حول نشأة هذه الجائزة ورسالتها، الفلسفة التي تقوم عليها. تفضل.
1: شكرا لك، وبرحب فيك مرة ثانية وبالمستمعين الكرام. جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي أطلقت في عام 2021، وهي دورتها الرابعة.
0: نعم.
1: فهي أطلقت للاحتفاء وتحفيز العمل التطوعي وتقدير الأعمال التطوعية ذات الأثر في المجتمع الأردني، وضع وتسليط الضوء عليها. في أن كثير مبادرات بالمجتمع الأردني كانت ذات أثر كبير على حياة كثير من الناس، فبسوى أنه يكون في أقلها تقدير من جائزة سامية زي ما وصفتيها حضرتك، وتكون يعني مقدرة من على مستوى الوطن وعلى مستوى الإعلام بأنه هاي المبادرة عملت أثر كبير بالمجتمع بكافة فئاته.
0: نعم. إذن هالجائزة في عمرها الرابع مستمعينا ومشاهدينا الكرام، يمكن دورة عن دورة أكيد في هنالك المزيد والجديد. نتحدث بتفصيل أكثر فئات هذه الجائزة، الجمهور المستهدف والذي يمكن أن يشارك لنيل جوائزها. تفضل.
1: طبعا إحنا من كل دورة عن دورة بتفرق، إحنا بناخذ الدروس المستفادة من الدورات الماضية، التغذية الراجعة من اللي قدموا على الجائزة، من الشركاء، من الموظفين اللي اشتغلوا على الجائزة، من الميدان، شو الفيدباك أو شو التغذية الراجعة اللي عم توصلنا، بنبني عليها إحنا الدروس المستفادة، وشو الأخطاء والعثرات اللي صارت، وشو خلينا نحكي الأخطاء اللي ممكن تصير عشان نتجنبها. فإحنا بنبني عليها خطتنا للدورة الجديدة. فإحنا من بين الشغلات اللي إحنا لاحظناها إنه بالسنوات السابقة كانت تطلق الجائزة بشهر 6

0: فكنا نخسر شريحة كبيرة من اللي هم المدارس والجامعات. فالسنة هاي من التغييرات اللي عملناها مثلا أطلقت الجائزة ب 21/9 عشان نعطي فرصة لأكبر شريحتين عندنا اللي هم المدارس والجامعات اللي عندهم كمية مبادرات ضخمة وذات أثر في المجتمع الأردني إنها يكون لها قدرة على التقديم على الجائزة. كمان من ضمن التغذية الراجعة اللي احنا حصلناها كمان من الفائزين ومن اللي قدموا على الجائزة انه في مثلا صعوبة بالطلبات، في بعض الأسئلة مش مفهومة، فاحنا عملنا على تطوير طلباتنا ونماذجنا، عملنا على تطوير الأدلة بحيث انه تكون دليل سلس للي بيقرأ الدليل عشان يقدر يقدم او يجاوب على الأسئلة بطريقة سهلة ويكون يقدر ينافس على الجائزة.
1: نعم. إذن هنالك متابعة وهنالك ملاحظات أخذتهم بعين الاعتبار طبعاً في الدورات. طب السؤال اللي يراود وخاصة هلأ اللي بيسمعنا عدد كبير من المتابعين، من يحق له التقدم؟ يمكن في أشارت أنت المدارس والجامعات، إذن استشفينا طلبة المدارس والجامعات يحق لهم التقدم.
0: كل شخص يعيش على أرض المملكة الأردنية الهاشمية يستطيع التقدم بغض النظر عن جنسيته. أي شخص قام بمبادرة داخل المملكة واستهدفت المجتمع الأردني فهو يستحق أنه يقدم على الجائزة. فحتى المقيمين اللي لا يحملوا الجنسية الأردنية برضو حسب النظام بيقدروا يقدموا على الجائزة.
1: نعم. إذن كل من يقيم على أرض المملكة الأردنية الهاشمية ويؤمن بأنه قاد العمل التطوعي ضمن مبادرته أو مشروعه أو فكرته أو حتى برنامجه يمكن له التقدم. آلية التقدم في إشارة أنه طورته على الابليكيشن أو التطبيق المتبع طبعاً لهذه الجائزة. ممكن دعوة لكم مستمعينا وأبنائنا الشباب ممكن والأفراد المؤسسات أنه تطلع، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني للجائزة اللي بسهولة يمكن الوصول له.
0: طبعا هلا احنا كمان طورنا على الدليل. هلا احنا في عنا 4 فئات للجائزه مبدئيا.
1: الفئات
0: عندنا فئه الافراد وفئه الفرق وفئه المؤسسات غير الربحيه وفئه المؤسسات الربحيه. هلا احنا كل فئه لها طلبها الخاص فيها حسب طبيعه الفئه. يعني مثلا فرد قام بمبادره تطوعيه راح يكون عنده يعني الامكانيات حتى الداتا أو المواد اللي بنى عليها مبادرته مختلفة عن مؤسسة ربحية ضخمة يكون عندها مثلا فريق عمل مؤسسة مسؤولية مجتمعية كامل قام بالمبادرات. فخطة عمل هاي الجهة راح تفترق عن خطة عمل الأفراد.
1: نعم.
0: فإحنا أخذنا بعين الاعتبار هاي الفروقات، فالطلب بيختلف بجزئيات معينة بين الأفراد وبين الفرق وبين المؤسسات ومؤسسات غير ربحية.
1: نعم، أشرت أن حتى المؤسسات الربحية يمكن لها أن تتقدم.
0: طبعاً.
1: ضيف الكريم،
0: طبعا أي مبادرة تطوعية داخل الأردن واستهدفت المجتمع الأردني يستطيع التقدم على الجائزة بمبادرته أو مبادرتها.
1: نعم. طيب المجالات، يمكن اللي بيسمعني بدي يعرف المجالات اللي يمكن هو يستطيع أن يتقدم بها. إحنا بنشوف أنه في كتير مبادرات حتى لو كانت بسيطة تنعكس على المجتمع، نجد أنه في هنالك لها تركيزا وإشارة من خلال مواقع التواصل، لكن نتحدث عن المجالات التي تهتم الجائزة والعاملين ومنظمي هذه الجائزة عليها.
0: احنا المجالات طبعا اللي مدرجه داخل الموقع وبقدر الكل يطلع عليها، البيئيه الصحيه التعليميه الثقافيه، في عده مجالات بتغطيها الجائزه. بس والمهم انها ما تكون ذات طابع ربحي او ذات طابع سياسي المبادره. انه ما يكون لها هدف ربحي او هدف سياسي، خارج هذول النطاقين كل بيقدر يقدم.
1: نعم. إذن يستطيع كل من يحمل هذه الفكرة وهذا المشروع، من يقيم على أرض المملكة، الهدف ليس بالهدف السياسي وحتى ليس بالهدف الربحي، يمكن له أن يقدم فكرة هذا البرنامج. طيب هذا هو الفئات وهذا الجائزة. طيب وجدنا أنه في هنالك فريق نشط من خلال التطبيق اللي بيعطي حتى نصائح للأفراد، ويمكن هلأ في أفراد لسه بالعتبات الأولى لمشاريعهم وممكن لسه بالعتبات الأولى ويمكن هم بداخلهم لا يجدوا أنه عملهم له أهمية وممكن أنه رح يفوز إذا ما تم اختياره. وجدنا أيضا أنه في أنتوا عندكم

0: نقاط إرشادية وضعينها في التطبيق مهندس بدر، نحكي عن هذا الجانب وأيضا المعلومة والإرشاد والنصيحة الموجودة كذلك الحال.
1: هلا إحنا بهمنا إنه كل صاحب مبادرة وعنده مبادرة يؤمن فيها أو صاحبة مبادرة تؤمن بمبادرتها وفعلا المبادرة حققت أثر وأثرت على حياة الناس في المجتمع الأردني إنه يقدر يقدم وينافس.
0: نعم.
1: فإحنا وفرنا عدة وسائل لمساندة صاحب أو صاحبة المبادرة عشان يقدروا يعملوا رفع للطلب تبعهم ويتوصل طلبهم للمنافسة.
0: نعم.
1: من بين هاي الوسائل احنا عندنا أول إشي وزارة الشباب استحدثت وحدة للجائزة داخل وزارة الشباب تشرف على تنفيذ الجائزة ومتابعة كافة جوانبها.
0: نعم.
1: بالإضافة إنه إحنا في عنا رقم الاتصال الوطني اللي بيقدر يتصل فيه أي حدا وفي فريق مؤهل عشان يقدر يجاوب أي استفسارات، بالإضافة لخاصية التشات بوت اللي موجودة أيضا أضفناها داخل الويب سايت أو الموقع الجائزة بحيث إنه أي حدا عنده استفسار أثناء التقديم التشات بوت ممكن يجاوب على هاي الاستفسارات. وآخر شغلة كمان بالإضافة لهاي الأمور في عنا كمان الإيميل الجائزة اللي بيقدروا يبعثوا عليها الاستفسارات.
0: نعم.
1: وأيضا الدليل الأدلة بتوفر أمثلة بتوفر توجيهات دقيقة للمتقدم بحيث أنه يقدر يقدم أفضل إجابة.
0: نعم. طيب نكون مستمعينا معكم وبمعية أول المشاركين ضمن هذه الحلقة واللي هم فازوا في دورة جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي. مساء الخير مهندس فؤاد حدادين، مؤسس شريك لمبادرة فيصل. مساء الخير.
2: مساء النور ست وفاء ولكل المستمعين الأفاضل عبر برنامج المتابعات. بالبداية بحب أشكركم كثير على الاستضافة الكريمة، وبحب أرحب بالأخ العزيز الأستاذ بدر نمور. أنا فؤاد حددي شريك مؤسس لمبادرة فيصل. مبسوط أكون معكم اليوم عشان نحكي عن هالتجربة اللي أسسها أخوي المحامي المزاول الأستاذ مناف سميح خريف.
0: نعم.
2: اللي قدم على الجائزة السنة الماضية وكيف عم نواصل هاي المسيرة اليوم.
0: طيب بدي أعرف أنا منكم بداية، عرفني بمبادرة فيصل.
2: مبادرة فيصل بدأت بال2023 عن روح زميلنا في المدرسة فيصل ثامر فلوح. المبادرة مبادرة تطوعية تعليمية بنغطي فيها قطاعين بالنشاط الدورة التدريبية لقطاع المحاماة، وعبارة عن برنامج مكثف بأساليب من ورشات عمل مستوحاة من هارفارد كينيدي سكول، مركز فيها على محورين تتضمن التفوق في سوق العمل، فمنها المهارات القانونية العملية من سد الفجوة المعرفية باحتراف وتدقيق العقود بناء على أسس القانون العمومي اللي هو Common Law Principles بالمقارنة مع القانون الأردني المحلي. وبنفس الوقت نعمل توجيه مهني باكتشاف إمكانيات وبناء أهداف المهنية بخطوات مدروسة بنستعمل فيها نموذجين من علم النفس اللي هو Ocean Method والDesk Method. وفي عنا اليوم نشاط ثاني اللي هو نادي المعرفة متواجد بدولة الإمارات وإنما هو موجود المؤسس مناف خريز وبعمان. هو نشاط عبارة عن اجتماع للأفراد اللي بيحبوا يطوروا حالهم يركزوا على النمو الذاتي من خلال العمل التطوعي يعني.
0: نعم. طيب حدثني أكثر، من هم المتطوعين اللي بيقدموا المعلومة القانونية الصحيحة أو حتى بأدق التوعية القانونية؟ هذا جانب، والجانب الآخر التوجه إلى التعليم التقني أو المهني إذا كان في جعبتكم أيضا هذه الرسائل، وكذلك الحال الجمهور المستهدف.
2: على طول ولا يهمك. احنا لما بلشنا بالمبادرة كان عدد المستفيدين حوالي 60 شخص، اليوم بعد ما اعلنا عن الدورة السادسة تقدم لنا حوالي 400 مستفيد من فئة الطلاب المحامين المتدربين او المحاملين المزاولين اللي حابين يطوروا من حالهم.
0: نعم.
2: لانه المبادرة بتوجيه من الجائزة انها تكون مستدامة. فإحنا من الناس اللي مندربهم هم نفسهم برجعوا بردوا بدربهم، فعن فئة الأفراد ربحها زميلي مناطق

0: يعني هو قام بتدريب 60 فرد.
1: نعم.
0: فمن هذول 60 فرد كان في طلاب متميزين منهم راح يقدموا هاي الدورات في هاي السنة إن شاء الله. منهم الأستاذ جعفر الصباغ، الأستاذ آية قضاء، الأستاذ غالية حتالمة، الأستاذ علي عبدو، القانونية حلال غرايبة، والقانونية كاترين الحمار. فاليوم المبادرة عم تتوسع بطبيعة استدامتها، والناس اللي عم بيعطوا هاي الورشات هم محامين عندهم خبرة بسوق العمل، فهي خبرة مباشرة من سوق العمل للشخص المستفيد اللي بده يطور من ذاته.
1: ممتاز. طيب آلية انه انت بتتحدث في المستقبل القريب في هنالك 400 مستفيد او خلال مشروعكم، الآلية المتبعة في تقديم هذه الجلسات التدريبية، نتحدث عن التسهيل بالفعل كل هاي المشهورة والعلم، هم بيوتات خبرة القانونيين، كل هذا العمل هو بالمجان ضيف الكريم؟
0: اي نعم، يعني بالنهاية احنا هدفنا توعوي ونعمل عمل تطوعي يفيد البلد. بالنهاية الجزئية اللي هم عم بغطوها بالفجوة المعرفية كثير مهمة للاقتصاد الأردني.
1: نعم.
0: لأنه لما يجي مستثمرين من الخارج بكونوا بدهم العقود تاعتهم بالكومن لو برينسيبلز، فلما يجوا على السوق الأردني بلاقوا أنه ما في وفرة كثير، فبالتالي ممكن يكون في صعوبات للمستثمرين. فلما يكون في عدد من المحامين كثير متمرسين بالكومن لو برينسيبلز بيقدروا يساعدوا بجذب الاقتصاد، هذا واحدة من الإيجابيات اللي ممكن نغطيها.
1: يعني بمعنى آخر هم سدوا الفجوة ما بين التعليمات القانونية العالمية أو المبادئ أو الأسس مع الشأن المحلي، والعمل على التجسير ما بينهم وسد الهوة فما بينها الجهتين، لأنه في نهاية المطاف يمكن أكيد القوانين هي تصب في مصلحة البلد المحتضن أو الجاذب للاستثمار والمستثمر في ذات الوقت.
0: صحيح صحيح 100%. أما بالنسبة لكيفية المستفيدين يتقدموا لعنا، فإحنا عنا صفحاتنا على فيسبوك، على إنستغرام أو على لينكدإن، مبادرة فيصل أو فيصل إنيشيتيف، هناك إحنا بنعلن عن دوراتنا. وطبعا 400 شخص مش عدد هين، فإحنا بنحب نركز على الكواليتي، فمنظر عدد الناس اللي مستفيدين بالمحاضرة. وطبعا مشكورين للأستاذ بدر نمور ومتابعة الحديث معنا وتوجيهنا للدائرة الصحيحة عشان نشوف نقدر نحجز قاعات، نأمن قاعات.
1: هي محاضرات وجاهية.
0: اي نعم. أنواع المعرفة الوجاهية دائما بتفيد أكثر، يعني
1: نعم.
0: بيكون نوعيتها عملي يعني أكثر.
1: نعم.
0: من
1: انتباه
0: نظري.
1: أكثر. صحيح، تركيز أكثر. نعم. طيب حاولتوا تفكروا بأنه لو كانت مثل هذا النوع من المحاضرات خارج العاصمة عمان حتى تعم الشمولية، وخاصة في انتشار عدد كبير من المحامين المبتدئين أو من يطلب هذا النوع من المعرفة القانونية والتوعية القانونية؟
0: مظبوط، هو من أهدافنا. وإحنا بعد ما ربحنا بالجائزة دعانا معالي الوزير رائد العدوان لجلسة حوارية نحكي فيها عن التحديات اللي عنا إياها. فإحنا كان عنا هدف نتواصل مع الجامعات الأردنية ونروح للمحافظات من خلال الجامعات. واليوم إحنا قائمين على حوار مع عدة جامعات وبترتيب ومن كتب من وزارة الشباب تدعمنا عشان تسهل علينا التعامل يعني مع الجامعات، وإن شاء الله بنوصل للمحافظات عن طريق الجامعات.
1: نعم. فزت أستاذي الكريم فؤاد حدادين، وأنت مؤسس شريك لمبادرة فيصل، فزت أكيد يمكن عن الفئة أيا من الفئات الجائزة اللي تقدمت عليها وفزت، هل تنوون أن يكون في هنالك توسع أكثر استدامة لهذا النوع من المبادرات التي تعنى بتدريب المجتمع المحلي وعلى فئة أكثر تخصصا من يطلب المعرفة والمعلومة القانونية؟
0: نعم طبعا، احنا يعني عندنا نظره الى المستقبل ان شاء الله. اليوم احنا عم نغطي قطاع المحاماه، ان شاء الله لقدام بيجوا عندنا ناس ذو خبره ومن سوق العمل، مدربين متطوعين حابين يعملوا بقطاعات مختلفه تحت اسم المبادره فيصل.
1: نعم. طيب ماذا تقول لمن ينوي التقدم، يمكن يحمل أفكار مشابهة لأهمية المشاركة بهذه الجائزة وبالتالي انعكاسها على مؤسسيها ومبادريها؟
0: الأمر اللي بحب أحكيه أنه العمل التطوعي

0: والله بست فواعد، واحنا بدنا نقوم بهالبلد تحت ظل القياده الهاشميه وتوجيههم. فكل ما زدنا العمل التطوعي وكل واحد له نظرته للمجتمع وقادر يشوف شو المشاكل اللي هو بيقدر يحلها كفرد او كفريق او كشركه.
1: نعم.
0: فاليوم بعد افتتاح الدوره الرابعه كثير صارت الامور اسهل على الموقع الالكتروني، صار في مساعد اي اي وصار في دليل الجائزه ودليل الارشادات يعني. ففي نوع من التوجيه لشو الامور اللي لازم يحققها الشخص عشان يكون مرشح لهاي الجائزه.
2: هنا عمان اذاعه المملكه الاردنيه الهاشميه. ايها الاخوه والاخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، حان الآن موعد أذان الظهر.
3: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله

أشهد أن محمد رسول الله.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة الظهر.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
3: أهلا وسهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام، والحديث بمعية المهندس بدر النمور، وهو مدير جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي. تحدثنا كيف يمكن

0: التقدم، من يحق له التقدم. وكان قبل الفاصل الحديث بمعية الأستاذ فؤاد حدادين وهو المؤسس الشريك لمبادرة فيصل. هنالك أيضا مستمعينا خلال هالحلقة رح يكون في معنا يعني حوار ونقاش مع فائز آخر دورات هذه الجائزة السابقة. نتحدث ضيف الكريم مهندس بدر، يعني وحديث فؤاد بأنه حتى بعد الفوز كان في لهم لقاء من أجل المتابعة بمعية معالي وزير الشباب. تحدث أنه هم بلشوا بيكون بهدف 40-60 والآن يقف على أعتابهم ويريد أن يشارك ويستفيد أكثر من 400 أو بحوالي 400 مشارك آخر من القانونيين اللي بيبحثوا عن المعلومة التفاعل، وخاصة أنه هذه القوانين هي تصب في خدمة المجتمع. نتحدث أنتم كمنظمين للجائزة بعد الإعلان فقط ينتهي دوركم؟
1: لا، إحنا بالعكس بعد الإعلان عن الفائزين بيتم متابعة الفائزين بشكل حثيث، وبيتم عقد عقدة لقاءات داخل الوزارة مع معالي وزير الشباب، ويتم التنسيق معهم بشكل حثيث عن طريق إنه قسم المبادرات داخل الوزارة أو مديرية المبادرات، بحيث إنه نساعدهم يوطنوا مبادراتهم، نساعدهم يروجوا لمبادراتهم ويحصلوا على دعم أكبر. فإحنا بنحاول إنه نوصلهم لمبدأ الاستدامة والتوسع.
0: نعم.
1: يعني مثلا مبادرة فيصل من المبادرات اللي بدأت كمبادرة فردية الآن تحولت لفريق، وممكن للمستقبل، وأنا هيك بتخيل إنه ممكن توصل لمؤسسة وتصير مؤسسة غير ربحية عاملة في مبدأ العمل الإنساني أو المبادرات التطوعية.
0: نعم، يعني وصولا أن تكون هي تحت مظلة العمل المؤسسي.
1: طبعا
0: إذن المؤسسة، إذن أنتم عندكم مؤشرات أنه رح تتسع أكثر وأكثر، وبالتالي الشمولية تعم ويكون في هنالك أفراد منتسبين بشكل أكبر. نعم. طيب، هالمبادرة، وممكن اللي بيسمعنا هنالك عديد من المبادرات، حتى لو كانت هذه المبادرات هي بسيطة أو حتى بمقومات لا يمكن تخيلها، لكن الخير نابع من قلوبهم، وبالتالي هم حابين يقوموا بهذه الأعمال دون النظر إلى الجدوى الاقتصادية، وبالتالي هو النظر حتى أنه يكون له أثر طيب في مجتمعه. كنا نتابع أنه هنالك من يقوم بمجهود الشخصي من أجل عملية تزيين مداخل التجمعات القروية أو حتى مداخل بعض الشوارع، العمل على سد هذه التعرجات أو حتى أنه الطرق الغير سوية، في هنالك مثلا حفر ومطبات، لقينا شبابنا انطلقوا من أجل ردمها، من أجل تمهيد الطريق، أنه يعني يكون فيه أنه الطريق سالم أو أنه حتى آمن في خوضه. يمكن لمن يحمل هذا النوع من المبادرات أن يتقدم، أن يعمل على توطين هذه المبادرة من خلال الجائزة؟
1: أكيد. هلا إحنا هو توطينها عن طريق وزارة الشباب.
0: نعم.
1: مديرية المبادرات.
0: بس
1: إحنا بشكل عام كلنا عم نقوم بعمل تطوعي. عمل تطوعي هو جزء من أي أردني.
0: نعم.
1: فإحنا إذا بنطلع على حياتنا أو بنطلع على تعريف التطوع بشكل عام، هو أي بدل مادي أو جسدي بدون أي مقابل لهدف حل مشكلة أو لهدف تغيير ما. فإحنا كلنا بداخلنا، يعني قديش حدا إذا بده يراجع في نفسه الواحد ويطلع لورا أنه خلال الأسبوع الماضي كم مرة ساعد حدا أو
0: نعم.
1: تبرع أو كذا، فكان في كل حدا فينا بيقوم بعمل تطوعي كبير أو صغير. بس في النهاية بتصفي أنه كيف إحنا ممكن نكبر مبادرتنا ونغطي أكبر شريحة من المجتمع داخل مبادرتنا، نقيس أثرها على المجتمع. هنا بتصفي هاي، أي حدا عنده هاي المبادرة لازم يقدم على الجائزة وينافس فيها ويكون يحصل على التقدير المناسب لحجم مبادرته.
0: نعم. طيب، إذن مستمعينا بهذا الحديث وهذه الرسالة اللي من خلال المهندس بدر نتابع حديثنا للجائزة، تحدثنا الفئات المجالات، هل لديكم أيضا ذلك العمل أو الخطة أو الاستراتيجية اللي راح تقوموا فيها بعد الإعلان، أو بلشنا الإعلان سوف يستمر لنهاية
1: شهر 11.
0: نعم، وبالتالي هذه فرصة أمام أبنائنا الشباب، فرصة حتى يتم إعداد العدة وتقديم الدليل والبرهان ضمن هذه الجائزة. عملية التحكيم، الاختيار، أين هي الشفافية أو العدالة في عملية الانتقاء؟ هذه هلأ الآن مرحلة تقديم الطلبات، ماذا بعد مرحلة التقديم؟
1: بعد تقديم الطلبات والانتهاء من أغلاق الرابط ستقوم لجنة تقييم وتحكيم مكونة من لجنة تقييم وتحكيم وتحتها عدد
0: نعم.
1: من المقيمين.

0: بتقييم الطلبات ضمن معايير محددة، ضمن مصدر التقييم تم وضعها لكل سؤال داخل الطلب، وبناء على عدة معايير تم التوافق عليها. طبعا عمل هاي اللجنة منفصل تماما عن وزارة الشباب لضمان الشفافية،
1: نعم
0: تعمل ضمن نطاق مغلق ما بنقدر نطلع عليه احنا كوزارة شباب، وما بنقدر احنا حتى نتدخل فيه،
1: نعم
0: لضمان الشفافية ولضمان انه العدالة في اختيار الفائزين.
1: نعم حتى العملية التي سوف يتم اختيار الفائزين هي تتم بحيادية تامة بسرية تامة من أجل أن نضمن الشفافية في الاختيار.
0: طبعا.
1: نعم. طيب ينضم إلينا مستمعينا الكرام الأستاذ عبد الرحمن حمدان علمات، وهو مؤسس مبادرة التشغيل الرقمي. هذه المبادرة التي فازت بجائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي. مساء الخير أستاذ عبد الرحمن.
2: مساء النور ستي عليك، ومساء النور مهندس.
1: أهلا وسهلا. يعني ما شاء الله عليكم، نستطيع أن نقول أنكم الآن سفراء هذه الجائزة عبد الرحمن بعد ما فزتوا فيها؟
2: نعم طبعا، الجائزة بعد ما المبادرات تفوز بالجائزة بيرتبط اسم الأشخاص سواء على المستوى الفردي أو المؤسسات أو الفرق بالجائزة، فبصيروا سفراء يعني بطريقة مباشرة للجائزة.
1: نعم احكي لنا بتفصيل عن الجائزة، كيف بداية سمعت عنها وكيف قررت تشارك فيها؟ ماذا قدمت حتى دخلت في عملية الترشح وبعدين وصولا إلى الفوز؟ تفضل.
2: بداية احنا شفنا الإعلان عن الجائزة على السوشيال ميديا وقدمنا للجائزة من خلال موقع الإلكتروني.
1: نعم.
2: والحمد لله رب العالمين. أنا اللي يمكن مبادرتنا من ضمن المبادرات اللي صار في معها أشياء مميزة، إحنا تقدمنا بالدورة الثانية للجائزة وما حالفنا الحظ، ورجعنا قدمنا للمرة اللي بعديها وحالفنا الحظ وكنا من ضمن المبادرات الفائزة.
1: نعم.
2: بحب كثير أركز على هذا الموضوع، إنه لما شفنا الإعلان على السوشيال ميديا وتقدمنا بطلب للجائزة وما حالفنا الحظ في المرة الأولى، راجعنا على التقييم اللي تم تقييمنا فيه من خلال الفريق التقييم تبع الجائزة. يعني احنا شغلة من الشغلات اللي جدا مميزة على مستوى المبادرات ومستوى الجوائز بالعالم العربي كله.
1: نعم.
2: انه اليوم الجائزة لما يتقدم إلها الشخص بجاوب على مجموعة من الأسئلة، اللي في أسئلة لها دخل بإثباتات، أسئلة موجودة بخطط، خطط إدارة مخاطر، فئات مستهدفة، يعني بجاوب على أسئلة شاملة للمبادرة نفسها. فالممتاز جدا هو انه احنا كاشخاص متقدمين للجائزه ما بنشوف النتيجه فقط، احنا بنشوف التقييم نفسه.
1: يعني انتوا بتقدروا تشوفوا لمجموع العلامات وين العلامه اللي انتوا اخفقتوا فيها؟
2: غير هيك لا، يعني غير مجموع العلامات ببين لك انه مثلا المبادره كانت تفتقر، مبادرتي كانت تفتقر الى خطط لاداره المخاطر، ما كانت طريقه اختيار الفئات المستهدفه طريقه واضحه، يعني كان في تشخيص كامل مش مجرد العلامات، كان بيعطي علامة معيارية وبيحكي إيش جوانب الضعف في المبادرة وجوانب القوة في المبادرة.
1: نعم، يعني تجد أن هنالك مختص ومحترف في هذا المجال يضع النقاط على الحروف. طيب هي مبادرتكم مبادرة التشغيل الرقمي، حدثني عنها أكثر، من وين أجت الفكرة؟ كم واحد أنتوا؟ أين الآن وصلتم بها؟
2: تمام، إحنا بداية تقدمت أنا للجائزة على المستوى الفردي. والمبادرة هي مبادرة بتهدف إلى تدريب الشباب وتمكينهم بمجموعة من المهارات الرقمية اللي بتمكنهم من الحصول على فرص عمل على الإنترنت. يعني إحنا بندرب الشباب بندربهم على مجموعة من المهارات، هاي المهارات بتأهلهم إنهم يشتغلوا أونلاين على الإنترنت، أو زي تصميم المواقع الإلكترونية، إدارة منصات التواصل الاجتماعي، الصور، مونتاج الفيديوهات، كتابة المحتوى، تهيئة محركات البحث. وهي التدريبات كانت وجاهية وبرضه أونلاين، عنا موقع إلكتروني عليه أكثر من 1000 شرح، والشروحات هاي إما إحنا كاتبينها وإما مخدينها من المصادر الرسمية للأدوات اللي إحنا بننشر عنها وبننشرها.
1: جميل.
2: طيب
1: عبد الرحمن، هلأ مع التطور والثورات وكل ما هو جديد والذكاء الاصطناعي وانخراطه وانتشاره بشكل كبير، حاولتوا أنتوا هاي المبادرة أيضا تكون هي يعني قادرة على أنها تواكب كل هذه النتاجات؟
2: إحنا المبادرة قبل الجائزة شيء وبعد الجائزة شيء. إحنا قبل الجائزة كنا بس في محافظة الزرقاء أو بننفذ التدريبات أونلاين. بعد الفوز بالجائزة توسعنا، صرنا وصلنا كل محافظات الأردن إما وجاهي أو أونلاين وبالمعظم.

0: وجاهي، غير انه توسعنا في نطاق العمل، طورنا احنا اصلا شو عندنا مهارات، شو عندنا دورات بنقدمها. فاحنا على سبيل المثال لاول مره صرنا نقدم محتوى مرتبط بالذكاء الاصطناعي، زي مهارات انتاج المحتوى الرقمي من خلال ادوات الذكاء الاصطناعي وغيره من الامور اللي احنا ممكن نشرحها للشباب، او تكون فعلا اليوم ادوات مفيده للشباب وبتخدم فكره مبادرتنا. فاحنا اليوم توسعنا على النطاق الجغرافي، توسعنا في الافكار بعد الفوز بالجائزه.
1: ممتاز جدا. طيب انتوا كمان الآلية او المهارة في تقديم انفسكم ومبادرتكم وعرضها باسلوب نال الثقة ونال الرضا، وبالتالي فزتم في السنة اللي بعديها. نتحدث حول هذه المهارة، مين من المؤسسي هذه المبادرة او المشاركين او الاعضاء او المنتسبين كان لديه القدرة في مخاطبة هذه العقول وبالتالي نال هذه الثقة؟
0: ككل أفراد المبادرة لهم جهود ما بقدر.
1: كم عددكم عبد الرحمن؟
0: إحنا كمبادرة أنا بشكل أساسي فردي، وفي 13 شخص كل واحد له دور مرتبط فيه في المبادرة. بس إحنا النقطة الأكثر أهمية بالنسبة لنا كمبادرة، واللي كانت علامة فارقة في المبادرة، إنه إحنا أخذنا نتائج التقييم للدورة السابقة وعكسناه على الدورة اللي بعديها.
1: يعني أنتوا تقدمتوا قبل الدورة اللي فزتوا فيها. ممتاز.
0: بحكيلك إنه إحنا شفنا إنه كان عندنا ضعف في خطة المخاطر، شفنا ما في خطة واضحة لإدارة أو تحديد الفئات المستهدفة، شفنا مجموعة من الملاحظات. فإحنا أخذنا هاي الملاحظات نفسها اللي وردتنا من الجائزة من خلال التقييم وعالجناها. فيعني بالتالي أساسا فكرة التقديم للجائزة قبل ما نحكي عن النتائج، إيش بيطلع شخص فايز ولا لا، هي فرصة أصلا إنه أنت تراجع مسار المبادرة كله وتشوف أنت مبادرتك وين اليوم بقيم ومعايير كثير متقدمة مرتبطة في العمل التطوعي. نعم. فإحنا عالجنا كل الملاحظات واشتغلنا استمرنا.
1: نعم. طيب نتساءل أين هي المبادرة الآن؟ كيف عملتم على أن يكون في هنالك استدامة، في هنالك استمرارية، في هنالك تطوير، وخاصة أنه هذا المجال هو الأكثر تطورا في ذات الوقت؟
0: طبعاً. احنا اليوم فتحنا باب التطوع للمدربين المؤهلين اللي معهم شهادات تدريبيه، وبرضه حددنا مجموعه من المهارات المرتبطه بالذكاء الاصطناعي او غيره من العناوين اللي اليوم اصبحت مؤثره في سوق العمل الرقمي. بالاضافه الى ذلك انه احنا اليوم صرنا نتوسع للمحافظات من خلال مؤسسه ولي العهد ومن خلال وزاره الشباب. وبرضه نقطة جدا مهمة بخصوص وزارة الشباب، احنا وطننا المبادرة بعد ما فزنا بالجائزة في وزارة الشباب، وصار عندنا اليوم إمكانيات احنا كشباب موجودين كمبادرة موجودين بأنه أصلا نستثمر ونقدر نقدم تدريباتنا في كل منشآت وزارة الشباب في الأردن، ونقدر يكون عندنا خدمات لوجستية وغيره. فاحنا اليوم مستعدين ومستثمرين في كل الإمكانيات اللي وفرتها الحكومة والمؤسسات، وإن شاء الله يعني بيكون دائماً في فئات مستهدفة أوسع، ونحاول نقدم إشي أكثر فائدة للشباب.
1: نعم، يعني هالمبادرة التشغيل الرقمي مستمعينا الكرام تحمل الكثير من النفع، تحمل الكثير من المهارات التي تقدمها لأبنائنا الشباب من أجل إيجاد فرصة العمل التي تتواءم مع حاجة المجتمع. لا يمكن النظر لمثل هذا النوع من المبادرات إلا أنها تكون دائما هي بوادر للعديد من المشاريع، بوادر للعديد من الفرص وفرص ونقاط القوة داخل المجتمع. صدقا يعني مع تغير ملامح هذا العالم بما يتواءم مع الذكاء الاصطناعي والثورات التكنولوجية المتتابعة وهذه الخدمات التي يتم تقديمها عبر تقنيات إلكترونية واسعة، يمكن جعلت هذه المبادرة تعتبر من الركائز الأساسية لتقديم العلم والمنفعة والممارسة لأبنائنا الشباب. فماذا تقول يا عبد الرحمن لمن يعد العدة من أجل أن يشارك في جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي، ويمكن هلأ الآن هو في مرحلة أنه بده يتقدم وبده يرتب أوراقه يقدم حتى يشارك؟ تفضل.
0: أنا كشخص تقدم للجائزة مرتين واستفدت في المرتين، يعني بوجه رسالة
1: حتى المرة اللي ما فزت فيها
0: هي اللي فوزتني، المرة اللي أنا ما فزت فيها التقييم اللي ورد من المؤسسة أو من فريق التقييم هو اللي خلاني أفوز، وغير أني أفوز أنا في الجائزة هو اللي خلاني أقدر أنا أكمل مبادرتي بطريقة عن جد مؤسسية وبطريقة مضبوطة وتكون ثابتة كمبادرة وبتوسع فيها استدامة. فأنا بداية نصيحتي للشباب أنه يقرأوا جيداً دليل الجائزة، يستفيدوا من تجارب المبادرات السابقة، ويقدموا للجائزة. حتى الشخص اللي بيظن نفسه انه مثلا جائزته مش ممكن يفوز، ما عندها المعايير او شاف الأسئلة

0: المحاور الموجودة في نموذج التقديم أنه مثلا بتكون كل مبادرة أكبر لسه مبادرته جديدة يقدم للجائزة، لأنه مجرد التقديم للجائزة هو فائدة له، هي فرصة أصلا أنه أنت تراجع مسار المبادرة كله من خبراء وأشخاص مختصين.
1: نعم، يعني رح ترسم خارطة الطريق حتى لو لم يحالفك الحظ. نعم
0: بالضبط. والجائزة أساسا، الجائزة، وجود جائزة مرتبطة بالعمل التطوعي وبرعاية رسمية من سمو الأمير حسين، هو أصلا تكريم لكل المتطوعين، سواء المتطوع قدم على الجائزة ولا ما قدم على الجائزة، هو تكريم لكل المتطوعين.
1: نعم، وما أجملها أن تكون. نعم،
0: مكاسبنا كشباب ومتطوعين ثابتة وموجودة قدامنا، نحاول نستثمر الفرص اللي بتتيحها مؤسسة ولي العهد، وزارة الشباب أو الجهات اللي بتشتغل مع الشباب، حتى مبادراتنا نكون فيها استدامة.
1: نعم، شكرا ما شاء الله عليك الأستاذ عبد الرحمن حمدان علمات، وأنت مؤسس مبادرة التشغيل الرقمي التي فازت بجائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي في دورتها السابقة. شكرا، كل أمنيات التوفيق لكم. شكرا ضيفي الكريم. شكرا. إذن مستمعينا الكرام، نتابع وهنا نتوقف. يمكن خطة من يدير هذه الجائزة مهندس بدر في أهمية الجلسات التدريبية، الجلسات التي تعمل على نشر هذه الجائزة بنطاق أوسع، الوصول إلى فئات يمكن أكثر، وبالتالي الوصول إلى مجتمعات هي بأمس الحاجة إلى هذا النوع من التكريم. نعم،
2: شكرا لك ست العزيزة. هلا بشكل عام احنا الجلسات اللي السنه هاي اول شيء توجهنا عززنا دور مراكز الشبابيه.
1: نعم.
2: وحددنا في كل مركز شبابي وفي كل مديريه شباب سفير للجائزه. هذول السفراء تعرضوا خضعوا لدوره تدريبيه عن اليه التواصل وشكل الجلسات اللي راح تنعمل بالميدان. نعم. مع الشركاء ومع اصحاب المبادرات بشكل عام.
1: نعم.
2: فاحنا في الميدان وبالمحافظات بشكل عام راح نتوجه ضمن مسارين. مسار الأول اللي هو سفراء الجائزة بداخل المراكز الشبابية راح يستهدفوا المؤسسات المحيطة فيهم.
1: نعم.
2: كأصحاب مبادرات، إذا في جمعية، إذا في مدرسة عندهم مبادرات تطوعية، إذا في أي حدا من أفراد المجتمع عنده مبادرة تطوعية هم كفرد أو كجزء من المجتمع داخل المركز الشبابي على علم بهاي المبادرة، بيساعدوهم وبوجهوهم للطريق الصحيح للتقديم للجائزة.
1: نعم.
2: المسار الثاني راح يكون عن طريق شركائنا بالوزارات الأخرى، عن طريق جلساتهم هم الخاصة فيهم اللي راح يجمعوا فيها. مثلا وزارة التربية راح تجتمع على المدارس ضمن جلسات شمولية. كمان عندنا التنمية الاجتماعية راح يقوم بجلساتهم عن طريق جمع الجمعيات والمؤسسات غير الربحية، وكمان وزارة الأوقاف راح يكون لهم جلساتهم الخاصة بالمدارس ومدارس تعليم القرآن والمساجد.
1: نعم. طيب، حتى بعد إعلان نتائج الجائزة مهندس بدر، هل لديكم الخطة والخطة اللي راح تشتغلوا عليها ما بعد الجائزة؟ يمكن خاصة في هنالك مثلا جهات تشارك أكثر دونا عن غيرها، هنالك جهات قد غابت عن هذا المشهد في المشاركة للعمل التطوعي، يمكن يكون عندكم خطة كمان نظر للعدد فيما يتعلق في انتشارها وتوزعها الجغرافي لدى المحافظات.
2: لا، ما في لنا يعني مسار يعني مهم جدا بالنسبة لما بعد الجائزة أو ما بعد إعلان النتائج، اللي هو مسار التوثيق ومسار التحليل.
1: نعم.
2: فإحنا ضمن المنصات وضمن الآليات اللي وضعناها راح نقدر ناخذ نعمل تغذية راجعة، ناخذ تقارير، نشوف وين صار في أخطاء عشان نتجاوزها بالدورة الخامسة إن شاء الله، ونعمل يعني شيء إحصائي.
1: نعم.
2: تقرير إحصائي يحدد لنا مين أكبر عدد من الناس اللي قدموا على الجائزة، ومين أفضل يعني جهة قدمت مبادرات نوعية. فعن طريق هذا المسار احنا راح نقدر نحدد نبني تقرير نهائي للجائزة تفصيلي إحصائي.
1: نعم، يعني إذن هنالك أيضا المتابعة وأيضا التحليل الإحصائي، التحليل الرقمي الذي يضع النسب. ممكن أجمل ما وجدنا في هذا التطبيق أنه يحفز في أهمية وضع القيمة الرقمية، أو أن الأرقام هي من تدلي بتلك الحقائق.
2: صحيح.
1: نعم، جميل جدا. أتحدث في كلمة أخيرة مستمعين الكرام لمن يدير هذه الجائزة في وزارة الشباب المهندس بدر، وخاصة أن فئات جديدة سوف تنضم، وكذلك الحال الباب مشرع على مصراعيه لمشاركة المؤسسات غير الربحية والربحية، وبالتالي هذا الكم الكبير من المتقدمين للجميع.

0: جائزة، فماذا يقول لهم؟ تفضل.
1: أنا بشجع كل صاحب مبادرة ذات أثر ومكتملة الأركان إنه يقدم على الجائزة. مش الغرض من الجائزة هو تقدير العمل التطوعي وتحفيز صاحب المبادرة للاستمرار، زي ما استمعنا إحنا من ضيوف الكرام إنه بعد ما ربحوا الجائزة صار في لهم حافز أكبر ليستمروا وليكبروا وليوسعوا نطاق المستفيدين من مبادراتهم. فإحنا هدفنا برضو تعزيز العمل التطوعي، تعزيز ثقافته، وأنتم بمبادراتكم الرائعة اللي عملت أثر كبير بالمجتمع الأردني ممكن تتحفز أكثر ويكون عندكم دافع أكبر أنكم تستمروا وتكونوا لكم انتشار أوسع ومعرفة أكثر بآليات التواصل مع التمويل المناسب لمبادراتكم، وتكونوا حتى توصلوا للمستوى الإقليمي والعالمي إن شاء الله.
0: إن شاء الله. إذن مستمعينا الكرام، بهذا الحديث والذي كان على لسان المهندس بدر النمور وهو مدير جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي، نأمل التوفيق لكل من سمع هذه الحلقة، لمن يجول ويرد لخاطر بأنه يشارك ضمن هذه الجائزة، دعوة للاطلاع، دعوة للدخول إلى التفاصيل لهذا التطبيق الذي أجده يمكن من أكثر التطبيقات مرونة واستجابة وردا على تلك الملاحظات. صدقا هي سرعة استجابة رائعة جدا لتساؤلات أبنائنا الشباب، ولكم الحديث والدليل داخل هذا التطبيق. شكرا جزيلا لك بشمهندس مرة أخرى. شكرا لك مهندسنا غاندي حداد، كنت معنا بالإشراف الهندسي المباشر، شكرا جزيلا لك. أبث لكم تحيات مرة أخرى زميلنا رأفت القطامي، أترككم في رعاية الله ويمله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: متابعات. متابعات. إعداد وتقديم وفاء أبو الروس.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

موجز الواحدة ظهرا من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، وتقدمه لكم آلاء الزبن. حياكم الله. جلالة الملك يؤكد أن أي تهديد لحدودنا الشمالية أو أمننا المائي هو تهديد لأمننا القومي، وأن الأردن سيحمي أمنه ومياهه ومصالح شعبه. جلالة الملك يقول في خطاب ألقاه بالجمعية العامة للأمم المتحدة إن تمسك الأردن بالدبلوماسية لا ينبغي أن يفهم على أنه ضعف، ويؤكد أن الأردن متمسك بمبادئه ومواقفه. جلالة الملك يجدد التزام الأردن بالسلام العادل ودعم صمود شعب الفلسطيني والأونروا والاستمرار في حمل أمانة الوصاية الهاشمية. جلالة الملك يشدد خلال اجتماع متعدد الأطراف عقد بدعوة من الرئيس الأمريكي على أن الظروف الإقليمية الحالية تتطلب أعلى درجات ضبط النفس. جلالة الملك يلتقي رؤساء دول ووفود مشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. سمو ولي العهد يبحث على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة مع رئيس جمهورية أستونيا ورئيس الوزراء الإيرلندي تعزيز التعاون الثنائي وتطورات الأوضاع في المنطقة. جلالة الملكة رانيا العبدالله تندد بالاحتجاز العسكري الإسرائيلي للأطفال الفلسطينيين خلال مشاركتها في جلسة حوار بنيويورك. وزير الخارجية يقول في مداخلة خلال اجتماع بمناسبة مرور عام على مؤتمر إعلان نيويورك إن إسرائيل ستستمر في سياستها وإجراءاتها التي تدمر كل فرص تحقيق السلام ما لم تواجه برد دولي رادع. وأجواء معتدلة الحرارة في أغلب مناطق المملكة خلال الأيام المقبلة. نهاية الموجز، أعود وألقاكم على رأس الساعة في نشرة إخبارية مفصلة. في أمان الله.

التي ولدت قبل أكثر من مليوني سنة. أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالاً يمر بين صخور، وأحلاماً شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن.

أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل.

0: نحتفي بمن يصنعون الأثر كل يوم، إلى فرسان الميدان التربوي الذين جعلوا من الإبداع بصمتهم. رشحوا أنفسكم لنتعرف على نماذج التميز في ميداننا التربوي، كما بإمكانكم ترشيح التربويين الذين تركوا أثراً وبصمةً في حياة أبنائكم ورحلتهم التعليمية، لتكونوا جزءاً من الاحتفاء بتميزهم. للاطلاع على قصص النجاح التي أضاءت مسيرتنا خلال الأعوام الماضية والتعرف إلى جوائز وبرامج التميز التربوي، تفضلوا بزيارة موقعنا www.qra.jo. باب التسجيل للجوائز مفتوح حتى 19 من تشرين الأول 2026.
1: تحت الرعاية الملكية السامية تنطلق في 24 من أيلول الحالي فعاليات معرض عمان الدولي للكتاب في دورته 25 الذي ينظمه اتحاد الناشرين الأردنيين في المركز الأردني للمعارض الدولية مكة مول. برنامج ثقافي منوع، أمسيات شعرية وقصصية، فعاليات شبابية وندوات فكرية، وبرنامج ثقافي مميز للأطفال. عناوين متنوعة في مختلف مجالات العلم والمعرفة لكافة الأعمار، بمشاركة 400 دار نشر محلية وعربية وأجنبية بإصداراتها الحديثة. ضيف شرف معرض عمان الدولي للكتاب هذا العام الجمهورية العربية السورية الشقيقة. معرض عمان الدولي للكتاب تنظيم اتحاد الناشرين الأردنيين وبالتعاون مع وزارة الثقافة وأمانة عمان الكبرى ومؤسسة عبد الحميد شومان. الشريك الإعلامي مؤسسة الإذاعة والتلفزيون. معرض عمان الدولي للكتاب، القراءة وعي.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
3: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم دين ودنيا

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي أمر بالعدل والإحسان، ودعا إلى الألفة والوئام، ونهى عن البغضاء والخصام، وجعل إصلاح ذات البين من أجل أبواب الخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الذي أرسى معاني الأخوة ورب أصحابه على الرحمة والتسامح وحسن التعامل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات مستمعي إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية وإذاعة القرآن الكريم، حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة من برنامج دين ودنيا. أيها الأحبة، فإن من أعظم ما جاء به الإسلام أنه

0: لم يعتني فقط بإصلاح علاقة الإنسان بربه سبحانه وتعالى فحسب، بل قد حرص كذلك على إصلاح علاقته، أي علاقة الإنسان بأخيه الإنسان، لأن المجتمع الذي تتآلف فيه القلوب وتصان فيه الأعراض وتحفظ فيه الأخوة هو مجتمع أقرب إلى رحمة الله تبارك وتعالى ورضوانه. يقول الله تبارك وتعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. نقف اليوم أيها الأحبة عند هذا المعنى من وعند هذا الموضوع، وهو موضوع اتقوا الله وأصلحوا بين أخويكم. وهناك آيات كثيرة وأحاديث نبوية تحدثت وتضمنت هذا الموضوع، موضوع الإصلاح بين الناس، وأيضا نعم وأيضا يعني مسؤولية المسلم تجاه هذا الموضوع، وأيضا الكلمة الطيبة التي أحيانا قد يعني تفرق بين الأحبة، والتي قد تشعل الفتنة عند بعض الناس، وكذلك في المقابل هناك يعني أناس كلماتهم تعود بالمودة على القلوب وتطفئ نار الخصومة والفتنة. نتحدث مستمعينا الكرام عن هذا الموضوع في التأصيل الشرعي لهذا الموضوع، وكذلك في آثاره، وفي كل ما يتعلق به من آداب المصلح والثمرات التي يجنيها الفرد والمجتمع عندما تنتشر هذه الثقافة، ثقافة الإصلاح. ويسرنا للحديث عن هذا الموضوع مستمعينا الكرام أن نرحب بفضيلة الدكتور خالد ملحم. حياكم الله وأهلا ومرحبا.
1: حياكم الله دكتور، يا مرحبا فيك.
0: حياكم الله يا سيدي. يعني هذا الموضوع بداية نقف عند معنى أو عند قول الله تبارك وتعالى والآية التي قد ذكرتها في بداية الحلقة: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. هذه الآية هي التي جاءت في بداية سورة الأنفال. نتعرف يعني على كمقدمة لموضوع الإصلاح بين الناس، ونتعرف إلى سبب أو معنى هذه الآية وسبب نزولها. تفضل يا سيدي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم صل وسلم وبارك على رسولنا وهادينا ونبينا محمد الفاتح لما أغلق، فلقد فتح الله به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا عن الحق، الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط الله المستقيم، وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم، صلاة تفتح لنا بها يا مولانا أبواب الرضا والخير والتيسير، وتغلق عنا بها أبواب السخط والشر والتعسير، وتكون لنا بها دائما وأبدا وليا ونصيرا، فأنت ولينا ومولانا، فنعم المولى ونعم النصير. بادئ ذي بدء لابد أن أقدم الشكر الجزيل، الشكر الجزيل لإذاعتنا الحبيبة إذاعة القرآن الكريم التي تبث الخير إلى كل الناس. أقدم هذا الشكر على هذه الاستضافة، وأدعو الله سبحانه وتعالى أن ينفع بنا جميعا، أن ينفع بنا البلاد والعباد، إن الله على كل شيء قدير. أخي فضيلة الدكتور،

0: أسلفت في مقدمتك الطيبة أن تعاليم هذا الدين العظيم، تعاليم الله التي ما تركت شاردة ولا واردة، ما فرطنا في الكتاب من شيء، ومن خلال الأسوة والقدوة الذي كان النموذج الأمثل والترجمة المثلى للقرآن الكريم، هذه التعاليم من خلال قدوتنا صلى الله عليه وسلم
1: اللهم صل على
0: جاءت كلها تأمر وتحث على أن يكون المسلمون كالجسد الواحد، إذا ما اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، أو كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم، بصفاء القلوب، بنقاء القلوب، بنقاء الأرواح، نبقى كالجسد الواحد. لكن سبحان الله، الشيطان يدخل أحيانا بين الإخوة المتحابين، النفس تدخل، الهوى يدخل، مصالح الدنيا تدخل، تكاد أن تفرق هذا الشمل، هذا الجمع، هذه القلوب المتآلفة. لذلك جاءت التعاليم الربانية خلال القرآن الكريم في آيات كثيرة، وجاءت الأحاديث النبوية، وقبل ذلك سيرة الحبيب عليه الصلاة والسلام، كلها تأمر بالإصلاح، وتأمر بنبذ الخلافات، وتأمر أن يكون المسلم للمسلم كالجسد الواحد. نعم، إذا ما اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. هذه الآية فضيلة الدكتور والإخوة المستمعين هي الآية رقم 1 كما نعلم في سورة الأنفال. الله عز وجل قال فيها: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. ومعروف سورة الأنفال تتحدث عن غزوة بدر، عن غزوة، عن معركة الفرقان، المعركة التي فرق الله بها بين الحق والباطل، المعركة التي قال فيها الحبيب صلى الله عليه وسلم عندما بني له العريش المشرف على أرض المعركة في بداية المعركة، قال: اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض بعد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. كما نعلم باختصار شديد، غزوة بدر الكبرى بدأت بمبارزة، وكانت المبارزة لصالح المسلمين، ثم انكشف جيش المشركون وانهزموا. بعد انهزام جيش المشركين انقسم المسلمون، يعني منهم من لحق بالجيش المنهزم، ومنهم من ذهب إلى معسكر المشركين حيث الغنائم والأنفال وإلى آخره والإبل، ومنهم الأحرص من عاد إلى الحبيب عليه الصلاة والسلام، والتف حتى التفوا حول الحبيب صلى الله عليه وسلم حتى لا يأتيه أحد من المشركين غرة لا قدر الله فيضربه أو يسيء إليه. وفي الليل التم المسلمون بعد أن انهزم المشركون، وعاد المسلمون من المناطق الثلاثة اللي كانوا خلف المشركين، واللي كانوا في معسكر المشركين، واللي كانوا حول الرسول عليه الصلاة والسلام، بعد أن فاؤوا إلى بعضهم البعض، قال من أو بعض من ذهبوا إلى معسكر المشركين، قالوا: إن هذه الغنائم الإبل وغيرها هذه يستحقها من أخذها، من ذهب وأخذها، والبقية ما لهم فيها لأنهم ما شاركوا ولا ذهبوا ولا أخذوا. فصار نوع من الخلاف إلى حد ما، فنزلت هذه الآية تأمر المسلمين بتقوى الله وأن يصلحوا ذات بينهم،

0: ثم في الآية في الصفحة السادسة، شوف قديش الله يتحدث عن الغزوة وعن ما حدث فيها، والآية في صفحة بداية الصفحة السادسة من سورة الأنفال، الله عز وجل قال: واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى إلى آخر الآية. يعني الله سبحانه وتعالى صرف الحديث عن الدنيا وعن الغنائم، وأخذ سبحانه وتعالى يوجه المسلمين إلى ما فيه الخير لهم في الدنيا وفي الآخرة. وحقيقة يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، اتركوا تقسيم التل لله والرسول، وما في أفضل لا شك، لا شك ما في أعدل ولا أفضل من قسمة الله سبحانه وتعالى للغنائم، وكل ذلك لمصلحة المسلمين. الرسول عليه الصلاة والسلام كما يروي سيدنا أنس، طبعا فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، بعد شوي إن شاء الله منتطرق لها بشيء من التفصيل. سيدنا أنس يقول رضي الله تعالى عنه في معرض هذا الحديث أو فيما يتعلق بهذا الأمر، قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، إذ رأيناه ضحك حتى بدت ثناياه. كان جل ضحك الرسول عليه الصلاة والسلام التبسم، ما كان في عنده قهقهة ولا كان في عنده صوت مرتفع في ضحكته، لأنه يراقب الله عز وجل في كل حركاته وسكناته. ونسأل الله أن يكرمنا بشيء من ما أكرم الحبيب عليه الصلاة والسلام. فإذا الصحابة جالسين فرأوا رسول الله ابتسم حتى بدت نواجده. نعم. فقال عمر: ما أضحكك يا رسول الله؟ بأبي أنت وأمي. فقال عليه الصلاة والسلام: رجلان من أمتي جثيا بين يدي رب العزة تبارك وتعالى. رجلان من أمتي، يعني الرسول يتحدث عما سوف يكون في يوم القيامة في الحساب، وكل مكشوف للرسول عليه الصلاة والسلام عن طريق جبريل وعن طريق إعلام الله سبحانه وتعالى.
1: نعم.
0: رجلان من أمتي جثيا بين يدي رب العزة تبارك وتعالى، فقال أحدهما: يا رب خذ لي مظلمتي من أخي، فلان ظلمني فبدي يعني تأخذ مظلمتي من هذا الإنسان اللي ظلمني. نعم. فقال الله سبحانه وتعالى: أعطي أخاك مظلمته. قال للطرف الآخر: أعطيه حقه. فقال: يا رب لم يبقى من حسناتي شيء، ما عنديش حسنات، لأن العمل متداول يوم القيامة، الحسنات والسيئات. اللي عنده حق عند شخص بده يأخذ من حسناته، ما في من حسناته
1: يطرح من سيئاته
0: هذا المفلس، نسأل الله العفو والعافية. فقال: يا رب لم يبقى من حسناتي شيء. فقال: يا رب فليحمل عني من أوزاري. قال: ففاضت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبكاء. ثم قال: إن ذلك ليوم عظيم. يعني الرسول شفك كيف، يعني وين بده يروح هذا الآن؟ ما ظل معه حسنات يعطي هذا المظلوم، الآن بده يأخذ من سيئاته، وبالتالي سوف يذهب إلى العذاب لا قدر الله. فقال عليه الصلاة والسلام: إن ذلك ليوم عظيم، يوم يحتاج الناس إلى من يتحمل عنهم من أوزارهم. فقال الله تعالى للطالب، يعني للمظلوم اللي قاعد بطالب إنه يحط من أوزاره على الظالم: ارفع رأسك أو ارفع بصرك وانظر في الجنان، انظر إلى الجنان، جنة عرضها السماوات والأرض. فرفع رأسه هذا المظلوم، فقال: يا رب أرى مدائن من فضة، مدن من فضة، وقصورا من ذهب مكللة باللؤلؤ. لأي نبي هذا؟ قال: أنا شايف مدائن من فضة وقصور من ذهب مكللة باللؤلؤ. لأي نبي هذول؟ لأي صديق؟ لأي شهيد؟ قال الله سبحانه وتعالى: هذا لمن أعطى

0: ثمنه. هاي القصور لمن يدفع الثمن. ثمن. قال رب ومن يملك ثمنه؟ من الذي يملك هذا القصور ثمنها وهاي المدائن الثمينة جدا؟ نعم. قال أنت تملكه. أنت تملك ثمن هذه القصور. قصور. قال ماذا يا رب؟ قال تعفو عن أخيك. أخوك اللي ظلمك، اللي قصر في حقك، اللي أخذ حقك، إذا عفيت عنه
1: تأخذ هذه القصور.
0: تأخذ هذه القصور. قال الله تعالى خذ بيد أخيك فادخلا الجنة. خذ بيده إليك القصور وخذ بيده وادخلوا اثنين الجنة. نعم. ثم قال صلى الله عليه وسلم فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم فإن الله تعالى يصلح بين المؤمنين يوم القيامة.
1: نعم.
0: يعني المقصود من هذا الكلام، يعني الخلاف إشي طبيعي بين البشر، الخلاف إشي طبيعي بين البشر، إحنا بشر، كل بني آدم خطأ.
1: نعم.
0: وخير الخطائين التوابون. الآن الذي ابني أخطأ في حقي، الزوج أخطأ في حق زوجته، الزوجة في حق زوجها، الأخ بحق أخوه، الجار بحق جاره،
1: طبيعي. يعني
0: هذا الخلاف. نعم. طبيعي جدا، لكن أنا لكي أنهي هذا الخلاف.
1: نعم.
0: لابد أن أتجاوز عن زلة جاري، عن زلة أخوي، عن زلة زوجتي، عن زلة الزوج، وهكذا لكي نعم يبقى المجتمع مجتمع متماسك.
1: نعم.
0: مجتمع. طيب. يد واحدة.
1: طيب
0: قلب
1: سيدي.
0: واحد.
1: نعم سيدي، إذا سمحت يعني لو تأملنا هذه الآية، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وأيضا في آية أخرى يقول الله عز وجل إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. ويعني هنا التقوى، الربط بين الإصلاح وبين التقوى، ف يعني كيف تكون أو كيف يكون تقوى الله عز وجل أساسا لإصلاح العلاقات بين الناس؟ وبداية يعني ما العلاقة بين موضوع الإصلاح وموضوع سواء كان يعني أنا أسعى للإصلاح بين الناس أو أنه يعني أنا طرف في هذا النزاع وأسعى أيضا
0: أتنازل
1: عن الحق مثلا أو أعفو أو كذا.
0: حقيقة كما نعلم جميعا معنى التقوى، التقوى هو أن لا يراك الله حيث نهاك وأن لا يفتقدك حيث أمرك. أن لا يراك الله حيث نهاك يعني أن لا ترتكب معصية الله، تجتهد تجتهد قدر الإمكان أن لا تعصي، وإذا ما عصيت أن تعود وأن تفي إلى الله سبحانه وتعالى. الإنسان خطأ وكل واحد فينا بزل، لكن تقوى المسلم لله سبحانه وتعالى، وإحنا يعني أعلى الدرجات في هذا المقام درجة الإحسان، كما نعلم جميعا أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فإذا الإنسان كان في هذه المنزلة الراقي العالي، بالتالي لن يعتدي على الآخرين، لن يعتدي على الآخرين، وإذا اعتدى سرعان ما يرجع ويستسمح ويعيد الحقوق إلى أصحابه. وبالتالي هذا الذي يخاف الله سبحانه وتعالى، هذا الذي يخاف الله هو حريص على امتثال أوامر الله. أوامر الله بتقول المسلمون يجب إنما المؤمنون إخوة، يجب أن أكون هذا أخي حتى لو زل، ما أنه لم يعني يرتكب ما يخرجه من الملة هو أخي، حتى لو ارتكب بضل إنسان إنسان. فأنا إذا بدي أكره شخص أكرهه، لا أكره لذاته كشخص، وإنما أكره المعصية والعمل الذي قام به. نعم. فإذا تقوى الله سبحانه وتعالى هو صمام الأمان، أنا أقول هو صمام الأمان لجميع تصرفات الإنسان في هذه الحياة. فتقوى الله تجعل الإنسان يحرص على أن لا يعتدي على الآخرين، حتى لو حصل اعتداء من الآخرين يمتص هذا الاعتداء ويقبل عذر المعتذر، لأنه الحديث اللي سمعناه قبل شوي، المدائن والقصور من الذهب والمدائن من فضة، هذه العظيمة. هو يعني يطمح ويسعى

0: أن يكون له شيء منها ونصيب منها إن شاء الله. فإذا تقوى لله تمنعه أن يعتدي، إذا اعتدى يسارع إلى رد الحقوق إلى أصحابها، وإذا ما اعتدى عليه شخص يسارع إلى إيش؟ قبول معذرته، قبول اعتذاره. أيضا إذا ما صار يعني خلينا نقول رجوع إلى الحق، ممكن أنا أسعى في إصلاحه. يعني سيدنا عمر وسيدنا أبو بكر حصل بيناتهم خلاف، وسيدنا عمر اللهم مرضى عنه الفاروق، طبعا هم بشر بشر، لكن شوف كيف كان التصرف، صار يعني مشادة كلامية خلينا نقول، اختلاف في وجهات النظر في موضوع معين، وسيدنا عمر زعل وراح سكر الباب على حاله، وراح لحقوا سيدنا أبو بكر على البيت، نعم، وما قبل يفتح له. بعدين سيدنا أبو بكر راح ركاضيا على الرسول عليه الصلاة والسلام، وقال يعني لقد غامر أبو بكر، يعني يبدو أنه في إشي مهم، وقال يا رسول الله صار بيني وبين عمر شغلة، وأنا اللي كنت أنا الأظلم له. بعد شوي إجاه أنه جاي عمر، نعم، عمجلس الرسول، راح بيت سيدنا أبو بكر مشان يصطلحوا، ما لقيه دغري إجا على الرسول واصطلحوا والتقوا هناك. ورغم أنه سيدنا أبو بكر كان هو يعني خلينا نقول هو خلينا نقول الباد في الحوار، ربما ما كان حوار خلينا نقول كان في نوع من الجور في، لكن سرعان ما تراجع عن خطائه. وهكذا المسلم، أخطيت دغري برجع بروح بصالح زميلي، أخطأ عليه بحاول أصلح لأنه إنسان بالنهاية. لذلك إحنا كمسلمين، المسلم حريص أن يبقى علاقته مع أسرته علاقة طيبة، خاصة الزوجة والأولاد. أنا بقول يعني الأسرة هي نواة المجتمع، صحيح. الأسرة الزوجان والأولاد هما نواة المجتمع، لذلك نجد أن الإسلام اهتم اهتمام عظيم بأن تقوم هذه الأسرة على الأسس القوية والسليم والصحيح. نعم. فلو حصل خلاف يجب أن نسارع في حل هذا الخلاف، في الإصلاح. ما ممكن أجيب طرف الآن، الحمد لله إحنا في بلدنا الطيب بلدنا الأردن مديرية الإصلاح الأسري التي تحرص على حل الخلافات، حتى لا يكون الأولاد هم الضحية، حتى لا يكون الزوج أو الزوجة أو الأسرة الضحية، لأنه هذا الخلاف إذا ترك يؤدي حقيقة، إذا ترك بدون إصلاح هذا يؤدي إلى حقيقة دمار كبير، فساد في المجتمع لا قدر الله.
1: إذن يعني هناك علاقة يعني كما بينت الآيات فضيلة الدكتور بين التقوى وال يعني والعلاقات بين المسلمين، يعني ربما هي المقياس. يعني عندما نرى مثلا شخص علاقته طيبة مع غالبية الناس، فيعني أو أنه إنسان العكس كذلك، أن يكون مثلا علاقته سيئة، يعني ربما يعني أن تكون علاقته أو مقدار التقوى عنده قليل، بما تفضلت به فضيلة الدكتور. الآن موضوع إصلاح ذات البين، يعني نسمع هذه العبارة ويعني كما قبل قليل وأصلحوا ذات بينكم في الآية الكريمة، ما معنى إصلاح ذات البين؟ و يعني هل إنه الإصلاح له معنى أوسع يتعلق بإعادة الحقوق، بالمودة، بحسن العلاقة بين الناس والمصلح أيضا؟ نتحدث عن المصلح فضيلة الدكتور، بعض الناس يعني يدخل بين للإصلاح ويعني سبحان الله تجد أن الحل وهناك قبول من جميع الأطراف، وبعض الناس يعني لا لا لا يستطيع حل مثل هذه الخلافات. فموضوع إصلاح ذات البين دكتور.
0: دكتور، حقيقة هنالك آيات كثيرة في القرآن الكريم كالتي سمعناها وغيرها أمرت بإصلاح ذات البين. لما؟ لفساد ذات البين من أضرار خطيرة وكبيرة على الفرد وعلى الأسرة وعلى المجتمع بشكل عام. الله سبحانه وتعالى يقول لا خير في كثير من نجواهم، نعم، إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس.

0: هذه المجالس وهذه السهرات وهذه المسامرات والقعدات اللي بصير فيها كلام كثير. الله يقول لا كثير لا خير في كثير من نجوى إلا من أمر بصدقة، صدقة على فقير على محتاج تفقد الأسر، أو معروف، والمعروف اسم جامع لكل خير،
1: لكل خير.
0: نعم، أو إصلاحا بين الناس، إصلاح بين الناس، يعني المناجاة تكون فيها خير إذا كان فيها إصلاح بين الناس، إذا كان فيها أمر بالخير بشكل عام، أو إذا كان فيها أمر بالصدقة. الله يقول وأن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. الله عز وجل في الآية التي ذكرت إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. أما الأحاديث كثيرة فحدث عنها ولا حرج. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس. يعني الإنسان كما يقول العلماء في جسده 360 مفصل، شكرا لله على سلامة هذه المفاصل، إنك بتروح وبترجع وبتقعد وبتأكل وبتشرب وبتسافر إلى آخره، شكرا لله على سلامة هذه المفاصل. يجب أن تعمل، أو يفضل أو يحث الرسول عليه الصلاة والسلام أن يعمل أعمال، نعم، شكرا لله على هذه،
1: نعم،
0: هذه النعم.
1: منها
0: تعدل بين الاثنين صدقة.
1: تعدل بين الاثنين،
0: تعدل بين الاثنين، يعني تصلح اثنين متخاصمين تصلح بينهما، هذه تعتبر من الصدقات التي تكون شكرا لله على سلامتي وسلامة صحتي وسلامة مفاصلي. اسمع أيضا ماذا يقول الحبيب عليه الصلاة والسلام، هذا يتعلق بالمصلح.
1: نعم.
0: يقول ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا، يعني الذي يسير بالإصلاح بين الناس لابد، يعني أنا بصفتي يعني عضو في مديرية الإصلاح الأسري، في الإصلاح الأسري حقيقة لما يجي الزوج والزوجة وكل واحد حاط قائمة من السلبيات في الآخر، بسأل الزوجة بناتنا وخواتنا، نعم إله حسنات، بتقول والله أنه كريم، والله أنه بغض الطرف عن بعض زلاتي. بسأل الزوج إلى حسنات، تقول والله ما شاء الله طبخاتك كويسات، والله أنها نظيفة ومستورة وبنت حلال. لما أحكي هاي الصفات الحسنة التي ذكرها الزوج عن زوجته تراجع نفس شوي شوي، لما بحكي للزوج عن صفات الحسنة التي ذكرتها الزوج عن تتراجع شوي، بعدين بقعتوا مع بعضهم بعض بطلعوا على الأغلب مصطلحين. فإذا المصلح
1: إيجابيات.
0: المصلح كالنحلة بده يدور على الجوانب المشرقة عند الشخصين المختلفين، حتى لو حط من عنده كلام، لو قال والله ما شاء الله أبو فلان والله إنه ذكرك بخير، حتى لو ما كان ذاكر، والله إنه قال عنك إنك كريم، قال عنك إنك شهم، قال عنك إنك الساعد الأيمن له في الملمات، من أجل تهدئة القلوب، تصفية القلوب،
1: تقريب وجهات النظر،
0: تقريب وجهات النظر. يعني المصلح حقيقة المصلح يجب أن يكون، يعني أول شيء الله قال إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهم. إذا كانت نية الشخص الذي يمشي في الإصلاح أو الشخصين اللذان، خاصة لما يكون طرف من أهل الزوج وطرف من أهل الزوج، إذا كان نواياهم يبتغون بذلك وجه الله على الأغلب
1: في توفيق من رب
0: في توفيق
1: العالمين.
0: نعم. يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. إذن حقيقة الإصلاح يجب أن يكون هنالك أطراف كثيرة، سواء من أهل الزوج أو من أهل الزوجة، سواء يعني أنا شفت مثلا بهالعمارة 10 شقق 15 شقة، نعم صار خلاف، يجب أن أبادر.
1: طيب.
0: نعم. نعم. وأذهب وأنقل الصفات الإيجابية اللي هون واللي هون وأجمع وأصلح. نعم.
1: نعم. طب الآن سيدي نتحدث عن موضوع خطورة الخصومة والقطيعة على الفرد والأسرة والمجتمع، حتى يعني نعي هذا، حتى نعي مفهوم الإصلاح، إصلاح ذات البين جيدا. فحين تستمر الخصومة يعني آثارها لا تتوقف عند طرفي النزاع كما تفضل.

0: تفضلت قبل قليل، وخصوصا عندما يعني تكون بين الأقارب أو بين الزوجين تمتد هذه المشكلة وتتشعب، ويعني تكون مشكلة صغيرة وممكن أن تصبح قطيعة طويلة المدة. ويعني نسمع مثل هذه الحالات دكتور، أنه أحيانا أخ مثلا يتوفى أو أخت أو كذا، يعني أقارب وربما من سنوات وهم بينهما قطيعة. ما خطورة الخصومة والقطيعة على الفرد وعلى الدين أيضا وعلى الأسرة وعلى المجتمع؟ وكيف
1: حقيقة
0: تتحول الخلافات يعني دكتور
1: دكتور، حقيقة
0: البسيطة إذا لم تعالج؟
1: يعني من خلال الآيات اللي بتتحدث عن خطورة المنازعات والخصومة والقطيعة، حقيقة رايح نخرج بزبدة تصف هذا الوضع بشكل واضح.
0: نعم.
1: الله يقول: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم،
0: نعم.
1: إن الله مع الصابرين. ولا تنازعوا، هي ليست خاصة بس بالزوج والزوجة والجار
0: هذا
1: والجار
0: يعني
1: والأخ وأخو،
0: العبرة
1: الأمة
0: بعموم اللفظ. نعم،
1: بالضبط.
0: بعموم
1: ولا
0: اللفظ.
1: تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. الشاعر شو بيقول؟ تأبى الرماح إذا اجتمعنا تكسرا، وإذا تفرقت تكسرت آحادا.
0: نعم،
1: يعني الآن الأمة اللي بتكون مفرقة بتكون سهلة، خلينا نقول سهل السيطرة عليه من قبل أعدائها.
0: نعم،
1: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. الاتحاد قوة والتفرق ضعف، هذا على مستوى الدول. الله يقول: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن. يعني حتى ما يصير خلاف وقطيعة، لا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي
0: التي هي
1: هي
0: أحسن.
1: أحسن. يعني هذا الجار اللي صدرت منه زلة، أنا متأكد أغلبها غير مقصودة، بجوز من الابن، بجوز وقت زعل، بجوز إلى آخره، أو من الزوجة أو من الزوج أو من الأخ أو الأخت إلى آخره. أنت قابل هذه الإساءة بإحسان، وشوف كيف. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة
0: كأنه
1: ولي
0: ولي.
1: حميم. نعم. الله شو بيقول؟ وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم. نعم، إن الشيطان، يعني
0: ينزل.
1: الإنسان المسلم دائما يختار العبارة الأفضل، يختار الموقف الأفضل، يختار ردة الفعل الأفضل لكي يطفئ نار الخلاف بيننا. الحديث الرسول عليه الصلاة والسلام
0: عليه الصلاة
1: ماذا
0: والسلام.
1: يقول عليه الصلاة والسلام؟ يقول: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ في شيء أفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة؟ إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة.
0: حالقة.
1: لا أقول تحلق الشعر، ولكن تحلق الدين. تحلق الدين يعني تحرق الحسنات، بعضهم فسرها، بعضهم قالوا ربما يتأثر فيها إيمان الشخص هذا الذي، نعم، يترك الإصلاح ويترك خلينا نقول الخصام بين الناس. فلا بد للإنسان أن يسارع في الإصلاح. أيضا الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا، وكونوا عباد الله إخوانا.
0: إخوانا.
1: الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين والخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا، لا يشرك بالله شيئا، إلا رجل كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلحا. الرسول عليه الصلاة والسلام
0: الله
1: يقول: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. إذن الخصومة حقيقة لابد أن نسارع، لابد أن يسارع الجميع في تجفيفها، في الحد منها. الخصومة لابد أن يسارع الجميع في القضاء عليها، لأن في إبقائها حقيقة تفريق للصف وغرس البغضاء. والله الإنسان لما بكون زعلان من ابنه أو زعلان من زوجته، والله لا، إذا بقولوها باللغة البلدية، لا بتهنى بنومه ولا بتهنى بصلاته ولا بتهنى بأكله ولا بتهنى بقعدته، بظل يفكر شيطان شغال، لكن لما إحنا نسارع إلى الإصلاح هذا حقيقة يقطع دابر الفتنة ويحول ديار الإسلام والأسر إلى حقيقة إلى أسر، إلى أسر طيبة ومجتمعات طيبة ومجتمعات قوية إن شاء الله وعزيز.
0: نعم. طيب سيدي، أنا بدي يعني أبدأ سؤالي إذا سمحت من حيث انتهيت عن المسارعة إلى الإصلاح والمبادرة إلى الإصلاح. يعني كثيرا في المشاكل ما ينتظر كل طرف من الآخر أن يبدأ بالصلح، وربما قد تمر يعني المدد الطويلة والسنوات على هذا الأمر. والآن يعني نريد أن نبين منزلة المبادرة والمسارعة كما تفضلت قبل قليل في الإصلاح، و يعني كيف أنها مسؤولية يعني تجاه النفس، أنا مسؤول عن يعني، وهل لهذا الموضوع تأصيل شرعي في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم؟
1: نعم صحيح، حقيقة الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما
0: الذي
1: يبدأ بالسلام. شوف ما أجمل هذا الحديث، يعني بعض الناس بتعز نفسه عليه أنه أنا كيف أروح أحط إيدي بيده، كيف أنا أطرق الباب عليه وأدخل عليه، كيف أنا أتنازل ولفلان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. الإنسان
0: يعني هنا سيدي كمان بغض النظر عن أنه أنا معي حق أو هو اللي معه حق،
1: بالضبط.
0: يعني هذا الموضوع يعني لم يعني حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لم يتطرق أنه إذا كان معك حق أو لم يكن معك حق،
1: وخيرهما حتى لو كان مظلوم.
0: نعم
1: يعني الرسول عليه الصلاة والسلام يعني وكأنه بشبه الإنسان عبارة عن ميوطين، أعطاه ثلاث أيام شو ما كان عند الإنسان، لو حريت المي الإنسان ماء وطين كما نعلم جميعا، تنحر هالمي شوية بتعكر بعدين تصفى. يوم يومين ثلاث ترجع تصفى. فالإسلام أعطاني وأعطاك وأعطى المتنازعين ثلاث أيام. لا يحل مسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، طبعا المقصود أمور دنيوية أمور تافهة، أما إذا كان لا سمح الله يجاهر بمنكر، حريص على منكر معين مش سائل، ومنكر قد يخرج من الملة، هون يجب الهجر. يجب الهجر. الرسول عليه الصلاة والسلام الثلاثة اللي تخلفوا في غزوة تبوك هجرهم حتى عادوا، وكان تأديب لهم تأديب لغيرهم أنه اللي بخرج عن الخط يجب أن يؤدب.
0: إذن هي المشاكل يعني العادية دكتور البسيطة التي أحيانا قد تؤدي بالمتخاصمين إلى سنوات، بقول لك والله أنا اختلفت أنا وياه على يعني شيء بسيط، ولكن مع المدة
1: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. فحبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام وضع لنا هذه القاعدة أن الذي يبدأ بالسلام هو أفضل مكانة ومنزلة عند الله سبحانه وتعالى.
0: طيب الآن سيدي يعني موضوع الإصلاح يعني ذات البين وموضوع العفو والتسامح، يعني كيف يكون العفو والتسامح من يعني مفاتيح إصلاح ذات البين؟
1: حقيقة دكتور يعني كما أسلفنا في بداية الحلقة،
0: نعم،
1: يعني الرسول عليه الصلاة والسلام عندما ابتسم حتى ظهرت نواجده، ما الذي أضحكك يا رسول الله، وحكى القصة كاملة. هذا الشخص اللي كان له حقوق على الشخص الآخر، نعم، عندما يتنازل عن حقوقه شو جزاؤه؟ قصور وجنان ومدائن من ذهب وفضة. كذلك يعني الحديث اللي أسلفنا قبل قليل حقيقة يعني وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. الله عز وجل الآية اللي ذكرناها قبل شوية، نعم،
0: إنما المؤمنون أخوة،
1: لا الآية اللي ولا تستوي الحسنة ولا السيئة،
0: نعم،
1: ادفع بالتي هي أحسن، ادفع، يعني دائما وأبدا قابل الإساءة بالإحسان، قابل الإساءة بالإحسان، شو الثمرة؟ فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. حقيقة يعني أنا أهيب بنفسي وبكل الإخوة والأخوات المستمعين الكرام إنه دائما وأبدا أن نسارع إلى إصلاح ذات البين، إلى خلينا نقول إزالة كل ما يؤدي إلى فساد ذات البين. أن نسارع يعني سواء زوجين، سواء إخوة، سواء أخ وأخته، سواء جار وجارته إلى آخره، يجب أن يسارع الشخص نفسه إلى أن يتنازل عن حقه، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. أن يسارع الجيران، الناس اللي سمعوا بالقصة يسارعوا إلى الإصلاح، لأنه إذا امتدت الأمور قد تؤدي إلى سمح الله يعني خلينا نقول
0: نزاع
1: بين شخصين، بين أسرتين، بين عشيرتين، بين دول لا سمح الله، وهذه أضرارها كبيرة جدا. لذلك ديننا دائما وأبدا حريص، كما أسلفنا في بداية الحلقة، حريص كل الحرص على أن يبقى المسلمون كالجسد الواحد، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين.
0: نعم، يعني ربما السؤال الأخير فضيلة الدكتور حول يعني هذا المعنى، معنى الوحدة الذي تحدثت عنه، والانسجام الذي سيكون يعني في المجتمع، وأيضا على مستوى أضيق ممكن داخل الأسرة أيضا، عندما تكون الخلافات يعني شبه معدومة، أو حتى لو صار هناك خلافات سيكون هناك إصلاح وتفعيل هذا الموضوع، موضوع إصلاح ذات البين. دكتور، يعني كيف يكون وكيف يعزز الوحدة، وحدة المجتمع ووحدة الأسرة ووحدة الأمة؟ تفضل سيدي
1: دكتور. يعني احنا يعني الآية التي أوردناها في بداية الحلقة،
0: نعم،
1: وأطيعوا الله فاتقوا الله،
0: نعم،
1: وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. يعني الله يأمرنا أولا بالتقوى، التقوى أن لا يراك الله حيث نهاك، وأن لا يفتقدك حيث أمرك. من مقتضيات التقوى أن لا أسيء ولا أظلم غيري، بغض النظر من هو غيري، سواء كان ابني أو بنتي أو زوجتي أو أخوي أو جاري أو إلى آخره.
0: نعم،
1: إذا حصل هذا الخلاف، وأصلحوا ذات بينكم، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. إذن من مقتضيات تقوى الله أن لا أظلم الآخرين بغض النظر من كانوا.
0: نعم.
1: حصل ظلم، حصل قصور، حصل خلاف بسبب ظلم، الآن يجب أن يسارع الجميع إلى إيش؟ الإصلاح. لما للنزاع من آثار سلبية، فرقة للمجتمع، ضعف في المجتمع، قطع للعلاقات، أحيانا طلاق بين الزوجين، نعم، وضياع للأسرة، ضياع للأولاد، وبالتالي لا سمح الله دمار للمجتمع، الدولة، للمجتمع. فإحنا حريصين كل الحرص على أنه نصلح هذه الأمور حتى تبقى المجتمعات قوية والأسر قوية. وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. يعني السير في الإصلاح وعدم ظلم الآخرين هو فرع عن الإيمان، هو فرع عن طاعة الله والرسول عليه الصلاة والسلام، الذي هو من مقتضيات الإيمان. واضح دكتور؟
0: نعم.
1: يعني السير بالإصلاح للناتج عن ظلم أحد الطرفين للآخر، وهذا نعم السير في الإصلاح هو طاعة لله والرسول، وهو فرع عن الإيمان. الإيمان من مقتضيات الإيمان، نعم، أن لا أرضى بالظلم. من مقتضيات الإيمان أن لا أرضى أني أشوف اثنين متنازعين وظل ساكت. من مقتضيات الإيمان إذا كنت مظلوم أني أتحمل وأبدأ بالحسنة، نعم، اللي أسألي حتى نقضي على هذا الخلاف، حتى بين الزوجين أحيانا كما جاء في الأحاديث، إذا الزوج أخذ يعني أسأل زوجته لا تنام لا تغمض عينها، نعم، حتى إيش يصطلحوا وينام مصطلحين. فحقيقة إصلاح ذات البين أنا بقول يجب أن يبادر الجميع لهذا العمل الطيب، فهو أفضل من الصلاة والصيام والصدقة كما أخبر الحبيب عليه الصلاة والسلام. والسكوت عن هذا العمل العظيم حقيقة في مفاسد كثيرة إلى أول وما إلى آخر.
0: نعم، يعني لا شك دكتور أن المشاكل والخلافات تهدد حقيقة سلامة المجتمع. وفي يعني قبل يوم أو يومين سمعنا وانتشر مقطع الفيديو اعتداء على شخص يعني بطريقة حقيقة يعني بشعة من أدوات حادة، ثم قاموا بدهسه. والخلاف يعني هو كان مشادة كلامية بينهم،

0: ثم تطور إلى هذا. يعني هذا حقيقة موضوع الخلافات يهدد أمن المجتمع ويهدد سلامة المجتمع. ويعني هنا يعني الله يجزيك الخير يعني فضيلة الدكتور، يعني في هذه الحلقة يعني تحدثت عن إصلاح ذات البين وكيف أن يعني المسلم وعلاقة الإصلاح وعلاقة العفو والتسامح أيضا بمقدار يعني التقوى وبمقدار إيمان هذا الشخص. فكلما كان المسلم يتمتع بالتقوى فإن سلوكه سيكون أيضا منضبطا. إذا بتحب تعلق سيدي على هذا الموضوع يعني
1: دكتور. نعم. حقيقة أنا الذي أريد أن أقوله ربما أنا ألمحت عليه خلال الحلقة،
0: نعم،
1: أنه كما نعلم جميعا أو كما يجب أن نعلم جميعا أن الأسرة هي نواة المجتمع. يعني الأسرة تبدأ، العالم كله بدأ بحواء وآدم، سيدنا حواء عليه السلام وأمنا حواء. الآن قديش في مليارات من البشر، مليارات من البشر بدأوا من شخصين. الآن الزوج والزوجة شخصان، بعدين بيجيهم أربعة، والأربعة بفرعوا شجرة بصير، نعم، إلى أول وما لها آخر. حقيقة أنا بقول يجب أن تكون تربية للأبناء من قبل الآباء من داخل الأسرة. يعني الآن حصل خلاف بين الابن والبنت، أنا ما هو دوري كأم أو كأب أني أعود ابني وأعود بنتي على الاعتذار، أنه عادي يعني شو أخذ الكاسة تبعك أو شرب قبلك، إيش عادي أطشان وشرب قبلك، هو الأصل أنه أنت تشرب قبله لكن غلط، وأنا بحاول أقومه. إذن لذلك الرسول عليه الصلاة والسلام يقول كل مولود يولد على الفطرة وإنما أبواه يهودانه أو ينصرانه.
0: نعم.
1: أو يمجسانه.
0: السلوك والتربية. نعم.
1: بالضبط. أنا أقول إنه يعني إن أفضل وأقصر الطرق كما يقولون، إن أفضل وأقصر الطرق لإيجاد أسرة طيبة وبالتالي مجتمع طيب أن يكون الزوجان قدوة حسنة
0: ويعني
1: يعطونا صورة حسنة عن هذا الدين العظيم.
0: نعم. نعم سيدي بارك الله فيك، أشكرك جزيل الشكر فضيلة الدكتور خالد ملحم على هذا الكلام الطيب، بارك الله فيكم فضيلة
1: حياكم
0: الدكتور.
1: الله يرضى عليك.
0: أشكركم مستمعين الكرام على متابعتكم، وأشكر الزميل سعد الدبوبي من الهندسة الإذاعية، كان معكم الدكتور منصور العمري، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ديننا ودنيانا.

0: نحييكم سيداتي وسادتي في مستهل فترتنا الإخبارية الثانية لهذا اليوم، وتقدمها لكم آلاء الزبن. وقبل تفاصيلها، هذا عرض لعناوينها. جلالة الملك يؤكد أن أي تهديد لحدودنا الشمالية أو أمننا المائي هو تهديد لأمننا القومي، وأن الأردن سيحمي أمنه ومياهه ومصالح شعبه. جلالة الملك يشدد في خطاب ألقاه بالجمعية العامة للأمم المتحدة على أن الأردن متمسك بمبادئه ومواقفه ومنفتح على الحوار مع الجميع. جلالة الملك يجدد الالتزام الأردن بالسلام العادل ودعم صمود الشعب الفلسطيني والأونروا والاستمرار في حمل أمانة الوصاية الهاشمية. جلالة الملك يؤكد خلال اجتماع متعدد الأطراف عقد بدعوة من الرئيس الأمريكي أن الظروف الإقليمية الحالية تتطلب أعلى درجات ضبط النفس. جلالة الملك يلتقي رؤساء دول ووفود مشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. سيداتي وسادتي، من العناوين إلى التفاصيل، حياكم الله. ألقى جلالة الملك عبد الله الثاني خطابا في الجلسة الافتتاحية لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 81 بنيويورك بحضور سمو ولي العهد. وأكد جلالته أن استمرار الصراع في المنطقة يتطلب موقفا دوليا فاعلا، محذرا من تصاعد التوترات الإقليمية، ومشددا على ثبات الموقف الأردني في دعم الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة والحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس. كما أكد جلالة الملك مواصلة الأردن جهوده في مكافحة الإرهاب وحماية أمن المملكة وحدودها ومياهها ومصالح شعبها. وفيما يلي التسجيل الكامل لخطاب جلالة الملك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: السيد الرئيس، السيد الأمين العام، أصحاب الفخامة، كل جيل يعتقد أنه يواجه تحديات غير مسبوقة، ولعل ذلك صحيح بالفعل بالنسبة لنا. نحن نعيش لحظة استثنائية في التاريخ، إذ لم يشهد العالم من قبل هذا الحجم الهائل من المعرفة وهذه الوتيرة المتسارعة من التغيير. كل يوم يحمل معه أزمة جديدة ومأساة جديدة وحالة طوارئ جديدة تستدعي انتباهنا. تشير إحدى الدراسات إلى أن متوسط مدة الانتباه للفرد أثناء مشاهدة الشاشة تراجع من دقيقتين ونصف عام 2004 إلى 47 ثانية فقط الآن، ولا أشك أن الشاشة لا تعكس العالم بالمرة، لكن هذا التغيير يعكس حقيقة أوسع عن عصرنا اليوم. انتباهنا أصبح موردا نادرا، وأصبح اختيار ما نمنحه انتباهنا أكثر أهمية من أي وقت مضى. وفي هذه القاعة الانتباه ليس مجرد مورد معرفي فحسب، بل هو أيضا مورد جيوسياسي. فهنا نختار أن نوليه انتباهنا. فما نختار أن نوليه انتباهنا يحدد أي نزاعات تحظى بجهود دبلوماسية.

دامة، وأيها يتراجع إلى هامش جدول الأعمال ويحدد ما إذا كان وقف إطلاق النار في مكان ما سيستمر بعد رحيل عدسات الكاميرا، وما إذا كانت المعاناة الإنسانية في منطقة ما ستظل مرفوضة أم تتحول مع الوقت إلى أمر مألوف، وما إذا كان العالم سيتحرك لوقف أزمة ما أم أنه سيدور

تستحوذ على انتباهنا. فالتحديات التي تواجهنا مثل التفاوت الاقتصادي وانعدام الأمن الغذائي وكوارث تغيير المناخ لم تظهر بين عشية وضحاها، كانت التحذيرات واضحة، لكن السؤال هو هل سيدوم انتباهنا بما يكفي للتصدي لهذه التحديات؟ فما نهمله اليوم غالبا ما سيشكل مستقبلنا. أصحاب السعادة، نحن نشهد تبعات هذا الإهمال كل يوم، ففي منطقة من لبنان إلى اليمن إلى السودان تؤدي النزاعات الممتدة إلى تفاقم المعاناة الإنسانية. وإذا كان لدى أي شخص أدنى شك في أن الأزمة في منطقتنا تظل محصورة فيها، فما عليه سوى النظر إلى فواتير الطاقة والمواد الغذائية للأسر العادية في مختلف بقاع العالم، من مومباي إلى مدريد وإلى مينيسوتا. أظهرت حرب إيران مدى سرعة تغير انعدام الاستقرار على تعطيل حركة التجارة والاستثمار وحياة الناس خارج حدود هذه المنطقة. ودعونا لا ننسى غزة. على مدى عقود لطالما وقفت أمام هذه الجمعية العامة وحذرت من مخاطر ترك الصراع الفلسطيني الإسرائيلي دون حل، لكن المجتمع الدولي اختار احتواء الصراع بدلا من التصدي له. وكل انتهاك إسرائيلي جديد يعامل على أنه أمر مؤقت، يصرف الانتباه عن الواقع الذي يتم فرضه تدريجيا على الأرض حتى أصبح المؤقت دائما، وأصبح الدائم نهجا. بالطبع هذا ليس الظلم الوحيد في العالم، لكن استمرار أحد أطول فترات الاحتلال في العالم يفرض سؤالا جوهريا. إذا كان من الممكن تجاهل القانون الدولي لعقود، فماذا تبقى من قيمته؟ وكيف يمكننا تطبيقه إن لم نعترف حتى بانتهاكاته؟ في غزة الأدلة دامغة. ففي أول 300 يوم مما يسمى وقف إطلاق النار استشهد ما لا يقل على 300 طفل فلسطيني، وتم استهداف المستشفيات الميدانية الأردنية هناك. وقد بذل الرئيس ترامب جهودا حثيثة من أجل تحقيق السلام وإيجاد مسار لإنهاء هذه الحرب، لكن هذه الحكومة الإسرائيلية الحالية تستمر في تجاهل الاتفاق ومواصلة هجماتها وتدمير البنية التحتية المدنية في القطاع، وترفض الانسحاب وتضيق الخناق على الفلسطينيين لحصرهم فيما لا يكاد يصل إلى ثلث مساحة غزة. لم يعد من الممكن اعتبار كل ذلك تدابير عسكرية مؤقتة أو تبعات للحرب. فالمساءلة تبدأ عندما تسمى الأمور بمسمياتها الحقيقية، محاولة لمحو الوجود الفلسطيني وفرض واقع جديد في غزة. وبينما ينشغل العالم بأحداث في غزة، تشهد الضفة الغربية تطورات بالغة الخطورة. وقد يعتقد البعض أن المشهد ذاته يتكرر، المستوطنات والعنف والنزوح، لكن ما نشهده ليس مجرد تصعيد، بل هو تحول جذري في الوضع في الضفة الغربية. ما كان في السابق عملية تدريجية أصبح اليوم نهجا أكثر عدوانية، إذ يتسع نطاق العنف في المستوطنين بشكل كبير، ويتعرض الفلسطينيون للضرب وأطلاق النار والترهيب، كما يتم حرق منازلهم وتدمير ممتلكاتهم وتهجير عائلات من أراضيها. وتضيق إسرائيل قبضتها على الضفة الغربية، حيث تستولي على الأراضي وتوسع المستوطنات وتطرد الفلسطينيين. لقد حان الوقت ليواجه العالم حقيقة ما يحدث، فحين لا تعكس الكلمات فداحة الأفعال يصبح غير المقبول مألوفا. إن هدم منازل الفلسطينيين لتوسيع المستوطنات غير القانونية ليس تنفيذا للقانون، بل هو ترحيل قسري. والاستيلاء على الأراضي المحتلة ليس تسجيلا للأراضي، بل هو ضم فعلي لها.

0: ومنظومه نقاط التفتيش والحواجز الخانقه ليست بنيه تحتيه امنيه، بل هي منظومه قمعيه. والهجمات الممنهجه على التجمعات السكانيه للفلسطينيين ليست شغب مستوطنين. تنتقد الحكومة الإسرائيلية أعمال العنف في المحافل الدولية وتصف المسؤولين عنها بأنهم حفنة من مثيري الشغب، وتؤكد لنا أن إسرائيل دولة يحكمها القانون، ومع ذلك فإن ما يحدث على أرض الواقع يناقض ذلك. فغالبا ما يقف الجنود الإسرائيليون المتفرجين فيما يتعرض الفلسطينيون للاعتداء المستوطنين، وغالبا ما يقومون بحماية المعتدين أو ينضمون إليهم، كما يمنعون سيارات الإسعاف من الوصول إلى الجرحى ويستهدفون صحفيين دوليين كانوا يحاولون نقل الحقيقة. وعندما يقف الجنود المتفرجين على أعمال العنف ضد المدنيين أو يسمحون بارتكابها بل ويشاركون فيها أحيانا، فإن الأمر لم يعد من ممكن اختزاله بحفنة من مثيري الشغب. ولم يعد السؤال عن انتهاك مجموعة من المتطرفين للقانون، بل يصبح السؤال: هل هذا فعلا سلوك دولة ديمقراطية يحكمها القانون؟ ما يحدث حاليا في أنحاء الضفة الغربية ليس سلسلة من الأحداث المنفصلة، بل مجموعة من الممارسات المترابطة التي تشكل جزءا من سياسة واحدة تهدف إلى إجبار الشعب بأكمله على مغادرة أرضه. وهناك مصطلح واضح لوصف ذلك: التهجير القسري، وهو جريمة حرب. أصحاب السعادة، إذا أردنا حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي يجب على العالم أن يتخلى عن بعض الأوهام، وفي مقدمتها الاعتقاد بأن غزة والضفة الغربية قصتان منفصلتان. إنهما في الواقع وجهان لنفس الاستراتيجية الإسرائيلية. على كلتا الجبهتين يتم قتل الفلسطينيين، وعلى كلتا الجبهتين يجري العمل على فرض واقع جديد على الأرض عبر تدمير في غزة وعبر الضم الفعلي للأراضي في الضفة الغربية. والهدف واحد: جعل قيام الدولة الفلسطينية القابلة للحياة أمرا مستحيلا. وهناك وهم آخر يتماثل بالاعتقاد بأن رفض القيادة الإسرائيلية للدولة الفلسطينية هو موقف قابل للتغيير. لن يتغير ذلك، بل يجري تكريسه على الأرض. فقد سرعت هذه الحكومة الإسرائيلية من عمليات الاستيطان ومصادرة الأراضي، لأن هذه الإجراءات لم تبدأ حديثا. فمنذ اتفاق أوسلو والخريطة تتغير شيئا فشيئا، مستوطنة تلو الأخرى. والوهم الأخطر هو الاعتقاد بأن الدول العربية لم تسعى يوما للسلام. مبادرة السلام العربية في عام 2002 عرضت على إسرائيل تطبيع العلاقات مع 57 دولة عربية ومسلمة، شملت إيران والعراق في حينها، مقابل السلام وقيام الدولة الفلسطينية. وبقي هذا العرض قائما لأكثر من 20 عاما. العقبة لم تكن يوما في غياب شريك من أجل تحقيق السلام، بل عدم وجود حكومة إسرائيلية مستعدة لقبوله. هذه الحكومة الإسرائيلية تدرك قوة الانتباه، وفي الفترة الأخيرة لم يعجبها الانتباه الذي تحظى به أفعالها. وعندما واجهتها بأدلة تثبت اعتداءاتها، بدلا من تغيير مسارها تسعى إلى تشتيت الانتباه من خلال الطعن في مصداقية منتقديها، كما سمعت إلى تصوير الصراع على أنه حرب أديان، الإسلام من جهة واليهودية والمسيحية من جهة في الجهة المقابلة. لكنه ليس صراع أديان، إنه صراع حول ما إذا كان الفلسطينيون مسلمون ومسيحيون يستحقون الحقوق ذاتها التي يتمتع بها الآخرون. محاولات تشتيت الانتباه لم تعد مجدية بعد الآن. الشعوب حول العالم طول الصراع جل اهتمامها، ويبقى السؤال الآن، هل سنتحرك؟ لأن التقاعس السياسي العالمي ليس ناتجا عن قلة في الخيارات. دعونا نسمي الأمور بمسمياتها. هذا التقاعس هو خيار. نمتلك الأدوات كالعقوبات وتجميد الأصول وفرض الحظر والعزل الدبلوماسي، ولدينا سجل باستخدامها في قضايا أخرى. لكن عندما يتعلق الأمر بإسرائيل تبقى القرارات حيث بدأت، حبرا على ورق. والنتيجة هي دولة بلا رادع. إن شعور هذه الحكومة بقدرتها على الإفلات من العقاب وصل إلى مراحل مرعبة، فهي لم تعد ترى نفسها مضطرة حتى إلى التساؤل هل يمكننا الإفلات بذلك، لأنها تعرف الإجابة مسبقا. ولهذا السبب تحديدا يجب ألا يعتقد أحد في هذه الجمعية العامة أن طموحاتها ستقف عند فلسطين. فهذه الأطماع التوسعية لهذه الحكومة الإسرائيلية باتت تهديداً إقليمياً، واليوم تمثل سوريا إنذاراً يختار المجتمع الدولي ألا يعيره انتباهاً. هناك توغلات متكررة وتوسع جغرافي يتمدد وحقائق جديدة يتم فرضها على الأرض، منها ما يمس مصادر مائية حيوية. بخطوة محسوبة تلو الأخرى تختبر إسرائيل إلى أي مدى يمكنها أن تستمر، وفي كل مرة يشيح المجتمع الدولي بنظره بعيدا. تستنتج إسرائيل أن باستطاعتها التمادي أكثر وتجاوز الحدود الجغرافية والقوانين. أما بالنسبة للأردن، الأمر واضح كالشمس. أي تهديد لحدودنا الشمالية أو أمننا المائي هو تهديد لأمننا القومي. لن يشيح الأردن بنظره، بل سنحمي أمننا ومياهنا ومصالح شعبنا. والسؤال هنا هو، إذا استمرت إسرائيل بنهجها العدواني في جنوب سوريا، هل سيدعها المجتمع الدولي تتمادى في ذلك دون أن يحرك ساكنا؟ أصحاب الفخامة، هناك ما يتطلب انتباهنا الفوري، وهناك ما يتطلب انتباهنا المستدام. أما الظلم فيتطلبهما معا، والأردن يدرك هذا جيدا. نحن نعلم ما يعنيه أن نعيش في منطقة تبدأ فيها أزمة قبل أن تنتهي سابقتها، ونعلم وأنه لا يمكن الاختيار بين أن نمضي في المستقبل دون الاستجابة لهذه الأزمات، ونحن نقوم بهذين الأمرين معا. هناك روابط قوية من الخليج وحتى والاستفادة من التطور التكنولوجي بيننا نستجيب للأزمات الإنسانية. نحن نواجه الإرهاب وفي المنطقة ومن بعدها، بينما نعزز دفاعاتنا. نحن نحمي المسيحية، مجتمعاتها وآرائها وإرثها في موطنها الأصلي والتاريخي، بينما ندافع عن الصورة الحقيقية للإسلام في وجه أصوات الكراهية. وخلال كله لن نتخلى عن التزامنا بالسلام العادل. سنستمر في دعم الصمود الفلسطيني، وسنستمر في دعم الأونروا، وسنستمر في حمل أمانة الوصاية الهاشمية والحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس. وفوق كل هذا يسعى الأردن لبناء نموذج مختلف، نموذج يستند إلى القيم والمبادئ ويتسم بالانفتاح والثبات في زمن يندر فيه اليقين وتتبدل فيه الحسابات السياسية من يوم إلى آخر. الأردن بلد يمكن للعالم الاعتماد عليه، وفي لمبادئه، ملتزم بمواقفه، مستعد للحوار مع الجميع، ومستعد للعمل مع كل من يسعى للسلام. لكن تمسكنا بالدبلوماسية لا يعلو على التزامنا بالقيم الإنسانية، ولا ينبغي لأحد اعتباره أمرا مسلما به أو إساءة تقديره على أنه ضعف. أصدقائي، سواء في غزة أو السودان أو أوكرانيا أو في أي مكان تعيش فيه الشعوب الحروب والتهجير والخوف، سواء أكان صراعا بدأ منذ قبل عدة أسابيع أو امتد لعقود، لا يمكن لمبادئنا أن تتغير مع تغير انتباه العالم، ولا يمكن القوة العسكرية أن تقدم حلول فاعلة، لا تطعم الجياع ولا تضمن عودة المهجرين ولا تبني السلام، كما لا يمكنها إصلاح كوكبنا أو إدارة موجات الهجرة أو قيادة التطور التكنولوجي. كل ذلك يتطلب مؤسسات لديها الشرعية، ويتطلب وجود الثقة، الثقة بين الدول، والثقة في الاتفاقيات، والثقة بأن القوانين ستطبق فعليا. حين تنهار هذه الثقة تصبح التحديات أكثر صعوبة، وحين نحافظ عليها يصبح التعاون ممكنا. وفي عالم يتنافس على انتباهنا، علينا أن نعي أين نوجهه وأين نتيقظ ممن يحاولون تشتيته. المستقبل لا يتشكل بما نفعله فحسب، بل بما نختار أن نتجاهله أيضا. شكرا لكم.
1: هذا وأكد الدكتور جمال الشلبي أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الهاشمية أن جلالة الملك ألقى خطابا مثل صورة الأردن بوصفه دولة متمسكة بالتعايش السلمي ومدافعة عن قضايا الأمة العربية العادلة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية. وقال الشلبي:
2: يمثل خطاب جلالة الملك وثيقة سياسية وإنسانية وحضارية متعددة الاتجاهات والأهداف، وأظن أنه الباحثون والمختصون والسياسيون سيعودوا إلى خطاب جلالة الملك لفهم ماذا يحدث في الشرق الأوسط وما هي التحولات التي سيشهدها في المستقبل. وأظن أنه نجح جلالة الملك في نقل صورة الواقع المؤلم في المنطقة إلى المجتمع الدولي وإلى المنصة الأكبر في العالم وهي الأمم المتحدة، مركزا على أهمية أن يتحول اهتمام العالم بالأحداث إلى تحرك فعلي يضمن تطبيق القوانين الدولية والناحية دون استثناء وبعيدا عن ازدواجية المعايير. وهذا خطاب عقلاني وخطاب منطقي وخطاب سياسي واضح المعالم. كذلك أنا برأيي أنه خطاب الملك يتضمن ربما نقد قوي ومؤثر لما يجري في الأراضي الفلسطينية مع حجج ووقائع، في نفس الوقت يحذر من استمرار القتل والتدمير ومحاولة تغيير خرائط المنطقة، فضلا عن التصعيد الإسرائيلي وتداعياته على الأمن والاستقرار الإقليمي. أنا أظن أن جلالة الملك قدم خطاب يمثل صورة الأردن بوصفه دولة متمسكة بالتعايش والعيش المشترك، ويدافع عن الإسلام الوسطي المعتدل في مواجهة كل محاولات ربط الدين الإسلامي بالتطرف والإرهاب. كما أظن أن جلالة الملك لفت العالم إلى أهمية أن تستمر قضية الفلسطينية القضية المركزية ليس فقط للشرق الأوسط بل للعالم كله، وإلا سنبقى في دائرة العنف والعنف المضاد، وهذا لا يخدم لا الشرق الأوسط ولا العالم من جهة أخرى.
1: كما حملت ردود الفعل الرسمية والشعبية إشادة واسعة بمضامين خطاب جلالة الملك، ووصفته بأنه الأكثر حزما ووضوحا ومواجهة، حيث ركز بشكل أساسي على تحميل المجتمع الدولي مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه الأزمات الإقليمية وتحديدا القضية الفلسطينية. وأضافت أن الخطاب جسد خارطة استراتيجية للأمن العالمي وضمان أمنها المرتبط بالأمن الدولي، كما أكدت الفعاليات على أن تحذيرات جلالة الملك الحازمة من سياسات التهجير القسري والضم الفعلي

0: الأراضي في الضفة الغربية وقطاع غزة حسمت الموقف الأردني الثابت والدائم لحماية الأمن القومي. وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة حظي خطاب جلالة الملك عبد الله الثاني أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بتقدير وترحيب فلسطيني واسع لما تضمنه من تأكيد واضح على ثوابت الموقف الأردني تجاه القضية الفلسطينية ورفض التهجير والضم والاستيطان والدعوة إلى حماية حقوق الشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال. ووضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته تجاه ما تشهده الأراضي الفلسطينية بما فيه قطاع غزة والضفة الغربية والقدس المحتلة من انتهاكات وتداعيات إنسانية وسياسية. وكان جلالة الملك عبد الله الثاني عقد في مدينة نيويورك بحضور سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني وولي العهد مجموعة من اللقاءات مع رؤساء دول ووفود مشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. تناولت آليات تبطيط التعاون في شتى المجالات بما يخدم المصالح المشتركة. وتطرق جلالة الملك إلى التصعيد الخطير في الإقليم مؤكدا ضرورة تكثيف الجهود الدولية لاستعادة التهدئة من خلال التوصل لاتفاق يضمن أمن الدول العربية. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميلة لين نويران.
1: على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، أكد جلالة الملك عبد الله الثاني خلال اجتماع متعدد الأطراف عقد بدعوة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وبمشاركة قادة وفود دول عربية وإسلامية أن الظروف الإقليمية الحالية تتطلب أعلى درجات ضبط النفس. وشدد جلالة الملك على استمرار الأردن بالتنسيق الوثيق مع الإدارة الأمريكية بما يحقق السلام والاستقرار في الإقليم. ونبه جلالته إلى خطورة رفع وتيرة التصعيد وتوسع الصراع في الضفة الغربية وغزة مع قرب موعد الانتخابات الإسرائيلية، لافتا إلى أن أي إجراءات متهورة من هذا القبيل قد تشعل المنطقة وتعطل المساعي الأمريكية لاستعادة التهدئة. وبالحديث عن الضفة الغربية قال جلالة الملك إنه رغم الموقف الحازم للرئيس ترامب ضد ضم أراضي الضفة الغربية إلا أن سياسات الحكومة الإسرائيلية تناقض ذلك. وأكد جلالته ضرورة وقف الانتهاكات الإسرائيلية في سوريا والتي تقوض جهود تحقيق الاستقرار في المنطقة. وأضاف جلالة الملك أن هذه الانتهاكات تشكل تهديدا مباشرا للأمن الوطني للمملكة. ولدى لقائه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بحضور سمو ولي العهد، أكد جلالة الملك على الحاجة لتكثيف الجهود الدولية لاستعادة الاستقرار في الإقليم واللجوء إلى الدبلوماسية والحوار لحل النزاعات. كما بحث جلالة الملك عبد الله الثاني في لقاء مع رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي بحضور سمو ولي العهد متانة العلاقات الأخوية بين الأردن والعراق والحرص على تعميق التعاون في مختلف المجالات بما يخدم مصالح الشعبين ويحقق الاستقرار الإقليمي. كما التقى جلالته مع الرئيس الفنلندي الدكتور إسكندر ستوب ورئيسة بلغاريا إليانا إيوتوفا ورئيس جمهورية غانا جون دراماني ماهاما إلى جانب رئيس الوزراء الكندي مارك كارني ورئيس وزراء النرويج يوناس غارستورا ورئيسة وزراء جمهورية باربادوس ميا موتالي كلا على حدة. والتقى جلالة الملك رئيس الوزراء الهولندي بحضور جلالة الملكة رانيا العبدالله. والتقى جلالته المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو وبحث اللقاء الذي حضره سمو ولي العهد سبل تعزيز التعاون بين الأردن والمنظمة في مجالات صون التراث الثقافي والطبيعي، لا سيما مع استعداد الأردن لإحياء ذكرى الألفية الثانية لمعمودية السيد المسيح عام 2030 في موقع عماد السيد المسيح المغطس. وثمن جلالته دعم اليونسكو للمملكة في إدراج محمية العقبة البحرية هذا العام على قائمة التراث العالمي بوصفها أول موقع تراث عالمي طبيعي في الأردن. وبالحديث عن تبعات التوترات الإقليمية لفت جلالته إلى أهمية دور المنظمة في حماية تراث مدينة القدس وطابعها الأصيل في ظل التصعيد الإسرائيلي.
0: التقى سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد رئيس جمهورية أستونيا ورئيس الوزراء الإيرلندي في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. وتطرق اللقاءان إلى سبل تعزيز التعاون المشترك وتطورات الأوضاع في المنطقة، حيث أكد سمو ولي العهد أهمية تكثيف الجهود الدولية لاستعادة التهدئة تجنبا لتوسع دائرة الصراع، مشيدا بدعم إيرلندا للقضية الفلسطينية وجهود جهودها في إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة ودعم مساعي حفظ السلام في لبنان. نددت جلالة الملكة رانيا العبدالله بالاحتجاز العسكري الإسرائيلي للأطفال الفلسطينيين، مسلطة الضوء على الظروف المروعة التي يعيشها الأطفال المحتجزون في السجون الإسرائيلية. جاء ذلك خلال مشاركتها في جلسة حوار تحت عنوان الطفولة في الاحتجاز، حوار رفيع المستوى حول الاحتجاز العسكري للأطفال الفلسطينيين، عقدت في مقر الأمم المتحدة في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. وأكدت جلالتها خلال كلمتها أن هذه الممارسات لا تقتصر على حالات فردية، بل ترتبط بمنظومة سياسية وقانونية وأمنية. قال نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي إن إسرائيل ستستمر في سياستها وإجراءاتها التي تدمر كل فرص تحقيق السلام ما لم تواجه برد دولي مؤثر يترجم دعم المجتمع الدولي لحل الدولتين إلى خطوات عملية تردع إسرائيل. جاء ذلك في مداخلة للصفدي خلال اجتماع بمناسبة مرور عام على مؤتمر إعلان نيويورك الذي نظمته السعودية وفرنسا. ونصل إلى الحالة الجوية، حيث يكون الطقس معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحارا نسبيا في البادية وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة. وفي ختام الفترة الإخبارية هذه إعادة لأبرز ما جاء فيها من عناوين. جلالة الملك يؤكد عن أن أي تهديد لحدودنا الشمالية أو أمننا المائي هو تهديد لأمننا القومي، وأن الأردن سيحمي أمنه ومياهه ومصالح شعبه. جلالة الملك يشدد في خطاب ألقاه بالجمعية العامة للأمم المتحدة على أن الأردن متمسك بمبادئه ومواقفه ومنفتح على الحوار مع الجميع. جلالة الملك يجدد التزام الأردن بالسلام العادل ودعم صمود الشعب الفلسطيني والأونروا والاستمرار في حمل أمانة الوصاية الهاشمية. جلالة الملك يؤكد خلال اجتماع متعدد الأطراف عقد بدعوة من الرئيس الأمريكي أن الظروف الإقليمية الحالية تتطلب أعلى درجات ضبط النفس. جلالة الملك يلتقي رؤساء دول ووفود مشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. وفي الختام تقبلوا تحيات مسؤول التحرير الرئيسي رامي الرشق، ومن الهندسة الإذاعية محمد عبيدات، ومن مقدمة الفترة آلاء الزبن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: ولدت قبل أكثر من مليوني سنة. أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالا يمر بين صخور، وأحلاما شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من مليوني سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي.

0: والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم اللقاء المفتوح.

0: مساء الخير مستمعينا في حلقة جديدة من اللقاء المفتوح. زاوية قانونية جديدة نأخذها بالبحث والتفصيل. نحن معكم عبر أثير الإذاعة الأم، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. مستمعينا تستطيعون سماعنا من خلال موقع مؤسسة الإذاعة والتلفزيون jrtv.gov.jo، وأيضا من خلال تطبيق مؤسسة الإذاعة والتلفزيون jrtv كلمة واحدة عبر الهواتف الذكية، وسنكون معكم أيضا عبر صفحة الإذاعة الأردنية على الفيسبوك. دائما بالبداية نحيي فريق العمل الزميل مجد الزعبي من الهندسة الإذاعية، وتحية للزميل رأفت القطامي من السوشيال ميديا. سأكون معكم من وراء الميكروفون نجود المجالي، سعد مساكم. حقوق الإنسان عندما نتحدث عنها لا نتحدث عن نصوص تكتب في قوانين ولا تقارير ممكن إصدارها بنهاية كل عام. حقوق الإنسان ممكن نعتبرها ممارسة يومية تبدأ من حماية كرامة الإنسان، من ضمان الحقوق والوصول إلى العدالة، وتمتد إلى سياسات وتشريعات وممارسات تنظم الحياة. في هذا الإطار أطلق المركز الوطني لحقوق الإنسان تقريره السنوي 22 لحالة حقوق الإنسان في المملكة لعام 2025، وفي قراءة شاملة استندت إلى الرصد الميداني، استقبال الشكاوى وأيضا متابعتها، تحليل التشريعات والسياسات والممارسات، وانتهت إلى 154 توصية تستهدف تعزيز منظومة الحماية والرقابة، معالجة التحديات الحقوقية. اليوم التقرير لا يكتفي بتشخيص واقع حقوق الإنسان في الأردن، وإنما من خلال هذا التقرير يتم طرح العديد من الأسئلة: ماذا بعد التوصيات؟ كيف يمكن الانتقال من الرصد والتشخيص إلى التنفيذ والقياس وتحقيق أثر ملموس يشعر به المواطن؟ الحديث اليوم بصورة أوسع عن أبرز ما جاء بهذا التقرير، منهجية الإعداد، أبرز القضايا اللي رصدها المركز، آلية المتابعة، توصيات، دور أيضا المركز الوطني لحقوق الإنسان في حماية الحقوق بتعزيزها. أكيد بيسعدنا وبيشرفنا مستمعينا أن نرحب بمفوضة الحماية في المركز الوطني لحقوق الإنسان الدكتورة نهلة المومني. شرفتينا وأهلا وسهلا فيك دكتورة.
1: مساء الخير نجود، وشكرا على الاستضافة وعلى حرصكم دوما يعني على إعطاء مساحة وافية للتقرير السنوي لحقوق الإنسان.
0: نعم، يعني المركز الوطني لحقوق الإنسان دائما بكون يعني حاضر عندما نتحدث عن يعني المنظومة الحقوقية في الأردن من خلال ما تقومون فيه من تقارير، من مشاريع أيضا، ومن رصد ومن استقبال للعديد من الشكاوى. اليوم التقرير السنوي 22 لعام 2025، 154 توصية، رصد ميداني، استقبال شكاوى، أيضا هناك تحليل للتشريعات، وهناك أيضا توجه جديد لحتى نتابعوا التوصيات اللي وردت في التقرير من خلال أطر زمنية، من خلال مؤشرات قياس معين. اليوم بدنا نحكي عن هذا التقرير، لكن أنا صراحة ممكن بدي أبدأ بأنه التقرير تناول حقوق الفئات الأكثر حاجة إلى الحماية. بدنا نبدأ من الفئات، مين هي الفئات اللي فعلا بدها اهتمام أكبر حسب نتائج الرصد لعام 2025؟
1: نعم، يعني شكرا نجود مرة أخرى، ويعني اسمحي لي ابتداء أني أذكر بأنه التقرير السنوي حول حالة حقوق الإنسان يصدر استحقاقا للمادة 12 في قانون المركز الوطني لحقوق الإنسان، والحقيقة هو بيعالج ثلاث محاور أساسية: محور الفئات الأكثر حاجة للحماية، ومحور يعني الحقوق المدنية والسياسية، ومحور الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. والحقيقة أنه هناك يعني ملاحق مع هذا التقرير، أبرزها ملحق الشكاوى الواردة إلى المركز. يعني كما تفضلتي، هذا التقرير اللي بنطلق من الرصد الميداني ومراقبة السياسات والتشريعات والممارسات في إطار الفئات الأكثر حاجة للحماية. الحقيقة يعني التقرير يمكن سنتحدث تفصيلا، ولكنه بكل تأكيد يعني أبرز ما هي التطورات التي حدثت في سياق التشريعات وأيضا في سياق الممارسات فئات الأطفال، المرأة، الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن. في الوقت ذاته يعني التقرير الحقيقة أشر على أين التحديات تكمن وماذا نريد يعني في هذا الإطار، وإلى أين نريد أن نصل من أجل النهوض بهذه الفئات التي تعد يعني أحد أهم محاور التنمية المستدامة، واللي يعني وجود التحديات الحقيقة يؤدي إلى إعاقة عملية التنمية المستدامة كما يعني نتأملها وكما نريد أن تطبق.
0: نعم، يعني اليوم من خلال هذا الحديث دكتورة بدنا نحكي شوي بتفاصيل موضوع، نحكي عن حقوق الأطفال، أبرز القضايا اللي تم رصدها أو رصدها المركز في هذا المجال بالنسبة للأشخاص فاقدي السند الأسري، الأشخاص ذوي الإعاقة زي ما تفضلتي، كبار السن، شو أهم تحديات الحماية، نحكي بهذه التفاصيل بالبداية.
1: يعني خلينا زي ما تفضلتي يعني فيما يتعلق بحقوق الأطفال، ونعرف كم يولي الأردن اهتماما يعني الحقيقة بهذه الفئة اللي يعد الاستثمار فيها استثمار في المستقبل. يعني شهدنا عدة تطورات الحقيقة في عام 2025، يعني منها صدور بعض الأنظمة والتعليمات وخاصة التعليمات المتعلقة بمزاولة مهنة العمل الاجتماعي، وهذا له انعكاس مهم. لأنه دائما كنا يعني أحد توصيات المركز بأنه إحنا بحاجة إلى التخصص في هذا الإطار، خاصة للكوادر التي تتعامل مع الأطفال، بأن يكون هناك رخص، أن يكون هناك مرجعية لهم، أن يكون هناك تدريب وتأهيل ومعايير لاختيارهم. هذا الحقيقة ستنعكس على دور الرعاية، ستنعكس على جميع المتعاملين، المؤسسات الرعاية الاجتماعية بأنواعها المتعاملة مع الأطفال. يعني كمان لا ننسى بأنه كان في عندنا استراتيجيات مهمة مثل استراتيجية الحماية الاجتماعية. هذه الاستراتيجية أيضا اللي يعني الحقيقة وضعت محاور أهمها أنه الوصول إلى حالة من الحماية التكاملية للفئات جميعها ومنها الأطفال، يعني وصولا إلى التمكين، تمكين الأفراد من ممارسة حقوقهم. كان طبعا رصدنا كالعادة في الإطار الميداني مؤسسات الرعاية الاجتماعية ودور الأحداث، والحقيقة يعني كان في هناك استجابة لتوصيات المركز خاصة فيما يتعلق بنقل بعض مراكز المتسولين في عمان ومأدبة إلى مباني مستقلة وأكثر ملائمة من حيث البنية التحتية، وتعزيز البرامج التي يعني يخضعون لها لتأهيلهم ولي يعني مساعدتهم على تجاوز العديد من المراحل في حياتهم. في الوقت ذاته يعني سجل المركز أيضا توصيات تتعلق بضرورة يعني العمل على بعض النقاط المتعلقة أحيانا قد تكون بالبنية التحتية، استكمال صيانة، أيضا يعني توفير يعني برامج متكاملة للأطفال في هذه المراحل. أيضا يعني الحقيقة المركز نفذ زيارات لنظرات الأحداث ووجد أنه هناك الحقيقة كان في استجابة كبيرة مثلا في العقبة من حيث يعني التهيئة هذه النظرات بما يتلائم مع خصوصية الأطفال، مع يعني مع كمان الأطفال من الأشخاص، الأطفال من ذوي الإعاقة اللي هم في حالة نزاع مع القانون. الحقيقة كان في تقريبا تنفيذ لجميع توصيات المركز، وهذا يعني تطور جدا مهم. أيضا يعني كان فيما يتعلق برضو يمكن أحد توصيات المركز اللي شهدنا تطبيق إلها مؤخرا اللي هو النقل المدرسي. كان من أهم حقيقة، هاي كانت توصية لنا للمركز، والحقيقة أيضا كانت من الأولويات اللي وضعناها مع وزارة التربية والتعليم، والمركز أصدر بيان أشاد بهذه النقطة. صحيح هي يعني اليوم بتتعامل مع مرحلة أولى، ولكن هذا يعني بنعتبره تنفيذ جزئي أيضا في إطار وصولا للتنفيذ الكلي.
0: فاقدي السند الأسري، حابين إنه يعني نحكي عن يعني التوصيات، أو مثلا يعني لوين وصلت الجهود لحتى ممكن يعني ندعم هذه الفئة الموجودة للأسف.
1: إحنا طبعا كالعادة برضو كنا رصدنا لمؤسسات الرعاية الاجتماعية اللي يعني بتتعامل مع هذه الفئة، والحقيقة إنه كان في تطورات عديدة. يعني وجدنا في المؤسسات اللي رصدناها أولا من حيث البنية التحتية كان هناك استجابة لتوصيات المركز، من ناحية أيضا في بعض المراكز، من ناحية خلينا نحكي النظافة، الخدمات المقدمة. دائما يعني كنا نشهد في تطور مستمر في هذا الإطار. المركز أيضا يعني الحقيقة كان له توصيات زي ما تفضلتي، حتى نستمر دائما في التطوير وفي عملية إدماج أكبر لهذه الفئة. يعني أول شيء إحنا هذه الفئة الحقيقة يعني أحيانا تواجه إشكاليات اجتماعية ونفسية، الأمر الذي يستدعي العمل أكثر على توعية الأطراف الأخرى. يعني بالآخر الآخر هاي الفئات تذهب إلى المدارس، تذهب إلى المجتمع،
0: جامعات.
1: فإذا لم يكن هناك توعية، والحقيقة التوعية وتغيير الفكرة عن هذه الفئة تبدأ أيضا من المناهج، تبدأ من يعني الأنشطة، خلينا نحكي، التي تعمل على تغيير النظرة المجتمعية. فهاي أحد الأمور. الحقيقة يعني الأمر الثاني اللي كان فيه تطورات إيجابية يعني اللي هي موضوع الرعاية اللاحقة لهم والصناديق الأمان المتعلقة فيهم، ولكن الحقيقة ما زلنا يعني نجود بحاجة أكثر للعمل على هذه الفئة، لأنه اليوم هذه الفئة هي مسؤولية الجميع. ودائما لما بنتكلم الكل يعني يعتقد بأنه إحنا لما نتكلم مثلا عن بعض الفئات مثل فاقدي السند الأسري، إحنا دائما هناك مسؤولية الحكومة، ولماذا الحكومة مثلا لم تنشئ كذا أو لا. اليوم إحنا الحقيقة مسألة حقوق الإنسان هي مسؤولية اليوم مشتركة، وخاصة في بعض يعني خلينا نحكي لبعض الفئات وفي بعض القضايا. يعني اليوم الحقيقة قطاع الأعمال أيضا والشركات يعني من الجهات التي يجب أن تطلع بدورها يعني بالمسؤولية المجتمعية، بأنها يكون لها دور في مجال حقوق الإنسان بتوظيف هذه الفئات، بتخصيص نسبة. هذا الحقيقة يعزز مسؤوليتها المجتمعية، يعزز أيضا يعني يخفف عبء عن الجهات ذات العلاقة الحكومية، لأنها بالآخر هي لا تستطيع يعني إنه أن توفر مثلا فرص عمل للجميع. يعني دائما
0: في شراكات تعاون
1: المجتمع المدني. يعني اليوم لا نستطيع بصراحة في مجال حقوق الإنسان وأن نتكلم يعني وكأنه يعني في جهة فقط هي المسؤولة عن التنفيذ وباقي الجهات معزولة وليس لها أي دور.
0: نعم. اليوم من خلال حديثك دكتورة بدنا نحكي إنه طبيعة التحديات الحقوقية اليوم تختلف مثلا من يعني المحافظات، العاصمة، يعني التقرير يعني ممكن بيعكس هاي الفروقات، إنه اليوم احتياجات منطقة مثلا نائية أو منطقة بعيدة أو مثلا في الأطراف أكيد غير عن احتياجات مثلا منطقة بالوسط أو مثلا بالعاصمة. نعم.
1: يعني الحقيقة يعني من حيث المبدأ إحنا بنشوف في الأردن في نهج عام ويحرص عليه الأردن، اللي هو دائما يعني مراعاة أن لا يكون هناك أي تمييز في الخدمات. يعني وهذا أمر دائما يتم التأكيد عليه. فإحنا من حيث المبدأ هذا النهج الشمولي موجود، ولكن أحيانا الحقيقة زي ما تفضلتي في بعض المناطق نظرا لبعدها لظروفها، بعدها عن المركزية، حتى مركزية بعض المدن الكبرى، نجد بأنه قد تعاني من إشكالية في الخدمات، في توفر. إذا كنا بنتكلم عن الأطفال، توفر الفرص الترفيهية وأماكن اللعب أحيانا بنفس القدر المتوفر في أماكن أخرى
0: حضرية.
1: عشان هيك بنشوف يعني الحقيقة دائما إحنا في المركز بنركز على فكرة التوزيع الجغرافي العادل خاصة لأماكن اللعب. وبنشوف اليوم الحقيقة في الأردن يعني إحنا كمركز رصدنا مؤخرا إنه أصبح هناك امتداد. يعني كنا نتكلم بعض المراكز الثقافية كان لها فرع مثلا في مناطق محدودة، اليوم لا، نجد بأنه أصبح في هناك امتداد لهذه يعني المراكز بمبادرات أيضا كانت ملكية، مثل مبادرات مركزها الثقافي اللي شملت يعني مناطق عديدة
0: كافة محافظات المملكة.
1: بحب أشير كمان لممارسة جدا مهمة في إطار الحدائق العامة، لأنه لسه بنحكي عن الأطفال. شفنا كيف تم إنشاء حديقة النشامة في العاصمة. مباشرة تم التوجيه بأن يتم إنشاء نفس الحديقة وبنفس المواصفات في عدة مناطق أخرى. والحقيقة هذا أمر مهم جدا، لأنه هذا بيعكس فكرة أنه دائما التوزيع الجغرافي العادل هي فكرة حاضرة وموجودة، وهذا شيء مهم. المركز برضو يعني رصدنا إحنا الحقيقة يعني يمكن بحب أذكر هاي النقطة، كثير من يعني ما يعني قد لا يخطر في البال بأنه المركز قد يمتد عمله إلى هذه النواحي. إحنا ذهبنا ورصدنا حدائق عامة في الجنوب وفي الشمال وفي الوسط، يعني أخذنا عينة من الحدائق والحقيقة وضعنا عدة ملاحظات سواء في محافظات الجنوب، في محافظات الوسط، وخاطبنا فيها الجهات المعنية. كانت توصياتنا تتعلق، يعني أبرز التوصيات خلنا نحكي، تتعلق بضرورة دائما وجود أماكن دامجة للأطفال ذوي الإعاقة. ضروري جدا في أي منطقة، في أي يعني مساحة لعب آمنة يجب أن يكون هناك متوفر هذا الأمر. أيضا أيضا كان هناك بعض الحدائق بحاجة للصيانة، بحاجة لمزيد من الألعاب، بحاجة لبرامج ترفيهية أكثر. الحقيقة خاطبنا فيها زي ما بنعرف المحافظات وزارة الإدارة المحلية، وجاءتنا ردود الحقيقة بأنه يعني هناك عدة توصيات خاصة ما يتعلق بالصيانة والعمل أصبحت قيد التنفيذ. وهي الحقيقة من الأمور يعني الهامة اللي إحنا بنأكد دائما أنه دائما المهم أنه هناك دائما استجابة،
0: في استجابة،
1: لأنه المركز بالنتيجة هو يعني نستطيع أن نقول هو المرآة أو الداعم للجهات الأخرى فيما يتعلق بحقوق الإنسان.
0: نعم،
1: يعني إحنا
0: البوصلة.
1: ما نرى في من وجهة نظر حقوق الإنسان قد
0: تغيب،
1: قد تغيب. نعم قد تغيب، لأنه ولكن الحقيقة العديد من الجهات يعني دائما، وهذا شيء كثير مهم، أنه بيشكرونا أنه كيف لفتنا النظر إلى هذه
0: جميل.
1: النقطة.
0: نعم.
1: فبالتالي وهذا بالحقيقة دور المركز، يعني احنا خلينا نحكي المكان الذي أنشئ من أجل أن يضع حقوق الإنسان.
0: أنا بسميكم بوصلة.
1: نعم في
0: نعم.
1: مجال حقوق الإنسان.
0: نعم في مجال نعم. حقوق الإنسان. نعم تفضلتي بالبداية بأنه تحدثنا بأنه عن الفئات الأكثر حاجة للحماية، أيضا المحور الحقوق المدنية والسياسية والحريات العامة. اليوم غطى التقرير الحقوق المدنية والسياسية أيضا إلى جانب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
1: نعم.
0: نحكي عن أبرز القضايا اللي فعلا أنه بتستحق أنه إحنا نتوقف عندها اليوم في مجال الحقوق المدنية والسياسية. والمركز كيف بينظر ما بين العلاقة ما بين أنه حماية الحقوق والحريات وما بين أيضا إنفاذ القانون على قد ما هو شيء ملزم وأهمية سيادة القانون؟
1: والله احنا يعني الحقيقه كان بدي ابلش يعني بالتطورات الايجابيه واللي كانت توصيات للمركز في مجال الحقوق المدنيه والسياسيه. يعني المركز رصد الحقيقه ارتفاع مهم في مجال المساعده القانونيه الاجباريه، واحنا بنعرف انه نظام المساعده القانونيه دخل يعني ليس ببعيد، يعني لما تم التعديل واصبح لدينا المساعده القانونيه الاجباريه، وهذا شيء مهم، او المساعده القانونيه بشكل عام. فكان عدد المستفيدين 3468 يعني مستفيد مقارنة ب 3296، يعني بمعنى آخر كان الرقم في ازدياد.
0: جميل.
1: برضو طلبات المساعدة القانونية الاختيارية بلغت 968 طلب. فالحقيقة يعني في عنا أرقام جيدة في هذا الإطار. برضو شهدنا قفزة في بدائل التوقيف، يعني
0: نعم.
1: اللجوء لبدائل التوقيف.
0: نعم العقوبات
1: يعني
0: البديلة.
1: نعم 6327 مقارنة ب 2176 عام 2024، وهي يعني مهم جدا.
0: نقل نوعية.
1: مهم جدا لغايات تخفيف الاكتظاظ في مراكز الإصلاح.
0: صح.
1: مهم لغايات أيضا يعني التخفيف من وطأة الحجز النفسي والاجتماعي صحيح. والاقتصادي على الأفراد، خاصة في ظل مرحلة ما قبل المحاكمة. هاي الحقيقة كانت من النقاط الهامة جدا. أيضا يعني الحقيقة الجلسات المحاكمة عن بعد، يعني إحنا بنحكي يمكن عن ما يزيد عن 123 جلسة محاكمة، ما يزيد عن هذا الرقم.
0: نعم.
1: وهذا كله له دور يعني في تعزيز العدالة السريعة
0: فعلا.
1: العدالة الناجزة، تخفيف النفقات، خاصة النفقات التشغيلية، سواء يعني خاصة للأشخاص لما إحنا بنحكي زي نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل.
0: نعم.
1: اليوم إحنا يعني نجود عشان ننقل النزيل ويحضر محاكمة بده مركبة وبده حراسة أمنية.
0: نعم.
1: وأيضا
0: نعم.
1: هناك انتظار وإلى آخره. فإحنا اليوم كل هذه الأمور
0: وفرنا وقت وجهد،
1: جهد ووقت ونفقات تشغيلية.
0: نعم.
1: والحقيقة هذا يعني من الأمور المهمة للغاية. فالحقيقة يعني أيضا كان في تحول رقمي في قطاع العدالة.
0: نعم.
1: خدمات إلكترونية رقمية، يعني تخفيف على المتقاضين، تقليل أيضا من الاكتظاظ في الذي قد يحدث أحيانا في المحاكم. هاي كلها الحقيقة من الأمور اللي إحنا رصدناها عام 2025. اليوم في قضايا نعم ما تزال يعني الحقيقة لابد من العمل عليها. نعم يعني مش إنه لم يتم العمل عليها.
0: نعم.
1: تم العمل عليها، ولكن احنا
0: العمل.
1: بحاجة.
0: نعم.
1: للمزيد. يعني احنا بنشوف مثلا حالات الغرق زادت 243 مقارنة ب 173 حالة عام 2024. بس احنا اللي شوي يعني خلينا نحكي مش بثير بس قلقنا، قلق انا متأكدة كل الجهات المعنية.
0: نعم.
1: يعني اليوم والكل بيحكي في هذا الإطار اللي هو حالات الغرق في البركة الزراعية.
0: نعم.
1: وفي القنوات المائية، واللي بيروح اكثر ضحيتها أطفال. من الأطفال.
0: نعم.
1: عشان هيك احنا دائما نتكلم عن عن أنه بالإضافة ضرورة وضع شروط للسلام العامة، نعم. ضرورة الرقابة والتفتيش، ضرورة رفع الوعي لدى الأهالي، ضرورة وضع بدائل للأطفال،
0: نعم.
1: يعني دائما البدائل
0: نعم
1: تكون محاضرة للأطفال بحيث أنهم ما يضطروا لأنهم يلجأوا لهذه الوسائل
0: فعلا.
1: ولكن النقطة الأهم والأبرز أنه الوسائل السلام العامة هاي ضرورية، إحنا بالآخر نتعامل مع أطفال نعم. غير ناضجين نفسيا وذهنيا
0: نعم. خاطر نعم.
1: فهذا الحقيقة من النقاط اللي المركز يعني يثير دائما تسليط الضوء عليها، وان شاء الله رح يكون لنا كمان عمل مع الجهات المعنيه، لانه احنا كلنا بنعرف بانه هذا الامر يعني الجميع يسعى الى حله.
0: نعم. نعم.
1: يعني مساله الطفوله في الاردن مساله بصراحه بتاخذ اولويه
0: ومجالاتها عديده للحمايه نعم. للدمج نعم.
1: اولويه يعني تعزيز الحقوق، احنا بنعرف انه دائما في اهتمام بهذه الفئه لاهميتها.
0: نعم.
1: برضه يعني ما زالت بصراحه حالات عقر الكلاب في ازدياد، يعني نحكي
0: نعم.
1: عن 9586 حاله مقارنه ب 9345. قد يكون احنا بنطلع انه العدد قد يكون انه يعني ارتفع بصورة خلينا نحكي مش قفزة نوعية،
0: نعم.
1: بس يعني احنا بنحكي بالآخر عن انه هناك ارواح وهناك
0: يعني لو حالة
1: يعني
0: واحدة بتكون مشكلة لو...
1: نعم. فاحنا يعني ما زال هذا العدد مرتفع، اذا ما زال احنا بحاجة للعمل في هذا الإطار. وإحنا حتى في المركز كنا عقدنا ورشة عن الكلاب الضالة وأثرها على حقوق الإنسان، وحاولنا أنه نخرج مع الجميع بحلول متوازنة، والحقيقة خاطبنا الجهات المعنية وكانوا خاطبونا أيضا بأنهم تم تخصيص مراكز للعمل على إيواء الكلاب والتعامل معها بطريقة سليمة وبطريقة يعني تحافظ خلينا نحكي على التوازن
0: والأثر والحيوانية فعلا
1: في هذا الإطار. ولكن الحقيقة يعني ما زلنا نشهد لليوم حالات في هذا المجال، وإحنا وهذا يعني بدي أكد على نقطة، اليوم المركز ينظر لكل القضايا بصورة شمولية، يعني اليوم حالات عقر الكلاب والكلاب الضالة مش فقط إنها تؤثر على الحق في الصحة أو على إنه شخص تم عقره أو ملاحقته من قبل مثلا كلب ضال فتعرض صحيا، اليوم أصبحت هذا الأمر يؤثر على الحق مثلا في الوصول للتعليم، لأنه يعني أحيانا الأطفال صباحا خاصة في بعض المناطق أصبحوا يعانوا، وفي الأهالي أصبحوا يتخوفوا من إنهم إرسال أبنائهم، وهذا ضروري جدا نربطه مع النقل المدرسي.
0: نعم.
1: يعني حتى لما كنا جلسنا مع الجهات المعنية
0: يعني
1: والمواضيع
0: مترابطة ببعض
1: نعم حكينا بأنه من يعني النقل المدرسي مهم، لأنه سرح يحل إشكاليات مثل موضوع الكلاب الضالة ومخاطر
0: نعم.
1: الطريق، يعني
0: نعم.
1: اليوم إحنا عندنا كلاب وأيضا عندنا مخاطر طريق على الأطفال بشكل
0: نعم.
1: عام، فبالتالي المواضيع في مجال حقوق الإنسان حقيقة صعب نفصلها عن بعضها البعض،
0: فعلا
1: هي
0: فعلا.
1: كلها بالآخر يعني قضايا يعني مترابطة ومهمة. برضو يعني موضوع يمكن مراكز الإصلاح والتأهيل برضو يعني كان ما زال هناك اكتظاظ، لكن في مراكز الإصلاح والتأهيل يمكن 26,000 كان الرقم أو ما يزيد قليلا، ولكن الحقيقة أنه الجيد في الموضوع والمهم أنه إحنا بالرغم من وجود هذا الاكتظاظ وهذا التحدي وبالنتيجة مديرية الأمن العام هي بالآخر جهة منفذة لقرارات التوقيف أو لقرارات الحبس، ولكن الحقيقة بالرغم من هذه التحديات شهدنا كثير تطورات، يعني ما كان إنه وهذا الجميل يمكن دائما في الأردن إنه إحنا ما بنقف عند التحدي، دائما في بحث عن حلول
0: من هذه
1: يعني
0: التحديات.
1: إحنا بنحكي مثلا الآن يتم العمل على إنشاء مركز إصلاح وتأهيل جديد في منطقة الأزرق بسعة تفوق 3,000 يعني استقبال للحالات، كان في توسعة لمباني في مركزي الإصلاح والتأهيل سواقة وموقر واحد، برضو كان في عنا إنشاء مبنى خاص نزلاء المشاغل الحرفية في مركز إصلاح وتأهيل الموقر واحد، برضو تم إنشاء مبنى زيارات وتجهيز غرفة خاصة وممرات خاصة لأشخاص ذوي الإعاقة في مركز إصلاح وتأهيل أم اللولو، مركز إصلاح وتأهيل سواقة، مركز إصلاح وتأهيل الزرقاء. أيضا يعني بالرغم من كل هذه التحديات وحالة الاكتظاظ شهدنا في الحقيقة استدامة لعمل المراكز الصحية داخل مراكز الإصلاح والتأهيل لمدة 24 ساعة في مجموعة من المراكز، يعني حتى نستديم موضوع
0: الرعاية الصحية
1: لأنه النزلاء.
0: نعم.
1: برضو التقرير عم بيكشف عن أنه كان في هناك الحقيقة موضوع بيرين وتوسعة مركز علاج الإدمان التابع
0: جميل.
1: أيضا لمراكز الإصلاح والتأهيل. الحقيقة من الأمور المهمة جدا يعني تم توسعة هذا المبنى لاستقبال الحالات. إحنا بنعرف يعني في هناك حالات عديدة.
0: نعم.
1: من اللي بكونوا موقوفينهم من
0: مدمنين
1: يعني متعاطين.
0: نعم. متعاطين.
1: فبالتالي هذه يعني الحقيقة كانت كمان من الأمور المهمة للغاية. فإحنا بنشوف وفيه طبعا التقرير بصراحة نجود يعني أنا بدعو الكل يرجع له.
0: نعم.
1: بيكشف
0: على
1: عن
0: موقع المركز
1: الأرقام يعني. نعم. عدد الدورات عدد الكذا. ولكن هذا يعني بالآخر تحدي. وهذا
0: فعلا.
1: التحدي يحتاج إلى أنه إحنا نضع الحلول اللازمة. ويحتاج أنه تكاثف كل الجهود زي ما
0: نعم.
1: حكينا. مش مسؤولية فقط مديرية مراكز الإصلاح. هي مسؤولية جميع الجهات المعنية حتى إحنا نخفف من هاي الحالة.
0: يعني أنا لما تحدثت أنه المركز الوطني لحقوق الإنسان أنا بدي أعتبره بوصلة. لأنه اليوم أنت لما يكون بين أيدينا هذا التقرير بالأرقام بالإحصائيات أنه يعني أولا واقع يعني نحن نلمس واقع موجود بتفاصيله وبإحصائياته. ثاني شيء بتعطونا يعني بارقة أمل أنه أوكي في تحدي بس في شغل في عمل في هناك جهود مشتركة لحتى فعلا نتخطى هاي التحديات ونوصل ممكن يعني ممكن لأقل الأضرار أو أقل ممكن الخسائر. أنا بدي أحكي عن موضوع التوسع باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي. هالشيء قديش هو شيء منيح ولكن هو أيضا تحدي. كيف المركز تعامل بالقضايا المرتبطة بخطاب الكراهية المحتوى الرقمي الحق في التعبير؟ ويعني كان لكم يعني جزئية جدا مهمة بهذا الموضوع نحكي فيها.
1: يعني أكيد هذا اليوم الفضاء الرقمي
0: نعم.
1: وتقاطعاته مع حقوق الإنسان من أهم المواضيع
0: فعلا.
1: وبالمناسبة إحنا يعني حتى التقرير كله في كل المحاور بتحدث
0: نعم.
1: عن هذا التقاطع الفضاء الرقمي التحول الرقمي الذكاء الاصطناعي
0: نعم.
1: وكيف تقاطعه مع الحق في التعليم مع الحق في الصحة مع الحق في بيئة سليمة مع حقوق الفئات
0: نعم.
1: مع الحقوق المدنية والسياسية أيضا. يعني الحقيقة إحنا اليوم في المركز بنطلع بأنه إحنا يعني في هناك أمر في الجانب التشريعي يجب
0: نعم.
1: أن يتم. إحنا الآن أمام حالة من التكنولوجيا المتسارعة يعني
0: نعم.
1: اليوم الذكاء الاصطناعي الحقيقة مثلا بنشوف الاتحاد الأوروبي وضع قانون خاص بالذكاء الاصطناعي
0: نعم.
1: وهذا يجب الدول إنها تنظر إلى هذا الأمر. اليوم الذكاء الاصطناعي عم يؤثر على كل مجالات
0: نعم.
1: الحياة
0: للأسف.
1: صحيح ميثاق الأخلاقيات مهم سواء ميثاق اللي الآن موجود في الأردن ميثاق أخلاقيات الذكاء الاصطناعي وغيره. ولكن إحنا اليوم هذا الذكاء الاصطناعي أصبح ينتج عنه
0: يوم عن يوم
1: يعني إما جرائم إما انتهاكات. فبالتالي يجب أن يكون هناك تغطية
0: فعلا.
1: تشريعية كاملة وبالإضافة إنه هناك فئات متضررة أكثر يعني مثل المرأة الطفل حتى كبار السن الأشخاص هناك فئات تتضرر
0: نعم.
1: بصورة
0: نعم.
1: أكبر
0: حتى كمحتوى كخطاب
1: نعم.
0: كراهية نعم للأسف
1: طبعا والحقيقة أنه كمان إحنا يعني بنشوف أنه إحنا يعني الوعي جدا. إحنا عملنا في نهاية عام 2024 مؤتمر عام للفضاء الإلكتروني وحقوق
0: نعم.
1: الإنسان. وفي عام 2025 استكملنا هذا المؤتمر بندوات حوارية متخصصة عن العنف الرقمي
0: نعم.
1: والحقيقة خلصنا لمجموعة من التوصيات جاءت من المشاركين. من أبرز هذه التوصيات أنه إحنا نفتقد يعني بحاجة إلى منصات إبلاغ آمنة وسرية وسريعة في
0: نعم.
1: هذا الإطار للانتهاكات في الفضاء الرقمي. بحاجة أيضا إلى توعية الأفراد يعني إحنا
0: نعم.
1: يعني الحقيقة اليوم يعني الأمر ينبع ويصب أيضا في موضوع التوعية
0: والوعي.
1: الحقيقة وعي قليل جدا جدا يعني وعي قليل بالتعامل مع معطيات الفضاء الرقمي
0: نعم.
1: من جميع الفئات. وعي قليل جدا في كيف أتصرف إذا ما تعرضت لأي انتهاك. عشان هيك بنشوف إنه في بعض الحالات تزيد يعني فيها حالات الانتهاك خاصة الأطفال واستغلالهم وابتزازهم عبر هذه الوسائل
0: نعم.
1: وبنشوف بأنه الجرائم الإلكترونية يعني عم تأخذ رقم كبير. يعني إحنا الرقم الحقيقة اللي وردنا أيضا بأنه وصل عدد الحالات أو الجرائم اللي تعاملت معها وحدة الجرائم الإلكترونية 29389 نعم. وقد يزيد الرقم لأنه في ناس ما بتبلغ وهي
0: نعم.
1: كلها متمحورة حول إيش؟ ابتزاز إلكتروني احتيال رقمي يعني انتهاك أو يعني يتعلق بالأطفال يتعلق أحيانا بجمع التبرعات
0: نعم.
1: يتعلق الحقيقة بكلها جرائم جرائم يعني تمس حقوق الإنسان، ويعني مشكورين الحقيقة وحدة الجرائم الإلكترونية يعني كونه تم ذكر اسمهم على جهودهم، لأنه الحقيقة ضغط كبير جدا وحرفية وتقنية في هذا الجانب، ومحافظة على السرية، سرية التعامل مع الحالات، فبالتالي

0: اعتبارات اجتماعية وغيرها. من الأشياء المهمة اللي بحب يمكن أختم فيها في هذا الإطار إنه المركز برضو يعني وضع في تقريره عن موضوع الأطفال واستغلالهم خاصة من قبل الجماعات المتطرفة والإرهابية.
1: نعم للأسف.
0: والحقيقة إنه المركز أيضا أكد على أهمية نقطة ما يعني ما قامت به الجهات المعنية من حجب بعض أجزاء من لعبة روبليكس مثلا بما فيها غرف المحادثة. وفي توصية للمركز بضرورة حقيقة تنظيم وسائل التواصل الاجتماعي والمنص والألعاب الإلكترونية لابد من تنظيمها. وهناك شفنا ممارسات عند الدول في هذا الإطار مهمة جدا، يعني أصبح في منع للأطفال من وسائل التواصل تحت سن معين، في رقابة أبوية يعني تندرج تلقائيا على الأجهزة متى ما يعني أفصح الأهل بأنه هذا الرقم سيستخدمه طفلهم، مباشرة رقابة أبوية تنزل من خلال الجهة المعنية بالتنظيم. هذه كلها الحقيقة مهمة جدا، لأنه بنشوف كيف حتى أنه هاي الحالات استقطاب الأطفال زادت في الفترة الأخيرة وكلها من خلال هذه الوسائل
1: والألعاب الإلكترونية. نعم. بشكل عام. نعم. اليوم يعني زي ما تفضلتي في ظل هذا التوسع في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، اليوم المركز كيف بتعامل مع القضايا المرتبطة بخطاب الكراهية وإنه والحق في التعبير؟ أنا كيف بدي أضمن إنه في ممارسة حقوق وحريات وما يكون في هناك تجاوزات رقمية؟
0: يعني شوف احنا المركز اكيد طبعا اي جريمه هي تتعامل معها الجهات المعنيه، ولكن المركز يضع الاطار الحقوقي. اليوم مهم جدا انه طبعا خطاب الكراهيه من يعني هو من مستويات حريه التعبير في المعايير الدوليه لحقوق الانسان
1: للاسف،
0: اللي هو بسموه المستوى الجنائي. يعني حتى المعايير الدوليه، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيه والسياسيه، حث الدول على حظر هذا الخطاب من خلال القانون ووضع العقوبات اللازمة، لأنه خطاب الكراهية هو شو خطورته؟ خطورته أنه يبدأ بكلمة وينتهي أحياناً بنزاع كبير على مستوى الدول. كل الدول اللي دخلت في إطار نزاعات داخلية تحديداً بدأت من كلمة
1: خطاب
0: ومن خطاب كراهية. الخطاب له طبعاً، الكراهية له مستويات، يعني ببلش من كلمات أو يعني عبارات قد تنطوي على كراهية بأشكالها، إلى العنف، إلى القتل، ومن ثم أحيانا لأنه ينطوي على تحريض فئة ضد فئة أخرى. يعني هاي أهم ما في خطاب الكراهية. فإحنا دائما في المركز نتكلم بأنه النص القانوني يجب أن يكون واضح، وإحنا اليوم لدينا نص في قانون الجرائم الإلكترونية يعني
1: يجرم
0: هذا الفعل، وهناك أيضا في قانون العقوبات. يجب أن يكون هناك الحقيقة عندنا قاعدة بيانات مهم جدا. حتى المعايير الدولية لحقوق الإنسان تكلمت في إطار خطاب الكراهية، يجب أن يكون هناك قاعدة بيانات واضحة تبين عدد حالات خطاب الكراهية، تبين يعني مستوياته وأنواعه. هذه القاعدة تساهم أهميتها بأنها تساعد المعنيين في وضع السياسات وفي توجيه السياسات، وأيضا في برامج التوعية وتطوير المناهج المدرسية والجامعية. لأنه اليوم إذا أنا عندي معلومة أنه هذا زي ما تفضلتي الخطاب، إحنا اليوم يعني إذا ما كان عندنا أرقام رح نطلع من انطباعات، فإذا ما كان في عندي قاعدة بيانات تتكلم بأنه هذا الخطاب في الزياد، فهذا بيعطيني مؤشر وين مكان من الخلل، وين الفئات أكثر اللي عم بيصير عندها خطاب كراهية، وين الوسائل أكثر اللي بيكون فيها. هذا كله بيخليني أوجه السياسات والبرامج وأطور المناهج سواء المدرسية أو الجامعية.
1: نعم جميل جدا. اليوم أيضا التقرير تناول ملفات حديثة، نحكي عن حقوق رقمية، نحكي أيضا التغير المناخي. يعني ليش هاي الملفات صارت جزء مهم من منظومة حقوق الإنسان؟ وهيك لو بدنا ندخل بتفصيلة الحقوق الرقمية، شو أبرز الحقوق اللي لازم يعرفها المواطن في البيئة الرقمية؟
0: لأنه يعني هي ملفات مهمة، لأنها الحقيقة أصبحت أمر واقع. يعني اليوم أصبحنا
1: فرضت نفسها على واقعنا الجديد،
0: واليوم أصبح يعني دائما الدول يجب أن تواكب، إلا ستبقى يعني
1: متأخرة.
0: ولازم أنه ننظر إحنا، يعني أنا بحب أحكي في البداية في موضوع الحقوق الرقمية أنه يجب أن ننظر إلى حالة التسارع التكنولوجي والذكاء الاصطناعي كمورد. بمعنى إحنا اليوم صحيح عندنا انتهاكات وعندنا إشكاليات ظهرت، وهذا شيء طبيعي، يعني أي حالة جديدة رح ينشأ عنها انتهاكات. ولكن اليوم إحنا بنتحدث، أصبحنا نتحدث عن كيف نوظف الذكاء الاصطناعي لتحسين خدمات الصحة والتعليم والبيئة وحتى قطاع الطاقة.

0: قطاع المياه، حتى كيف يعني نجد حلول ونتعاطى مع مسألة مثلا الأمن المائي والأمن
1: نعم،
0: الغذائي اليوم.
1: قطاع الخدمات،
0: نعم، فهاي كلها أمور. القطاع العدالة كمان، نشوف
1: نعم،
0: قديش مهم إنه هذا الأدوات استخدامها في إطار هذا، في هذا الإطار، وهذا حق للإنسان
1: نعم،
0: نجود. يعني من حق الإنسان في المعايير الدولية التمتع بفوائد التقدم العلمي، هذا نص
1: نعم،
0: في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وعشان هيك أنا حبيت أبلش بهذا الجانب،
1: نعم
0: لأنه دائما الكل ينظر لجانب الانتهاكات،
1: نعم
0: ولكن اليوم إحنا مثلا خلينا نشوف الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي
1: نعم
0: والخطة التنفيذية تضع مجموعة من المشاريع في قطاع الصحة. كيف سندمج الذكاء الاصطناعي في الصحة، في التعليم؟ هلأ المركز اليوم عمل يعني مسح، موجود هذا في التقرير، بدنا
1: نعم
0: نراقب كيف، هل فعلا تم إدماج هذا الذكاء الاصطناعي
1: نعم
0: ليتمتع الإنسان أكثر بحقوقه؟ يعني اليوم شفنا بالأردن حقيقة هذا العام فتح لمراكز صحة رقمية،
1: نعم
0: يعني
1: نعم
0: هذا شيء قد يعني بيستغربوا الناس، يعني أصبح في عندنا حتى يعني على مستوى العالم هذا الأمر. اليوم مثلا سراج في وزارة التربية والتعليم،
1: نعم
0: منصة درسل
1: نعم
0: مثلا، الأمور الهامة جدا اللي تم توظيفها
1: تطور تكنولوجي فيها،
0: لغايات يعني مزيد من تمتع الأطفال بحقهم في مجال الزراعة، في مجال الأمن المائي، هناك العديد من
1: فعلا
0: المشاريع الحقيقة.
1: نعم
0: اليوم الحقوق الرقمية، بس في عندي أيضا جانب الحق في مثلا حماية الخصوصية، البيانات الشخصية، ما يتعلق ب يعني أيضا الابتزاز، استغلال بعض الفئات، القيام بأفعال غير مشروعة عبر
1: نعم
0: هذا الفضاء، يعني تتبع الأشخاص أحيانا. وهذا على فكرة هاي الانتهاكات يعني زمان كان في إطار تقليدي إنه هاي الانتهاكات بتتم من الدول أو من الحكومات، اليوم لا،
1: من
0: هاي
1: أفراد
0: اليوم إحنا من
1: وأشخاص.
0: الأفراد، من الجهات، أحيانا من الشركات.
1: نعم
0: فبالتالي هذا مهم جدا، يعني أصبح حتى شوفي طبيعة الانتهاكات اختلفت. يعني اليوم أغلب هاي الانتهاكات من وين بتتم؟ يعني أنا حدا بيجمع بياناتي الشخصية، مين بدها تجمعها مثلا؟
1: نعم
0: مثلا الحكومات والجهات الرسمية معروف كيف تجمع البيانات، وعندها بيانات الأفراد وعندها قوانينها
1: نعم
0: الناظمة. وبالعكس القوانين اللي يعني مثلا بنشوف قانون الإحصاءات العامة في نص أنه لا يجوز يعني الإفصاح عن أي بيان، لا يجوز، وهذا يعرض للمساءلة، ولا
1: نعم
0: يجوز إعطاء البيانات لأي جهة رسمية أو عامة. يعني بينما الانتهاك عم بتم من الجهات الأخرى، من
1: نعم
0: أحيانا الجهات التي قد تتكسب ماديا من
1: فعلا
0: أشخاص يتتبعون بيانات،
1: نعم
0: يبيعون هذه البيانات،
1: نعم
0: فهذا
1: من
0: عم
1: خطأ،
0: بتم،
1: من خطأ مني أنا
0: نعم عم
1: نفسيا،
0: بتم من
1: نعم
0: الحقيقة من أطراف أخرى. يعني اليوم
1: فعلا
0: حتى طبيعة، شوفي الفضاء الرقمي الطبيعة اختلفت، يعني
1: فعلا
0: أصبحت طبيعة الانتهاكات ومن يمارسها
1: اختلفت.
0: مختلف. اليوم الخوارزميات مهم، أمر مهم للغاية. يعني أنا اليوم من أهم الأمور إنه أنا ممكن أقصي أفراد أو أزيد من حالة التهميش.
1: نعم
0: يعني إحنا زمان كنا نحكي إنه تهميش بعض الفئات، اليوم الحقيقة إنه إذا ما بيتم الانتباه لموضوع الخوارزميات وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي،
1: نعم
0: قد يتم تهميش بعض الفئات وزيادة الصورة النمطية ضدهم، لأنه اليوم ما تغذيه يعود إليك. فإذا
1: نعم
0: أنا غذيت اليوم هذه الأدوات بما يعزز
1: فعلا
0: حالة التمييز والتهميش، يعني قد يؤدي إلى الحقيقة إلى إشكاليات
1: نعم
0: كبيرة. فهاي برضو من أبرز يعني الأمور حقيقة اللي
1: موضوع الحقوق
0: نعم. وبحب
1: الرقمية،
0: أحكي كمان إحنا في المركز، استراتيجية المركز الآن
1: نعم
0: أصبحت يعني من أهم المواضيع للـ5 سنوات القادمة اللي بنشتغل عليها، الحقوق الرقمية، التغير
1: ما
0: المناخي،
1: هاي هي، أنا
0: وقطاع الأعمال.
1: نعم بدي أفوت بموضوع
0: نعم
1: التغير المناخي، كيف ممكن أنه يؤثر على الحقوق الأساسية؟ تفضلتي من خلال المياه، من خلال الصحة، الغذاء، وأيضا العمل.
0: نعم يعني هلأ اليوم التغير المناخي عم بيأثر على العالم أجمع،
1: قضية عالمية
0: وأكيد
1: أصبحت، نعم
0: يعني لأنه هاي إحنا بنسميها الحقيقة من الحقوق التضامن والتكافل اللي العالم كلها يجب أن يتضامن من
1: نعم
0: أجل حلها. التغير المناخي اليوم يعني عم بيأثر الحقيقة يعني على الفئات، في وخاصة على فئات معينة بكون في حالات أكثر بروزا. يعني أنا بدي أحكي لك إحنا في المركز رصدنا هذا الموضوع على أرض الواقع، يعني
1: نعم
0: رصدنا مثلا القطاع الزراعي والتنوع البيولوجي وأثر التغير المناخي عليه، لأنه المركز كما تعلمين بيولي
1: نعم
0: اهتمام كبير بقطاع الزراعة وخاصة العاملات في مجال الزراعة والعاملين. فالحقيقة وجدنا بأنه يعني التغير المناخي اللي هو قد يظهر في أشكال مختلفة، سواء نقص الأمطار، أحيانا ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير، هذا

0: له أحيانا أدى إلى مثلا على سبيل المثال ظهور نعم. أمراض فطرية في بعض المزروعات يعني نعم. أدى إلى تقلص المساحات الزراعية مثلا، أدى أحيانا إلى اختلاف المواسم الزراعية. هذا كله أصبح أحيانا يصير فيه تدخلات غير مدروسة من العاملين في القطاع الزراعي، فأثر نعم. على المنتجات الزراعية، أثر من ناحية
1: على الأمن الغذائي.
0: على الأمن الغذائي نعم. أثر من ناحية تانية على حق في العمل. يعني اليوم أصبح من أهم النقاط اللي بيحكوا فيها المزارعات والمزارعين نعم. إنه إحنا العمل عندنا تأثر، لأنه بتعرف هذول عمال أحيانا بيكونوا مواسم ويعني عندهم تحدياتهم أصلا، فأثر على انتظام عملهم. بالتالي هذا بده يأثر كمان بالنتيجة على الاقتصاد، بده يأثر على زي ما تفضلتي على الأمن الغذائي. فالحقيقة كل هاي الأمور عم بيكون اليوم التغير المناخي عم بيفرض نفسه بصراحة على الساحة، حتى عالميا بنشوف كيف في أحيانا نعم. يعني إشكاليات عم بتأثر في الحق في السكن والحق في إلى آخره، وحتى تغير المعالم الجغرافية. عشان هيك مهم كثير اليوم، وهذا مهم نربط ببعضه، كيف نعم. أوظف تكنولوجيا الناشئة أو الذكاء الاصطناعي في كيف يعني أتوقع معطيات التغير المناخي، كيف نعم. سأتعامل معها. يعني بدنا ننظر للأمور بالشمولية. يعني اليوم أنا عندي هذه الأدوات، خليني أوظفها في هذا الإطار.
1: اليوم يعني أنا لو بدي أرجع مثلا يعني للبداية، اليوم نحكي عن موضوع التوصيات، اليوم لما نحكي عن 154 توصية نعم. هاي التوصيات أو هذا العدد يعني يعكس لنا اتساع الملفات الحقوقية، أم يعكس لنا طبيعة هاي التوصيات وقابليتها للتنفيذ اليوم؟ قديش يعني بنحكي عن أيضا عن منهج جديد في هذا التقرير للمتابعة التوصيات من خلال أطر زمنية معينة، أيضا مؤشرات قياس، كيف بتتم هاي المتابعة عمليا؟ لو بدنا ندخل بالتفاصيل.
0: يعني أنا بحب في البداية أحكي إنه إحنا في تقريرنا الأخير عملنا ملحق خاص، التوصيات واردة نعم. في التقرير، بس عملنا ملحق خاص بالتوصيات نعم. جمعنا التوصيات بحيث إنها تكون أسهل للرجوع إليها. هذه التوصيات اليوم الحقيقة أكيد يعني إحنا لما بنتكلم نجود عن 20 محور
1: نعم،
0: فبالتالي أكيد رح يكون في عندي اتساع في مضمون التوصيات. وهذه التوصيات يعني لها عدة دلالات، أبرزها يمكن شمولية عمل المركز وعمله الميداني، لأنه إحنا اليوم لا نرصد حقوق الإنسان من وراء المكاتب، إحنا بننزل للميدان نشاهد نكتب. من أجل ذلك لما إحنا بنعطي توصيتنا، التوصية بتكون تماماً أين الخلل في التطبيق التشريعي، وأين الخلل
1: واضحة.
0: في التشريع، وأين نعم. الخلل في الممارسة، وأين الخلل. فبالتالي بتكون الصورة يعني شمولية وواضحة. إحنا الحقيقة كل سنة نطور في منهج تعاطينا مع التوصيات، فالتوصياتنا الآن نتعامل معها في إطار مصفوفة، حددنا الجهات المعنية والمسؤولة
1: نعم.
0: العام السابق يعني الحقيقة جلسنا مع المعنيين، ويمكن كان في هناك أيضا تعميم لرئيس الوزراء بوضع خطة لإنفاذ توصيات المركز تحديدا
1: نعم.
0: فالجهات المعنية أرسلت لنا خططها لتنفيذ التوصيات، ودائما على تواصل دائم معهم. نقسم التنفيذ إلى كلي وجزئي وقيد التنفيذ، ونرصد ذلك. يعني لدينا مصفوفة نضع بأنه تم التنفيذ الكلي، الجزئي، قيد التنفيذ، وعندما نضع مثلا لم يتم التنفيذ الكلي لماذا، التنفيذ الجزئي ما هو الذي نفذ جزئيا، يعني حتى نكون منطقيين نعم. فبالتالي الحقيقة أنه كل هذا الأمر يتم في هذا الإطار المنهجي، لأنه بالنتيجة إحنا يعني مهم جدا أنه إحنا بدنا نوصل لتحقيق نتيجة. وبحب أكد في هذا الإطار أنه أحيانا ينظر بأنه إذا لم تنفذ التوصية كليا وكأنه يعني لا يوجد إنجاز، ولكن الحقيقة أنه التنفيذ الكلي وعادة هو اللي بياخد أكبر مساحة
1: نعم.
0: مهم للغاية. ليش؟ لأنه اليوم إحنا نتكلم عن أغلب التوصيات تحتاج موارد مالية
1: نعم. إمكانيات
0: في المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وأنا دائما بحب أربط بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان نعم. لأنه
1: التزام دولي
0: لأنه أنا هذا معياري
1: نعم.
0: تمام
1: نعم. نعم.
0: في عندنا مبدأ اسمه مبدأ قابلية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للتنفيذ التدريجي
1: التطبيق. نعم.
0: فبالتالي اليوم التنفيذ الجزئي هو يعكس تنفيذ تدريجي، لأنه كما تعلمين الدول تتفاوت في مواردها
1: نعم.
0: فبالتالي اليوم هذه الموارد الدول مش كما هي، فبالتالي اليوم الدول لما بتيجي بدها تنفذ

0: في لديها موازنات، والموازنات محطوطة في إطر معينة. إحنا
1: إعداد
0: ندفع،
1: ممكن مرات بنية
0: نعم
1: تحتية
0: إحنا ندفع
1: تحت،
0: في هذا الإطار أن تكون الموازنات حساسة ومستجيبة لحقوق الإنسان، وهذا اللي حقيقة وفي يعني تجاوب كبير من الجهات المعنية بأمانة. يعني إحنا هذا نعتبره نجاح لنا وإلهم، لأنه خطينا خطوات كبيرة، يعني بنشوف كم التجاوب. فإحنا لما بنحط مثلا والله أنه في مركز صحي بحاجة، أنه البنية التحتية سيئة أو إلى آخره، فبالتالي بنشوف أنه وزارة الصحة بترد علينا، تم تغيير المركز الصحي، تم طرح عطاء لتغييره. شفنا آخر مرة إحنا زرنا العيادات الاستشارية النفسية وخاطبنا وزارة الصحة بأنه العيادات الحقيقة لا تصلح وأنها بحاجة إلى تغيير، لأنه البنية التحتية بعديها بفترة قليلة يعني وزير الصحة قام بزيارة والحقيقة أمر بنقل العيادات إلى مكان آخر. هذا كله الحقيقة يعني بنطرح أمثلة عديدة في إطار يعني كيف نلمس التجاوب والاستجابة في هذا الإطار. فبالتالي التنفيذ الجزء اللي حبيت أكد عليه مهم للغاية. يعني في توصيات تنفذ كليا، بس حتى التوصيات التنفذ جزئيا هذا يعني أنه في موارد تنفق. يعني اليوم أنا في عندي مصاري وعم بنفقها باتجاه تنفيذ الحقوق وصولا إلى التنفيذ الكلي، ولكن يمكن أنا اليوم لو عندي الموارد الكافية رح أضع كل المورد لأحقق التوصية. بس إذا كان اليوم عندي هذه الموارد في هذا الإطار، ما زال أنا أخذ خطوات، وهذه الخطوات فيها تتابعية واستمرارية أهم شيء وجدية. فإذا إحنا رح نوصل للتنفيذ الكلي.
1: هلا من خلال التقرير، ودائما متابعتنا يعني على أكثر من عام نتابع ممكن التقرير، ممكن نحكي بأنه التقرير اليوم لا يكتفي بتشخيص الواقع، بس بيحاول أنه ينتقل لحلول واستجابات عملية من خلال حديثك اليوم.
0: بكل تأكيد، يعني إحنا اليوم صحيح جهة رقابية، ولكن إحنا ولا مرة يعني في المركز اكتفينا بأنه نكون كمن ينظر، يعني نعطي وكمن يبحث عن الأخطاء أبدا. يعني ومن أجل ذلك دائما إحنا خلال العام قبل إصدار التقرير في تواصل مستمر مع الجهات المعنية. دائما يعني في إطار توصياتنا بشكل ربعي لدينا تواصل، يزودون بما تم إنجازه دائما، حتى يعني إذا في إشكالية أو انتهاك نخاطب. فعندما يحل هذا الأمر نذكر في تقريرنا اليوم اللي بنتكلم عنه. يعني عشان هيك اللي بيفتح التقرير مثلا بيشوف بأنه والله تم مخاطبة وزارة التربية والتعليم وقد بدأت أعمال الصيانة للمركز للمدرسة الفلانية، تم مخاطبة وزارة التنمية، تم البيئة مثلا بموقع بركة البيبسي، كيف استجابت وزارة البيئة وأمانة عمان. فإحنا لا نبحث عن أنه أخطاء، إحنا نبحث عن استجابة زي ما تفضلتي، وهي نقطة مهمة جدا، وهذا اللي بيميز المركز. أنه نحن نبحث عن استجابة فعالة، فبالتالي متى ما كان هناك استجابة إذن إحنا حققنا الهدف، وهو تعزيز منظومة حقوق الإنسان اللي هي الولاية اللي أعطيت للمركز
1: فعلا.
0: واللي هذا إحنا بنعتبره واجب علينا، لأنه اليوم من حق الجهات المعنية إنها تسمع من المركز ماذا رأى وما هو التوصية، وبالتالي يستطيعوا أن يقوموا باستجابتهم في هذا الإطار. أحيانا قد لا يكون زي ما حكينا في موضوع، قد لا يكون يشكل أولوية، بس إحنا لأنه نرصد الحالة العامة نقول لا، هذا مثلا أولوية يجب العمل عليه، يجب أن نضعه في قائمة الأولويات. فنعم التقرير اليوم لا يتحدث يعني بإطار تنظيري، ولا يتحدث بإطار البحث عن الأخطاء، هو يتحدث عن كيف نستجيب ونغير كل سنة بصورة أفضل.
1: بصورة أفضل. اليوم الربط ما بين التشريع والسياسة العامة والتنفيذ اليوم، إنه لحتى فعلا زي ما تفضلتي حماية الحقوق اليوم يعني تطلع منه هي بس بإطار نصوص إحنا ملتزمين فيها، لا نطاق عملي تطبيقي. حتى موضوع الاستجابة جدا مهم
0: طبعا. يعني هذا يعني شوفي نجود التوصيات اليوم المركز إذا بدها تبقى حبيسة الأدراج وحبيسة التقارير، يعني كيف سيلمس الفرد أثرها؟ يعني يعني هاي نقطة مهمة. يعني إحنا قد لا يتم في تحديات في بعض التوصيات، ولكن دائما في مجال حقوق الإنسان كيف نتطور تدريجيا في هذا الإطار، كيف نعمل خطوة وراء خطوة، يعني هو ما يصنع الفارق على المدى البعيد والقريب، وكيف إحنا دائما ننظر بشمولية، يعني رؤية التحديث الاقتصادي كيف نربطها بحقوق الإنسان، كيف يعني دائما حتى في تقريرنا يعني دائما عندما نشير إلى موضوع المتعلق بالحقوق الاقتصادية نربط بأنه رؤية التحديث مثلا تقوم ب أو تضع هذه الأطر وهي نعم. أطر متوافقة، فبالتالي إحنا هذه التوصيات متوافقة مع رؤية التحديث الاقتصادي مثلا، متوافقة مع

0: رؤى الأخرى فيما يتعلق بتحديث المنظومات، سواء في مجال العدالة، في مجال الحماية الاجتماعية وغيرها. فالحقيقة يعني هذا هو النهج اللي يعني إحنا أصبح لدينا نهج راسخ ونعمل في إطاره من أجل يعني الوصول يعني لأفضل النتائج.
1: نعم دكتورة، يعني حرصنا الدائم على تغطية التقرير السنوي للمركز الوطني لحقوق الإنسان، أنتم بتعطونا بارقة أمل إنه الأمور تتحسن، الأمور يعني ماشية، لحتى يكون في هناك تعديلات، تنفيذ للتوصيات. اليوم ماذا بعد التقرير؟ يعني أوكي، التقرير وثيقة سنوية بيتم تسليمها لجلالة الملك عبد الله الثاني لأهميتها وممكن لقدسية هذا التقرير، لأنه في حماية لحقوق وحريات الإنسان. أوكي، الوثيقة هي عملية مستمرة، شو الأولويات اللي اليوم يرى المركز ضرورة العمل عليها خلال المرحلة المقبلة؟
0: يعني أنا بس بحب أكد على نقطة، أنه دائما التقرير، وحتى في حفل الإطلاق أكدنا عليها، بأنه التقرير هو ليس نهاية.
1: نعم.
0: إحنا عملنا مستمر طوال العام على فكرة.
1: نعم.
0: إحنا طوال العام التقرير يعني لا هو لو يعني
1: هو
0: يتضمن
1: خلاصة جهد
0: ويتضمن النذر اليسير مما نكون قد رصدناه.
1: نعم.
0: اليوم ماذا بعد؟ هو متابعة العمل، متابعة ولاية
1: التوصيات.
0: المركز في الرصد.
1: نعم.
0: متابعة تنفيذ التوصيات، متابعة رصد أوضاع حقوق الإنسان، ومتابعة يعني أن نعمل على تعزيز وحماية حقوق الإنسان.
1: نعم.
0: سواء في مجال التشريعات أو السياسات أو الممارسات.
1: نعم. اليوم بعد 22 تقرير سنوي، التحدي أصبح في يعني اكتشاف الانتهاكات وتشخيصها، ولا بأنه ضمان تتحول التوصيات لحماية فعلية فعلا يلمسها المواطن على أرض الواقع؟
0: والله هو هذا يعني هذا الأمر هو ما نسعى له.
1: نعم.
0: يعني إحنا اليوم في إطار تقريرنا إذا اكتفينا بالتشخيص، أنا باعتقادي بأنه المركز ما كان ليكون له هذا الثقل والوزن.
1: نعم. نعم.
0: لأنه التشخيص ممكن بعض الجهات تقوم فيه، ليس بشمولية المركز أكيد، وهي مرحلة مهمة من عمل المركز. إحنا أصلا يعني النقطة الأولى التي ننطلق منها تشخيص حالة حقوق الإنسان. من أجل ذلك نرصد، يعني والرصد هو نقل الواقع ونقل التحديات والتطورات. ولكن إحنا المركز اللي الحقيقة اللي يعني أعطاه هذا يعني هذه الثقة والمصداقية حتى على المستوى الدولي، يعني لأنه إحنا محافظين ما زلنا على تصنيف ألف، وهو تصنيف لا يعطى إلا للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان التي تعمل في إطار التعدد والتنوع والمصداقية والشفافية. وعلى فكرة التقرير السنوي يعني جزء أساسي من عملية التصنيف. هذه المصداقية جاءت لأنه إحنا نشخص وأيضا نضع يعني التوصيات القابلة للقياس والتنفيذ.
1: نعم.
0: ونتابع ذلك، ويعني بقدر ما ننظر إلى التطورات الإيجابية بقدر ما نقول بأن هناك تحديات.
1: فعلا.
0: ولا نخفي الجانب عن جانب. على فكرة هذه هي قمة الموضوعية والمصداقية.
1: نعم يحسب لكم.
0: يعني
1: فعلا.
0: هو الفكرة مش أنك تقف فقط على التحديات وتقف على لا، هناك يعني منجزات في مجال حقوق الإنسان، وهناك تطورات أحد أهداف التقرير هو أن يبرزها، لأنه اليوم العمل على تعظيم والاستكمال هذه المنجزات هو الحقيقة ما سيحسن حالة حقوق
1: فعلا.
0: الإنسان.
1: فعلا.
0: لا يوجد دولة في العالم ما فيها تحديات، تتفاوت التحديات، في دول تحدياتها أكثر من تحديات.
1: نعم.
0: والأسباب كثيرة، يعني مش المجال ذكرها، ولكن يعني يقف في مقدمتها أيضا الجانب الاقتصادي ما دام الإرادة موجودة.
1: نعم.
0: يعني مثلا إحنا عندنا في الأردن هناك إرادة واضحة، يعني ملف حقوق الإنسان يعني
1: له أولوية
0: قد
1: أيضا.
0: يكون يعني الأمر أيضا متداخل. يعني شفنا مبارح خطاب
1: جلالة
0: الملك يعني أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، الحقيقة كان خطاب حقوقي، المقاربات الحقوقية كانت حاضرة فيه بامتياز، خطاب حقوقي يعني الحقيقة صعب نجد له نظير على مستوى حتى الخطابات الأخرى. يعني هو ينطلق من جانب حقوقي
1: بحت.
0: إنساني وقانوني، فبالتالي إذا كان هذا الخطاب على مستوى الجمعية العامة فكيف هو الرؤية على مستوى الوطني
1: والدولة.
0: الحقيقة أنه هذا أصبح مفروغ منه، يعني ما عدنا نجادل في الأردن والله إحنا بدنا حقوق إنسان ولا إحنا،
1: لا
0: إحنا
1: الحمد لله
0: حقوق الإنسان
1: نعم.
0: هي أحد يعني أحد ضمانات تأسيس الدولة، هي أحد الركائز الدولة الأردنية.
1: نعم.
0: فبالتالي إحنا خرجنا من هذا النقاش، فبالتالي يعني الحقيقة مدام الإرادة موجودة التحديات بتصفي، أحيانا تحديات اقتصادية اجتماعية، يعني
1: إمكانيات موارد،
0: كثير من التوصيات على فكرة بكون تحدي فيها اجتماعي، يعني
1: نعم.
0: كيف تغير النظرة وكيف خاصة في بعض الفئات.
1: نعم.
0: فيعني بالتالي الحقيقة أنا باعتقادي إنه إحنا نسير بالاتجاه الصحيح، تحديات موجودة.
1: نعم.
0: ولا نقول إنها يعني راح تختفي خلال فترة،
1: لكن الجهود مستمرة
0: زي ما تفضلتي إنه إحنا دائما ننظر أن هناك استمرارية.
1: نعم.
0: وبصراحة حقوق الإنسان يعني في كل العالم والتطور في كل الدول يقوم على الاستمرارية
1: فعلا.
0: ويقوم على الإيمان يعني بأنه مدام هناك استمرارية، مدام هناك من يقول بأنه إحنا بحاجة إلى تطوير هنا وهناك، فإنه إحنا رح نصل لمرحلة التغيير والتطوير
1: فعلا.
0: فما بالنا إذا كان أصلا هناك زي ما حكيت إرادة وتوجه وملفات حقوقية تأخذ يعني الأولوية في عمل الوزارات والمؤسسات وغيرها.
1: يعني صدقا الحديث يطول، وبدي أشكرك على هذا الطرح الطيب فعلا دكتورة. اليوم لما نحكي عن التقرير السنوي هو أكثر من مجرد رصد لما حدث خلال عام، هو وأنا حكيتها أنتم بوصلي من خلال هذه التقارير، هو أداة لقراءة الواقع، تحديد أماكن التحدي وين هاي التحديات، وفتح يعني طريق لحتى نطور تشريعاتنا، سياساتنا، ممارساتنا، لحتى نصل قدر الإمكان إلى كل ما هو موازي لتحقيق أو لي يعني حماية المنظومة الحقوقية.
0: صحيح.
1: بكل أنواعها وبكل مجالاتها. أنا بدي أشكرك، أعطتينا من وقتك اليوم دكتورة على هذا الطرح وعلى هذه القراءة المعمقة فعلا للتقرير السنوي للمركز الوطني لحقوق الإنسان، مفوضة الحماية في المركز الوطني لحقوق الإنسان دكتورة نهل المومني، شرفتينا وشكرا لك.
0: شكرا لكم دائما يعني على اهتمامكم بالتقرير السنوي، يعني هذا شيء الحقيقة دائما يحسب لكم.
1: نعم يعطيك ألف عافية. يعني مستمعينا اليوم 154 توصية تضمنها هذا التقرير لهذا العام، تضع ممكن أمام مختلف مؤسسات الدولة والمجتمع مسؤولية مشتركة في المتابعة في العمل، خاصة مع توجه المركز نحو قياس مدى الاستجابة للتوصيات حسب أطر زمنية ومؤشرات واضحة. إذن الغاية اليوم مش نعرف أين نقف أو أين تقف حالة حقوق الإنسان، إنما نعرف إلى أين نتجه، ما الذي يمكن أن يتغير على أرض الواقع، وكيف تتحول الحقوق من مبادئ ونصوص إلى حماية فعلية وممارسة يومية يستفيد منها كل مواطن أردني. بتمنى نكون موفقين بكل طرح تم تقديمه على مسامعكم مستمعينا. نحيي زميلنا مجد الزعبي من الهندسة الإذاعية، نحيي أيضا زميلنا رافت القطامي من السوشيال ميديا. كنت معكم من وراء الميكروفون نوجود المجالي، دمتم بود.
2: اللقاء المفتوح.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم حد الدقيق.
2: يا عيال ترى أنتم فخر الطفيلة، جبالها وديانها وسهولها، أنتم فخر حد الدقيق.

0: لد شوف نيرانهم بعينك يا مهدي، اقول له عارف نضربهم يقول له عم اهلك.
1: اسمعوني زين، اتفرقوا عن بعضكم وكل اثنين يكمنوا ورا حجر حتى يتوهموا انه عددنا كبير، واذا ضربوا بمبة ما تحصد 10-15 مثل جمعتكم هاي.
2: هذا راي طيب، امشي يا سلامة، امشي معي.
0: انتوا اللي هناك خبوا ورا هذاك الطور.

0: ليش غيرت أواعيك عصا؟
1: حتى ما تقنعني ارجع على السرايا ضابط شرطة.
0: خسارة، بدنا قائد درك يضبط البلد المنكوبة.
1: الأمير زيد أعطاك عسكر ومعهم شاويش.
0: إيه بدي واحد خبير زيك بعرف شوارع الطفيلة وبساتينا.
1: حكولي إنه معلم البناء بده يرجع يبني المدرسة من جديد.

0: أين نوفل؟
1: أفندم.
0: لماذا كل هذه نيران؟
1: الليل بارد كما ترى، أنفار يتدفؤون.
0: أطفئها، أعطي أمرا بإطفائها. نيران قتلت ألاي حامد فخري باشا في حد دقيق.
1: حذر أفندم، أطفئ نار.
2: لا يوجد ماء كفاية.
0: أطفئوها بتراب، أسرعوا.
3: أطفئوا نيران، أضربوا رشاشات. اضربوا رشاشات، اطفئوا النيران. الان هنا هو النار، اضربوا رشاشات، اطفئوا النيران بسرعه.

0: سمعتها زرق الحناتير معطوبة حتى البنادق مزهبتها.
1: علامك يا حمدة.
2: آخ جفاني النوم يا نايف. أتحسر على شجرة اللزاب اللي قدام بيتنا بالشوبك.
1: الفرج من عند الله قريب، قولي يا رب.
2: يا رب يا ساق الله يا ساق الله وإحنا راجعين.
3: يا نايف يا نايف.
1: عودة وش وده هذا بتالي هالليل؟ يا عونك
3: الشيخ يدعيك للقهوة.
1: القهوة؟ إيه ويش عليه؟ نتقهوة.
2: قهوة تالي الليل؟
1: لابد ما جاء خبر جديد. خليني أروح أشوف الشيخ. سلم عليه.
2: استنى استنى استنى، خذني معك أتسلح مع نورة. يلا.

0: احكموا احكموا بالاحكام وارجعوا لورا.
1: سلامة، هل تتصاوم؟
2: بطني عارف دم يصير يعرف يا اخوي.
1: افزعوا لنا يا النشابة، يا النشابة بطعمكم صار عندنا جريح.

0: الحمد لله من العريش لبيت لحم نظفت ما ظل بيها ولا تركي.
1: سلمت يمينهم سلمت يمينهم رجال عقبال ما تنظف الشوبك ونرجع لديارنا.
0: اشتقت لها يا حمدة؟
1: اي والله ذبحني الشوب.
2: ترحلوا وين؟
3: ايه على الغويبة مكان ما طار النبي هارون للبتراء.
2: منزلكم هذا طيب؟
3: ايه يا اخوك ودنا نغير المنزل على مراعي وافر وعين الغويبة تروي حلالنا وتروينا. باكر تهد بيتك وترحل معنا.
2: جزاك الله كل خير يا ابو الرمان. ايه بالله جزاك الله كل خير، لكن البلاد طلبت اهلها.
3: ودك ترجع على شوبك؟ اترك للحين يحطبوا بيها.
2: نلقى منزل بالمغاريب بعيد عن رأس الحديد.

0: اشرب اشرب مية اشرب يا سلامة. قول بسم الله.
1: صوتك صوتك يا اخوي عارف اذا مدت ادفن بعيني.
2: لا تفاول على حالك يا سلامة.
1: لا تخلينا اصير اكل للاضباع والوحوش.
2: المقدر من الله يصير يا ابن العم.
1: غطيني بشيء اثقل من هذا. بردت كثير.

0: ومنو اللي قال لك يا كركور؟
1: في واحد نفر ابن عم انا اجت من الطفيلة بيحكي انه ترك رحل عن الطفيلة راح.
2: هو وينه ولد عمك؟
1: هذا ابن عم انا راح غور الصافي وبرجع.
0: راح غور الصافي وبرجع مثل ما قال، ما ظلينا اشي هانا يا عوفة، وانا نرحل خلص وانا نرجع للطفيلة.
3: عمهل عوي مستعجل على الرحيل يا عم منازل.
0: يه والوي عمهل، ويش ظلينا هانا؟
3: لما يرجع عامر ويجيب لنا الخبر الأكيد.
1: نازل إذا بدك أنا برحل معك على الطفيلة، أنا بحب إنتو.
0: إنت بحب إحنا ترحل معانا، بس بشرط ما بدي أسمعك تحكي ولا كلمة.

0: وشو حملك يا عارف؟
1: سلام. البقية بحياتك يا عارف.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
1: ساعدني أوصله لعين، وصاني أدفنه بيها.
0: خلصت العركة؟
1: خلصت بعد ما حصدت منه ومنه.
0: دشر دشر رسن البهيم واركب البغل، ارتاح على سرجه.

0: حمزة رد البهم هناك، رديها.
1: نايف، هذه مش الطريق اللي جينا منها.
0: هذه طريق أقرب ومنها نطلع على نجي.
1: نايف؟
0: إيه علينا علامك.
1: لد لد، لحقونا هالجانا اثنين ومسلحين.
0: لا ما منهم خوف. سوقي سوقي.
1: نايف نايف، احنا برض خلي يا نايف، لا حولنا ولا حوالينا.
0: ما عليك لا تخافي، هذول الهجانة من رجال بالرمان، قال لي راح يرسلهم ورانا يرافقونا لحين ما نصعد عالشفا، ما تخافي.
1: هبت ريحة بالرمان، ما قصر.
0: الخيرين واجد يا حمدة، سوقي سوقي.

0: وأي واحد يخالفك إيدك والكرباج. لازم نفرض الأمن والسلام بالطفيلة كلها.
1: يا شاويش علي.
2: نعم زكي بيك.
1: اسمعوني كلكم، الطفيلة حمايل وعشايب، وكل واحد بعرف التاني. ما في سرقة ولا نهب ولا اعتداء. تتعاملوا مع الناس كانوا أهلكم. سامعني يا شاويش علي؟
0: نعم سيدي.
1: وبعدين لا تنسوا إنه البلد منكوبة وفادة كتير من رجاله ونسوانه وأطفاله، وإذا اثنين اختلفوا على حاجة ما بروحوا للمقفر، بروحوا للشيخ لكبير العيلة بحل الخلاف بينهم. فهمتوا؟
0: نعم سيدي.
1: انصراف.
3: كنتم مع حد الدقيق.
4: يا عيال ترى انتم فخر الطفيلة، جبالها وديانها وسهولها، انتم فخر حد الدقيق.

0: هنا عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، حان الآن موعد أذان العصر.
1: الله أكبر، الله أكبر.

0: أكبر.
1: أشهد أن لا إله إلا الله.

أشهد أن محمد رسول الله.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة العصر.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي نحييكم مستمعينا الكرام لهذا اليوم الأربعاء 11 من ربيع الآخر لعام 1448 هجرية، الموافق 23 من أيلول لعام 2026 ميلادية. نبث الآن برامجنا على موجات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، والبداية مع القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

قبر إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين.

إِنَّا عَلَى يُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون

أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة

0: مؤمنين، نتذكر في هذه الدقائق المعدودة التي نسأل الله عز وجل أن تكون شاهدة لنا يوم القيامة وألا تكون شاهدة علينا. نتذكر فيها أن الذين كانوا في هذه الدنيا أخلاء أحباء ينقلبون في الآخرة أعداء بعضهم لبعض إلا المتقين، فإنهم تبقى مودتهم بينهم في الآخرة. فقد قال تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. والمتقون هم الذين يقومون بحقوق الله وحقوق العباد، هم الذين أدوا ما افترض الله عليهم واجتنبوا ما حرم عليهم وعاملوا العباد معاملة صحيحة موافقة لشرع الله. فكم من الناس اليوم يختارون الصديق الصالح، كم من الناس يختارون الجليس الصالح، كم من الآباء اليوم يختارون لأولادهم الرفيق الصالح، قليل بل وقليل جدا. لذلك لابد لك أن تختار لنفسك ولأولادك الصديق الصالح الذي تجمل بالصفات الحميدة بالمحبة والتناصح، يحبك لله وينصحك لله، يعينك على البر والخير الذي يرضاه الله عز وجل. فقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي، قال الله تعالى: وجبت محبتي للمتحابين في والمتجالسين في والمتزاورين في. وقد قال صلى الله عليه وسلم: المتحابون في الله يكونون يوم القيامة في ظل العرش يوم لا ظل إلا ظله، يغبطهم بمكانهم النبيون والشهداء. بل قال صلى الله عليه وسلم: إن المتقين يتحابون بنور الله. ومعنى نور الله أي مرضاة الله، يتحابون لأن طاعة الله تجمعهم من غير أرحام بينهم ولا نسب ولا علاقة مالية. هؤلاء هم المتحابون في الله الذين يتعاونون على البر والتقوى ولا يتعاونون على الإثم والعدوان. والحمد لله رب العالمين.
1: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، نبث برامجنا على موجات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، البرنامج العام. من أقوال جلالة القائد الأعلى.
2: يتساءل بعضكم: كيف يشعر الملك؟ أي يقلق الملك؟ نعم يقلق الملك، لكن لا يخاف إلا الله. ولا يهاب شيئا وفي ظهره أردني. فهذا والحمد لله هو أثمن ما يشتاد به القائد. نعم نعم، الأردني حامي الحمى الذي فتح بابه فانتصر للضعيف ولبى نداء المستغيث. الأردني الذي تعلم فعلم، الذي زرع فأطعم، الذي تميز فرفع رؤوسنا بين الشعوب.

مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونقدم إلى حضراتكم نشرة الأخبار، يقرأها عليكم عون الحداد، ونستهلها بالعناوين الرئيسة. جلالة الملك عبد الله الثاني يعقد سلسلة لقاءات مع قادة دول ورؤساء وفود على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد يلتقي الرئيس الأستوني ورئيس وزراء إيرلندا في نيويورك. جلالة الملكة رانيا عبدالله تندد في نيويورك بالإجراءات الإسرائيلية العسكرية ضد الأطفال الفلسطينيين. رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل ممثل هيئة الأمم المتحدة للمرأة. كانت هذه العناوين، وإليكم التفاصيل. أهلا بكم. أكد جلالة الملك عبد الله الثاني لدى لقائه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على الحاجة لتكثيف الجهود الدولية لاستعادة الاستقرار في الإقليم واللجوء إلى الدبلوماسية والحوار لحل النزاعات. وشدد جلالته خلال اللقاء الذي عقد على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بحضور سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد على أن المنطقة لن تنعم بالاستقرار دون منح الفلسطينيين كامل حقوقهم المشروعة وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة على أساس حل الدولتين. ونبه جلالة الملك إلى خطورة الإجراءات الإسرائيلية لضم الأراضي وتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية والاعتداءات المتكررة على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس. وثمن غوتيريش جهود المملكة بقيادة جلالته لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة والعالم، مشيدا بتعاون الأردن مع منظمات الأمم المتحدة. كما عقد جلالة الملك عبد الله الثاني على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة لقاء مع رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي في نيويورك بحضور سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد. وأكد جلالته خلال اللقاء متانة العلاقات الأخوية بين الأردن والعراق والحرص على تعميق التعاون في مختلف المجالات، خاصة الطاقة والاقتصاد والاستثمار، بما يخدم مصالح الشعبين ويحقق الاستقرار الإقليمي. وتناول اللقاء التطورات في المنطقة، إذ أكد جلالة الملك ضرورة التوصل إلى اتفاق ينهي التصعيد ويضمن أمن الدول العربية وسيادتها، كما حذر جلالته من خطورة استغلال إسرائيل لأوضاع الإقليم لفرض واقع جديد في القدس والضفة الغربية وغزة. وعلى هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة أيضا عقد جلالة الملك عبد الله الثاني في نيويورك مجموعة من اللقاءات مع رؤساء دول ووفود مشاركة في الدورة 81 لاجتماعات الجمعية بحضور سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد. والتقى جلالته مع الرئيس الفنلندي الدكتور ألكسندر ستوب ورئيسة بلغاريا إليانا يوتوفا ورئيس جمهورية غانا جون دراماني ماهاما، إلى جانب رئيس الوزراء الكندي مارك كارني ورئيس وزراء النرويج يوناس غار ستورا ورئيسة وزراء جمهورية بربادوس ميا موتلي كلا على حدة. كما التقى جلالة الملك مع رئيس الوزراء الهولندي روب ييتن بحضور جلالة الملكة رانيا عبدالله. وتناولت اللقاءات عمق العلاقات بين الأردن وهذه الدول الصديقة وآليات توطيد التعاون في شتى المجالات بما يخدم المصالح المشتركة. وتحدث جلالة الملك عن التصعيد الخطير في الإقليم، مؤكدا ضرورة تكثيف الجهود الدولية لاستعادة التهدئة من خلال التوصل لاتفاق يضمن أمن الدول العربية. وشدد جلالته على ضرورة الالتزام الكامل بتنفيذ اتفاق إنهاء الحرب في غزة ووقف الاعتداءات على الفلسطينيين في الضفة الغربية والانتهاكات التي تستهدف المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس. وتطرقت اللقاءات إلى خطورة تبعات الإجراءات الإسرائيلية الخطيرة في سوريا ولبنان على أمن المنطقة واستقرارها، إذ أكد جلالة الملك دعم الأردن لأمن سوريا ولبنان واستقرارهما وسيادتهما. هذا والتقى جلالة الملك عبد الله الثاني في نيويورك على هامش الاجتماعات المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو الدكتور خالد العناني. وبحث اللقاء الذي حضره سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد سبل تعزيز التعاون بين الأردن والمنظمة في مجالات صون التراث الثقافي والطبيعي، لا سيما مع استعداد الأردن لإحياء ذكرى الألفية الثانية لمعمودية السيد المسيح عام 2030 في موقع عماد السيد المسيح المغطس.
وثمن جلالته دعم اليونسكو للمملكة في إدراج محمية العقبة البحرية هذا العام على قائمة التراث العالمي بوصفها أول موقع تراث عالمي طبيعي في الأردن، بما يسهم بحماية التنوع الحيوي ومواجهة آثار تغير المناخ. وتناول اللقاء التعاون القائم في قطاع التعليم، لا سيما في مجالات تطوير النظام التعليمي والتعليم والتدريب المهني والتقني والتحول الرقمي وبناء القدرات. وبالحديث عن تبعات التوترات الإقليمية، لفت جلالته إلى أهمية دور المنظمة في حماية تراث مدينة القدس وطابعها الأصيل في ظل التصعيد الإسرائيلي، مؤكدا ضرورة تكثيف الجهود الدولية في هذا الإطار. التقى سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد رئيس جمهورية أستونيا ألار كاريس على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات، خاصة في السياحة والتكنولوجيا والتعليم. وبالحديث عن الأوضاع في المنطقة، أكد سمو ولي العهد أهمية تكثيف الجهود الدولية لاستعادة التهدئة تجنبا لتوسع دائرة الصراع. كما التقى سموه رئيس الوزراء الإيرلندي مايكل مارتن في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية، وحذر سمو ولي العهد من خطورة التصعيد في المنطقة ومن استمرار الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية، مؤكدا سموه أن إجراءات ضم الأراضي الفلسطينية وعنف المستوطنين يقوضان فرص تحقيق السلام. وأشاد سمو ولي العهد بموقف إيرلندا الداعم للقضية الفلسطينية وبجهودها لإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة ودعم مساعي حفظ السلام في لبنان. وأعرب سموه عن حرص الأردن على تعزيز التعاون مع إيرلندا في قطاعات التكنولوجيا والتحول الرقمي والتعليم والتدريب المهني والتقني. نددت جلالة الملكة رانيا العبد الله بالاحتجاز العسكري الإسرائيلي للأطفال الفلسطينيين، مسلطة الضوء على الظروف المروعة التي يعيشها الأطفال المحتجزون في السجون الإسرائيلية. جاء ذلك خلال مشاركتها في جلسة حوار تحت عنوان الطفولة في الاحتجاز، حوار رفيع المستوى حول الاحتجاز العسكري للأطفال الفلسطينيين، عقدت في مقر الأمم المتحدة في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة. وقالت جلالتها إن الأطفال الفلسطينيين يروون بحسب شهاداتهم نمطا مألوفا ومروعا يبدأ باقتيادهم من منازلهم في منتصف الليل دون معرفة وجهتهم أو أسباب احتجازهم، ثم يمثلون أمام محاكم عسكرية ويتعرضون للاعتداء والعزل والتجويع والتهديد بالاغتصاب. وأكدت جلالتها خلال كلمتها أن هذه الممارسات لا تقتصر على حالات فردية، بل ترتبط بمنظومة سياسية وقانونية وأمنية، متسائلة ما الذي يثير كل هذا الرعب من الأطفال الفلسطينيين. وأشارت جلالتها إلى ما وصفته بعقود من احتجاز الأطفال الفلسطينيين وحرمانهم من ضمانات العدالة، لافتة إلى صعوبة تصور أن ينتزع طفل من منزله تحت تهديد السلاح ويقتاد إلى مكان لا يستطيع والداه الوصول إليه. وفي سياق حديثها عن ظروف الاحتجاز المروعة، استشهدت جلالة الملكة بنتائج لجنة تحقيق أممية مستقلة خلصت إلى تأكيد تعرض الأطفال الفلسطينيين للتعذيب أثناء احتجازهم لدى إسرائيل، مستذكرة الفتى الفلسطيني وليد أحمد الذي توفي في أذار عام 2025 بعد نحو 6 أشهر قضاها في الاحتجاز الإسرائيلي. وبالرغم من أن تشريح جثمانه أظهر تعرضه للتجويع، أغلق قاض عسكري إسرائيلي ملف التحقيق في وفاته، وقالت إن إسرائيل ما تزال تحتجز جثمانه وصفة حالته بأنه سجين حتى بعد الوفاة. قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي إن إسرائيل ستستمر في سياساتها وإجراءاتها التي تدمر كل فرص تحقيق السلام ما لم تواجه برد دولي مؤثر يترجم دعم المجتمع الدولي لحل الدولتين إلى خطوات عملية تردع إسرائيل. وحذر الصفدي في مداخلة خلال اجتماع بمناسبة مرور عام على مؤتمر إعلان نيويورك الذي نظمته المملكة العربية السعودية وفرنسا، حذر من أنه في الوقت الذي يعمل فيه المجتمع الدولي من أجل تحقيق السلام العادل
تقوض الحكومة الإسرائيلية حل الدولتين الذي يشكل السبيل الوحيد للسلام عبر إجراءاتها اللاشرعية التي تقوض فرص تحقيقه. وقال الصفدي في الاجتماع إن إسرائيل تعلن أنها لا تكترث بمواقف أكثرية دول العالم التي تدعم حل الدولتين لأنها لم تحاسب على إجراءاتها التي تقوض فرص تحقيق السلام ولم تواجه بإجراءات دولية رادعة. وثمن الصفدي في الاجتماع مواقف الدول التي اعترفت بالدولة الفلسطينية واتخذت إجراءات ضد السياسات الإسرائيلية، لكنه شدد على الحاجة إلى إجراءات أعم وأشد لمواجهة التوسع الاستيطاني ومصادرة الأراضي ومفاقمة الكارثة الإنسانية في غزة. وحضر الاجتماع رؤساء دول وممثلو 29 دولة إضافة إلى الاتحاد الأوروبي. استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن مجدي محمد الحراسيس في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي ممثل هيئة الأمم المتحدة للمرأة في الأردن نيكولاس بور

التقنيات بحضور عدد من كبار ضباط القوات المسلحة. ورحب اللواء الركن الحراسيس بالضيف مؤكدا أهمية مواصلة التعاون والشراكة في مجالات تمكين المرأة وتعزيز حضورها ودورها لا سيما في المجالات العسكرية، مشيرا إلى أن المرأة الأردنية أثبتت كفاءتها وقدرتها على الاضطلاع بمختلف واجبات والمهام العسكرية بكفاءة واقتدار، مضيفا إلى أن القوات المسلحة الأردنية تولي أهمية كبيرة لتعزيز المشاركة الفاعلة للمرأة وتطوير قدراتها وترسيخ مبادئ العدالة والتكافؤ تكافؤ الفرص، بما يسهم في تعزيز كفاءة المؤسسة العسكرية ورفع قدرتها على تنفيذ مهامها وواجباتها. وأشاد الضيف بالدور الذي تطلع به القوات المسلحة الأردنية ومديرية شؤون المرأة العسكرية وما تقوم به من جهود في دعم وتمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في مختلف المجالات العسكرية، بما يسهم في تعزيز مشاركتها في مواقع صنع القرار ودعم جهود بناء السلام. افتتح رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن مجدي محمد الحراسيس المبنى الجديد لقيادة الشرطة العسكرية الملكية بحضور عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، في خطوة تعكس حرص القيادة العامة على تطوير البنية التحتية وتعزيز الجاهزية وتوظيف التقنيات الحديثة في أداء المهام والواجبات. واستمع اللواء الركن الحراسيس إلى إيجاز قدمه قائد الشرطة العسكرية الملكية حول طبيعة المهام والواجبات التي تطلع بها الشرطة العسكرية الملكية وآليات تنفيذها، إلى جانب المراحل التي مر بها مشروع إنشاء وتجهيز المبنى وما يشتمل عليه من مرافق وتجهيزات حديثة. وأكد اللواء الركن الحراسيس أهمية الدور الذي تطلع به مرتبات الشرطة العسكرية الملكية في المحافظة على أعلى مستويات الضبط والربط العسكري وإسناد تشكيلات ووحدات القوات المسلحة، مشددا على ضرورة مواصلة رفع مستوى جاهزيتها وتزويدها بالمعدات والتقنيات الحديثة والمتخصصة بما يمكنها من تنفيذ واجباتها بكفاءة واقتدار. وجال رئيس هيئة الأركان المشتركة في أرجاء المبنى الجديد واطلع على مرافقه وتجهيزاته التي نفذت وفق أعلى المواصفات، بما يعزز كفاءة العمل ويرفع مستوى الجاهزية العملياتية والإدارية ويوفر بيئة عمل متطورة تلبي متطلبات المرحلة المقبلة. وخلال الزيارة أطلق نظام المخالفات والمخططات الكروكية الإلكتروني في إطار جهود القوات المسلحة الأردنية لتطوير منظومة العمل الإلكتروني وتوظيف التقنيات الحديثة في تسريع الإجراءات ورفع كفاءة الأداء وتحسين جودة الخدمات المقدمة. ويأتي إنشاء المبنى الجديد ضمن خطط القيادة العامة للقوات المسلحة الرامية إلى تطوير وتحديث البنية التحتية لمختلف تشكيلاتها ووحداتها، والذي نفذته الشركة العربية للإنشاءات والمقاولات بإشراف مديرية ومؤسسة الإسكان والأشغال العسكرية. وصلت طواقم ومرتبات المستشفى الميداني الأردني 12 إلى مدينة نابلس في الضفة الغربية، وذلك بتوجيهات ملكية سامية لتقديم الرعاية الطبية والإنسانية للأشقاء في الضفة الغربية والوقوف إلى جانبهم في ظل الظروف الراهنة. ويضم المستشفى عددا من الكوادر الطبية المتخصصة في مختلف المجالات تشمل الجراحة العامة والباطنية وطب الأطفال والعيون وطب الأسنان والطوارئ، إضافة إلى طواقم التمريض والفنيين لتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية للمراجعين. ويأتي إرسال طواقم الطبية استمرارا للدور الإنساني والطبي الذي تطلع به القوات المسلحة في دعم الأشقاء وتقديم المساعدة الطبية والإنسانية لهم، تأكيدا لرسالة الأردن الإنسانية الثابتة في الوقوف إلى جانب الأشقاء في مختلف الظروف. يشار إلى أن طواقم المستشفى الميداني الأردني نابلس 11 وصلت اليوم إلى أرض الوطن بعد إنهاء مهامها الإنسانية والطبية. أجرت الطواقم الطبية في المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة 11 اليوم عددا من العمليات الجراحية النوعية لمرضى ومصابين من قطاع غزة ضمن الجهود الطبية والعلاجية التي يقدمها المستشفى للأهل والأشقاء في القطاع. وبين مدير المستشفى أن هذه العمليات تعد من الحالات المعقدة التي تتطلب تدخلا جراحيا تشاركيا بين عدد من عيادات الاختصاص، بما يسهم في توفير الرعاية الطبية اللازمة للمرضى والاستفادة من الخبرات التخصصية للكوادر الطبية. ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يبقى الطقس يوم غد معتدل الحرارة في أغلب المناطق وحارا نسبيا في البادية وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات. سيداتي وسادتي، قدمنا إلى حضراتكم نشرة الأخبار من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. هذه تحية، في أمان الله.

0: إعداد وتقديم الدكتور بكر خازر المجالي.
1: أهلا بكم في ذاكرة الجيش لهذا اليوم 23 من أيلول. في مثل هذا اليوم 23 من أيلول من عام 1923 صدر قرار مجلس عصبة الأمم المتحدة باستثناء منطقة شرق الأردن من وعد بلفور وتعديل صك الانتداب ليراعي هذا الاستثناء، وذلك كان لجهود سمو الأمير عبد الله بن الحسين منذ وصوله إلى الأرض الأردنية وتأسيس الدولة أنه قد بدأ في مفاوضات شاقة وصعبة مع بريطانيا وعصبة الأمم لأن يكون الأردن خارج أي اتفاقيات تستهدف أرضه. في مثل هذا اليوم 23 من أيلول من عام 2011 خاطب جلالة الملك عبد الله الثاني منتدى قادة العالم في جامعة كولومبيا، وجاء في خطاب جلالته: لقد بدأت عملية إعادة التنشيط، والهدف تحقيق تغيير بنيوي شامل نابع من الداخل على جبهات متعددة سياسية وتشريعية واقتصادية، ولضمان ألا نفقد الزخم وضعنا مواعيد نهائية قريبة نحن ملتزمون بها. ومن الجهود الأبرز في هذا السياق ما يتعلق بدستورنا الذي يعد حجرة الزاوية في حياتنا السياسية، حيث تخضع تعديلات شاملة أجريت عليه حاليا إلى نقاشات برلمانية باتجاه المصادقة عليها من كلا المجلسين. وفي مثل هذا اليوم 23 من أيلول من عام 2010 ميلادية أكد جلالة الملك عبد الله الثاني في كلمة ألقاها خلال ترأسه الوفد الأردني المشارك في اجتماعات الدورة 65 للجمعية العامة للأمم المتحدة، قال: إن حل الدولتين هو الحل الوحيد الذي يمكن أن يحقق السلام الدائم في الشرق الأوسط، وشدد على أن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة والقابلة للحياة وذات السيادة والتي تعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل يمهد الطريق للوصول إلى السلام الإقليمي الشامل. في مثل هذا اليوم 23 من أيلول من عام 2010 فاز الأردن بعضوية مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن أحد المقعدين المخصصين لمجموعة الشرق الأوسط وجنوب آسيا للدورة التي كانت من 2010 إلى 2012.
0: من ذاكرة الجيش.
2: أيها الجيش من كتائب حكمة

إعداد وتقديم الدكتور بكر خازر المجالي. إذاعة القوات المسلحة الأردنية، الجيش العربي. لقاء الأسبوع.

0: إعداد خالد الجلاب، تقديم زيد المراشدي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين وأيضا مشاهدين الكرام من العاصمة الحبيبة عمان، نحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أرحب بكم أجمل ترحيب في حلقة جديدة من برنامج لقاء الأسبوع، معكم وبصحبتكم نمضي في مشوارنا لهذا اليوم. حياكم الله جميعاً.

هذه تحية مسائية وباقة ورد نهديها لكم جميعا أينما كنتم تستمعون أو تشاهدون البرنامج في هذه الأثناء، ودائما منوجه كل التحايا إلى كل من يعمل بأمانة المسؤولية في هذا الوطن الغالي والعزيز على قلوبنا جميعا، لا سيما نشامة ونشميات جيشنا العربي المصطفوي وأجهزتنا الأمنية الساهرة على أمن واستقرار هذا الوطن. بوركت هذه السواعد الخيرة، الله يعطيهم العافية النشامة والنشميات.

0: حياكم الله من جديد مستمعينا ومشاهدينا الكرام في لقاء الأسبوع. هذا البرنامج الذي دائما يسلط الضوء على المواضيع والقضايا التي تهم المجتمع الأردني. اليوم رح نتحدث عن واحد من المراكز الرائدة في مجال تعزيز ثقافة التميز وتطوير الأداء المؤسسي للقطاعين العام والخاص، وأيضا قطاع المؤسسات والجمعيات غير الربحية. اليوم رح نتحدث عن مركز الملك عبد الله الثاني للتميز، ونقف على إنجازات هذا المركز وأيضا المبادرات التي يطلقها بين الحين والآخر. الحديث أكثر حول هذا الموضوع، يسعدني ويشرفني أن أستضيف هنا في استوديو برنامج لقاء الأسبوع عطوفة المهندسة وداد خالد اقتشات، المديرة التنفيذية للمركز. مساء الخير عطوفتك.
1: مساء الخير، أهلا دكتور،
0: مرحب بك في لقاء الأسبوع. حابين اليوم ومتشوقين نتحدث عن هذا المركز، وأبدأ معك في يعني بدايات مسيرة المركز وأبرز المحطات والإنجازات خلال العقدين الماضيين.
1: أهلا وسهلا دكتور، وشكرا على الاستضافة الكريمة. طبعا الاستضافة في هاي المؤسسة اللي نعتز فيها إذاعة قواتنا المسلحة. مركز الملك عبد الله الثاني للتميز أنشئ في العام 2006 لإدارة منظومة جوائز الملك عبد الله الثاني للتميز. ابتداء انطلقت جائزة الملك عبد الله الثاني لتميز أداء الحكومة والشفافية، وهي الجائزة الموجهة للقطاع العام، وكذلك جائزة الملك عبد الله للتميز للقطاع الخاص، وكذلك عنا قطاع مهم أيضا هو قطاع كما ذكر الدكتور، قطاع الجمعيات غير الربحية. مع المراحل الزمنية المختلفة تطور عمل المركز وتوسعت مظلة الجوائز يعمل عليها. صار في عنا جوائز فرعية مهمة مثل جائزة الخدمة الحكومية المتميزة، جائزة الاستدامة، جائزة الإبداع وغيرها من الجوائز. طبعا صار في خلال هاي الفترة، خلال فترة 20 سنة من 2006 إلى 2026، العديد من الشراكات الاستراتيجية مع مؤسسات دولية ذات سمعة عالية مثل المؤسسة الأوروبية إدارة الجودة، مؤسسة جيمي للابتكار، مؤسسة الجي سي آي إي في مجال الذكاء الاصطناعي، العديد من الشراكات اللي ترفع بالآخر من سوية أداء مؤسساتنا الوطنية في القطاعات المختلفة، سواء كان قطاع عام أو قطاع خاص أو قطاع جمعيات غير ربحية.
0: إذن تركيزكم على العمل المؤسسي وليس الفردي، إلا في استثناء في حالات فردية،
1: يعني
0: ياريت
1: صحيح
0: نوضحها.
1: صحيح.
0: نعم.
1: هلأ التركيز الأساسي للمركز هو تطوير المؤسسات.
0: نعم.
1: لكن كلنا بنعرف أن تطوير المؤسسات ينتج عن أداء فردي متميز، لذلك في عنا جائزة متخصصة ضمن جوائز الملك عبدالله الثاني للتميز، هي جائزة الموظف الحكومي المتميز، موجهة للأفراد يتم فيها تكريم الأفراد المتميزين ضمن العمل المؤسسي العام.
0: نعم. إيش خلينا نحكي تركيز المركز اليوم على المؤسسات في أي مجالات؟ يعني إحنا اليوم مجالات واسعة، عندنا مجالات الذكاء الاصطناعي،
1: صحيح،
0: الريادة والابتكار، تكنولوجيا الأعمال.
1: صحيح.
0: إيش التركيز اللي يعني بهمكم أنتم في المركز تركزوا عليه من خلال

0: للجوائز اللي بيتم إطلاقها.
1: اوكي. هلا احنا قبل كم يوم
0: نعم.
1: تشرفنا برعاية وحضور جلالة سيدنا لحفل الذكرى 20 لتأسيس مركز الملك عبد الله الثاني للتميز، وبنفس الوقت هو حفل تم في إطلاق جوائز الملك عبد الله للدورة 2026-2028. الجوائز الأساسية اللي تم الإعلان عنها بوجود جلالة سيدنا هي جائزة الملك عبد الله الثاني لتميز أداء الحكومي والشفافية، من اسمها هي جائزة موجهة للقطاع العام، وجائزة الملك عبد الله للتميز وهي موجهة للقطاع الخاص، وفي عنا جوائز تنبثق من جائزة الملك عبد الله للقطاع العام، تتضمن جائزة الخدمة الحكومية المتميزة، جائزة إدارة الأداء، جائزة موظف حكومي متميز، جائزة القائد الحكومي، وأيضا لدينا جائزة مهمة جدا وهي جائزة الجامعات الرسمية المتميزة. هلا
0: نعم.
1: إذا بتشوف المنظومة من هاي الجوائز هي تركز على مفاصل مهمة في تطوير الأداء المؤسسي بأردننا. لا يمكن لأي مؤسسة أن تشتغل بمنظومة سليمة بدون قياس الأداء، لذلك جاءت جائزة إدارة الأداء الحكومي. لا يمكن لأي مؤسسة أن تحقق أهدافها وتعمل وفق نظرة استشرافية واضحة إلا إذا كانت فيها قيادة مميزة، لذلك أتت جائزة القائد الحكومي المتميز. لا يمكن لأي مؤسسة أن تعتبر مؤسسة متميزة إلا إذا كان في خدمة يلمسها المواطن، أثر ما تقوم به ينعكس على مستوى الخدمات، سواء هاي الخدمات وجاهية أو رقمية، لذلك جاءت جائزة الخدمة الحكومية المتميزة. طبعا في تركيز مهم لدينا على بعض القطاعات مثل قطاع التعليم تحديدا، قطاع الجامعات الرسمية وهكذا. فاليوم لما منحدد شو القطاعات بنعمل عليها هي فعليا تتسق بشكل أساسي مع أولويات رؤى التحديث، سواء كان التحديث الاقتصادي أو التحديث الإداري أو بالتأكيد التحديث السياسي. اليوم إطلاق جوائز الملك عبد الله 2026-2028 يأتي متوائما مع إطلاق البرامج التنفيذية لرؤى التحديث الوطنية.
0: نعم. ماذا يعني لمركز التكريم الملكي لمسيرته؟ واليوم في رؤية ملكية سامية واضحة بهذا الإطار، سؤالي كيف أسهمت هذه الرؤية أيضا وهذه التوجيهات الملكية السامية من لدن جلالة الملك عبد الله الثاني بن حسين المعظم حفظه الله في ترسيخ منظومة التميز؟
1: إحنا اهتمام الملكي بمركز الملك عبد الله الثاني للتميز ليس بالجديد.
0: نعم.
1: من وقت إنشاؤه أنشئ المركز بإرادة ملكية سامية، أوكل إلى سيدي سمو الأمير فيصل برئاسة مجلس أمناء المركز.
0: نعم.
1: وجلالة سيدنا حريص كل الحرص أنه في كل دورة أن يرعى بوجود جلالته حفل توزيع الجوائز. في هذه المرة زاد الاهتمام مرحلة إضافية، هذا كلنا نفخر فيه، وهو رعاية جلالة سيدنا لإطلاق جوائز الملك عبد الله، وهذه حصلت لأول مرة منذ إنشاء المركز. دائما جلالة سيدنا موجود في تكريم المتميزين والمبدعين من خلال حفل جوائز الملك عبد الله. اليوم جلالة سيدنا كان على رأس الموجودين بإطلاق الدورة الجديدة، وهاي رسالة واضحة للجميع إنه العمل على التميز والتطوير المؤسسي هو توجيه ملكي لابد الجميع أن يلتزم فيه،
0: واهتمام شخصي
1: 100%.
0: نعم.
1: 100%.
0: تمام. اليوم الأثر اللي تركه المركز في تطوير الأداء المؤسسي في الأردن، منوزع جوائز، لكن
1: صح.
0: شو الأثر؟
1: أشكرك على السؤال، لأنه فعليا إذا ظلينا نشتغل ونحكي بمبادئ التميز والتطوير دون أن يلمس المواطن هذا الفرق وهذا الأثر، عناته إحنا لم نحقق الغاية اللي أنشأ فيها جلالة سيدنا مركز الملك عبد الله.
0: نعم.
1: إحنا عشان ما نضل نحكي بالفراغ قمنا بالمركز بعقد دراسة لقياس أثر جوائز الملك عبد الله وفق انطباعات القيادات في القطاع الحكومي، وكانت النتائج في جانب منها جميل ومحفز، مثل على سبيل المثال تحسين مستوى الخدمات مقدمة للمواطنين. لا شك أنه جائزة الملك عبد الله سواء كانت جائزة القطاع العام أو جائزة خدمة حكومية متميزة أو حتى جائزة موظف المتميز ساهمت بشكل ملموس في تحسين الخدمات المقدمة، سواء كانت زي ما حكينا وجاهية أو رقمية. لكن النتائج اللي طلعت من هاي الدراسة أوضحت بشكل واضح أنه ما زال لدينا الكثير للعمل على تطوير أداء القطاع العام، وفي مجالات متعددة اليوم. كيف القطاع العام بيفكر بالاستراتيجيات المستقبلية والنظرة الاستشرافية لعمله، كيف القيادات تقوم بقيادة منظومة النتائج والتركيز على قياس النتائج، لأنه ما لا يقاس لا يمكن إدارته ولا يمكن تحسينه. الفكر اليوم في اللي عم نشتغل عليه في مركز ملك عبد الله هي التعلم من المرحلة السابقة. لا شك نفخر بما تحقق، لكن بنفس الوقت مدركين ونعمل على تحسين العمل باتجاه نتائج التعلم اللي وصلنا لها خلال 20 سنة الماضية.
0: نعم. نلمس بأن جائزة الملك عبد الله الثاني للتميز في تطور مستمر. سؤالي، أبرز ملامح الدورة الجديدة للجائزة؟
1: برضو بدي أشكرك على السؤال لأنه سؤال جميل جدا. إحنا لما بلشنا نفكر إيش النموذج والمعايير بدها تشتغل عليها جائزة ملك عبد الله، زي ما حكيت لك بنينا على عدد من المرتكزات. أهم هاي المرتكزات إنه لابد من قياس الأثر. يكفي تركيز على العمليات والإجراءات على الرغم من أهميتها وما زالت موجودة ضمن المعايير اللي نقيسها في جائزة ملك ونقيمها في جائزة ملك عبد الله، إلا أنه اليوم عندي محور كامل له وزن قد يزيد عن وزن الإجراءات والعمليات. اليوم التحسين لازم يصير على مستوى الأثر المتحقق، الوصول إلى تحقيق القيمة العامة والمساهمة في تحقيق الرؤى الوطنية، هذا هو التركيز الأساسي. بنفس الوقت يمكن ذكرت بعض الأمثلة حضرتك على موضوع التكنولوجيا والتقنيات الناشئة. اليوم كل هاي التفاصيل سواء الخدمات الرقمية سواء استخدامات التقنيات الناشئة من بينها الـ AI، بلوكتشين وغيرها من البرامج، هي محور مهم من محاور التركيز في نموذج جائزة ملك عبد الله. هون في هذا السياق أنا بهمني كتير أحكي هاي في هذا السياق على أنه مركز ملك عبد الله لا يدير فقط جوائز الملك عبد الله، هو أيضا يعمل على برامج موازية ذات أهمية عالية مثل تقييم المنصات الحكومية، سواء مثل منصة سند، منصة بخدمتكم وغيرها من المنصات الرقمية اللي تقوم الحكومة من خلالها بتقديم الخدمات للمواطنين. برامج تقييم الخدمات الحكومية تقدمها المواطنين، برامج تقييم النضج المؤسسي والنضج الرقمي. اليوم كان في إطلاق لبرنامج ارتقاء وهو برنامج متكامل لقياس النضج الرقمي، يتولى مركز الملك عبد الله قياس وتقييم أداء المؤسسات تجاه هذه البرامج. ليش هذا الحكي؟ إحنا بنحاول نطلع من إطار الجوائز بإضافة برامج دورية مستمرة تقيم أداء المؤسسات تحت مظلة القطاعات اللي من قيمها في مركز ملك عبد الله.
0: أيضا معايير التقييم مهمة جدا حتى نحقق الشفافية والعدالة. صحيح. في توزيع هذه الجوائز على مستحقيها. سؤالي، هل هنالك شيء جديد في معايير التقييم والتميز وبناء القدرات؟
1: طبعا أول هذا التركيز. إحنا اليوم أولا نتبنى نموذج لعالمي. هو نموذج المؤسس الأوروبي إدارة الجودة FQM، تم البناء على هذا النموذج مع مراجعة لما يراعي سياقات ما تناسب القطاعات في الأردن. هذا النموذج يركز بشكل أساسي على أهمية وجود نظرة استشرافية لدى القيادات، أهمية بناء ثقافة مؤسسية داعمة لعمليات التطوير، أهمية إدارة العلاقة مع الشركاء والمعنيين للوصول إلى تحقيق النتائج. هذا النموذج ما بيطلع على فقط تقديم الخدمة أو المنتج، هو بيطلع على تقديم القيمة لمتلقي أو المعنيين والمستفيدين. وبنفس الوقت زي ما حكيت سابقا يركز النموذج بشكل أساسي على محاور مهمة تتعلق بتحقيق النتائج. النتائج متعلقة برضا متلقي الخدمات، رضا العاملين في المؤسسة والموظفين، رضا المعنيين والشركاء، وحتى رضا المجتمع. هذا النموذج يركز أن المستفيد النهائي من كل الأعمال في المؤسسات بالنهاية هو المجتمع، وبالتالي شو رضا المجتمع عن أداء مؤسساتنا بالعموم. هذه هي المحاور الرئيسية اللي تركز عليها معايير الجوائز اللي بنشتغل عليها في المرحلة الحالية.
0: المحطة الأخيرة اللي حاب أسألك عنها اليوم، إحنا في عنا طموحات ومستقبل دائما بالتطوير. سؤالي، شو اليوم خطتكم التطويرية أو تطلعاتكم في المرحلة المتحدة؟

0: مقبلة في هذا الجانب.
1: هلا الغاية اللي يتبناها مركز ملك عبدالله واللي نتمنى أن نوصل إن شاء الله هو إنه شغلنا في المركز بالإضافة إلى المؤسسات الشريكة إن شاء الله من خلاله بنوصل لجودة حياة أفضل للمواطن. هاي بسموها إنه البيربس أو الغاية من وجودنا، الألتيميت جول تاعنا. طبعا الوصول إلى جودة حياة أفضل للمواطن هذا يتطلب الكثير من العمل. إحنا اليوم إن شاء الله من خلال خطتنا الاستراتيجية في المركز للعوام 26-28 عنا العديد من البرامج، ذكرت بعضها أنا قبل قليل. نعم. إلا أنها البرامج اشتغلت لا تقتصر عن الأمثلة اللي ذكرتها، إنما إن شاء الله في تفاصيل نعمل عليها في المركز ونختص فيها. إحنا المركز هو المؤسسة الوحيدة الرسمية غير الحكومية اللي تقيم أداء القطاعات المختلفة من حيث تبني معايير التميز.
0: يا ستي أنا بوعدك أن نكون في لقاءات قادمة إن شاء الله حتى نتحدث عن هذه التفاصيل اللي أكيد بتهمنا وبتهم المجتمع الأردني. أنا بدي أشكرك جزيل الشكر على هذه الإضاءات القيمة حول عملكم في مركز الملك عبد الله الثاني للتميز، ونتمنى لكم مزيدا من التقدم والازدهار. شكرا لضيفتي. شكرا. هنا في استوديو برنامج لقاء الأسبوع عطوفة المهندسة وداد قطيشات المديرة التنفيذية لمركز الملك عبد الله الثاني للتميز. شكرا جزيلا.
1: دكتور.
0: حياك الله.

0: إذن بهذا القدر نكتفي مستمعينا ومشاهدينا الكرام، ونكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج لقاء الأسبوع. شكرا لفريق العمل من الهندسة الإذاعية طارق السقار، ومن اللايف ستريم محمد السقارات، من المونتاج محمد الزعبي وإبراهيم الخالدي، في مواقع التواصل الاجتماعي حنين بني مصطفى، وأيضا في التصوير علي الوديان، وفي الإعداد خالد القلاب، وفي الإشراف العام العقيد الركن الدكتور نادر خلف الحماد. هذه تحيات محدثكم زيد المراجدي، على أمل أن ألتقي بكم بمشيئة الله في لقاء جديد خلال الأسبوع المقبل. حفظ الله الأردن وطنا ومليكا وشعبا، أستودعكم الله وإلى اللقاء.
1: لقاء الأسبوع.

0: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، تغطية شاملة برؤية عسكرية.
1: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. قصة وقصيدة.

أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعين الكرام، أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامجكم قصة وقصيدة، البرنامج الذي نأخذكم فيه في كل مرة إلى حكاية جديدة وقصة جديدة بقيت حاضرة في الذاكرة وحملت معها قصة ومعنى ارتبط بالإنسان والوطن. وحكايتنا اليوم عن عمل فني أصبح جزء من الذاكرة الأردنية ومع كلمات تغنت بالأردن وأرضه وأهله وعزيمته.

أغنية أردن أرض العزم التي ارتبطت بصوت الفنان الكبيرة فيروز، وكتب كلماتها الشاعر اللبناني سعيد عقل، ولحنها الموسيقار المصري محمد عبد الوهاب، والتي تبدأ هذه القصيدة من لقاء جرى في بيروت بين الشاعر سعيد عقل وفتاة، وكانت تحمل في حديثها اعتزازا كبيرا بوطنها، وهي فتاة أردنية وطلبت من الشاعر أن يكتب قصيدة عن الأردن، فكان لهذا اللقاء أثر كبير في نفسه، ومنه جاءت فكرة قصيدة تحمل صورة جميلة عن الأردن وأهله. والجميل في هذه الحكاية أن الشاعر لم يكتفي بالحديث عن المكان، بل جعل من هذه الفتاة صورة عن أمة كاملة، فرأى في اعتزازها بوطنها قوة وكرامة وشموخا، وهذه المعاني هي التي أخذت مكانها في أبيات القصيدة. وسعيد عقل يقول: أردن أرض العزم، أغنية الضبا، نبت السيوف وحد سيفك ما نبأ.

0: نبات السيوف وحد سيفك ما.
1: منذ الكلمات الأولى نلاحظ أن الشاعر اختار للأردن وصف أرض العزم، هو وصف يحمل كثير من المعاني، فالأردن ارتبط دائما بالعزيمة والإصرار والقدرة على مواجهة الظروف، وبأبناء آمنوا بوطنهم وحافظوا على أمنه واستقراره. ومن أجمل الصور الشعرية اللي جاءت في القصيدة في قول الشاعر حينما قال: في حجم بعض الورد إلا إنه لك شوكة ردت إلى الشرق الصبا. هنا يستخدم الشاعر صورة جميلة جدا، فهو يشبه الأردن بالورد في إشارة إلى جماله وأرضه وطبيعته، لكنه في الوقت نفسه يصفه بأنه له شوكة، وهذه الصورة تحمل معنى القوة والمنعة والقدرة على حماية الوطن والحفاظ على كرامته.

لم تكن القصيدة حديثا عن الأرض فقط، بل تحدثت أيضا عن الإنسان الأردني وما يحمل من صفات. فالشاعر رأى فيها القصيدة وفيها الشخصية معنى للشهامة والكرامة والوفاء.

خلال هالكلمات ينتقل الشاعر من الحديث عن فسالتقها إلى الحديث عن أمة كاملة، وكأنه وجد في شخصية واحدة صورة لمعاني كثيرة يعرفها عن الأردن وعن أهل الأردن. وبعد أن كتب سعيد عقل هذه الأبيات وصلت الكلمات إلى عالم الموسيقى والغناء، فتولى الموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب تلحينها، وغنتها الفنانة فيروز بصوتها الذي ارتبط بالكثير من الأعمال العربية الخالدة. ومع غناء فيروز لهذه الكلمات أخذت القصيدة طريقها للناس، وأصبحت مع مرور الوقت من الأعمال الفنية اللي ارتبطت بالأردن، وظلت تتردد في المناسبات الوطنية وفي ذاكرة أجيال متعاقبة. والأغنية عندما نسمعها اليوم لا نستمع فقط لكلمات ولحن الصوت، إنما نستعيد من خلالها صورة الأردن أرضا وشعبا وتاريخا، ونستذكر ما يحمله الوطن من قيم ومعان راسخة.

0: لهذا فالأردن ليس فقط حدودا وجغرافيا، وإنما هو تاريخ طويل وذكريات وبيوت وأهل وجيش يحمل وطن وأجيال تتعاقب وهي تحمل راية الأردن وتحافظ عليها. لهذا بقيت عبارة أردن أرض العزم حاضرة في الوجدان، لأنها تختصر بكلمات قليلة معنى كبير. هو إن الوطن قد يكون صغيرا في المساحة لكنه كبير في عزيمة أبنائه وفي مكانته وفي تاريخه. مع ختام حلقتنا لليوم نعود إلى مطلع القصيدة، إلى الكلمات التي اختصرت الكثير من المعاني. أردن أرض العزم، أغنية الضبا، نبت السيوف وحد سيفك ما نبى. كلمات كتبها سعيد عقل، لحنها محمد عبد الوهاب، غنتها فيروز، وبقيت حاضرة في الذاكرة الأردنية لأنها حملت صورة جميلة عن وطن عزيز وعن أرض ارتبط اسمها بالعزم وعن شعب يعتز بتاريخه ووطنه. كنت معاكم أنا تغريد الزواهرة، ومن الإعداد محمد الحنيتي، ومن الهندسة الإذاعية محمد عبيدات.
1: قصة وقصيدة.

5:15 الساعة الآن في إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، نحييكم ونقدم إلى حضراتكم موجزا لأهم وآخر الأخبار يقدمه عون الحداد. جلالة الملك عبد الله الثاني يعقد في نيويورك مجموعة من اللقاءات مع رؤساء دول ووفود مشاركة في الدورة 81 لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بحضور سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد. جلالة الملك يؤكد أن المنطقة لن تستقر دون منح الفلسطينيين كامل حقوقهم المشروعة وقيام دولتهم المستقلة على أساس حل الدولتين. جلالة الملك يبحث مع المدير العام لمنظمة اليونسكو آفاق التعاون المرتبطة بموقع عماد السيد المسيح المغطس وسبل تعزيز التعاون في مجالات صون التراث الثقافي والطبيعي والتعليم، ويؤكد أهمية دور المنظمة في حماية تراث القدس في ظل التصعيد الإسرائيلي. جلالة الملك يؤكد متانة العلاقات الأخوية بين الأردن والعراق والحرص على تعميق التعاون في مختلف المجالات خاصة الطاقة والاقتصاد والاستثمار بما يخدم مصالح الشعبين ويحقق الاستقرار الإقليمي. سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد يلتقي الرئيس الأستوني ورئيس وزراء إيرلندا على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. اللواء الركن الحراسيس يؤكد أهمية مواصلة التعاون والشراكة في مجالات تمكين المرأة وتعزيز حضورها ودورها لا سيما في المجالات العسكرية خلال استقباله ممثل هيئة الأمم المتحدة للمرأة. رئيس هيئة الأركان المشتركة لواء الركن مجدي الحراسيس يفتتح المبنى الجديد لقيادة الشرطة العسكرية الملكية. وفد عسكري ليبي يزور مديرية الإعلام العسكري في إطار تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجال الإعلام العسكري بين الجيشين الشقيقين. وصول طواقم المستشفى الميداني الأردني نابلس 12 إلى مدينة نابلس في الضفة الغربية وذلك بتوجيهات ملكية سامية لتقديم الرعاية الطبية والإنسانية للأشقاء في الضفة الغربية. وأخيرا طقس معتدل في عموم مناطق المملكة حتى السبت المقبل. ختام الموجز في أمان الله.

تعلن الوطنية للتشغيل والتدريب عن فتح باب التسجيل في معاهدها المنتشرة في كافة محافظات المملكة. نقدم لكم مجموعة واسعة من البرامج التدريبية وتخصصات مميزة، منها تكنولوجيا الطاقة المتجددة، تكنولوجيا السيارات الكهربائية والهجينة، وتخصصات مختلفة في قطاع الإنشاءات والكهروميكانيك والسلامة والصحة المهنية، دورات مجانية وحوافز شهرية، وشهادة مزاولة مهنية عند الانتهاء من البرنامج التدريبي. بادر الآن بالتسجيل في أقرب معهد لك. لمزيد من المعلومات اتصل على 06-56-31-30 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني الوطنية للتشغيل والتدريب، طريقك نحو التميز المهني.

0: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. الأردن عبر العصور. إعداد ثمار الفاعوري. تقديم ياسين العداد.
1: سيداتي وسادتي، أسعد الله مساءكم وأهلا وسهلا بكم إلى هذا اللقاء الجديد من برنامجكم الأردن عبر العصور.

وموضوع حلقتنا أعزائي هذا المساء مع ضيفنا الأستاذ الدكتور هاشم الرواشجي أستاذ الجغرافيا السياسية في الجامعة الأردنية هو موضوع الإطار السياسي للدولة الأردنية وحديث مفتوح، فكونوا معنا.

0: ومن جديد أعزائي أهلا وسهلا بكم إلى بداية هذا اللقاء من برنامجكم الأردن عبر العصور، وأرحب بضيفنا لهذا المساء الأستاذ الدكتور هاشم الرواشدي، أستاذ الجغرافيا السياسية في الجامعات الأردنية. دكتور أهلا وسهلا.
1: أهلا بك ياسين.
0: سيدي، إحنا موضوع حلقتنا الإطار السياسي للدولة الأردنية، كيف بني هذا الإطار؟ خلينا نفهم أول شيء مع سوريا.
1: سيدي، الإمارة تشكلت دون إطار سياسي يعني يحدد مناطق سيادة الدولة على جغرافية الأرض، وطبعا تمثلت هذه في بناء ما نسميه نحن الجغرافيون إطار سياسي أو حدود سياسية، وكانت أولى الإطارات تشكلت له حدود الأردنية السورية، تم باتفاق طبعا بين دول منتدبة في ذلك الوقت اللي هي بريطانيا وفرنسا في عام 1920، وإحنا بنسميه في العرف الجغرافي اللي هو تعريف الحدود، يعني من أين تمتد الحدود وإلى أين تنتهي. طبعا شكلوا لجان في 1921 بعد سنة، هذه اللجان بحثت أمر الحدود في اجتماعين، الأول في ذيبين في سوريا والثاني في درعا في 11 آب 1921. دار خلافات طبعا كالعادة بين أي دولتين لابد أن تحصل خلافات على الحدود، كان الخلاف محور القرى والمراعي في القطاع اللي ممتد في وسط سوريا اللي هي منطقة جبل الدروز ومنطقة الأزرق، وانتهت الاجتماعات دون التوصل إلى نهاية لهذه الحدود. طبعا هنالك حصلت أزمات أخرى، منها أزمة سما وأم جمال عندما تقدمت أو دفعت بريطانيا بنقاط الحدود داخل حدود الأردن، يعني تعدت في على المناطق اللي كانت تخضع للانتداب البريطاني، وهذا أدى إلى مناوشات وتوتر بين الجانبين الأردني والجانب الفرنسي، ونتيجة ذلك تدخل لورد بلومر من أجل إعادة تعيين حدود، وكما جاء في اتفاق عام 1920، واجتمعوا في بيروت في 1927 في المفوضية العليا الفرنسية في بيروت، وخصص المعالجة المواقع المتنازع عليها اللي ذكرناها، ومهد الوصول إلى تسوية أكثر وضوحا. طبعا في عام 1931 تم هنالك البروتوكول عرف قطاعات الحدود بصورة تفصيلية، منها قطاع اليرموك اللي هو درع الرمثة ونصيب جابر، وحتى نقطة الحدود العراقية السورية الأردنية هي جبل الطنف. وفر هذا طبعا التعريف القانوني للحدود، وتشكلت على ضوء ذلك لجنة ترسيم أو تعيين حدود. لابد من أن يعني أترك هذا الموضوع للحديث بس عن مراحل تعيين حدود وفق المقتضيات الجغرافية، مثلا في تعيين يعني الحد يرسم بتعريف بين السياسيين ثم التخطيط على الخارطة ثم تعيينه على الأرض. أنا أقصد في المرحلة الأخيرة سنة 32 تعيين الحد على الأرض بين الأردن وسوريا، لابد من تشكيل لجان تسوية، ومثل الجانب السوري فيها عن الفرنسيين اللي هو بينيت وبهيج الخطيب عن الحكومة السورية، عن الأردن إلكسيث كركبرايد وخلف التل عن الجانب الأردني، وقاموا بوضع العلامات الحدودية وإعداد الخرائط، ووثقت هذه الأعمال في 4 تموز 1932. طبعا اعتمدوا تقريرا مشتركا في عام 1937 للحدود بين سوريا والأردن، لأنه التقارير اللي كانت تكتب باللغة الفرنسية من جانب سوريا ومن جانب الأردن تكتب باللغة الإنجليزية، تم في عام 87 توحيد هذه التقارير باللغة العربية واعتمدت كأساس للحدود بين الدولتين.
0: سيدي، بين الأردن وفلسطين كيف تم اعتماد هذا الإطار أيضا؟
1: سيدي، العلاقة بين الأردن وفلسطين علاقة يعني متينة وقوية، ولكن كان المهيمن على هذه المنطقة هم البريطانيين كما تعلم.
0: صحيح.
1: كان في هنالك هربرت سومائيل المندوب السامي البريطاني، وفي الأردن معتمد بريطاني، ورسمت الحدود بين الحكومة البريطانية، يعني بين حكومة واحدة أو دولة منتدبة واحدة وبين حكومتين ممثلة بمعتمد وممثلة بمندوب في فلسطين. الحدود طبعا فلسطين جرت في رسائل متبادلة بين المندوب السامي ووزير المستعمرات البريطانية أو للشؤون الخارجية البريطانية، وتقرر اعتماد الظاهرات الطبيعية أساسا للحدود. طبعا التعريف يبدأ في بموجب التقرير اللي اعتمدوهم أو المراسلات اعتمدوها في 1 أيلول 1922 على أن يبدأ من نقطة تبعد ميلين عن العقبة. وكان في هذا الجانب إشكالية، من أي جزء من العقبة تبدأ الميلين؟ لأنه الميلين تبدأ من أقصى بيت ولا من أقصى منشأة، كان في منشآت عسكرية أبعد من القرية اللي كانت العقبة في ذلك الوقت قرية، نعم. أشبه من قرية في العشرينيات، لم تكن مدينة بمستوى حجمها الحالي. فطبعا قالوا تبدأ من 2 ميل غرب العقبة، ثم تمتد مع منتصف وادي عربة، ثم منتصف البحر الميت، ثم منتصف نهر الأردن، ثم صعودا مع نهر اليرموك اللي هو يشكل الفاصل بين الأردن وسوريا. طبعا قروا هذا في عصبة الأمم في 22 اللي بموجبها طبعا استثنيت الأردن من أحكام وعد بلفور بناء على القرار اللي صدر في باريس عام 1919 إنه الأردن سوف تستثنى من وعد بلفور وتبقى فلسطين حدودها طولية وليست عرضية كما جاءت في الأجناد الإسلامية قديما، بحيث يحدها من الشرق النهر والبحر والوادي، الوادي وادي عربة، البحر البحر الميت، والنهر نهر الأردن. طبعا عادت الاتفاقية البريطانية سنة 28 أو المعاهدة البريطانية 28 تأكيد الحدود بين الأردن وفلسطين على النحو اللي ذكرناه قبل قليل، وتم تعيين قطاع الحدود في العقبة جديد لأنه الحد لم

0: يتفق مع مسيل الوادي، وادي عربة في الخليج العقبة، لأنه أصبح إلى الشرق منه بكثيرا، بعيد عنه كثيرا، مما اضطرهم إلى يعني مد خط من نقطة الميلين غرب مدينة العقبة أو أقصى بيت في العقبة لتتجه شمالا حتى تلتقي مع منتصف وادي عربة، وهذا أدى إلى اقتطاع ما لا يقل عن حوالي 5 كيلومتر مربع من أراضي الشرق الأردن لتضم إلى أراضي فلسطين. وثم في العام 46 ثبتت هذه بأعمدة أو كرينز بيسموها، 5 أعمدة تبدأ من الشط وتنتهي في أول نقطة في منتصف وادي عربة. هذا فيما يتعلق بحدود الأردن مع فلسطين.
1: نعم يا سيدي، مع العراق كيف تم ترسيم الإطار السياسي أيضا فيما بيننا وبين كونوا مملكتين كانوا يعني.
0: حقيقة لو يعني قدمنا
1: نجد والحجاز،
0: نجد والحجاز لأنه هي أقدم من العراق. العراق جاءت في مرحلة متأخرة، آخر شيء رسم الحدود. الحدود بين نجد والحجاز رسمت سنة 1925 بموجب اتفاقية اسمها حداء أو حدا، وهذه طبعا في المملكة العربية السعودية، أعتقد بين جدة ومكة. موقع يعني يقع بينهم، ولمثل الأردن فيها واحد اسمه إليك جيلبرت كلايتون، ذهب هناك واستمرت المباحثات لمدة 3 أسابيع بين القيادة السعودية ممثلة بالملك عبد العزيز وبين جيلبرت كلايتون، وكانت هنالك خلافات على الحدود، بتعرف كل واحد يحاول أن يحصل على مكتسب في الأرض. طبعا الحدود وقعت في نجد في حدا، وبدأت من نقطة تقاطع خط الطول 29 مع خط العرض 32، وانتهت في منطقة على مثلث الحدود العراقية الأردنية السعودية اسمها عنازة. طبعا الحدود بلغ طولها حوالي ما لا يقل عن 700 كيلو متر. المسارات طبعا المسار الثاني في الحدود هو رسالة بعث بها جيلبرت كلايتون لابن سعود في سنة 27، اللي هي من أجل ترسيم الحدود بين الأردن والحجاز. يعني انتهت المرحلة الأولى بين نجد والأردن أو شرق الأردن وبين الحجاز وشرق الأردن في رسالة. الرسالة حددت الحدود باثنين ميل جنوب المدورة القديمة إلى 2 ميل جنوب العقبة، ويمتد بينها خط مستقيم، ولكن ابن سعود لم يرضى عن هذا وبقيت الحدود يعني تحت ما يسمى بالأمر الواقع. وتم تسوية الحدود في سنة 1965 باتفاقية جديدة تم على أثرها مناطق متبادلة، أخذت السعودية فيها منطقة طبيق، وإحنا أخذنا على ساحل خليج العقبة مياه يعني تقريبا أو ساحل بلغ طوله 19 كيلو متر. وبعدين اجتمعت اللجان لتثبيت هذه الحدود على الأرض في 66، وانتهى الأمر في عام 67 باعتماد الخرائط النهائية، وأصبحت جزءا من اتفاقية الحدود بين البلدين.
1: العراق كيف تم؟
0: العراق سيدي بدأت المناقشات في عام 1927
1: بين متأخرة يعني.
0: العراق نعم متأخرة في يعني سياق رفع الحواجز الجمركية بين البلدين، بين الأردن وبين العراق. وفي طبعا طالب المجلس الوزراء العراقي من وزير الأشغال من وزير المواصلات ووزير الداخلية بدراسة موضوع الحدود بين الأردن والعراق، وتمت التوصية بأن يمتد خط الحدود وفقا إلى الظاهرات الطبيعية بين البلدين. تعرف المنطقة سهلة بين العراق والأردن، صحراوية سهلة، ما أمكن ذلك طبعا يعني هي ما امتدت إلا قمم في نهاية الخطين، اللي هي ممثل بالطنف في الشمال اللي هو مثلث الحدود العراقية السورية الأردنية، وفي عنازة كجبل في مثلث الحدود الأردنية السعودية العراقية في الجنوب. وطبعا الحدود رسمت في إطار انضمام العراق في أيضا في إلى عصبة الأمم المتحدة. أنت تعرف أي دولة تريد انضمام للأمم المتحدة أو عصبة الأمم لابد أن تكون مستقلة وذات حدود، أراضيها ضمن الحدود تخضع لسيادتها، وكان ذلك في عام 32. وطبعا في 31 تموز تم تبادل المذكرات بين رئيسي الوزراء في الأردن والعراق بخصوص الحدود، ووافقت شرق الأردن في 16 آب 1930 على الحدود بين العراق وبين الأردن، بحيث تكون جبل الطنف حدودنا الشمالية وجبل عنازنة حدودنا أو نقطة حدودنا الجنوبية مع العراق. طبعا ظلت الاتفاقية يعني غامضة أي جزء من جبل عنازة، لأنه هذا لم يوحد حدود الأردن مع السعودية مع العراق في نقطة واحدة. في 56 اتفقوا على أن تكون نقطة أو الذروة 940، يعني القمة 940 متر في جبل عنازي، لأن جبل عنازي له قمم متعددة، فقالوا نختار 940 متر لتكون نقطة الاتصال الثلاثية بين الدول الثلاث، العراق الأردن السعودية، اللي بيسموها تراي جينكشن بوينت، نقطة التقاء ثلاثية، وتم تسويتها في عام 56. في 84 تم لقاء بين يعني لجان أردنية عراقية سوت الحدود بين العراق والأردن في الأمور اللي حقيقة كانت فيها تجاوزات في عهد عبد الكريم قاسم في الستينيات، عندما دخل على الحدود الأردنية مسافة 12 كيلومتر، فأخذنا إحنا 195 كيلومتر والعراق بالمقابل أخذوا 195 متر في المنطقة طبعا الشرقية، وفيها مطار اسمه النظايم ومركز حدودي اسمه طريبيل. انتهت يعني الحدود الأردنية مع العراق بسلام وبأخوة وتواد، وأعتقد أن الحدود الآن مستقرة وثابتة.
1: نعم سيدي، موضوع علم الحدود يعني هل هو يدرس؟ هل يدرس في الجغرافيا؟ يدرس في الهندسة؟ يعني موضوع خارج
0: الهيئة. والله سيدي أنا بدي أقول أنه يعني الجغرافيا لها فروع، يعني كما يقول القائلون الجيوغرافي لايك توميتوس، يعني مثل البندورة تجدها في كل طبخة موجودة أو في كل مائدة، على كل مائدة. الجغرافيا السياسية فيها تخصص دقيق اسمه الحدود، وأنا هذا تخصصي، أنا كتبت رسالتي عن حدود الأردن مع الدول الأربع دول الجوار الجغرافي. التخصص هو يقع في صلب الجغرافيا السياسية. الجغرافيا السياسية تعالج الحدود من حيث تعيينها ونزاعاتها. طبعا التعيين الحدود يمر بمراحل أربعة أنا ذكرتها. المرحلة الأولى تعريف الحدود، والتعريف عادة يقوم به السياسيون، ثم مرحلة تخطيط وهي على الخارطة ترسم، ثم مرحلة ديماركيشن بسمها الأولى ديفينيشن، الثانية ديليميتيشن هي على الخارطة، والثالثة ديماركيشن على الأرض تعينها اللي هي ماركتينج تعيين حدود، ثم الادمنستريشن إدارة الحد اللي هو بوضع يعني الشرطة والجمارك وموظفو الزراعة وموظفو المؤسسات الأخرى ذات العلاقة بالحدود، مثل الصحة، مثل الزراعة، مثل التسويق الزراعي إلى آخر ذلك. هذا جانب. الجانب الآخر هنالك يعني أمور فنية لابد أن يكون فيها كارتوغرافيين، يدخل فيها اللي هم الهندسة الطبوغرافية ممثلة ب يعني المهندسين الطبوغرافيين أو الجيوماتيكس اللي هم يبرسموا الحدود، وطبعا لا يعني ذلك أن الجغرافيين ما يبرسموا الحدود. أنا عندي يعني أخذ دورات في ما يتعلق برسم الحدود من خلال برنامج اسمه QGIS اللي هو Q Geographical Information System، نظم المعلومات الجغرافية، وحتى في كتب اللي ألفتها أنا اللي بقوم برسم الخرائط بنفسي. يعني فالجغرافيا علم يقع على الحافة بين التخصص الأدبي والتخصصات العلمية.
1: نعم يا سيدي، احنا سعدنا فيك في هذا اللقاء في موضوع علم الحدود والإطار السياسي للدولة الأردنية، كيف تم رسمه على الأرض وعلى الواقع. أستاذ الجغرافيا السياسية الأستاذ الدكتور هاشم الرواشدي من إذاعة القوات المسلحة الأردنية، يا سيدي لك كل التحية والتقدير على حضورك معنا دائما وإتحافنا بمعلومات جديدة عن تاريخ الأردن عبر العصور. يا ميت أهلا وسهلا فيك.
0: الله يبارك فيك ياسين بيك، وأشكر إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي على هذا اللقاء.
1: الله يبارك فيك.

0: أعزائي إلى هنا وينتهي لقاؤنا بكم هذا المساء حتى نلقاكم مجددا. هذه تحيات فريق العمل من المونتاج والتصوير مؤمن الحنيطي على الوديان ومحمد الزعبي وإبراهيم الخالدي، ومن الهندسة الإذاعية يزن السعودي وحمزة الربابعة وعبد العزيز العبابنة، ومن المتابعة والإعداد المقدم ثمار الفاعوري والإشراف العام العقيد الركن الدكتور نادر الحماد. حتى نلقاكم هذه أجمل تحية مرة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الأردن عبر العصور. إعداد ثمار الفاعوري. تقديم ياسين العودات.

0: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. بنك المعلومات. إعداد ماس جنيدي، تقديم يوسف شبول.
1: أعزائنا المستمعين متابعي إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، طاب مساءكم وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي بنك المعلومات، نحمله في جيوبنا ونستخدمه عشرات المرات يوميا ونظن أننا نعرفه جيدا، لكن الحقيقة أنه من أعقد الأشياء التي طورها الإنسان، ففي كل ثانية تحدث داخله مليارات العمليات التي لا نراها، وتنتقل البيانات عبر قارات ومحيطات، وتتواصل أقمار صناعية ومحطات أرضية وخوادم عملاقة حتى تصل إليك رسالة أو صورة في جزء من الثانية. إنه الهاتف الذكي يا عزيزي. في حلقة اليوم من بنك المعلومات سنفتح الباب على العالم الخفي داخل هواتفكم الذكية، فابقوا معنا. ماذا يحدث عندما تضغط على شاشة الهاتف؟ عندما تلمس الشاشة بإصبعك لا يضغط الإصبع على زر حقيقي، بل يغير المجال الكهربائي الموجود على سطح الشاشة. تحت الزجاج توجد شبكة دقيقة جدا من الموصلات الكهربائية، وبمجرد لمس الشاشة يكتشف الهاتف مكان الإصبع بدقة قد تصل إلى أجزاء من المليمترات، ويحدث ذلك خلال أجزاء من الثانية، فيرسل المعالج أوامره لتنفيذ المهمة المطلوبة. المثير أن بعض الهواتف تستطيع قياس عشرات نقاط اللمس في الوقت نفسه، ولهذا يمكن تكبير الصور وتحريكها بإصبعين أو أكثر. المعالج، العقل الذي لا ينام. المعالج هو دماغ الهاتف، ففي الهواتف الحديثة يمكن للمعالج تنفيذ مليارات العمليات الحسابية في الثانية الواحدة. ولو قارنا قوة بعض الهواتف الحالية بالحواسيب التي استخدمت في إرسال الإنسان إلى القمر عام 1969، فسنجد أن الهاتف الموجود في جيبك أقوى منها بمراحل هائلة. فالحاسوب الذي ساعد في رحلة القمر كان يمتلك ذاكرة أصغر من صورة واحدة تلتقطها اليوم بهاتفك.

كيف تعرف الخرائط مكانك؟ كثيرون يعتقدون أن نظام جي بي إس يعتمد على الإنترنت، لكن الحقيقة مختلفة. فوق الأرض تدور عشرات الأقمار الصناعية باستمرار، يرسل كل قمر إشارة تحتوي على موقعه الدقيق وتوقيته، ويستقبل الهاتف هذه الإشارات من عدة أقمار في الوقت نفسه، ثم يحسب الزمن الذي استغرقته الإشارة للوصول إليه. وبهذه الطريقة يستطيع تحديد موقعك بدقة قد تصل إلى بضعة أمتار فقط. وفي بعض الأحيان يستقبل الهاتف إشارات من أكثر من 30 قمرا صناعيا في الوقت نفسه.

ماذا يحدث عندما ترسل رسالة واتساب؟ لنفترض أنك أرسلت رسالة إلى صديقك في دولة أخرى. خلال أجزاء من الثانية تغادر الرسالة هاتفك إلى أقرب برج اتصالات، ثم تنتقل إلى شبكة الإنترنت، ومن ثم تمر عبر خوادم موزعة حول العالم، وقد تعبر قارات كاملة عبر كابلات بحرية تمتد في أعماق المحيطات، ثم تصل إلى هاتف الشخص الآخر. كل هذه الرحلة تحدث غالبا في أقل من ثانية. الإنترنت يسير تحت البحر. ماذا؟ أجل، كما سمعت، عندما يتحدث الناس عبر الإنترنت يتخيلون الأقمار الصناعية، لكن أكثر من 95% من حركة الإنترنت العالمية تمر عبر كابلات بحرية ضخمة، وتمتد هذه الكابلات لعشرات الآلاف من الكيلومترات في قاع المحيطات، ويبلغ سمك بعضها تقريبا من سمك خرطوم الحديقة فقط. ورغم ذلك تنقل ملايين المكالمات والرسائل ومقاطع الفيديو في كل لحظة، ولو تعطلت بعض هذه الكابلات فقد تتأثر خدمات الإنترنت في كل دول العالم.

الكاميرا في هاتفك لا ترى كما ترى العين، فعندما تلتقط صورة لا يقوم الهاتف فقط بحفظ ما تراه العدسة، بل يبدأ بإجراء عشرات العمليات الذكية، فيقيس الإضاءة ويحدد الوجوه ويوازن الألوان ويزيل التشويش ويزيد الحدة، وأحياناً يلتقط عدة صور في اللحظة نفسها ثم يدمجها في صورة واحدة دون أن تشعر. لهذا أصبحت بعض الهواتف تنتج صوراً تنافس كاميرات احترافية. كيف يتعرف الهاتف الذكي على وجهك؟ عند استخدام خاصية التعرف على الوجه لا يحفظ الهاتف صورة عادية فقط، بل يقوم بإنشاء نموذج رياضي معقد لملامح الوجه، فيقيس المسافات بين العينين والأنف والفم وعشرات النقاط الأخرى، ثم يحولها إلى بيانات رقمية يقارنها عند كل محاولة فتح للجهاز. ولهذا السبب لا تنجح الصورة العادية غالباً في خداع الأنظمة المتطورة. هل تساءلت يوماً لماذا تقترح عليك التطبيقات ما تفكر به؟ أمر غريب أليس كذلك؟ كثير من الناس يظنون أن الهواتف تقرأ أفكارهم، لكن الواقع أن الخوارزميات أصبحت بارعة جداً في تحليل السلوك، فهي تراقب ما تشاهده وكم ثانية تقضي على كل مقطع، وما الذي تتجاوزه بسرعة وما الذي تعيد مشاهدته، ثم تبني ملفاً رقمياً دقيقاً لاهتماماتك، وفي أحيان كثيرة تستطيع توقع ما يعجبك قبل أن تبحث عنه بنفسك. هل تختفي الصور بعد حذفها؟ في كثير من الحالات لا، فعندما تحذف الصور لا يمحو الهاتف الملف فوراً، بل يزيل عنوانه من قائمة الملفات ويعتبر المساحة متاحة للاستخدام. ولهذا يمكن أحياناً استعادة الملفات المحذوفة إذا لم تكتب بيانات جديدة فوقها. أما الحذف الآمن فيتطلب استبدال البيانات القديمة ببيانات جديدة تجعل استعادتها صعبة للغاية. عزيزي المستمع، عليك الإدراك أن الهاتف الذي في جيبك أقوى مما تتخيل بكثير. الهاتف الحديث يحتوي على كاميرات متطورة وأجهزة استقبال للأقمار الصناعية وحساسات للحركة وحساسات للضوء وحساسات للقرب وميكروفونات متعددة ومعالجات للذكاء الاصطناعي ووحدات اتصال لاسلكية معقدة، وكل ذلك داخل جهاز يزن أقل من 250 جراماً. إنه في الحقيقة مختبر تكنولوجي متكامل نحمله معنا أينما ذهبنا. قبل أن نختم أيها الأحبة، أود إجراء مقارنة بسيطة بين الماضي والحاضر. قبل سنوات قليلة كان الإنسان يحتاج إلى غرفة كاملة مليئة بالأجهزة لإجراء بعض المهام التي ينفذها هاتفك اليوم خلال ثوان معدودة، وبينما نستخدم هذه الأجهزة يوميا دون تفكير يبقى داخل كل هاتف عالم خفي من الأقمار الصناعية والخوارزميات والمعالجات والكابلات العابرة للمحيطات. وربما تكون الحقيقة الأكثر إدهاشا أن التكنولوجيا التي نعتبرها عادية اليوم كانت قبل عقود قليلة مجرد خيال علمي لا يصدق. وفي ختام حلقتنا لابد لنا أن نجزم أن التكنولوجيا أداة عظيمة عندما نحسن استخدامها، لكنها قد تتحول إلى عبء عندما نعتمد عليها في كل تفاصيل حياتنا. فالهواتف الذكية سهلت التواصل والوصول إلى المعرفة، لكنها لا ينبغي أن تستبدل الحوار الحقيقي مع الأسرة والأصدقاء، ولا أن تسرق منا متعة القراءة والتأمل وممارسة الأنشطة اليومية. لذلك اجعلوا من الهاتف وسيلة تخدمكم لا وسيلة تسيطر على وقتكم،
وخصصوا أوقاتا بعيدا عن الشاشات، واستثمروا جزءا من يومكم في التفاعل المباشر مع من حولكم، وأيضا في تنمية مهاراتكم وهواياتكم. فالتوازن في استخدام التكنولوجيا هو الطريق الأمثل للاستفادة من مزاياها دون الوقوع في سلبياتها.

0: إلى هنا مستمعين الكرام، نشكركم لحسن استماعكم، وإلى لقاء جديد مع معلومة جديدة وقصة جديدة من عالم المعرفة. نصل وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج بنك المعلومات، على أمل أن نلقاكم في حلقة جديدة. تقبلوا تحيات فريق العمل، كان معكم من الهندسة الإذاعية الزميل عبد العزيز العبابنة، ومن الإعداد البرامجي الزميلة ماسل جنيدي، ومن التدقيق اللغوي إبراهيم الشوباش، ومن الإشراف العام العقيد الركن الدكتور نادر الحماد. ولكم مني تحية طيبة، محدثكم يوسف شبول. دمتم بخير وفي أمان الله.
1: بنك المعلومات. إعداد ماس جنيدي، تقديم يوسف شبول.

0: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. نبث برامجنا على موجات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية البرنامج العام.
1: سيداتي وسادتي، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام إرسالنا لهذا اليوم من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. عودة إلى الزملاء في استديوهات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان، فإلى هناك.

نحييكم سيداتي وسادتي في مستهل فترتنا الإخبارية الثالثة، وقبل تفاصيلها هذا عرض للعناوين. جلالة الملك يؤكد خلال اجتماع متعدد الأطراف عقد في نيويورك أن الظروف الإقليمية الحالية تتطلب أعلى درجات ضبط النفس. جلالة الملك يلتقي رؤساء دول ووفود مشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. وزير الخارجية يقول إن 118 دولة انضمت إلى المبادرة العالمية لتجديد الالتزام السياسي بالقانون الدولي الإنساني. من العناوين إلى التفاصيل، عقد جلالة الملك عبد الله الثاني في مدينة نيويورك بحضور سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد مجموعة من اللقاءات مع رؤساء دول ووفود مشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، تناولت آليات توطيد التعاون في شتى المجالات بما يخدم المصالح المشتركة. وتطرق جلالة الملك إلى التصعيد الخطير في الإقليم، مؤكدا ضرورة تكثيف الجهود الدولية لاستعادة التهدئة من خلال التوصل لاتفاق يضمن أمن الدول العربية. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميلة

0: لينين ويران.
1: على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، أكد جلالة الملك عبد الله الثاني خلال اجتماع متعدد الأطراف عقد بدعوة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وبمشاركة قادة وفود دول عربية وإسلامية أن الظروف الإقليمية الحالية تتطلب أعلى درجات ضبط النفس. وشدد جلالة الملك على استمرار الأردن بالتنسيق الوثيق مع الإدارة الأمريكية بما يحقق السلام والاستقرار في الإقليم، ونبه جلالته إلى خطورة رفع وتيرة التصعيد وتوسع الصراع في الضفة الغربية وغزة مع قرب موعد الانتخابات الإسرائيلية، لافتا إلى أن أي إجراءات متهورة من هذا القبيل قد تشعل المنطقة وتعطل المساعي الأمريكية لاستعادة التهدئة. وبالحديث عن الضفة الغربية، قال جلالة الملك إنه رغم الموقف الحازم للرئيس ترامب ضد ضم أراضي الضفة الغربية إلا أن سياسات الحكومة الإسرائيلية تناقض ذلك. وأكد جلالته ضرورة وقف الانتهاكات الإسرائيلية في سوريا والتي تقوض جهود تحقيق الاستقرار في المنطقة. وأضاف جلالة الملك أن هذه الانتهاكات تشكل تهديدا مباشرا للأمن الوطني للمملكة. ولدى لقائه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بحضور سمو ولي العهد، أكد جلالة الملك على الحاجة لتكثيف الجهود الدولية لاستعادة الاستقرار في الإقليم واللجوء إلى الدبلوماسية والحوار لحل النزاعات. كما بحث جلالة الملك عبد الله الثاني في لقاء مع رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي بحضور سمو ولي العهد متانة العلاقات الأخوية بين الأردن والعراق والحرص على تعميق التعاون في مختلف المجالات بما يخدم مصالح الشعبين ويحقق الاستقرار الإقليمي. كما التقى جلالته مع الرئيس الفنلندي الدكتور إسكندر ستوب ورئيسة بلغاريا إليانا إيوتوفا ورئيس جمهورية غانا جون دراماني ماهاما إلى جانب رئيس الوزراء الكندي مارك كارني ورئيس وزراء النرويج يوناس غارستورا ورئيسة وزراء جمهورية باربادوس ميا موتالي كلا على حدة. والتقى جلالة الملك رئيس الوزراء الهولندي بحضور جلالة الملكة رانيا العبدالله. والتقى جلالته المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو وبحث اللقاء الذي حضره سمو ولي العهد سبل تعزيز التعاون بين الأردن والمنظمة في مجالات صون التراث الثقافي والطبيعي، لا سيما مع استعداد الأردن لإحياء ذكرى الألفية الثانية لمعمودية السيد المسيح عام 2030 في موقع عماد السيد المسيح المقدس. وثمن جلالته دعم اليونسكو للمملكة في إدراج محمية العقبة البحرية هذا العام على قائمة التراث العالمي بوصفها أول موقع تراث عالمي طبيعي في الأردن. وبالحديث عن تبعات التوترات الإقليمية، لفت جلالته إلى أهمية دور المنظمة في حماية تراث مدينة القدس وطابعها الأصيل في ظل التصعيد الإسرائيلي.
0: التقى سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد رئيس جمهورية أستونيا ورئيس الوزراء الإيرلندي في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتطرق اللقاءان إلى سبل تعزيز التعاون المشترك وتطورات الأوضاع في المنطقة، حيث أكد سمو ولي العهد أهمية تكثيف الجهود الدولية لاستعادة التهدئة تجنبا لتوسع دائرة الصراع، مشيدا بدعم إيرلندا للقضية الفلسطينية وجهودها في إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة ودعم مساعي حفظ السلام في لبنان. نددت جلالة الملكة رانيا العبدالله بالاحتجاز العسكري الإسرائيلي للأطفال الفلسطينيين، مسلطة الضوء على الظروف المروعة التي يعيشها الأطفال المحتجزون في السجون الإسرائيلية. جاء ذلك خلال مشاركتها في جلسة حوار تحت عنوان الطفولة في الاحتجاز، حوار رفيع المستوى حول الاحتجاز العسكري للأطفال الفلسطينيين عقدت في مقر الأمم المتحدة في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. وأكدت جلالتها خلال كلمتها أن هذه الممارسات لا تقتصر على حالات فردية بل ترتبط بمنظومة سياسية وقانونية وأمنية. قال نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي إن إسرائيل ستستمر في سياساتها وإجراءاتها التي تدمر كل فرص تحقيق السلام ما لم تواجه برد دولي مؤثر يترجم دعم المجتمع الدولي لحل الدولتين إلى خطوات عملية تردع إسرائيل. وحذر الصفدي في مداخلة خلال اجتماع بمناسبة مرور عام على مؤتمر إعلان نيويورك الذي نظمته المملكة العربية السعودية وفرنسا من أنه

فرنسا وبريطانيا وكندا والمملكة العربية السعودية إن إسرائيل تعلن أنها لا تكترث بمواقف أكثرية دول العالم التي تدعم حل الدولتين، لأنها لم تحاسب على إجراءاتها التي تقوض فرص تحقيق السلام ولم تواجه بإجراءات دولية رادعة. ترأس نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اليوم اجتماعا حول المبادرة العالمية لتجديد الالتزام السياسي بالقانون الدولي الإنساني، وذلك على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وأطلق كل من الأردن والبرازيل والصين وفرنسا وكازاخستان وجنوب إفريقيا المبادرة بالشراكة مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر. وقال الصفدي في بيان مشترك ألقاه إن 118 دولة من مختلف مناطق العالم انضمت حتى الآن إلى المبادرة العالمية لتجديد الالتزام السياسي بالقانون الدولي الإنساني، داعيا قادة الدول إلى التحرك لمواجهة الانتهاكات المتزايدة لقواعد حماية المدنيين في النزاعات المسلحة. وقال الصفدي إن كلفة النزاعات المسلحة الحالية تجاوزت الحد، مشيرا إلى أن المدنيين في أكثر من 130 نزاعا مسلحا حول العالم يواجهون انتهاكات غير مقبولة، فيما تحولت المستشفيات والمدارس والمنازل بصورة متزايدة إلى ساحات قتال. وأشار الصفدي إلى أن الأردن سيستضيف بدعوة من جلالة الملك عبد الله الثاني المؤتمر رفيع المستوى صون الإنسانية في الحرب في 7 من كانون الأول 2026 بهدف تجديد الالتزام الجماعي بالقانون الدولي الإنساني وتحويل الزخم الذي ولدته المبادرة إلى إجراءات عملية وفعالة. قال رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز إن الأردن يواجه تحديات متعددة نتيجة الأوضاع الراهنة والصراعات التي تعصف بالمنطقة، ويمكن تشبيهه اليوم بجزيرة آمنة وسط محيط ملتهب. وأضاف الفايز خلال لقائه أمس فعاليات شعبية في مدرسة السلط الثانوية للحوار حول الأردن والتحديات الراهنة والواقع الإقليمي المحيط به الذي نظمه منتدى الاعتدال للفكر والثقافة، أن الأردن بحكم موقعه الجيوسياسي كان الأكثر تأثرا بأحداث المنطقة والإقليم، إذ واجه منذ تأسيسه العديد من التحديات أبرزها بناء المؤسسات الدستورية والوطنية الراسخة. وأشار الفايز إلى تحدي اللجوء والنزوح الفلسطيني والعربي نتيجة الحروب التي عصفت بالمنطقة خلال القرن الماضي وبداية القرن الحالي، واستقبال الأردن مئات الآلاف من اللاجئين من عدد من الدول العربية، حتى أصبح الأردن اليوم من أكبر الدول الحاضنة للاجئين. بحث مجلس النواب ووفد البرلمان الأوروبي للعلاقات مع دول المشرق خلال الاجتماع البرلماني 13 بين الجانبين سبل تعزيز الشراكة الأردنية الأوروبية وتوسيع آفاق التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية والأمنية، إلى جانب التطورات الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك. وأكد رئيس مجلس النواب مازن القاضي أن المنطقة تمر بمرحلة تزداد فيها الحاجة إلى التهدئة والشراكات القائمة على النفع المتبادل واحترام سيادة الدول والقانون الدولي والدفع بالحوار سبيلا لمعالجة مختلف الأزمات. وأشار القاضي إلى أن قمة الأردن والاتحاد الأوروبي الأولى التي عقدت في عمان مطلع العام الحالي شكلت محطة مهمة في مسار العلاقات بين الجانبين، ورسالة واضحة بأن الأردن وأوروبا يريدان العمل معا من أجل الاستقرار والسلام والأمن والازدهار. وأكد أن خطاب جلالة الملك عبد الله الثاني أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بما حمله من رؤية استراتيجية عميقة وضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته القانونية والأخلاقية والسياسية، وقدم رؤية أردنية متكاملة للتعامل مع أزمات المنطقة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.
أكد رئيس مجلس النواب مازن القاضي أهم

0: الأردنية دعم المرأة الأردنية وتعزيز حضورها ومشاركتها في مختلف المجالات، مشيدا بالاهتمام الذي توليه القيادة الهاشمية بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني وولي العهد لقضايا المرأة وحرصها على تعزيز مكانتها ودورها في مسيرة التنمية الوطنية. جاء ذلك خلال حضور القاضي جانبا من اجتماع لجنة المرأة وشؤون الأسرة النيابية الذي عقد لبحث التحديات التي تواجه الاتحاد النسائي الأردني العام وفروعه في مختلف المحافظات وسبل تعزيز الشراكة بين اللجنة والاتحاد بما يخدم قضايا المرأة ويدعم دورها في المجتمع. وأكد القاضي أهمية الاستماع إلى التحديات والاحتياجات التي تواجه المرأة والجمعيات النسائية على أرض الواقع بما يسهم في تطوير التشريعات والسياسات التي تعزز حماية حقوق المرأة وتمكينها ويدعم مشاركتها في مختلف المجالات. تفقد رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي رئيس لجنة متابعة تنفيذ مبادرات جلالة الملك اليوم عددا من مشاريع المبادرات الملكية السامية في محافظة الزرقاء، وتأتي الجولة في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لمشاريع المبادرات الملكية السامية تنفيذا للتوجيهات الملكية، حيث تشمل مشاريع منجزة للاطمئنان على سير العمل فيها واستدامة الخدمات التي تقدمها للفئات المستهدفة، ومشاريع قيد التنفيذ للوقوف على مجريات سير العمل ونسب الإنجاز والتأكد من تنفيذها وفق المواصفات والمعايير المعتمدة. وقال العيسوي إن هذه الزيارة التفقدية تأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية المستمرة بالنزول إلى الميدان وتفقد سير العمل في المشاريع للوقوف على المعيقات والتحديات إن وجدت ووضع الحلول المباشرة والسريعة لها بالتنسيق مع الجهات المختصة بما يضمن كفاءة وسرعة تنفيذها. أجرى وزير الداخلية مازن الفراية جولة ميدانية في جسر الملك حسين، اطلع خلالها على سير الإجراءات ومستوى التقدم في تنفيذ مشاريع الطرق ومركز الانطلاق والبيئة الداخلية للمركز. يذكر أن جسر الملك حسين يشهد حاليا ارتفاعا في أعداد المسافرين وبالنسبة نفسها للقادمين والمغادرين. قرر مجلس التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية اليوم اعتماد نتائج القبول الموحد للالتحاق بالجامعات الأردنية الرسمية لمرحلة البكالوريوس للعام الجامعي 2026-2027. وقال وزير التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية الدكتور عزمي محافظة إن وحدة تنسيق القبول الموحد ستعلن غدا نتائج القبول الموحد لمرحلة البكالوريوس للعام الجامعي 2026-2027. أضاف أن الوحدة ستبدأ عند الساعة 7 مساء بإرسال رسائل نصية إلى أرقام الطلبة الخلوية تتضمن نتائج ترشيحهم للقبول في الجامعات الأردنية الرسمية. وأوضح محافظة أن الوحدة ستعلن لاحقا النتائج التفصيلية بما في ذلك نتائج الترشيح ومعدلات القبول التنافسية لمختلف فئات الشهادات الثانوية عبر الموقع الإلكتروني لوحدة تنسيق القبول الموحد. وأشار إلى أن نتائج القبول الموحد ستكون متاحة لأول مرة هذا العام عبر تطبيق سند. أطلقت بلدية عجلون الكبرى مشروعا شبابيا لتوثيق الإرث الثقافي والتراثي للمحافظة عبر جمع الروايات والقصص والعادات والتقاليد وتوثيق المواقع التراثية، إلى جانب إنشاء أرشيف إلكتروني يحفظ هذا الموروث ويتيحه للأجيال القادمة بما يعزز حضور عجلون وإرثها الحضاري في السردية الأردنية. مزيد عن تفاصيل المشروع تحدثت الناطق الإعلامي باسم بلدية عجلون الكبرى أمان الطوالبة لمندوبتنا إيمان لهميسات، وقالت:
1: تعتبر مساحات الزيتون في عجلون ما يقارب من 86,000 دنم، والحمد لله هذا الموسم المطري كان جيد جدا، يعني وصلت تقريبا معدل الأمطار إلى 600 ملم، وهذا موسم مبشر الحمد لله. من خلال الجولات الميدانية لل

0: الفرق المتخصصة من مدير زراعة عجلون، كانت التقديرات الأولية للإنتاج لهذا العام ما يقارب من 43 ألف طن من ثمار الزيتون. وبالإضافة إلى ذلك كمان كان في الإيجابية الكبيرة جدا، أنه كان الحمد لله هذا الموسم أنه الإصابة بالآفات كانت قليلة جدا ومنها دمار ثمار الزيتون. طبعا استدادا للبدء في عمليات عصر الزيتون، قامت لجنة متخصصة من مديرية زراعة عجلون ومن الغذاء والدواء وكذلك من بلدية عجلون وصوبة المياه بالكشف على جاهزية المعاصر لاستقبال الإنتاج، وذلك لضمان جودة زيت مرتفعة ومطابقة للمواصفات العالمية لجودة زيت الزيتون.
1: شكلت مديرية زراعة عجلون لجنة فنية ممثلة بعدة جهات لتفقد جاهزية معاصر الزيتون في المحافظة مع اقتراب موسم القطاف. عقدت مديرية زراعة لواء ذيبان بالتعاون مع محطة الوالة الزراعية ورشة عمل متخصصة بعنوان الحشرة القرمزية على نبات الصبر، وذلك تسليطا للضوء على خطورة هذه الآفة وسبل مواجهتها. مدير مديرية زراعة لواء ذيبان الدكتورة أسماء شادرمة تحدثت لمندوبتنا هي الإحديثات حول هذه الورشة وقالت:
2: تناولت هذه الورشة كيفية التعامل مع حشرة القرمزية على نبات الصبار، الوقاية منها، منع انتشارها على مزارع مجاورة، كيفية التعامل عند ظهور الإصابة، عمليات الرش المطلوبة، الممارسات الزراعية الصحيحة للتقليل من مخاطر هذه الآفة على نبات الصبار، وخاصة أن المساحات المزروعة في لواء ذيبان بالصبار تقريبا 1300 كيلو متر.
1: وقع مشروع التنمية الاقتصادية والطاقة المستدامة في الأردن اتفاقية تعاون مع المركز الوطني للبحوث الزراعية لتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة ودعم القطاع الزراعي في لواء الأغوار الجنوبية في محافظة الكرك. مدير مشروع التنمية الاقتصادية والطاقة المستدامة المهندس محمد رمضان تحدث لمندوبنا عدنان الجرال حول ذلك وقال:
3: نحو شراكة وزراعة أكثر استدامة وابتكار في لواء الأغوار الجنوبية واستجابة لاحتياجات المجتمع المحلي، وقع مشروع التنمية الاقتصادية والطاقة المستدامة في الأردن سيد 2 اتفاقية تعاون مع المركز الوطني للبحوث الزراعية نارك لتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة ودعم القطاع الزراعي في لواء الأغوار الجنوبية، بهدف تطوير نموذج عملي زراعي يجمع بين الزراعة المستدامة وكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة والريادة الزراعية. ومن خلال هذه الشراكة نعمل معا على تحويل المعرفة والابتكار وحلول الطاقة المستدامة إلى فرص عملية تدعم المزارعين والرياديين ونعزز التنمية الاقتصادية المستدامة في المجتمعات المحلية.
1: بدأت في عمان اليوم أعمال مؤتمر دعم السياسات الاجتماعية لخفض نسب الفقر متعدد الأبعاد في الدول العربية بين الواقع والمأمول، بهدف تعزيز السياسات الاجتماعية بين الدول العربية المشاركة وبناء شراكة أكثر فاعلية لمواجهة الفقر. وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى تحدثت لفترتنا فقالت:
4: لم يعد الفقر ينظر له باعتباره ظاهرة مرتبطة بالدخل وحده وهذا هو الأهم، وإنما أصبح يفهم بوصفه ظاهرة متعددة الأبعاد ترتبط بالتعليم والصحة والتغذية والسكن والخدمات الأساسية والعمل اللائق والحماية الاجتماعية. وقد أسهم هذا التحول في تطوير أدوات أكثر شمولاً لقياسه، وفي مقدمتها مؤشر الفقر متعدد الأبعاد الذي يساعد في فهم أوجه الحرمان وتدخلاتها وتوجيه السياسات والموارد نحو الفئات والاحتياجات الأكثر أولوية.
1: نظمت محافظة الزرقاء لقاء توعوي حول العنف الأسري بالتعاون مع إدارة حماية الأسرة والأحداث ومديرية ثقافة الزرقاء ومنصة نحن، بهدف رفع الوعي المجتمعي بمفهوم العنف الأسري وأشكاله ومسبباته وسبل الوقاية منه. مزيد من التفاصيل في تقرير الزميلة حلا المعايطة.
5: سلط لقاء توعوي نظمته محافظة الزرقاء الضوء على قضية العنف الأسري وأهمية تعزيز الوعي المجتمعي بمخاطره وآثاره وسبل الوقاية منه والتعامل مع الحالات المرتبطة به. اللقاء الذي أقيم بالتعاون مع إدارة حماية الأسرة والأحداث ومديرية ثقافة الزرقاء ومنصة نحن جاء برعاية محافظ الزرقاء بالإنابة محي الدين العدوان ومندوبا عنه مساعد المحافظ لشؤون التنمية سامر سويد وبمشاركة ممثلين عن المؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المحلي. واستعرض رئيس قسم حماية الأسرة والأحداث في الزرقاء المقدم حسام أبو عنزة مفهوم العنف الأسري وأبرز أشكاله ومسبباته والآثار المترتبة عليه، إلى جانب الدور الذي تقوم به إدارة حماية الأسرة والأحداث في الحد من هذه الظاهرة وآليات التعامل مع الحالات ذات الصلة. ويأتي اللقاء في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الوعي المجتمعي وترسيخ ثقافة الحوار والتعامل السليم داخل الأسرة والحد من السلوكيات التي قد تؤدي إلى العنف. من محافظة الزرقاء حلا المعيطة.
1: وإلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يبقى الطقس يوم غد معتدل الحرارة في أغلب المناطق وحارا نسبيا في البادية وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والله تعالى أعلم. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. جلالة الملك يؤكد خلال اجتماع متعدد الأطراف عقد في نيويورك أن الظروف الإقليمية الحالية تتطلب أعلى درجات ضبط النفس. جلالة الملك يلتقي رؤساء دول ووفود مشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. وزير الخارجية يقول إن 118 دولة انضمت إلى المبادرة العالمية لتجديد الالتزام السياسي بالقانون الدولي الإنساني. سيداتي وسادتي من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان، قدمنا لكم ثالثة فتراتنا الإخبارية لهذا اليوم. لكم تحيات الزملاء من دائرة الأخبار: عبد اللطيف الأزايدة، هاني السرحان، رام العودات، فاتن الفقهة، ومن التنفيذ الهندسي ربيع السرايرة، ومن المراقبة الرئيس إسماعيل النجار. ولكم مني أنا ماهر جابر أطيب الأمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

مواكب الشعراء، برنامج شعري يسرد سير الشعراء الذين خطوا بماء الذهب أسماءهم في ديوان الشعر العربي منذ العصر الجاهلي إلى يومنا الحاضر. مواكب الشعراء، النص والتقديم الشاعر لؤي أحمد.

نثر الصباح أشعته على وادي الكلاب نثر الدنانير الذهبية فوق رأس العروس. لا شيء في هذه الأرض يوحي بأنها تعرف كم ستشرب من الدم في حفلة الموت التي ستقوم عما قليل. على طرف الوادي على غبار جيش مذحج وأحلافها في الجو، كأنه قمع إعصار صحراوي. وارتفعت رايات القبائل الحانقة، وتحتها الخيول تضرب الأرض بحوافرها كأنها تستعجل الحرب. في مقدمة ذلك الجمع المهول نصب عبد يغوث الحارثي وجهه للشمس، سيداً وفارساً وقائداً. يرقب أمامه صفوف خصومه من تميم وقد تهيأوا للقاء. هزت حماسات الموثبين في الجيشين جنبات الوادي، واندفع الجمعان ليختلط صهيل الخيل بصيحات الرجال. تكسرت النصال على النصال، واصطدمت الرماح بالرماح، وانكسرت أطرافها في الصدور والدروع. ثم دخلت السيوف حيث قصرت القنا، وما عادت العين تميز فارسا من فارس. غبار يعلو وخيل تنفر ورجال يسقطون تحت السنابك كأنهم قطع لحم تمطرها السماء. ثبت عبد يغوث في قلب قومه يقاتل ويرد المنهزم، حتى بدأت الموازين تنقلب في الميدان. راية تتراجع ثم أخرى، ثم رجال يلتفتون وراءهم أكثر مما ينظرون إلى عدوهم. وانطلق النداء في تميم: عليكم بالفرسان. فاشتد الطلب وانفرطت صفوف مذحجة، صار الجمع الذي دخل الوادي جيشاً يخرج منه أفراداً. هذا يلقي سلاحه، وهذا يطلب فرسه، وهذا لا يجد أمامه إلا الفراغ المفتوح على الصحراء. أما عبد يغوث فظل هناك، وحين انقشع غبار الكلاب كانت المعركة قد أخذت منه قومه، وأخذت فرسه وسلاحه وحريته، وبقي له شيء واحد فقط: لسانه. على الرمل أسير جسده منهك ويداه موثقتان، تحيط به تيم الرباب. وقد انقضى يوم الكلاب وسكنت جلبة الحديد شيئا فشيئا. على الرمل قائد قوم مهزوم ينتظر ما يصنع به المنتصرون. المنتصرون يعرفون تاريخ أسيرهم فارسا، ويخيفهم أنه شاعر، وأنه الرجل الذي سقط سلاحه وما يزال يحمل سلاحا آخر جارحا: لسانه. وخوفا من هذه العضلة الصغيرة القاتلة، شدوا لسان عبد يغوث بن وقاص الحارثي بنسعة حتى لا يهجوهم.

يا لها من صورة، رجل مهزوم أسير أعزل، ومع ذلك يخاف المنتصرون كلمة تخرج من فمه، فيوثقون لسانه كما يوثقون يد فارس يخشون أن تبلغ سيفاً. لا يريد عبد يغوث من آسريه أن يعيدوا إليه فرسه، أو أن يردوا عليه سيفه أو رمحه.

0: كل ما يأمله أن يعطوه الشيء الأخير الذي بقي منه. قال عبد يغوث: أقول وقد شدوا لساني بنسعة، أمعشر تيم أطلقوا عن لساني، أطلقوا عن لساني. كأن الحرية كلها تكثفت في تلك اللحظة حتى صارت لسانا. أما الجسد فخذوه، وأما السيف فقد سقط، وأما المعركة فقد انتهت، ولكن دعوني أقول كلمتي الأخيرة كما كنت أفعل حين لم أقع في أسركم، وحين لم يكن لساني مربوطا.
1: أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، حان الآن موعد أذان المغرب.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

أشهد أن محمد رسول الله.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة المغرب.
2: عرف الناس عبد يغوث من بني الحارث بن كعب، شاعرا وفارسا وسيدا في قومه. وفي يوم الكلاب الثاني خرج مع جماعته، وانتهى اليوم بانكسارهم ووقوعه في الأسر. لكن بين الرجل الذي قاد قومه والرجل الذي قيد بعد قليل، كانت هناك لحظة واحدة ضاعت وضاع معها كل شيء. كان الهرب قاب خطوتين أو أدنى، فتحته من الخيل ما يستطيع أن ينجيه، وبمقدوره أن يدير ظهره للمعركة ويترك الرماح تبحث عن رجل آخر. وسيقول ذلك بنفسه لا معتذرا، وإنما كمن يضع أمام سامعه حقيقة لا يستطيع إنكارها. ولو شئت نجتني من الخيل نهدة ترى خلفها الحو الجياد تواليا. كان باب النجاة مفتوحا إذن، لكنه لم يدخل. ولكنني أحمي ذمار أبيكم، وكان الرماح يختطفن المحاميا. هنا حدث كل شيء. اختار أن يبقى، تفرق الرجال واختلطت الرايات، وصارت الرماح تخطف المدافعين واحدا بعد آخر. والفارس الذي كان يستطيع أن يحمل نفسه بعيدا بقي حيث كان قومه، فدارت عليه الدائرة وسقط أسيرا. ولعل أقسى ما في الأسر لحظة تمر بالأسير يتذكر فيها كيف كان بإمكانه قبل قليل ألا يكون هنا. عدوة فرس كانت بين الحرية والأسر، لكنه لم يتخذ القرار. ولذلك حين سيعاتبه الآخرون لاحقا لن يكون بحاجة إلى كثير من الدفاع عن نفسه، فهو يعرف لماذا بقي ويعرف ثمن بقائه. لقد دفع حريته.

اقتيد عبد يغوث مذلا مهانا بعد أن كانت تنقاد له الجهات. هذه ربما أول إهانة في الأسر، أن تكون قد قضيت حياتك تقول لفرسك أين تذهب، ثم يأتي يوم لا تستطيع فيه أن تقول لقدميك إلى أين تمضيان. وفي الطريق إلى مأسره رأته امرأة من بني عبد شمس مقيدا بالأغلال، فضحكت منه. ولم يحتمل عبد يغوث فاجعة أن تكون هذه صورته الأخيرة في عيون الناس، أن يكون أسيرا يمانيا يضحك منه من يراه. فقال: وتضحك مني شيخة عبشمية كأن لم تر قبلي أسيرا يمانيا. ثم استدعى صورة أخرى لنفسه، الصورة التي يعرفها هو وتعرفها زوجته مليكة. ولقد علمت عرسي مليكة أنني أنا الليث معدوا علي وعاديا. بين البيتين حياة كاملة، في الأول أسير يضحك منه، وفي الثاني ليث عاد. وأيهما عبد يغوث؟ إنه كلاهما، وهذا ما يجعل الهزيمة موجعة، فهي لا تمحو ماضي الإنسان، وإنما تضع صورته القديمة إلى جوار صورته الجديدة، وتتركه ينظر إليهما معا. ذلك الذي كان يصرف الرمح ببنانه ويثبت حين تنفر الخيل من القنا، هو نفسه الآن رجل مربوط، وسيستعيد أيامه حين يقول لآسريه: وكنت إذا ما الخيل شمصها القنا لبيقا بتصريف القناة بنانيا. كأنه يستعيد الرجل الذي كانه قبل أن ينتزع منه الأسر كل شيء، غير أن المنتصرين كانوا يعرفون شيئا آخر. يمكن أن ينزع من الفارس رمحه، ويمكن أن تعقر فرسه، ويمكن أن تقيد يداه، لكن الشاعر كيف يؤسر الشاعر؟ كان عليهم أن يجدوا قيدا آخر، فربطوا لسانه خشية وتوقيا.

هنا تبلغ الحكاية قلبها. شدوا لسان عبد يغوث حتى لا يهجوهم. كان الخوف هذه المرة من الكلام، والغريب أن الرجل الذي خسر المعركة أصبح وهو في الأسر صاحب شيء يخشاه المنتصر. القصيدة إنها مفارقة الشعر منذ أن كان الشعر. قد يكون صاحب السيف أقوى منك في الميدان، لكن بيتاً واحداً يستطيع أن يخرج من الميدان ويبقى بعد موت صاحبيه معاً. ولهذا طلب عبد يغوث أن يتكلم وقال: أقول وقد شدوا لساني بنسعة، أمعشر تيم أطلقوا عن لساني. ثم خاطب من ملكوه: أمعشر تيم، قد ملكتم فأسجحوا، فإن أخاكم لم يكن من بوائيا. لقد ملكتم، اعترف بالواقع. لا جيش سيأتي الآن، ولا فرس ستنقذه، ولا معركة أخرى يقلب بها الهزيمة نصرا. لذلك على الأسير أن يفاوض على حريته بما بقي له من كرامته. فإن تقتلوني تقتلوا بي سيدا، وإن تطلقوني تحربوني بماليا. حتى وهو ينتظر مصيره لم يتحدث بلسان المستجدي. قال لهم: إن قتلتموني فاعرفوا من تقتلون، وإن جعلتم للفداء سبيلا فمالي لكم. هو هنا الفارس الشاعر الذي يحاول أن يسترد بالكلام بعض ما سلبه الأسر. وحين أطلقوا لسانه انفتح الباب وخرجت الكلمات التي كانوا يخشونها. لكن المفاجأة أن عبد يغوث لم ينفق رصيده الباقي من حريته الأخيرة في هجاء آسريه. التفت إلى مكان أبعد، إلى نجران، إلى أصحابه، وإلى قومه، وإلى حياته التي أدرك فجأة أنها أصبحت بعيدة جداً، مع أنها لم تفارقه إلا منذ ساعات.

حين يصبح الإنسان عاجزاً عن الرحيل يرسل كلامه بدلاً منه، وعبد يغوث الذي لم يعد يستطيع أن يعود إلى نجران بحث عن راكب يستطيع أن يحمل إليها صوته. فيا راكباً إما عرضت فبلغاً ندامايا من نجران أن لا تلاقيا. ثم أخذ يسمي أصحابه، كأن الاسم في تلك اللحظة طريقة أخرى للمس الأشياء البعيدة. أبا كرب والأيهمين وقيساً رجال كانوا جزءاً من حياة شاء لها القدر قبل ساعات أن تصبح ماضياً. ثم عاد إلى قومه وعاتبهم: جزى الله قومي بالكلاب ملامة، صريحهم والآخرين المواليا. ومن عجيب أمر هذه القصيدة أن عبد يغوث لا يبدو فيها رجلا محطما، إنه يتنقل بين العتاب والفخر والذكرى، وبين الحاضر الذي قيد فيه والماضي الذي كان فيه سيدا، ويستعيد مجالسه وأيامه. ذلك هو الشيء الذي لم يستطع آسروه أن يسلبوه إياه أو أن يضعوه في القيد والأغلال: الذاكرة. قيدوا يديه فذهب إلى الماضي، منعوا قدميه من العودة إلى نجران فأرسل إليها بيتاً من الشعر، وربطوا لسانه فلما أطلقوه رسم به طريقاً معبداً بالحنين إلى أهله. ولهذا كان إطلاق اللسان أخطر من فك وثاق اليدين، فاليد المحررة ربما تبلغ سيفاً، أما اللسان المحرر فقد بلغنا نحن بعد قرون وقرون. وهنا يتغير معنى الأسر كله، فالذين ملكوا عبد يغوث ملكوا جسده في ذلك اليوم، أما صوته فقد خرج من قبضتهم، خرج من يوم الكلاب ومن أرض المعركة ومن زمنه كله، وبقي الرجل يتكلم.

اقتربت النهاية، والروايات التي تشرح القصيدة تذكر أن عبد يغوث وقد علم أن القتل واقع به، طلب أن تكون قتلته على صورة يراها أكرم له، فسقي الخمر ثم قطع عرقه حتى مات. طريقة موته ليست هي الحكاية، الحكاية أن رجلاً أخذ منه كل شيء بالتدريج، انفض عنه الجيش وكبى الجواد وسقط السلاح وقيد الجسد، ثم وصل القيد إلى فمه ولم يبق بينه وبين العدم إلا اللسان، فقال: أطلقوه. وحين أطلقوه خرجت القصيدة، وخرج معها عبد يغوث من أسره. مات الرجل وبقي صوته يقول لمن يلومه: ألا لا تلوماني كفى اللوم ما بيا، وما لكما في اللوم خير ولا ليا. يا للمفارقة، الذين انتصروا عليه يوم الكلاب منعوه من العودة إلى نجران، غير أن نجران وصلت إلينا بصوته، استطاعوا أن يقيدوا لسانه لحظة، لكن ذلك اللسان ظل يتكلم قرونا، واستطاعوا أن يأسروا الفارس، وبقي الشاعر حرا طليقا محلقا في فضاءات لا تنال منها الأغلال. وهكذا كانت العبارة التي قالها عبد يغوث في أسره: أمعشر تيم أطلقوا عن لساني، كانت من حيث لا يدري طلبا للخلود، فما إن أطلقوا عن لسانه حتى خرجت منه القصيدة ومضت أبعد من فرسه وأبعد من سيفه وأبعد من يوم الكلاب نفسه. وهنا ينضم عبد يغوث الحارثي إلى مواكب الخالدين، وتمضي مواكب الشعراء.

مواكب الشعراء، برنامج شعري يسرد سير الشعراء الذين خطوا بماء الذهب أسماءهم في ديوان الشعر العربي منذ العصر الجاهلي إلى يومنا الحاضر. مواكب الشعراء، النص والتقديم الشاعر لؤي أحمد.

0: عمان تقدم حكاية أردنية. إعداد وتقديم محمود الزيوبي.
1: أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الشاعر الشعبي الفيلسوف راشد الخلاوي: انعد الليالي والليالي يتعدنا، العمر يفنى والليالي يبزايد. اليوم هذا يبدأ فصل الخريف اللي كان طعة كبيرة عند جدودنا الأردنيين الأوائل. الجيل الحالي ما بعني له الخريف إلا انخفاض درجة الحرارة بعد صيف إحنا غنيين عن البحث فيه، وإذا بده يفكر بالخريف يتفقد الملابس الشتوية اللي خزنها من العام. لكن مثل ما قلنا، كان الخريف طعة كبيرة عند جدودنا الأردنيين الأوائل، غالبا ما يقل العشب في المراعي، ولذلك كانوا كثير من أصحاب الأغنام يحتاطوا على علف لحلالهم، والعلف دائما مخزون بدور الحجر اللي ورثوها من الأنباط والرومان. هذه خزنوا فيها ناتج أغنامهم من سمن وجميد خلال فصل الربيع وفصل الصيف، ولذلك اعتادوا يطلعوا السمنة والجميد وينقلوهن لبيوت الشعر مونة لفصل الخريف والشتاء، لأنه الأغنام تغرز وما عاد تعطي حليب يعالجوا طعام إلهم من ألبان وزبدة وسمن. جدودنا الأردنيين الأوائل يخزنوا من ناتج أرضهم حمص وعدس وقمح جريشة مونة للشتوية، عادة يطلعوها من المخازن بفصل الخريف حتى يتمون البيت منها. نسأل الله العلي القدير أنه يرزقنا الغيث من بابه، وإحنا محاري شتوى تجيبها الغيوم والرعود. إحنا حكينا عن فصل الخريف عند جدودنا مربين الأغنام في الأزمان الماضية، ولأن الأردن سكانه غالباً أنصاف بدو وأنصاف فلاحين، تصير الطعة الثانية عندهم موسم الحراث، وهذه سالفة طويلة عريضة أسولف لكم إياها بعد هالفاصل.

أعزائي المستمعين، قلنا عن فصل الخريف بحياة جدودنا الأردنيين الأوائل من مربين الأغنام. معروف جدا أنه أغلب العائلات الأردنية تربي الغنم وبنفس الوقت تزرع الأرض. قبل ما يهل فصل الخريف بشوية يكون جدنا شال سكة الحراث على الحداد بسوق المدينة حتى يحسمها، يعني يدبب رأسها حتى تشق الأرض، ويتفقد عود الحراث من عطب أو كسر، وإذا ما صلحوا بإيده يشيلوا على النجار العربي بالمدينة يصلحوا له. ولأنه الحراثة ما بتصير إلا فدان من البقر أو فرس تسحب العود، يتأكد جدنا من وجود جوز عمالات أو كديشة طيبة للحراثة. قلنا عمالات لأنهم يطلقوا الوصف هذا على ثورين مخصصات للحراثة. تجهز العدة كلها والحراث يأخذ البذار معه من قمح أو شعير وهو سار من الفجر على الحقلة، يحرث ويتغدى بالمحراث ويرجع غيبة الشمس بشوية، يعني حوالي غيبة الشمس. من أوصاف البذار عندهم عباء وظلال. العباء هو نثر الحب بصورة متقاربة، لما تكون الأرض تراب سميك يطلع الحب. الظلال عند جدودنا هو نثر الحب البذار بصورة متباعدة في الأرض شبه الصخرية اللي ترابها قليل. غالبا ما يكون مع كل حراث عصا طويلة يسموها المنساس، هذه يهوم فيها على الفدان يحثه على الحركة. وإحنا قلنا قبل هالمرة أنه المنساس كلمة عربية فصحى انذكرت في القرآن الكريم. قال الله سبحانه وتعالى بوصف وفاة النبي سليمان عليه السلام: فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته. بعض الفلاحين الأردنيين كان يحرث الأرض بالخريف بدون بذار، هذه الحالة يسموها فتوح، اللي هي فتح رح. هذه الحالة يسموها فتوح، اللي هي فتح وجه الأرض حتى تخزن الأمطار اللي الله سبحانه وتعالى يرزقها إياه. العرب بشكل عام كانوا ولا زالوا مغرمين بالمطر، كان المطر مطلع لقصائدهم اللي قالوها على مر الزمن: جادك الغيث إذا ما الغيث هما، يا زمان الوصل في الأندلسي، يسقيك يا واد شمالي عنازة غرب الولج يا علي شرق الطريبيل، سقى الله ربعا بالموقر دارهم دون قسط للبلقاء ذات المحارب، المزنها الغرة بروقها رفاريف تمطر على الظفرة مطرها انهشامي.

0: أعزائي المستمعين، جدودنا الأردنيين الأوائل تفاءلوا بشتوة الخريف واعتبروها بداية لموسم شتوي أمطار غزيرة. الفلاسفة والأدباء العرب وصفوا مراحل العمر المتأخرة للإنسان وقالوا عنه أنه بخليف العمر، ومن اهتمامهم بالفصول الأربعة وصفوا مرحلة الشباب أنها ربيع العمر. الشاعر العربي محمود درويش أبدع قصيدة كاملة عن الخريف، قال فيها: أحب الخريف وظل المعاني ويعجبني في الخريف غموض خفيف شفيف المناديل، يعجبني مطر خفر لا يبلل إلا البعيدات. في مثل هذا الخريف تقاطع موكب عرس لنا مع إحدى الجنازات، فاحتفل الحي بالميت والميت بالحي. أعزائي المستمعين، من الهندسة الإذاعية زميلي فن الصوت حسن حمادي يحييكم معي ويشكركم على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: حكاية أردنية. إعداد وتقديم محمود الزيوتي.

0: التي ولدت قبل أكثر من مليوني سنة. أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالاً يمر بين صخور، وأحلاماً شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من مليوني سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
2: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

الوطنية للتشغيل والتدريب تواكب التطور التكنولوجي بأحدث الأجهزة والمعدات والبرامج التدريبية المتنوعة في معاهدها المنتشرة في جميع أنحاء المملكة، وبتخصصات أهمها تكنولوجيا المعلومات، تكنولوجيا السيارات الكهربائية

هجينة، تكنولوجيا الطاقة المتجددة وغيرها من التخصصات الأخرى في القطاع الزراعي، القطاع الإنشائي والكهروميكانيك. مرافق تدريبية مميزة وحديثة وفق أفضل المعايير. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الإلكتروني

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم حد الدقيق.
1: يعلى ترى أنتم فخر الطفيلة، جبالها وديانها وسهولها، أنتم فخر حد الدقيق.

تأليف محمود الزيودي. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. التسجيل والمونتاج شادي زيادي. إخراج علاء ربابعة.

0: لد شوف نيرانهم بعينك يا مهدي، اقول له عارف نضربهم يقول لي عم اهلك.
1: اسمعوني زين، اتفرقوا عن بعضكم وكل اثنين يكمنوا ورا حجر حتى يتوهموا انه عددنا كبير، واذا ضربوا بومبا ما تحصد 10-15 مثل جمعتكم هاي.
2: هذا راي طيب، امشي يا سلامة، امشي معي.
0: انتوا اللي هناك خبوا ورا هذاك الطور.

0: ليش غيرت أواعيك عصا؟
1: إيه حتى ما تقنعني ارجع على السرايا ضابط شرطة.
0: خسارة، بدنا قائد درك يضبط البلد المنكوبة.
1: الأمير زيد أعطاك عسكر ومعهم شاويش.
0: إيه بدي واحد خبير زيك بعرف شوارع الطفيلة وبساتينا.
1: حكولي إنه معلم البناء بده يرجع يبني المدرسة من جديد.

0: نوفل. أين نوفل؟
1: أفندم.
0: لماذا كل هذه نيران؟
1: الليل بارد كما ترى، أنفار يتدفؤون.
0: أطفئها، أعطي أمرا بإطفائها. نيران قتلت ألاي حامد فخري باشا في حد دقيق.
1: حذر أفندم، أطفئ نار.
2: لا يوجد ماء كفاية.
0: أطفئوها بالتراب، أسرعوا.
3: أطفئوا نيران، أطفئوا رشاشات، مرضى مرضى.

0: زرق الحناتير معطوبة حتى البنادق مزهبتها.
1: علامك يا حمدة.
2: آخ جفاني النوم يا نايف، أتحسر على شجرة اللزاب اللي قدام بيتنا بالشوبك.
1: الفرج من عند الله قريب، قولي يا رب.
2: يا رب يا ساق الله يا ساق الله وإحنا راجعين.
3: يا نايف يا نايف.
1: عوذة، وش ودو هذا بتالي هالليل؟ يا عونك
3: الشيخ يدعيك للقهوة.
1: القهوة؟ إيه، ويش عليه؟ نتي قهوة.
2: قهوة تالي الليل؟
1: لابد، ما جاء خبر جديد. خلينا نروح أشوف الشيخ. سلم عليه.
2: استنى استنى استنى، خذني معك أتسلح مع نورة. يلا.

0: احكموا احكموا بالاحكام وارجعوا لورا.
1: سلامك انت تصوب
2: بطي بطي عارف دل يصير يعرف يا اخوي.
1: افزعوا لنا يا النشابة يا النشابة، فضعتكم صار عندنا جريح.

0: الحمد لله من العريش لبيت لحم نظفت ما ظل بيها ولا تركي.
1: سلمت يمينهم سلمت يمينهم رجال عقبال ما تنظف الشوبك ونرجع لديارنا.
0: اشتقت لها يا حمدة؟
1: اي والله تبحن الشوب.
2: ترحلوا وين؟
3: ايه على الغويبة مكان مطار النبي هارون للبتراء.
2: منزلكم هذا طيب؟
3: ايه يا اخوك ودنا نغير المنزل على مراعي وافر وعين الغويبة تروي حلالنا وتروينا. باكر تهد بيتك وترحل معنا.
2: جزاك الله كل خير يا بالرمان. ايه بالله جزاك الله كل خير، لكن البلاد طلبت اهلها.
3: ودك ترجع على شوبك؟ اترك للحين حطبوا بيها.
2: نلقى منزل بالمغاريب بعيد عن رأس الحديد.

0: اشرب اشرب مية اشرب يا سلام. قول بسم الله.
1: صوتك صوتك يا اخوي عارف اذا متت ادفن بعيني.
0: لا تفاول على حالك يا سلام.
1: لا تخليني اصير اكل للاضباع والوحوش.
0: المقدر من الله يصير يا ابن العم.
1: غطيني بشيء اثقل من هذا. بردت كثير.

0: ومنو اللي قال لك يا كركور؟
1: في واحد نفر ابن عم انا اجت من الطفيله بيحكي انه ترك راح على الطفيله راح.
2: هو وينو ولد عمك؟

0: هذا ابن عم انا راح غور الصافي وبرجع.
1: راح غور الصافي وبرجع مثل ما قال. ما ظلينا شيء هنا يا عوفه، وانا نرحل خلاص خلاص، وانا نرجع للطفيله.
2: عمهل عويم مستعجل على الرحيل يا عم منازل.
1: ايه والوي عمهل، وايش ظلينا هنا؟
2: لما يرجع عامر ويجيب لنا الخبر الاكيد.
0: نازل اذا بدك انا برحل معك على الطفيله، انا بحب انتو.
1: انت بحب احنا ترحل معانا، بس بشرط ما بدي اسمعك تحكي ولا كلمه.

0: وشو حملك يا عارف؟
1: سلامة البقية بحياتك يا عارف.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
1: ساعدني أوصله لعين، وصاني أدفنه بيها.
0: خلصت العركة؟
1: خلصت بعد ما حصدت منه ومنه.
0: دشر دشر رسل البهيم واركب البغل، ارتاح على سرجه.

0: عمدة رد البهم هناك، رديها.
1: نايف، هذه مش الطريقة اللي جينا منها.
0: هذه طريقة أقرب ومنها نطل على نجي.
1: نايف؟
0: إيه علينا علامتي.
1: لد لحقونا هالجانا اثنين ومسلحين.
0: ما منهم خوف. سوقي
1: نايف نايف، احنا برض خلي يا نايف، لا حولنا ولا حوالينا.
0: ما عليك لا تخافي، هذول الهجانة من رجال بالرمان، قال لي راح يرسلهم ورانا يرافقونا لحين ما نصعد على الشفا، ما تخافي.
1: هبت ريحة بالرمان، ما قصر.
0: الخيرين واجد يا حمدة، سوقي.

0: وأي واحد يخالفك إيدك والكرباج. لازم نفرض الأمن والسلام بالطفيلة كلها.
1: يا شاويش عليه.
2: نعم زكي بيك.
1: اسمعوني كلكم، الطفيلة حمايل وعشاير، وكل واحد بعرف التاني. ما في سرقة ولا نهب ولا اعتداء. تتعاملوا مع الناس كانوا أهلكم. سامعني يا شاويش عليه؟
0: نعم سيدي.
1: وبعدين لا تنسوا إنه البلد منكوبة وفادة كتير من رجالة ونسوانة وأطفالة. وإذا اثنين اختلفوا على حاجة ما بروحوا للمقفر، بروحوا للشيخ لكبير العيلة بحل الخلاف بينهم. فهمتوا؟
0: نعم سيدي.
1: انصراف.
3: كنتم مع حد الدقيق.
4: يا عيال ترى أنتم فخر الطفيلة، جبالها وديانها وسهولها. أنتم فخر حد الدقيق.

0: تأليف محمود الزيودي. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. التسجيل والمونتاج شادي زيادي. إخراج علاء ربابة.
1: هنا عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، حان الآن موعد أذان العشاء.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

أشهد أن محمد رسول الله.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة العشاء.

الثامنة مساء ساعتنا الآن في إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان. أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإليكم موجز الأنباء. جلالة الملك يعقد في نيويورك مجموعة من اللقاءات مع رؤساء دول ووفود مشاركة في اجتماعات الجمعية العامة. جلالته يؤكد ضرورة تكثيف الجهود الدولية لاستعادة التهدئة من خلال التوصل لاتفاق يضمن أمن الدول العربية. سمو ولي العهد يشيد بدعم إيرلندا للقضية الفلسطينية وجهودها في إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة ودعم مساعي حفظ السلام في لبنان. جلالة الملك رانيا العبدالله تندد بالاحتجاز العسكري الإسرائيلي للأطفال الفلسطينيين والظروف المروعة التي يعيشونها في السجون الإسرائيلية. وزير الخارجية يقول إن 118 دولة انضمت إلى المبادرة العالمية لتجديد الالتزام السياسي بالقانون الدولي الإنساني. رئيس مجلس الأعيان يؤكد استمرار التواصل مع البرلمان الأوروبي والمؤسسات البرلمانية الأوروبية على مختلف المستويات والمجالات. رئيس مجلس النواب يبحث مع وفد من البرلمان الأوروبي سبل تعزيز الشراكة الأردنية الأوروبية إلى جانب التطورات الإقليمية والدولية. استشهاد 4 فلسطينيين في غارات إسرائيلية، ومجلس السلام يعلن عن خطة تعافي لقطاع غزة بقيمة 2.45 مليار دولار. الرئيس الأوكراني يقول إن كييف مستعدة لتهدئة لهدنة بحرية في البحر الأسود بناء على مقترحات قدمتها مصر والهند وتركيا. إعلان نتائج القبول الموحد لمرحلة البكالوريوس للعام الجامعي 2026-2027 غدا. النبأ الأخير في هذا الموجز: يبقى الطقس يوم غد معتدل الحرارة في أغلب المناطق وحارا نسبيا في البادية وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة. سيداتي وسادتي، من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان قدمنا لحضراتكم موجز الأنباء. هذه تحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: التي ولدت قبل أكثر من مليوني سنة. أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالاً يمر بين صخور، وأحلاماً شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من مليوني سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: الوطنية للتشغيل والتدريب تواكب التطور التكنولوجي بأحدث الأجهزة والمعدات والبرامج التدريبية المتنوعة في معاهدها المنتشرة في جميع أنحاء المملكة، وبتخصصات أهمها تكنولوجيا المعلومات، تكنولوجيا السيارات الكهربائية والهجينة، تكنولوجيا الطاقة المتجددة، وغيرها من التخصصات الأخرى في القطاع الزراعي، القطاع الإنشائي، والكهروميكانيك. مرافق تدريبية مميزة وحديثة وفق أفضل المعايير. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الإلكتروني.
2: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط، بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
3: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم قيل في المقال. إشراف ليث العكروش.

0: طبتم مساء أعزائنا المستمعين، نحييكم في حلقة جديدة من برنامج قيل في المقال، ننقل لكم عبرها أبرز مقالات الصحافة المحلية الورقية والإلكترونية.
1: سيداتي وسادتي، جلالة الملك عبد الله الثاني يرسخ في خطابه السامي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة وثيقة استراتيجية حاسمة يضع بها العالم أمام مسؤولياته الأخلاقية والسياسية، مشخصا أزمة الانتباه وتراجع الفعل الدولي، ومفككا الوقائع القسرية والأطماع التوسعية التي تهدد الأمن الإقليمي، مع التأكيد الصارم على أن أمن الأردن ومياهها وسيادتها الوطنية خطوط حمراء لا تقبل المساواة.
0: ولقد استأثر الخطاب الملكي التاريخي باهتمام الصحافة وكتابها، فخطت عديد المقالات التي تناولت أبعاده الجيوسياسية ورسائله القوية الموجهة إلى المجتمع الدولي. وفي هذا الصدد، من صحيفة الرأي نقرأ افتتاحيتها الموسومة: خطاب الملك رؤية أردنية متكاملة لمرحلة شديدة التعقيد، وتقول:
1: جاء خطاب جلالة الملك عبد الله الثاني أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة حاملا رؤية أردنية متكاملة لمرحلة إقليمية ودولية شديدة التعقيد، ووضع أمام المجتمع الدولي مجموعة من القضايا التي

ترتبط بصورة مباشرة بمستقبل المنطقة وأمنها واستقرارها، حيث احتلت القضية الفلسطينية مقدمة هذه القضايا باعتبارها القضية المركزية، مع التأكيد على أن المشهد الفلسطيني وحدة سياسية وجغرافية متكاملة تقتضي معالجة جذور الأزمة والوصول إلى حل سياسي يضمن قيام الدولة.

0: الحيوية ومواجهة تحديات الإرهاب وتهريب المخدرات إلى جانب الحدود والقدرات الدفاعية، ومقدما رؤية تدمج التنمية في منظومة الأمن الوطني عبر تعزيز الموقع الاقتصادي والاستثماري والربط التجاري، إلى جانب توظيف الدبلوماسية كأداة رئيسية للتحرك والحفاظ على المصالح والثوابت في إقليم تتغير فيه التحالفات وموازين القوى بصورة متسارعة.
1: صحيفة الرأي تؤكد أن جلالة الملك في الرسالة الأوسع للخطاب دعا إلى استعادة الثقة بالنظام الدولي وبالقانون وبالمؤسسات والاتفاقيات، مؤكدا أن الأزمات الممتدة تحتاج إلى حلول سياسية، وأن الحروب لا تنتج وحدها سلاما دائما، لتعكس هذه المضامين في المحصلة رسالة أردنية مفادها أن حماية الأمن الإقليمي والدولي والدفاع عن فلسطين والقدس وبناء الاقتصاد وتوسيع الشراكات واستعادة فاعلية النظام الدولي كلها مسارات مترابطة لصناعة مستقبل أكثر استقرارا للأردن وللمنطقة.
0: ومن صحيفة الدستور نقرأ خطاب الملك تحذيرات أردنية شاملة ودعوة لتصحيح مسار العمل الدولي للكاتب ينال البرماوي، ويقول:
1: خطاب جلالة الملك عبد الله الثاني أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة حمل تشخيصا حازما لأهم المشكلات التي يعاني منها العالم والتي تشكل جوهر الصراع في المنطقة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية وتمادي الحكومة الإسرائيلية المستمر في سياساتها القائمة على التنكيل بالشعب الفلسطيني ومحاولات التهجير والأطماع التوسعية وسط غياب محاسبة دولية على جرائمها، رغم أن الأمم المتحدة تملك أدوات الردع اللازمة، لكنها بالنسبة لإسرائيل مجرد حبر على ورق.
0: الكاتب يضيف: على المستوى الأردني أكد جلالة الملك أمام العالم مجددا أن السيادة والمصالح الأردنية خطوط حمراء، ووسط الاضطرابات الإقليمية المتصاعدة وممارسات إسرائيل فإن الأردن سيحمي أمنه ومياهه في وجه أي تحديات أو سيناريوهات إقليمية، في تحذيرات واضحة مما يجري في جنوب سوريا، وهذا موقف ثابت برفض أي محاولات لتصدير الأزمات إلى المملكة أو المساس بمقدراتها الوطنية، في الوقت الذي أثبت فيه الأردن أنه بلد يمكن للعالم الاعتماد عليه كركيزة للاستقرار في منطقة مضطربة، وفي الوقت ذاته ستستمر المملكة في التصدي للإرهاب وتهريب المخدرات وتعزيز قدراتها الدفاعية وبناء روابطها الاقتصادية والتجارية والتكنولوجية مع المنطقة.
1: السلام خيار استراتيجي عمل الأردن من أجله ولا يزال، وكذلك مواصلة دعم صمود الشعب الفلسطيني والأونروا والاستمرار بحمل أمانة الوصاية الهاشمية والحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس. تمسك الأردن بالدبلوماسية لا يعلو على التزامه بالقيم الإنسانية، ولا ينبغي إساءة تقديره على أنه ضعيف.
0: الكاتب يؤكد: تحذيرات بنبرة شديدة وجهها جلالة الملك إلى العالم بضرورة التعامل بجدية مع المشكلات الراهنة التي تتفاقم يوميا وتهدد بانعدام الأمن الغذائي وارتفاعات الأسعار ومزيد من بؤر الفقر وتراجع مستويات المعيشة وغيرها، من دون ذلك فإن هذه التحديات ستشكل المستقبل للجميع.
1: ومن صحيفة الغد نقرأ: أزمة الانتباه والفعل الدوليين تراكمات تنفجر تباعا، للكاتب مكرم الطراونة، ويقول:
0: في مقارنة سريعة بين خطابات جلالة الملك السابقة في الأمم المتحدة وبين خطابه أمس، يظهر بوضوح الانتقال من التحذير من النتائج إلى وصف ما يراه الأردن وقائع قائمة بالفعل وربطها بصورة مباشرة بالأمن الوطني الأردني.
1: عمد الملك إلى صياغة خطابه في إطار فكري يمكن تسميته أزمة الانتباه الدولي، لشرح مشكلة النظام الدولي الذي ينتبه للأزمة عندما تنفجر ثم ينتقل لأزمة أخرى، بينما تبقى أسباب الأولى بدون معالجة، وينتقل الخطاب من توصيف أزمة الانتباه إلى المشكلة الثانية التي حددها بنقص الفعل.
0: الكاتب يضيف: الملك يقول بصورة واضحة إن العالم يعرف الكثير من الأزمات وقد شاهد مقدماتها وتطوراتها، لكنه لم يتحرك بشكل فاعل ليمنع تحولها إلى وقائع أكثر خطورة. القضية الفلسطينية المثال الأكثر وضوحا على هذه المعضلة، فمنذ سنوات طويلة لم تخلو خطابات الأردن أمام الأمم المتحدة من التحذير من نتائج غياب الحل السياسي، كما حذر جلالة الملك مرارا من التوسع الاستيطان واستمرار الاحتلال وتراجع فرص محل الدولتين. لقد انطلقت التحذيرات من قراءة مسارات كانت تتشكل وتتطور تدريجيا أمام

0: أعمى أنظار المجتمع الدولي.
1: اليوم فإن مساحة التحذير مما يمكن أن يحدث تضيق في الوقت الذي تتسع مساحة الحديث عما حدث فعلا وما يحدث الآن، فقد أصبح الحديث يدور عن كيفية التعامل مع واقع تغير كثيرا ووقائع تراكمت خلال سنوات من إدارة الصراع بدلا من حل جذوره.
0: الكاتب مضى قائلا: في غزة طرح الخطاب سؤال الحماية والمساءلة وفعالية القانون الدولي، وفي الضفة لفت إلى تراكم الوقائع على الأرض واتساع الاستيطان وعنف المستوطنين والتهجير والاستيلاء على الأراضي، وفي الحالتين فإن القضية الأساسية هي قدرة المجتمع الدولي على منع تحول الأمر الواقع إلى واقع دائم يصعب تغييره لاحقاً.
1: ومن موقع أخبارنا نقرأ: الملك صوت الحق وعنوان الحقيقة للكاتب حازم قشوع، ويقول:
0: حين يكون الحق واضحا تصبح الحقيقة موقفا، وحين تصبح الحقيقة موقفا يكون لصوتها وزن يتجاوز حدود المكان. ومن على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة جاء صوت جلالة الملك عبد الله الثاني ليضع الحق في مواجهة القوى والحقيقة في مواجهة محاولات تغيير الوقائع، وليؤكد أن فلسطين ليست قضية يمكن أن يطويها الزمن، وأن القدس ليست مدينة يمكن اختزالها في صراع على الجغرافيا، وإنما هي قضية عدالة ومدينة سلام تحمل رسالة تتجاوز حدود المنطقة. لذلك بدأ خطاب الملك عنوانا لموقف أردني ثابت يقوم على أن الأمن لا يتحقق بالقوة وحدها، وأن السلام لا يقوم على الإقصاء، وأن القانون الدولي لا يجوز أن يكون انتقائيا بحسب موازين القوة.
1: الكاتب يضيف: اللافت أن الملك لم يطرح الدبلوماسية باعتبارها ضعفا، بل باعتبارها الطريق الذي يمكن من خلاله الانتقال من إدارة الصراع إلى صناعة الحل. فالدبلوماسية لا تعني التخلي عن القوة، وإنما تعني نقل القوة من الميدان إلى السياسة، وتحويل نتائج الصراع إلى ترتيبات قابلة للحياة، وتحويل المصالح المتعارضة إلى قواعد واتفاقيات تحفظ الأمن والاستقرار.
0: الكاتب مضى قائلا: الملك صوت الحق لأنه يضع فلسطين في موقعها الطبيعي كقضية عدالة، وهو عنوان الحقيقة لأنه يضع القدس في موقعها الطبيعي كمدينة للسلام، ويؤكد أن الوصاية الهاشمية مسؤولية تاريخية مستمرة لحماية المقدسات وصون رسالتها الإنسانية والدينية، وفي ذلك تتجلى صلابة الموقف الأردني أن يكون القانون فوق القوة، وأن تكون العدالة أساس الأمن، وأن تكون القدس مساحة تجمع الأديان لا تفرقها، وأن تعود الأطراف جميعا إلى طاولة المفاوضات لإرساء سلام تحفظه الأجيال.
1: ومن وكالة عمون الإخبارية نقرأ: خطاب الملك الأردن في مواجهة تحولات إقليمية خطيرة للكاتب فيصل أرفوع، ويقول:
0: خطاب جلالة الملك عبد الله الثاني أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة حمل قراءة سياسية واضحة لما يواجه المنطقة من مخاطر وما يواجه النظام الدولي نفسه من اختبار حقيقي لمصداقيته. ولعل الرسالة الأكثر أهمية في الخطاب تتمثل في أن المجتمع الدولي أمضى عقودا في إدارة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بدلا من حله، وهذه مسألة جوهرية، فإن إدارة الأزمات قد تؤجل انفجارها لكنها لا تعالج أسبابها، وما شهدته المنطقة خلال السنوات الأخيرة يؤكد أن غياب الحل السياسي العادل لا ينتج أمنا، وإنما يؤسس لجولات جديدة من العنف وعدم الاستقرار.
1: الكاتب يضيف: فلسطين في الرؤية الأردنية ليست قضية إنسانية فحسب رغم فداحة المعاناة الإنسانية، وإنما قضية سياسية وقانونية تتعلق بحق شعب في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة. ومن هنا جاء الربط في الخطاب بين غزة وما يجري في الضفة الغربية من استيطان وعنف وتهجير ومحاولات لتغيير الوقائع على الأرض، بما يهدد بصورة متزايدة إمكانية قيام الدولة الفلسطينية المنشودة.
0: الكاتب مضى قائلا: كان لافتا أيضا تناول جلالة الملك تأثير التكنولوجيا وتسارع تدفق المعلومات في اهتمام العالم بالقضايا الإنسانية، ففي عصر وسائل التواصل الاجتماعي والذكاء الاصطناعي تصل مشاهد الحروب والمآسي إلى العالم في ثوان، لكنها قد تختفي من اهتمامه بالسرعة ذاتها، والخطر هنا أن تتحول معاناة الشعوب وفي مقدمتها معاناة الشعب الفلسطيني إلى مشهد يومي يعتاد عليه العالم.
1: ومن موقع صراحة الإخبار نقرأ: لماذا دعا الملك في خطابه المجتمع الدولي بالتوقف عن العيش في وهم للكاتب ماجد القرعان، ويقول في كلمته أمام الدورة 81 للجمعية

0: الرعاية العامة للأمم المتحدة دعا جلالة الملك المجتمع الدولي إلى التوقف عن العيش في وهم، موجها في ذات الوقت انتقادات حادة وصارمة للحكومة الإسرائيلية وسياساتها، واصفا إياها بأنها دولة بلا رادع.
1: الموقف الملكي تجاه إسرائيل توزع على عدة محاور استراتيجية وقانونية، حيث أكد أن أفعال وسياسات الحكومة الإسرائيلية الحالية في الضفة الغربية تمثل تهجيرا قسريا واعتداء مباشرا يصل إلى مستوى جريمة حرب. وشدد جلالته على أن هذه المسارات تهدف عمدا إلى دفن فكرة قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وتقويض أسس السلام.
0: الكاتب مضى قائلا: جلالة الملك حذر من أن الأطماع التوسعية الإسرائيلية والنهج العسكري المتبع تجاوز فلسطين ليشكل تهديدا إقليميا لافتا إلى التوغلات الإسرائيلية المستمرة في جنوب سوريا وفرض حقائق جديدة تمس الأمن المائي والحدودي للأردن، معتبرا أن إسرائيل تختبر في كل مرة مدى صمت العالم لتستنتج أنها بلا رادع.
1: ومن موقع الأردن 24 نقرأ 47 ثانية من قصر الانتباه الدولي إلى يقظة الدولة للكاتب أمجد الفاهوم، ويقول:
0: بدأ جلالة الملك عبد الله الثاني خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة من رقم يبدو بعيدا عن السياسة. تراجع متوسط مدة انتباه الإنسان أمام الشاشة من دقيقتين ونصف قبل نحو عقدين إلى 47 ثانية اليوم، لكن هذا المدخل حمل سؤالا سياسيا واستراتيجيا أكبر: ماذا يحدث عندما ينتقل قصر الانتباه من الإنسان إلى الدول والمؤسسات والنظام الدولي؟
1: الكاتب مضى قائلا: من هنا يمكن قراءة الخطاب في مستويين متوازيين، عالم تتزاحم أمامه الأزمات حتى ينتقل اهتمامه سريعا من واحدة إلى أخرى، وأردن يدرك بحكم موقعه الجغرافي أنه لا يستطيع أن يسمح لنفسه بهذا الترف، لأن ما يتجاهله العالم قد يتحول بالنسبة إليه إلى تهديد مباشر لأمنه واستقراره ومستقبله.
0: ومن موقع نيروز نقرأ: صوت الحكمة، جلالة الملك عبد الله الثاني يسطر من منبر الأمم المتحدة ملحمة الثبات والكرامة للكاتب عبد الله البدادوي، ويقول:
1: جلالة الملك عبد الله الثاني في كلمته التاريخية التي ألقاها أمام قادة العالم أثبت وكعادته دائما أنه الملك الذي لا يخشى في إحقاق الحق لومة لائم، فعندما تحدث إلى العالم كان يسمع قادته أن التقاعس الدولي عن أسرة المظلومين ومواجهة الصلف وتعرية الأوهام ليس عجزا، بل هو خيار مدان يتحمل المجتمع الدولي وزره.
0: الكاتب يضيف: لقد حطم الملك بسيف الحق أوهام المماطلة والتسويف، ومكاشفا العالم بأن محاولات محو الهوية الفلسطينية وتفريغ الأرض من محتواها عبر سياسات الاستيطان الممنهجة لم تعد خفية على أحد، وأن محاولة تصوير الصراع على أنه نزاع ديني إنما هو تضليل يراد به باطل، فالحقيقة الأطهر والأجل هي أنه صراع حول حقوق إنسان مسلوبة وحق شعب كامل في الحياة والحرية والكرامة.
1: الكاتب مضى قائلا: الملك رسم خطوطا حمراء تحيط بالتراب الأردني والسيادة الوطنية وبمقدرات هذا الشعب الأبي، مؤكدا لكل متربص أو عابث أن الأردن بجيشه المصطفوي سيبقى حارسا لسيادته ومياهه ومصالحه.
0: كما واصل جلالته حمل الأمانة التاريخية والدينية مدافعا عن الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وحاميا لإرث المحبة والاعتدال وصورة الإسلام الحقيقية في وجه أصوات الكراهية والتطرف.
1: ومن صحيفة السوسنة نقرأ: جلالة الملك عبد الله الثاني في الأمم المتحدة، صوت الأردن الذي يحمل قضايا الأمة إلى العالم، للكاتب أحمد أبو الفيلات، ويقول:
0: إن حضور جلالة الملك عبد الله الثاني في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة ليس حضورا بروتوكوليا عابرا، بل محطة سياسية ودبلوماسية تتيح للأردن أن يضع رؤيته ومواقفه أمام المجتمع الدولي، وتبقى القضية الفلسطينية من أبرز الملفات التي تحضر في الخطاب الأردني. كما يؤكد الأردن باستمرار أهمية حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس والحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم فيها، وهو موقف يرتبط بالدور الهاشمي التاريخي في رعاية المقدسات.
1: ومن موقع مدار الساعة نقرأ خطاب الملك في الأمم المتحدة حين يصبح الصمت سياسة للكاتب مأمون المساد، ويقول:
0: لم يدخل جلالة الملك عبد الله الثاني قاعة الأمم المتحدة ليضيف خطابا جديدا إلى أرشيف الخطب الدولية، دخلها ليضع سؤالا ثقيلا على الطاولة: ماذا يفعل العالم حين يعرف ويرى ويمتلك الأدوات ثم يختار ألا يفعل ما يكفي؟ ما الذي يبقى من القانون الدولي إذا أمكن انتهاكه لعقود دون أن تنتج الانتهاكات ثمنا سياسيا حقيقيا؟ هذه ليست مسألة فلسطينية فقط، إنها مسألة تتعلق بمصداقية النظام الدولي كله.
1: الكاتب مضى قائلا: أما الأردن فلا يقدم نفسه في الخطاب كدولة تنتظر ما ستؤول إليه المنطقة، بل كدولة تعرف ما تريد وتحمي ما يخصها. ولذلك جاء التحذير بشأن سوريا واضحا: أمن الحدود الشمالية والأمن المائي جزء من الأمن الوطني الأردني، والدبلوماسية لا تعني أن المصالح الأردنية قابلة للمساومة.
0: وفي الوقت ذاته يرسم الملك صورة الأردن الذي يعمل وسط العاصفة، يحارب الإرهاب والتهريب، يبني اقتصادا أكثر اتصالا بالتجارة والتكنولوجيا، يحمي التعددية الدينية، يدعم الفلسطينيين والأونروا، ويحمل أمانة الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.
1: ومن صحيفة الأنباط نقرأ: الملك عبد الله الثاني يحمل راية الموقف الهاشمي إلى العالم للكاتب عمر صمادي، ويقول:
0: خطاب جلالة الملك عبد الله الثاني أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة هو امتداد لثوابت أردنية راسخة تجاه فلسطين والقدس وأمن الدول العربية. وقد حذر الملك من الأطماع التوسعية الإسرائيلية، مؤكدا أن القضية الفلسطينية هي قضية عدالة وقانون دولي وأمن إقليمي.
1: الكاتب يضيف: ما يميز الموقف الأردني أنه لم يقتصر على الكلمات، ففي عام 2025 وحده سيرت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية 200 قافلة إلى غزة، ضمت 8664 شاحنة مساعدات، إضافة إلى 53 طائرة إغاثة و564 عملية إنزال جوية.
0: وفي أيار 2026 واصل المستشفى الميداني الأردني في جنوب غزة عمله، حيث عالج الفريق التاسع أكثر من 33 ألف مريض وأجرى مئات العمليات الجراحية.
1: والأردن لم يحصر دوره في فلسطين وحدها، ففي لبنان سيرت المملكة في تموز عام 2026 القافلة الإنسانية العاشرة، وضمت 26 شاحنة من المواد الغذائية والطبية. وتشير وزارة الاتصال الحكومي إلى أن مساعدات الهيئة الخيرية وصلت منذ تأسيسها إلى 42 دولة بقيمة 665 مليون دولار.
0: الكاتب يؤكد: خطاب جلالة الملك جاء ليؤكد أن الأردن لا يتحدث من موقع المتفرج، بل من دولة دفعت أثمانا اقتصادية وأمنية كبيرة واستقبلت اللاجئين وقدمت المساعدات وحافظت على خطاب سياسي يقوم على القانون الدولي.
1: كنا معكم في برنامج قيلة في المقال، إشراف ليت العكروش، إعداد عبد اللطيف أبو دوش وفادي المعاني، تقديم لبنى الفقهاء ولين نويران، ومن الهندسة الإذاعية مجد الزعبي.
0: وحتى نلتقي دمتم في رعاية الله وحفظه.
2: قيلة في المقال، إشراف ليت العكروش.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

التاسعة ليلا ساعتنا الآن في إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان، وهذا موعد الأخبار.

0: أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لحضراتكم نشرة الأخبار يقرأها إبراهيم العظمات، والبداية مع العناوين. جلالة الملك يؤكد خلال اجتماع متعدد الأطراف عقد في نيويورك أن الظروف الإقليمية الحالية تتطلب أعلى درجات ضبط النفس. جلالة الملك يلتقي رؤساء دول ووفودا مشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. وزير الخارجية يقول إن 118 دولة انضمت إلى المبادرة العالمية لتجديد الالتزام السياسي بالقانون الدولي الإنساني. من العناوين سيداتي وسادتي إلى التفاصيل. عقد جلالة الملك عبد الله الثاني في مدينة نيويورك بحضور سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد مجموعة من اللقاءات مع رؤساء دول ووفود مشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، تناولت آليات توطيد التعاون في شتى المجالات بما يخدم المصالح المشتركة. وتطرق جلالة الملك إلى التصعيد الخطير في الإقليم، مؤكدا ضرورة تكثيف الجهود الدولية لاستعادة التهدئة من خلال التوصل لاتفاق يضمن أمن الدول العربية. المزيد من التفاصيل مع الزميلة لين نويران.
1: على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، أكد جلالة الملك عبد الله الثاني خلال اجتماع متعدد الأطراف عقد بدعوة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وبمشاركة قادة وفود دول عربية وإسلامية أن الظروف الإقليمية الحالية تتطلب أعلى درجات ضبط النفس. وشدد جلالة الملك على استمرار الأردن بالتنسيق الوثيق مع الإدارة الأمريكية بما يحقق السلام والاستقرار في الإقليم، ونبه جلالته إلى خطورة رفع وتيرة التصعيد وتوسع الصراع في الضفة الغربية وغزة مع قرب موعد الانتخابات الإسرائيلية، لافتا إلى أن أي إجراءات متهورة من هذا القبيل قد تشعل المنطقة وتعطل المساعي الأمريكية لاستعادة التهدئة. وبالحديث عن الضفة الغربية، قال جلالة الملك إنه رغم الموقف الحازم للرئيس ترامب ضد ضم أراضي الضفة الغربية، إلا أن سياسات الحكومة الإسرائيلية تناقض ذلك. وأكد جلالته ضرورة وقف الانتهاكات الإسرائيلية في سوريا والتي تقوض جهود تحقيق الاستقرار في المنطقة. وأضاف جلالة الملك أن هذه الانتهاكات تشكل تهديدا مباشرا للأمن الوطني للمملكة. ولدى لقائه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بحضور سمو ولي العهد، أكد جلالة الملك على الحاجة لتكثيف الجهود الدولية لاستعادة الاستقرار في الإقليم واللجوء إلى الدبلوماسية والحوار لحل النزاعات. كما بحث جلالة الملك عبد الله الثاني في لقاء مع رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي بحضور سمو ولي العهد متانة العلاقات الأخوية بين الأردن والعراق والحرص على تعميق التعاون في مختلف المجالات بما يخدم مصالح الشعبين ويحقق الاستقرار الإقليمي. كما التقى جلالته مع الرئيس الفنلندي الدكتور إسكندر ستوب ورئيسة بلغاريا إليانا إيوتوفا ورئيس جمهورية غانا جون دراماني ماهاما، إلى جانب رئيس الوزراء الكندي مارك كارني ورئيس وزراء النرويج يوناس غارستورا ورئيسة وزراء جمهورية باربادوس ميا موتالي كلا على حدة. والتقى جلالة الملك رئيس الوزراء الهولندي بحضور جلالة الملكة رانيا العبدالله. والتقى جلالته المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو، وبحث اللقاء الذي حضره سمو ولي العهد سبل تعزيز التعاون بين الأردن والمنظمة في مجالات صون التراث الثقافي والطبيعي، لا سيما مع استعداد الأردن لإحياء ذكرى الألفية الثانية لمعمودية السيد المسيح عام 2030 في موقع عماد السيد المسيح المغطس. وثمن جلالته دعم اليونسكو للمملكة في إدراج محمية العقبة البحرية هذا العام على قائمة التراث العالمي بوصفها أول موقع تراث عالمي طبيعي في الأردن. وبالحديث عن تبعات التوترات الإقليمية، لفت جلالته إلى أهمية دور المنظمة في حماية تراث مدينة القدس وطابعها الأصيل في ظل التصعيد الإسرائيلي.
0: التقى سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد رئيس جمهورية أستونيا ورئيس الوزراء الإيرلندي في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتطرق اللقاءان إلى سبل تعزيز التعاون المشترك وتطورات الأوضاع في المنطقة، حيث أكد سمو ولي العهد أهمية تكثيف الجهود الدولية لاستعادة التهدئة تجنبا لتوسع دائرة الصراع، مشيدا بدعم إيرلندا للقضية الفلسطينية وجهودها في إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة ودعم مساعي حفظ السلام في لبنان. نددت جلالة الملكة رانيا العبدالله بالاحتجاز العسكري الإسرائيلي للأطفال الفلسطينيين، مسلطة الضوء على الظروف المروعة التي يعيشها الأطفال المحتجزون في السجون الإسرائيلية. جاء ذلك خلال مشاركتها في جلسة حوار تحت عنوان الطفولة في الاحتجاز، حوار رفيع المستوى حول الاحتجاز العسكري للأطفال الفلسطينيين، عقدت في مقر الأمم المتحدة في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. وأكدت جلالتها خلال كلمتها أن هذه الممارسات لا تقتصر على حالات فردية، بل ترتبط بمنظومة سياسية وقانونية وأمنية. قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي إن إسرائيل ستستمر في سياساتها وإجراءاتها التي تدمر كل فرص تحقيق السلام ما لم تواجه برد دولي مؤثر يترجم دعم المجتمع الدولي لحل الدولتين إلى خطوات عملية تردع إسرائيل. وحذر الصفدي في مداخلة خلال اجتماع بمناسبة مرور عام على مؤتمر إعلان نيويورك الذي نظمته المملكة العربية السعودية وفرنسا من أنه في الوقت الذي يعمل فيه المجتمع الدولي من أجل تحقيق السلام العادل، تقوض الحكومة الإسرائيلية حل الدولتين الذي يشكل السبيل الوحيد للسلام عبر إجراءاتها اللاشرعية التي تقوض فرص تحقيقه. وقال الصفدي في الاجتماع الذي نظمته فرنسا وبريطانيا وكندا والمملكة العربية السعودية إن إسرائيل تعلن أنها لا تكترث بمواقف أكثرية دول العالم التي تدعم حل الدولتين، لأنها لم تحاسب على إجراءاتها التي تقوض فرص تحقيق السلام ولم تواجه بإجراءات دولية رادعة. ترأس

نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اليوم اجتماعا حول المبادرة العالمية لتجديد الالتزام السياسي بالقانون الدولي الإنساني، وذلك على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم.

المبادرة بالشراكة مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر. وقال الصفدي في بيان مشترك ألقاه إن 118 دولة من مختلف مناطق العالم انضمت حتى الآن إلى المبادرة العالمية لتجديد الالتزام السياسي بالقانون الدولي الإنساني، داعيا قادة الدول إلى التحرك لمواجهة الانتهاكات المتزايدة لقواعد حماية المدنيين في النزاعات المسلحة. وأشار الصفدي إلى أن الأردن سيستضيف بدعوة من جلالة الملك عبد الله الثاني المؤتمر رفيع المستوى صون الإنسانية في الحرب في 27 كانون الأول 2026 بهدف تجديد الالتزام الجماعي بالقانون الدولي الإنساني وتحويل الزخم الذي ولدته المبادرة إلى إجراءات عملية وفعالة. كما أجرى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والشؤون المغتربين أيمن الصفدي على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة سلسلة من اللقاءات مع وزير خارجية جمهورية كازاخستان مختار تليو بيردي ومساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى دولاند بلوم ووزير خارجية اليونان يوروجوس ياريبيتريس ركزت على الأوضاع الدولية والعلاقات الثنائية. أكد رئيس مجلس الأعيان فيصل الفائز أن جلالة الملك عبد الله الثاني يحرص باستمرار على التواصل مع البرلمان الأوروبي ومختلف المؤسسات البرلمانية الأوروبية وتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي على مختلف المستويات والمجالات. وقال الفائز إن العلاقات مع مختلف المؤسسات البرلمانية الأوروبية تقوم على الاحترام وخدمة المصالح والأهداف المشتركة، ومجلس الأعيان شريك فاعل في هذه المؤسسات، والعلاقات الثنائية تمتد إلى تاريخ طويل. جاء ذلك خلال ترأسه الاجتماع الذي عقدته لجنة الشؤون العربية والدولية والمغتربين اليوم في المجلس مع وفد برلماني من البرلمان الأوروبي برئاسة فرانسوا بيلامي بحضور سفير الاتحاد الأوروبي لدى المملكة. وخلال اللقاء أكد الطرفان أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بمختلف المجالات وتعزيز التنسيق المشترك حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك. بحث مجلس النواب ووفد البرلمان الأوروبي للعلاقات مع دول المشرق خلال الاجتماع البرلماني 13 بين الجانبين سبل تعزيز الشراكة الأردنية الأوروبية وتوسيع آفاق التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية والأمنية إلى جانب التطورات الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك. وأكد رئيس مجلس النواب مازن القاضي أن المنطقة تمر بمرحلة تزداد فيها الحاجة إلى التهدئة والشراكات القائمة على النفع المتبادل واحترام سيادة الدول والقانون الدولي والدفع بالحوار سبيلا لمعالجة مختلف الأزمات. وأشار القاضي إلى أن قمة الأردن والاتحاد الأوروبي الأولى التي عقدت في عمان مطلع العام الحالي شكلت محطة مهمة في مسار العلاقات بين الجانبين ورسالة واضحة بأن الأردن وأوروبا يريدان العمل معا من أجل الاستقرار والسلام والأمن والازدهار. وأكد أن خطاب جلالة الملك عبد الله الثاني أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بما حمله من رؤية استراتيجية عميقة وضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته القانونية والأخلاقية والسياسية، وقدم رؤية أردنية متكاملة للتعامل مع أزمات المنطقة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية. أكد رئيس مجلس النواب مازن القاضي أهمية دعم المرأة الأردنية وتعزيز حضورها ومشاركتها في مختلف المجالات، مشيدا بالاهتمام الذي توليه القيادة الهاشمية بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني وولي العهد

0: لقضايا المرأة وحرصها على تعزيز مكانتها ودورها في مسيرة التنمية الوطنية. جاء ذلك خلال حضور القاضي جانبا من اجتماع لجنة المرأة وشؤون الأسرة النيابية الذي عقد لبحث التحديات التي تواجه الاتحاد النسائي الأردني العام وفروعه في مختلف المحافظات وسبل تعزيز الشراكة بين اللجنة والاتحاد بما يخدم قضايا المرأة ويدعم دورها في المجتمع. وأكد القاضي أهمية الاستماع إلى التحديات والاحتياجات التي تواجه المرأة والجمعيات النسائية على أرض الواقع بما يسهم في تطوير التشريعات والسياسات التي تعزز حماية حقوق المرأة وتمكينها ويدعم مشاركتها في مختلف المجالات. وإلى غزة، حيث أعلن مجلس السلام الذي يقوده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن خطة تعافي لقطاع غزة بقيمة 2,545,000,000 دولار على امتداد 6 أشهر، وذلك خلال اجتماع ضم أعضاء المجلس والأطراف المعنية. ميدانيا قال مسؤولون بالمجال الصحي في غزة إن 4 فلسطينيين على الأقل استشهدوا في غارات جوية شنتها إسرائيل بالقطاع اليوم، فيما قالت إسرائيل إن الغارة استهدفت مسؤولا ماليا في حركة حماس. قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن لبنان يرحب بأي قوات بديلة لقوات اليونيفيل إذا ما تعذر التمديد لها لمتابعة تنفيذ القرار 1701 ودعم الجيش اللبناني في بسط سلطة الدولة اللبنانية على الأراضي الجنوبية حتى الحدود المعترف بها دولياً. وأكد عون أن إسرائيل تمتنع عن تطبيق اتفاق الإطار الذي تم التوصل إليه في المفاوضات اللبنانية الأمريكية الإسرائيلية في واشنطن، ولا تلتزم بوقف النار والامتناع عن تدمير المنازل. قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن كييف مستعدة لهدنة بحرية في البحر الأسود بناء على مقترحات قدمتها مصر والهند وتركيا، وقال إن الكرة الآن في ملعب روسيا للرد، وتضغط أوكرانيا من أجل وقف لإطلاق النار يشمل الهجمات على البنية التحتية للطاقة والملاحة البحرية في البحر الأسود. تفقد رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي رئيس لجنة متابعة تنفيذ مبادرات جلالة الملك اليوم عددا من مشاريع المبادرات الملكية السامية في محافظة الزرقاء، وتأتي الجولة في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لمشاريع المبادرات الملكية السامية تنفيذا للتوجيهات الملكية، حيث تشمل مشاريع منجزة للإطمئنان على سير العمل فيها واستدامة الخدمات التي تقدمها للفئات المستهدفة، ومشاريع قيد التنفيذ للوقوف على مجريات سير العمل ونسب الإنجاز والتأكد من تنفيذها وفق المواصفات والمعايير المعتمدة. وقال العيسوي إن هذه الزيارة التفقدية تأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية المستمرة بالنزول إلى الميدان وتفقد سير العمل في المشاريع للوقوف على المعيقات والتحديات إن وجدت، ووضع الحلول المباشرة والسريعة لها بالتنسيق مع الجهات المختصة بما يضمن كفاءة وسرعة في التنفيذ. أطلق مكتب حماية البيئة لمحافظة جرش حملة لتوزيع سلال معدنية مخصصة لجمع النفايات ضمن البرنامج التنفيذي لاستراتيجية النظافة والحد من الإلقاء العشوائي للنفايات. تحدث عن هذه التفاصيل رئيس لجنة الإعلام والشباب والثقافة في مجلس محافظة جرش عبد الله الزعبي لمندوبتنا مي العايد وقال:
1: أطلق مكتب حماية البيئة في المحافظة حملة لتوزيع سلال معدنية مخصصة لجمع النفايات ضمن البرنامج التنفيذي لاستراتيجية النظافة والحد من الإلقاء العشوائي للنفايات، وبما يعزز الجهود الرامية إلى تطوير البنية التحتية البيئية في المحافظة. وتضمنت الحملة توزيع سلال معدنية بسعتي 22 و100 لتر على عدد من بلديات المحافظة، إلى جانب كلية جرش التقنية وعدد من مدارس المحافظة ومديرية أشغال جرش، بهدف توفير وسائل مناسبة لجمع النفايات في المواقع المستهدفة وتعزيز مستوى النظافة والمحافظة على البيئة والمظهر العام. ونشير أيضا إلى أن معالجة التحديات البيئية تتطلب تعاونا مستمرا وشراكة فاعلة تضع المصلحة العامة والحفاظ على البيئة في مقدمة الأولويات.
0: تختتم اليوم فعاليات مهرجان مؤابة الشهرية 8 على مسرح مركز الحسن الثقافي في مديرية ثقافة الكرك بمشاركة شعراء من الأردن وعدد من الدول العربية الشقيقة. حول ذلك تحدثت مديرة ثقافة الكرك رئيسة اللجنة العليا للمهرجان عروبة الشمايلة لمندوبنا عامر العمر وقالت:
2: شهد المهرجان حضور مميز لنخبة من الشعراء من الأردن ومن سوريا الشقيقة، وفي أجواء ثقافية عكست مكانة الشعر ودوره في إثراء المشهد الثقافي الأردني. جاء طبعا هذا المهرجان ضمن فعاليات لواء القصر مدينة الثقافة الأردنية 2026، حتى يواصل حضور هذا المهرجان كموعد ثقافي وشعري بيجمع المبدعين وبيحتفي بالكلمة الشعرية بوصفها مساحة للتعبير والجمال ونافذة على الذاكرة والهوية والانتماء.
0: قرر مجلس التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية اليوم اعتماد نتائج القبول الموحد للالتحاق بالجامعات الأردنية الرسمية لمرحلة البكالوريوس للعام الجامعي 2026-2027. وقال وزير التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية الدكتور عزمي محافظة إن وحدة تنسيق القبول الموحد ستعلن غدا نتائج القبول الموحد لمرحلة البكالوريوس للعام الجامعي 2026-2027. وأضاف أن الوحدة ستبدأ عند الساعة 7 مساء بإرسال رسائل نصية إلى أرقام الطلبة الخلوية تتضمن نتائج ترشيحهم للقبول في الجامعات الأردنية الرسمية. وأوضح محافظة أن الوحدة ستعلن لاحقا النتائج التفصيلية بما في ذلك نتائج الترشيح ومعدلات القبول التنافسية لمختلف فئات الشهادات الثانوية عبر الموقع الإلكتروني لوحدة تنسيق القبول الموحد. وأشار إلى أن نتائج القبول الموحد ستكون متاحة لأول مرة هذا العام عبر تطبيق سند. ونصل سيداتي وسادتي إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يبقى الطقس يوم غد معتدل الحرارة في أغلب المناطق وحارا نسبيا في البادية وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة. في ختام نشرة الأخبار سيداتي وسادتي، هذه عادة للعناوين. جلالة الملك يؤكد خلال اجتماع متعدد الأطراف عقد في نيويورك أن الظروف الإقليمية الحالية تتطلب أعلى درجات ضبط النفس. جلالة الملك يلتقي رؤساء دول ووفودا مشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. وزير الخارجية يقول إن 118 دولة انضمت إلى المبادرة العالمية لتجديد الالتزام السياسي بالقانون الدولي الإنساني. سيداتي وسادتي، من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان قدمنا لحضراتكم نشرة الأخبار. هذه تحية من الزملاء في دائرة الأخبار: عبد اللطيف الأزايدة، هاني السرحان، ورائد العواودة، وتحيات الزميل ربيع السرايرة من الهند.

0: نحن معكم سيداتي وسادتي عبر أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان. بعد قليل موعدكم مع برنامج من تراث الريف والبادية مع الزميلة سهر الجبور.
1: أنا الروح التي ولدت قبل أكثر من مليوني سنة. أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالاً يمر بين صخور، وأحلاماً شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من مليوني سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
3: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم مساء الخير.

يا أهلا ويا مرحبا بكم بهالحلقة الجديدة المتجددة اللي نطلع عليكم به مساء كل أربعاء. معكم من الساعة 9:30 ولغاية الساعة 11. تابعونا في صفحة فيسبوك الإذاعة في بث حي ومباشر، وأيضا على ترددات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في القنوات العاملة وإذاعة اف ام وإربد الكبرى. نحيي زملاء العمل المبدعين الجميلين اللي دائما متواجدين معنا علشان هالعمل يطلع بأجمل حلة، من التنفيذ الهندسي الإذاعي والإخراج المبدع دائما وأبدا ربيع السرايرة. من المراقبة الرئيسية مهند القريوتي. حيا للخالدي من السوشيال ميديا. كل الشكر للزميل اسماعيل النجار على التعاون. راح اكون معكم انا سهر الجبور على مدار ساعة ونصف من الان. يلا حياكم.

يا هلا ويا مرحبا بكم مستمعينا الكرام. طبعا احنا معكم بالصوت والصوره على ترددات اذاعه المملكه الاردنيه الهاشميه. يا هلا بكم كل اللي قاعدين يتابعونا واللي قاعدين يعلقون معنا. راح يكون معنا ضيوف مميزين من داخل المملكه الاردنيه الهاشميه وايضا من خارج المملكه الاردنيه الهاشميه. تفاعلكم راح يكون اجمل شيء في الحلقه. خليكم معنا وشاركوا الحلقه. يا هلا بكم.

مستمعينا الكرام ومشاهدينا الكرام، الكل مبارح سمع كلمة جلالة سيدنا وشفنا كيف أن الناس تفاعلت مع الكلمة الجميلة، ما هي غريبة على الهاشميين هذا الكلام الجميل. شفنا تفاعلات، شفنا صور، شفنا أحداث، شفنا فخر كبير ما عقبه فخر. للأمانة أنا واحدة من الناس اللي شفت مو بس الأردنيين، حتى خارج الأردن في بعض الناس حاط صورة لجلالة سيدنا ويفتخر به. ما هي غريبة على الهاشميين. نشكر جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين على كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة اللي حملت رسالة واضحة ومسؤولية تعبر عن الموقف الأردني تجاه قضايا المنطقة وتؤكد أهمية السلام والعدالة وحماية حقوق الإنسان. طبعا هذا موقفهم ثابت وما يحتاج أنه يتغير على مدار السنين. عكست كلمة جلالته حرص الأردن على إيصال صوت المنطقة إلى المجتمع الدولي والدعوة إلى معالجة الأزمات بالحوار والجهود الدبلوماسية بعيدا كل البعد عن العنف والتصعيد، وهذا هو ديدم الهاشميين. نعتز بحضور جلالة الملك في المحافل الدولية وبما يقدمه من خطاب يجمع بين الحكمة والوضوح. نسأل الله أن يحفظ الأردن وقيادته وشعبه. وللأمانة إذا لاحظتم معي شغلة طبعا بعيدة جدا عن كلمة جلالته، بهذا الشموخ والهيبة للهاشميين بأي محفل بأي مكان يقفون به، سبحان الله لهم هيبتهم وجمالهم. إذا توافقوني الرأي، وأنا متأكد أنه الجميع وافقنا الرأي، الله يديم على وطننا الأمن والأمان والاستقرار. كل احترام وتقدير لجلالة سيدنا اللي دائما رافع رؤوسنا وين ما كان، جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين حفظه الله ورعاه.

ومن المملكة الأردنية الهاشمية إلى الشقيقة العزيزة الحبيبة القريبة من القلب المملكة العربية السعودية، نهنئ ونهنئ الشعب الطيبين الجميلين المضيافين الكرام على يوم التأسيس، ونقول لهم الله يديم عليكم الأمن والأمان، أنتم الجيران والأهل والأقارب والأحباء، أمنكم وأمانكم يعني أمننا وأماننا واستقراركم، الله يديم عليكم الأعياد، والله يديم عليكم دائما الأعياد الجميلة والاحتفالات، شعب طيب مضياف يستاهل. يلا حيكم يا هلا بكم جميعاً.

0: يا هلا ويا مرحبا بكم مستمعينا الكرام، مستمعين إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية أم الإذاعات، وتحديدا برنامج مساء الخير من بوح الريف والبادية. يلا حيكم بها الفنون والفقرات الجميلة اللي دائما تكون متواجدة معنا في برنامجنا. اليوم رح نختلف شوية في الطرح، رح اليوم نسولف عن فن الكسرة، فن عظيم وهو فن يختص فيه أهل المدينة وينبع وجدة. الكسرة فن شعري عظيم استطاع في السنوات الأخيرة أنه ينقل من أو ينتقل من حضور الشعبي إلى مساحة أوسع في الانتشار، حتى صار وأصبح متداول على مستوى الخليج والوطن العربي، لما يمتلكه من إيقاع خاص وقدرة لافتة على اختزال الشعر والفكرة في أبياته هي قليلة من دون أن يفقد دهشته أو أثره. ومن أبرز الشعراء الجميلين اللي أتقنوا فن الكسرة الشاعر مازن المحمدي، واحد من الأسماء اللافتة في المشهد الشعري المعاصر، ومن أكثر شعراء الكسرة حضورا وشهرة وإبداعا. يا هلا ويا مرحبا بك.
1: يا مرحبا أختي سهر، وشكرا على المقدمة الجميلة، الله يعطيك العافية.
0: الله يعافيك.
1: وأنا يشرفني أن أكون في هذا اللقاء عبر أثير إذاعة الأردن العظيمة.
0: الله يعزك.
1: الله يبارك فيكم. لتواجدي معكم لسببين. السبب الأول أن هذا اليوم الوطني لبلادي الغالية المملكة العربية السعودية.
0: إحنا هنيناكم قبل الاتصال، ولكن اليوم ودنا نبارك لكم بها اليوم ونقول لكم أنه أنتم الأشقاء العزيزين الغاليين، أهل الجوار، يعني اللي يمكن تربطنا محبة ومعزة وأخوة كبيرة تختلف عن كل شيء. دائما الله يخلي لكم الأمن والأمان، ودائما تكون بلادكم مليانة يا ربي أعياد ومناسبات وطنية.
1: اللهم آمين، والله يديم علينا وعليكم الأمن والأمان.
0: اللهم آمين.
1: الله يجزاكم خير. فهذا في المناسبة هذه يا أختي سهر، عندي قصيدة وطنية من الأعماق البلدي الحبيب.
0: أكيد.
1: الله يحفظك. لو أسمع أستاذنك بس بالقصيدة أقول: كل عام يا بلادي تعيشين بأمان، وحبك وسط قلوبنا حافظينه، يطهر وطن يا سيدة كل الأوطان، في أرضها عز وقار وسكينة، يا قبلة الإسلام في كل الأزمان، العمر دونك كلنا بايعينه، تحت قيادة قائد العز سلمان، الخصم دون حدودها رادعينه.
0: الله عليك.
1: والله يديم علينا وعليكم الأمن.
0: اللهم آمين.
1: والأمان.
0: اللهم آمين. الله يديم الأمن والأمان والمحبة والسلام يا ربي.
1: اللهم آمين.
0: يعني في ظل قادة يعني عظيمين، سواء في المملكة الأردنية الهاشمية ولا بالمملكة العربية السعودية، احنا ما علينا خوف، خلينا نقول ننام قريرين العين.
1: نعم. وفي هذه المناسبة أحب أهني خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان ولي عهد الأمين، والشعب السعودي كافة، والشعب العربي، وجميع أحبابنا وجميع أصحابنا. والله يديم علينا وعلى الأوطان العربية الأمن والأمان.
0: اللهم آمين. يستاهلون. أستاذ مازن، الله يحييك، ضيف عزيز، نعتز بوجودك، نعتز بلقائك، يسعدنا أنه نتحاور معك حول فن الكسرة الشعري. هذا فن ما الكل يعرفه للأمانة، وفي بعض الناس اختصت في هذا الفن، وفي بعض الناس يقول لك أنا ما أعرف وش يعني فن الكسرة. ودنا نتعرف على هذا الفن عن قرب من خلالك، تعطينا نبذة مختصرة عن فن الكسرة.
1: أبشر أختي سهر، أن البيئات العربية منتجة للشعر بطبيعتها.
0: نعم بالضبط.
1: وفن الكسرة هو شعر حجازي انتاز به الحجاز.

0: وخصوصا الساحل الغربي.
1: صحيح.
0: وهو على وجه على وزن الهجيني القصير.
1: القصير اه.
0: نعم نعم.
1: وفي ناس تخلط، هذا رح نرجع له بعدين شلون نفرق.
0: نعم.
1: طيب بما انه فن الكسرة حاضر في مناطق محدودة في المملكة العربية السعودية، يعني احنا في البداية قلنا انه يشتهر بالمدينة وينبع وجدة، بما انه هو حاضر في مناطق محدودة في المملكة العربية السعودية وغاب وما انتشر بالقدر نفسه اللي انتشر بهذيك المناطق، ليه؟ هل يعود هذا الجذور وبيئة البيئة الاجتماعية او اختلاف اذواق ومدارس بين المناطق؟
0: البيئة الاجتماعية، ارتباطه بالوقائع.
1: نعم.
0: دائما ازدهرت الكسرة في الساحل الغربي كافة. موطن الكسرة الساحل الغربي. فهو زي ما قلنا على الهجيني القصير. وامتازت فيه هذه المناطق.
1: نعم.
0: وجد فيها لحبهم لهذا الموروث طبعا.
1: بالضبط.
0: نعم.
1: طيب تحضر الكسرة عندكم بالمناسبات الاجتماعية والاحتفالات مثل الجلطة والزواجات يعني قلنا احنا في تشابه، مثل مثلا الهجين يستخدمونه في الزواجات، يستخدمونه في المحافل. تحضر الكسرة عندكم في الاحتفالات الاجتماعية مثل الجلطة زواجات، شلون يكون حضورها في المناسبات؟ لها اسلوب موضوعات تختلف.
0: تحضر اختصار بشكل جميل. ومن امثلة ذلك الرديح. أيوة. الحرابي هذه أه. كلها ألوان تلعب بالكسرة. الرديح، الحرابي، البدواني، التقاطيف.
1: أه.
0: نعم موجودة.
1: هذه أستاذ مازن من فنون الكسرة، مسميات.
0: مسميات.
1: للي ما يعرف.
0: نعم. من فنون الكسرة. نعم.
1: اللي هي الرديح.
0: والحرابي.
1: والحرابي.
0: والبدواني.
1: والبدواني.
0: والتقاطيف.
1: والتقاطيف. جميل.
0: نعم.
1: جدا.
0: نعم.
1: طيب. يقال إنه الكسرة هي قصيدة أو قصيدة موقف، يعني تصير بموقف معين لأنها تولد في لحظة أو حادثة تختزل الموقف والشعور والفكرة في أبيات خلينا نقول قليلة، يمكن هذا اللي يميزه.
0: نعم.
1: إذا تتفق معي بهالوصف ودنا تحدثنا عن بعض المواقف.
0: الكسرة خلاصة الشعر.
1: أها.
0: تختزل المعنى في بيتين أو أربعة أو ستة أو ثمانية.
1: يعني زبدة الكلام.
0: زبدة الكلام ويم. نعم. تصنيفها من السهل الممتنع.
1: طيب
0: وهي تحضر دائما الأغلب بالمواقف طبعا.
1: بالمواقف أو الحوادث اللي تصير وليدة اللحظة.
0: نعم.
1: نعم.
0: لعذوبتها و... نعم.
1: في بعض المواقف أستاذ مازن ألهمتك كتابة الكسرة على كتابته بنفس اللحظة؟
0: أي نعم.
1: نقدر نسمع موقف من هالمواقف ونشوف شو كتبت عليه؟
0: أبشر يا أخت سهر.
1: أبشر بالسعد.
0: أنا كنت في أحد المستشفيات عندنا في المدينة المنورة بعد وفاة والدتي عليها رحمة الله بعد سنة.
1: الله يرحم.
0: فجو أحد فنيين التمريض قال نادى بالاسم، ينادي بالأسماء.
1: أه.
0: فنادى اسم الوالدة وأنا في السيرة كنت. فالتفت لا إراديا يعني تشدني الاسم، اسم والدتي عليها رحمة الله دوها متوفية. فسبحان الله حضرت الكسرة مباشرة. قلت نادوا سميك وأنا لديت، كنت أحسب إني أبا أشوفك، هذا بلايا ورب البيت سمعي تعود على حروفك.
1: يا سلام. يعني موقف إجبرك على الكتاب.
0: نعم.
1: هذا اللي إحنا قاعدين نتحدث عنه، الموقف اللي يجبرك، يمكن هذا اللي يختلف عن باقي الفنون الكتابية.
0: أي لأنها ملامسة للشعور وملامسة للقلب.
1: نعم.
0: هذه الكسرة.
1: وصلتك وتصلك كثير من الكسرات اللي وجه لك شعراء يعني آخرون رغبة في المساجلة أو الردود عليهم. نعم. حدثنا عن بعض هذه الكسرات اللي استوقفتك وتذكر لنا شيء منها إذا أمكن.
0: أبشري يا أخت سهر، أبشري. الشاعر سعد بن خليل الصبحي وجه لي كسرة من محافظة بدر أحد محافظات المدينة.
1: أه.
0: المنورة.
1: أه.
0: قال من بدر حتى ثرى طابة، الولد محمد لهم مخصوص. أهل الشعر والنعم لابه، سلام مني لهم منصوص.
1: يا سلام.
0: قلت

0: الصبح يلي رسل جابه الماس من منبع مقصوص والطيب ما يؤخذ انهابه ميراث مثل الجبل المرصوص ميراث مثل البناء مرصوص.
1: يا سلام.
0: نعم. وفي محاورة بيني وبين الشاعر بدر البلادي عليه رحمة الله
1: الله يرحمه
0: قلت له سلام واجمل تحياتي يلي لكم بالمودة شان كيف الذي يسعد أوقاتي يبيعني برخص الأثمان. قال حي السلام الذي آتي حامل معاها الورود أطنان حسب اعتقادي وخبراتي من لا يصون الغلا خوان.
1: يلا معاتبة. نعم. سريعة
0: معاتب. وفي برضه بيني وبينها عليه رحمة الله الشاعر بدر بلادي أحد شعراء الكسرة المعروفين من أحد عراب الكسرة قلت له يا بدر إيش غير الأحوال من بعد ما كنت أنا مروق ميل علي الزمن واحتال واصبحت للمر متذوق. قال يا من علينا شكيت الحال وقلبك من الهم متطوق من هو يتفوق على الأهوال يبقى على طول متفوق.
1: يا الله.
0: قلت له أنا موصحة على الآمال مع طلعة الصبح متوق كل ما نسيته وحسب زال يرجع معي حيل متشوق.
1: يا سلام.
0: قال لي في المردود الأخير احسم أمورك بدون جدال وما أنت على الحسم متعوق لأجل السعادة بسوق البال ترخص لأجل عين متسوق.
1: يا الله. حسمت أمرك ولا ما حسمته؟
0: حسمت الأمر.
1: جميل جدا.
0: الله
1: يسعدك. نسمع أنه الشاعر مازن المحمدي أو المحمدي أسهم بنقل فن الكسرة من نطاقه المحلي إلى مساحة أوسع وأوصار له حضور وانتشار كبير. وش رأيك بهالكلام هذا؟
0: ربما أكون جزء من هذا من النقل هذا في الفن. وهذا الفن واجب على كل شاعر من الشعراء المبدعين في شعر الكسرة والمسؤولية تقع على عاتق كل شاعر في الساحة للمحافظة على هذا الموروث. وأنا أحد من الشعراء اللي نقل الموروث هذا الكسرة وطبعا نفعتنا السوشيال ميديا في هذا المجال.
1: بالضبط. نعم.
0: بما أن طلعنا على وقت السوشيال ميديا
1: ساعدت
0: أحد الأسباب اللي انتشرت سارعت في نشر الكسرة في العالم العربي.
1: نعم. طيب أنت تشوف أنه هذا الانتشار حط على عاتق محمد أو مازن المحمدي مسؤولية أكبر تجاه هذا الفن من حيث المحافظة على أصالته وتقديمه بصورة ليك.
0: نعم.
1: به وتطويره للأجيال القادمة.
0: نعم. نعم. أنا جزء لا أتجزأ من شعراء الكسرة الذين هم محافظون برضو على الشعر والساحة سرية بالشعار الكفو. نعم. وأهل الجزالة يعني. وهذا حمل على عاتقي لا شك.
1: أكيد.
0: نعم.
1: طيب وش راح تسمعنا شيء من فن الكسرة؟
0: من الكسرات يعني
1: احنا سمعنا مساجلات بينك وبين شعراء وردود.
0: نعم.
1: ودنا شيء. نعم. يعني لك انت
0: في هذه برضو كسرة عن الوالدين عليهم رحمة الله بعد وفاتهم. قلت مات الأمل يوم قفيته وش الذي بعدكم نرجيه رحت وبالقلب خليته وظلام دامس عجز تجليه.
1: السلام.
0: وفي برضه أقول الناس خلقت على الفطرة وسود النوايا يحيرها واللي بأمراض في فكرة كل المبادئ يغيرها.
1: الله.
0: وفي كسرة برضه أقول أختصر زبدة الموضوع خلك من الخالق قريب إيمان طاعة رضا وخشوع واحرص على ذكرك الطيب.
1: يا سلام. يا سلام. ما أدري أستاذ مازن أنا أشبه أنه كأنه هذه شلون يعني تقدر تقول عنا نصايح قصيرة مختصرة تعطيك عن. نعم. ألف بيت.
0: هذه ميزة الكسرة يا أخت سهر.
1: نعم.
0: استزال المعنى في بيتين.
1: في بيتين. نعم.
0: حنا من حبنا للكسرة نقول للشطر غصن. غصن كسرة اللي هم يسمونه شطر في النظم.
1: شطر بس أنت بتسمونه بالكسرة غصن.
0: أربع غصان يعني. أربعة. أي نعم.
1: نعم.
0: اللي هي بيتين.
1: بيتين. نعم.
0: فهي طيب. جمالها باختزال المعنى.
1: باختزال المعنى. نعم. نعم.
0: نعم.
1: ويمكن إن تختصر لك أشياء كثيرة بدال ما تقعد تكتب قصيدة كاملة.
0: نعم.
1: تنتقي به الكلام والصور وكذا عشان توصل. نعم. الرسالة. أنت بهالبيتين أو بهالأربع غصان خلينا نقول قدرت توصل رسالة كاملة مختصرة.
0: صحيح صحيح، هذا ما تمتاز به الكسرة.
1: طيب، إلى جانب إبداعك بفن الكسرة أستاذ مازن، كتبت القصيدة العمودية وكتبتها بإبداع وإتقان.
0: أي نعم.
1: ودنا ننتقل معك إلى هذا اللون الشعري، نختار نص عمودي من قصائدك تسمعني إياه، اللي تشوفه أقرب لنفسك أنت. الله يسعدك، تبشر بالسعادة.
0: الله يبارك فيك. أقول للعمر مقسومة وللوقت شدة، ونصبر على جور الزمن والمعاناة، نطرد غثاها بين مدة
1: ومدة
0: ومدة، وبصدورنا شيء النبي ما لحقنا، والخط ما بين المدينة وجدة، كم ليتين يوحش دجاها سريناه، والنوم يمكن بالدقائق نعده، والجفن عاف النوم من كثر ما جاء. لجيت أحط الراس فوق المخدة، قامت هواجيس تحدة على قصاه، يالله يلي ترجي الناس مدة، يا عالم إن جهر البنادم وخفياه، تجبر القلب إن جاير الهم هدة، قامت صواديف الليالي تحدى. سلامتكم.
1: الله يسلمك ويسلم لسانك على هالطرح الجميل.
0: الله يعافيك،
1: الله يعزك، يعافيك. استاذ مازن، احنا تحدثنا بالبدايه عن فن الكسره وقلنا انه قريب للهجين، البعض يخلط بينها في تتقاطع الكسره مع الهجيني في الوزن والايقاع في بعض الصور، تمام؟
0: نعم.
1: وقد يلتبس مثل ما قلت، يقع بعض الناس بالخلط، الامر على غير المتخصص. شو الفرق بين فن الكسرة والهجيني من حيث البناء والوزن والموضوع وطريقة الأداء؟ البعض الآن يمكن قاعد يسمعنا راح يقول لك أنت قاعد تقول هذه للبيات، طب ما هذه هجيني، احنا بدنا نوريها موش الفرق بين الهجيني والكسرة.
0: ما في فرق بين الهجيني والكسرة، هما ذات الوزن، إلا أن هنا في اختلاف يعني في المفردة ونطقها تبعا للمناطق فقط.
1: نعم فقط.
0: هي على بحر الهجيني القصير.
1: نعم. يمكن انه تجمع الكسره والهجيني في الوزن، ولا تختلفان في الاسلوب والغايه؟ تشوف انت.
0: لا لا لا، الوزن واحد، وزن الهجيني والكسره هي على الهجيني القصير، الوزن واحد، لكن انا ما ذكرت تختلف المفرده ونطقها تبعا للمناطق. في الشمال، في الحجاز الغربيه تختلف في النطق يعني، وفي المفردة فقط الوزن واحد.
1: نعم. طيب، يمكن أنه تتحول الكسرة إلى من شعر يلقى إلى مغنى؟
0: الكسرة في أصلها شعر، ولا يمكن كتابة الشعر ما لم يغنى.
1: تمام، يعني تشوف أنه الأغنية له بطريقة سهلة ولا تكون صعبة شوية؟ لأنه هي
0: من أجمل الألحان، ألحان الكسرة ولها ألحان عديدة، فهي لها طابع، ولها طابع غنائي ويتغنون فيه.
1: طيب، هل الكسرة في لها حضور في الأغنية الشعبية؟
0: نعم موجودة. تغنى بها الفنان محمد عبد ويا مركب الهند أبو دقلين،
1: هذه من فن الكسرة.
0: نعم تعتبر هجيني، وكثير كثير والله لا تحضرني من الفنانين تغنوا فيها.
1: يعني خلينا نقول أنه أحد فنون الكسرة بعض أغاني محمد عبد منها يا مركب الهند أبو دقلين.
0: دقلين نعم.
1: نعم، هي أشهر الأغاني للفنان محمد عبدو، اشتهرت بفن الكسرة وتوظفت الكسرة، وكان نعم. هذه أحد النماذج.
0: وفي كثير من أبيات للشاعر بدر عبد المحسن عليه رحمة الله، كثير قصائد على وزن الهجيني. أي نعم.
1: طيب، احنا بدنا نسمع منك شيء من اختيارك، أي فن. طيب. أي لون،
0: سواء نظم أو كسرة.
1: نظم كسرة، يعني إحنا بوجودك معنا بدنا نستغله بكل ثانية.
0: أبشر.
1: ونسمع أبشر. جميع الجميع يعني إبداعات مازن المحمدي.
0: أتشرف، الله يحفظك.
1: الله
0: أتشرف.
1: الله يزك.
0: أقول هذه هي الدنيا سوات الشواعيف، محد طلع من صفق الأيام صافي، يا بيلا حرني ذب المشاريف، صميدة عن وقت الشدايد السنافي، ما ينحني رأس الحجر المعاطيف، يا قفل صكات الزمن باحترافي، والرزق مكتوب بلوح ومظاريف، بيد كريم يعلم بكل خافي، ما لك على المقسوم في كل تعريف، إن أزهرت ولا توارت عجافي.
1: الله عليك، الله عليك. في أحد المواقف يا أستاذ مازن علق بذاكرتك وكتبت عليه في أحد الفنون الشعرية وما زال عالق في هالذاكرة؟
0: أي نعم،
1: وش كتبت
0: أنا
1: عنه؟

0: كتبت عدى قطار العمر عدى وحنا على الدرب مستنين، أشرت له بس ما هدى بينه وبين الرجوع سنين.
1: يا سلام. طيب، حاولت أنه تجمع هذا الفن في كتاب، في معجمية خاصة، بديوان، ولا خلاص؟
0: والله بإذن الله، بإذن الله إن بنجمعه بديوان، لكن الآن أنا جامع عندي في سجلات وفي دفاتر وموجود عندي، بس أنتظر تسنح الفرصة بإذن الله وأجمع في ديوان.
1: ما اتجهت إلى إنه تطرح كتاباتك إلى الغناء، بما إنه إحنا تحدثنا إنه من أجمل الفنون اللي ممكن
0: تغنت لي كذا قصيدة والله من فنانين شعبيين.
1: مثل إيش؟ خلينا نذكر أحد هذه القصايد.
0: والله إني لا تذكر، لا تحضرني الآن، لكنها موجودة قصيدة، فالآن والله لا تحضرني أخت سهر، لكنها موجودة في اليوتيوب.
1: يعني موجود
0: فن
1: الكسرة،
0: نعم
1: موجود. ما كتب مازن المحمدي وما غني له.
0: نعم موجودة في اليوتيوب كلها.
1: طيب،
0: نعم.
1: سؤال خارج الطرح، جيل الشباب الحاضر أستاذ مازن،
0: تفضلي.
1: اليوم لما يتوجهون إلى الكتابات الشعرية، وأنا قاعد أشوف أنه حابين هالشيء هذا من خلال السوشيال ميديا،
0: نعم،
1: وش الأسهل والأقرب لهم علشان يتعلمون الشعر؟ هل هو الكسرة، الهجيني، العمودي؟ وش الأقرب لهم كشاب وأنت قاعد تنصحهم؟
0: والله كل الصور الشعرية جميلة جدا. الكسرة ترى ما هي ذات السهولة برضه في نظمها،
1: بالضبط،
0: ما تقل صعوبة عن النظم. فأنت يا الشاعر المبتدئ، إيش اللي هاوي أنت من الشعر؟ هل النظم؟ هل الكسرة؟ ودائما الشيء اللي أنت تهواه تبدع فيه. أنا شاعر نظم واستهوتني الكسرة وأخذني ورحت مع الكسرة، يعني الآن كل كتاباتي في الكسرة.
1: يعني شفت أنه هذا الفن استهواك واتجهت هذا الاتجاه. نعم،
0: اتجهت لحب هذا الفن اتجهت له. فأنا أنصح المبتدئين وأنصح نفسي أولا، أي شيء من ألوان الشعر تبدع فيه استمر فيه، سواء النظم أو كسرة.
1: نعم. أستاذ محمد المحمدي، مازن المحمدي، في ختام اللقاء، والله الود ودنا انه ما نختم هاللقاء، يعني قاعدين نسمع الجزلات الجميلات. الله يعزك. ودنا نترك لك مساحه كامله، شعرنا المبدع مازن المحمدي، تقول ايش اللي ودك به وتشاركنا ايش اللي تحبه من حديث شعر. كلنا امل انه يكون هذا اللقاء بحجم موهبتك وحضورك، وانه نكون قد لو شيء بسيط اقتربنا من عالم الكسره من خلال تجربتك وصوتك وابداعك. وش تقول؟
0: أقول أشكر القناة على إتاحة الفرصة لبيان ما أمكن من فن الكسرة.
1: الله يعزك.
0: والشكر موصور لك يا أختي سهر والجنود اللي خلف الكواليس، وإن شاء الله أن نلتقي فيكم في أمسيات في بلدنا الثاني الأردن إن شاء الله.
1: الله،
0: وأنتم بأتم الصحة والعافية، وأنا سعيد كل السعادة بانضمامي لكم هذا المساء.
1: الله يعزك، سعيدين جدا.
0: وبهذه المناسبة أهديكم كسرة يا
1: يل.
0: أختي سهر،
1: يل.
0: أقول لجل الغلا والمشاعر بوح والريف والبادية عشقه، هذا دوا الخاطر المجروح واللي بقى من القدر وفقه.
1: الله عليك، شكرا لك.
0: لجل الغلا والمشاعر بوح والريف والبادية عشقه، هذا دوا الخاطر المجروح واللي بقى من القدر وفقه.
1: الله عليك.
0: وأنا سعيد كل السعادة في هذا المساء.
1: الله يعزك.
0: وهذه الإذاعة الجميلة، وأتمنى لكم دوام التوفيق وإلى الأمام.
1: الله يعزك، شكرا لك، وإن شاء الله في لقاءات أخرى يا أستاذ مازن نتمنى لك كل التوفيق وكل الاحترام والتقدير. شكرا لك.
0: كل الشكر والتقدير أختي سهر، شكرا جزيلا.
1: هلا.

يا هلا ويا مرحبا بكم مستمعين الكرام، مستمعين إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية أم الإذاعات، وتحديدا برنامج مساء الخير من بوح الريف والبادية. يلا حيا اللي قاعدين يتابعونا سواء كانوا على السمع ولا اللي قاعدين يشاركونا في البث الحي المباشر. كل التحايا لخالد أبو خجيل، يا مساء النور يا عدي صالح، حياك الله. محمد صقر الجبور، يا هلا مساء الخير للغاليين يا أستاذ محمد، حياك الله. هلا بالأناقة، بالكاتبة وداد حمدان، مساء الخير والنور والسرور. زكية أسعد البوريني، يا هلا يا زكية. والشاعر الطيف فالعنزي، حياك الله شاعرنا، يا هلا بك. هلين أخوي ناصر كريم، حياك الله ومساء النور والسرور. يا هلا يا ماجد أبو رياش، مساء الورد. محمد صالح المجالي، مساء الورد والياسمين يا محمد، حياك الله. ومحمد محمود العلاونة، يا هلا يا محمد، نورتونا ونورتوا هذا البث الجميل والإذاعة الأردنية. محمد المعيوف العماني أو العماني، حيا الله، يا هلا بكم جميعا. صراحة يعني

0: يا أهلا ويا مرحبا بكم مستمعين الكرام، مستمعين إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية أم الإذاعات، وتحديدا برنامج مساء الخير من بوح الريف والبادية. يلا حيكم بهالحلقة الجديدة المتجددة، مساء الشعر، مساء الجمال، مساء الكلمة اللي تلامس الوجدان، والحرف اللي يحمل بين طياته عبق الإبداع وأصالة المعنى. مستمعينا ومشاهدينا الكرام، يسعدنا في هذا المساء الشعري أنه نرحب بضيفنا العزيز الشاعر الكويتي الكبير المبدع عبد العزيز الفدغوش، اللي نعتزبه ونعتز بحضوره بيننا الليلة على أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، ونلتقي معه في مساحة من الأدب والشعر والبوح الجميل. يا هلا بك شاعرنا وحياك الله.
1: يا الله أنا
0: يا هلا بك يا هلا بك.
1: بتكثر
0: بالبداية طمنا على نتيجة المباراة.
1: لحد الآن سلبي التعادل.
0: إن شاء الله وجهنا يكون خير عليك وتخلص اللقاء ويكون في نقاط بإذن الله.
1: كلهم أشقاء.
0: الله يعزك يا رب. أستاذ عبد العزيز، هذا مو أول لقاء لك على إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، وأنت من محبين هذه الإذاعة.
1: نعم صحيح.
0: أستاذنا الكريم، تشوف أنه الشاعر يكتب القصيدة لأنه يريد أن يقول شيء، ولا يكتب القصيدة أحيانا لأنه هي اللي تبحث عن شاعرها اللي يكتبها؟
1: زين، تسمحون لي بالبداية وقبل الأسئلة أرسل ثلاثة رسائل حبة.
0: الهوى لك. بالضبط، اللي حياك الله، تفضل.
1: الرسالة الأولى تهنئة في المملكة العربية السعودية بمناسبة اليوم الوطني. الرسالة، وكلهم رسائل شعرية. الرسالة الثانية إلى محبوبتي الإذاعة الأردنية بصوتها الإعلامي. الرسالة الثالثة إلى كل القائمين على برنامج بوح الريف والبادية الذي يجسد روح الأصالة.
0: الله يعزك، صوتك يقطع إذا تقعد بس مكان يكون ما في

0: تكون التغطية يعني علشان نسمع صوتك أفضل. بشكل أوضح. نعم نعم.
1: الرسالة الأولى
0: أها
1: للشقاء في المملكة العربية السعودية
0: نعم.
1: نقول فيها يا هاجسي جسد جزيل المعاني لحل من 9/23 ذكرى قيام المملكة والكياني بأمر المؤسس عام 32 وحد وطننا بعد 10 و8 و7 و5 من جهاده وعامين ملاحة من زالت ظلام الهواني والمبتدى سطوة معزي ب60 جيل صنع تاريخ راسخ عياني وبمر الولي تبدل العسر باللين حل الأمان ونور الإيمان باني واليوم نستذكر جهاد الميامين يوم الوطن رمز الفخر والتفاني عسى يعود بزود عز وتمكين الله يعوده بالهنا والأمان على الوطن والخير والدين في فرة الميزان يا دار حاني يوم الرجحلة بالمعاني موازين يوم الوطن يوم الوطن له بين الأيام شاني ذكرى قيام أغلى وطن بالبلدين دار لها ما بين قاصي وداني تاج الشموخ وموقع يبهج العين بين الدول حازت رفيع المكان والشعب فيها للقيادة وفيين للشعب تضمن بالمعالي ضماني وشعارها مضمون نخلة وسيفين دامت بمان وعز طول الزمان بظل الملوك العادلين التقيين في عهد سلمان الظفر والحساني فخر العرب صفوة ملوك وسلاطين رمز الوفاء رمز الوفاء والحزم درب اليماني ولي عهد سيفه يمناه ومعير رافع له الإنجاز سد بياني محمد صقر سلمان طلقة الحجاجين في حب داره مجد مستكاني حيث التفاني ميزة للعزيزين حب الوطن يفوق وصف البياني واسم شعور حل ما بين ضلعين مستوطن ما بين هدف المحاني مدامنا في كوكب الأرض حي
0: الله عليك.
1: الرسالة إلى إذاعة المحبوبة
0: الله يسلمك
1: إلى إذاعة المحبوبة إذاعة عمان اللي تحمل الأصالة وعراقة أصالة الماضي وعراقة الحاضر
0: الله يعزك
1: يا صوت عمان الفخر والأماني عبر الأثير تابعت كل الأحيان يا منبر وافي بكل المعاني ومميزة بالطرح في كل ميدان يا ضامنة حب المتابع ضماني وتحظين بالتقدير ما بين الأوطان يا تاج ميزان العطا والتفاني وللشعر والموروث رمز وعنوان يا صرح شامخ من قديم الزماني وصوت التعقل بالإذاعات وكذا
0: الله عليك شكرا لك. خذ راحتك حنا ودنا نتشبع شعر الليله خذ راحتك.
1: الرساله الثالثه الى برنامجي المميز والغالي على قلبي بوح الريف والباديه
0: الله يعزك الله يعزك
1: للباديه والريف بوح سمعنا عبر الاثير وصوت عمان نوحيه نسمع صدى الابداع رقم المعاناه ويجسد الموروث بسمه معانيه يمثل ادبنا بالشموخ ومزيات طرح بكر ومنوع فيه قوى فيه اسم على مسماه في كل معناه شعر وأدب وتراث الأجداد يحييه لو أقبلت في حاضر الحي دنياه ما له غنى عنساس مجده وماضيه يعنى تراث البادية في زواياه والريف صنو البادية في مراميل صوت الأصالة والتميز ركاياه وكل أربعة له ننتظر نحتفي فيه حنا تراث بلادنا ما نسيناه حنا تراث بلادنا ما نسيناه ولي دعانا الرمز بوحه إلا بيه ربان بوح البادية لا عدمناه ومن يبذل المجهود مثله نحييه واجب علينا ورث الأجداد نرعاه وعما يشوبه نجتهد له ونحميه سلامت
0: الله يعزك صح الله لسانك
1: صح بدن
0: أحرجتنا والله يا أستاذ عبد العزيز بهالكلمات الجميلة والله بعد هالقول ما في قول
1: تستاهلون كل تقدير
0: تستاهل الطيب وهذا برنامجكم وهذا أثيركم هذه إذاعتكم واعتبرنا حنا ضيوفكم بالعكس يعني أنتم شعراءنا المبدعين اللي لولاكم ما صار هذا النجاح لنا
1: الله يجعلكم من تميز إلى أبنيز وأكثر تميز
0: الله يعزك أستاذي أنا سألتك قبل شوي وأنا أحب دائما يعني أسأل شعراءنا المبدعين عن انتقاء القصيدة أنت تشوف أنه تكتب القصيدة لأنه أنت ودك تكتب هذه القصيدة ولا القصيدة يا أستاذ عبد العزيز هي اللي تختارك وتجبرك على هالكتابة؟
1: لا تشوف الإنسان يعني خاصة الإنسان المتمكن يكتب متى ما يبي هو أحيانا أنت عندك موضوع وأحيانا تكلف بموضوع فالشاعر المقتدر يقدر يسوق الموضوع عليه هو يبيه متى ما يبي هو، ويرتب قوافيه مثل ما يبي هو. صحيح. هو يطوع القصيدة.
0: نعم، يعني مرات شاعر يكتب قصيدة بس مع مرور الزمن يحس إنه هذه القصيدة اختلفت كليا عن اللي كان ودي يقصده قبل. مرت عليك هاللحظات؟
1: نعم صحيح صحيح. الإنسان كل ما زاد تجربته وكل ما كبر بالسن تضح مفاهيم وتتسع دائرة المعرفة أكثر، فتجد إنه لما يراجع القصيدة يجد فيه شغلات ما كان ودي إنه يقولها. فإن كان مدونة بكتاب ولا شيء يقدر ينقحها من جديد. فعلا يعني يرجع لبعض المفردات أو يرجع لبعض القوافي أو بعض المعاني، يجد نفسه قال أنا ما كان ودي أن يقول هذا الكلام.
0: صحيح بالضبط، فعلا كل الإنسان ما تقدم تختلف حتى يعني طريقة تفكيره في طرحه في كلامه. بالضبط. وأنا أعرف أنكم أنتم عائلة شعرية ما شاء الله ومبدعين كاملين.
1: والحمد لله.
0: وكل واحد يقول الزود عندي، فتجدون صعوبة مرات في طرح القصايد؟ إنه مثلا اللي يجوز للوالد عبد العزيز ما يجوز لفيصل، ما يجوز لفلان، ما يجوز كذا، ولا يعني كل واحد يشوف إنه هذا نهج هذا طريقه؟
1: لا هو أكيد إن كل إنسان له نهجه وكل إنسان له طريقته. وبعدين الشباب يحبون عني شعرهم ما يعلموني ما إلا أقرأه.
0: تفاجأ أبو أنت.
1: طيب.
0: نعم ما شاء الله عليكم كلكم مبدعين. يعني فيصل كان أحد ضيوفنا يمكن السنة الماضية وأبدع على هالأثير، وبدر نعم كلهم ما شاء الله عليهم. وإذا الوالد مبدع أكيد العائلة كلها راح تكون مبدعة.
1: يا شهادة محل اعتزاز.
0: الله يعزك. أستاذ عبد العزيز، الكويت له حضور عميق في الشعر والثقافة الخليجية، شلون انعكست البيئة الكويتية في لغتك وصورتك الشعرية؟ يعني مرات نحس انه البيئة تأثر على الشاعر. شوف اليوم انه عبد العزيز الفدغوش أثرت عليه البيئة الكويتية من خلال لغة صور شعرية سيطرت عليه.
1: ما في شك أستاذ، الإنسان ابن بيئة، طبيعي جدا انه يتأثر بالمحيط اللي هو فيه، البيئة اللي هو فيها، بالمفردات، بالأماكن يجسدها في قصائده، بالمناسبات. فتجده ابن بيئته وابن مجتمعه. صحيح. ما في كلام.
0: صحيح. من التواضع عبد العزيز الفدغوش هنأ الجارة العزيزة السعودية ومن ثم المملكة الأردنية الهاشمية، ولكن ما قال شيء عن الكويت. هذا سمة المتواضعين. وش قال عن الكويت عبد العزيز الفدغوش؟
1: الله، الكويت ما قلنا عن الكويت
0: ما نعطي حقه.
1: نعم. ما نعطي الكويت حقه. نعم أكيد. نعم نعم. الكويت والسعودية هم عينين براس.
0: أكيد.
1: والكويت ما يحتاج يعني ما كتبنا عن الكويت يعني ما نعطيها حقها.
0: صحيح.
1: فقلنا فيها الكثير وإن شاء الله أني تحضرني بس من قصائدها. طبعا أنت تعرفين أنه اسم هدلان من اسماء الكويت.
0: ده
1: الكويت يطلق على أسماء من ضمنهم هدلان والقرين.
0: والهدلان
1: يقول الحمد لله عزنا بعز الإيمان، وانعم علينا في جميع الميادين، انعم علينا بالهدى خير الأديان، وضف علينا نعمة الأمن والدين، عم مرة دار النبع الإحسان دار المعزة، واعتدال الموازين دار الشكالة والعدالة، بالأوطان ريف اليتامى، والضعوف المساكين رمز العطاء للشعب حضرا وبدوان، رمز العطاء للشعب حضرا وبدوان، وغيث الطريد الملتجي والمقيمين دوحة رخاء، بظلالها عز وأمان، وللمستغيث تغيف بالعسر واللين، تسعى مع الإصلاح في كل الأحيان ومع الأشقة، تبذل المال وتعين، تبذل جهود الخير من غير حسبان، وفي كل موقف ما تناست فلسطين بين الدول، تفتح للإحسان بيبان وبين لها بالخير، صدق البراهين تدعم قضايا الحق في كل ميدان، ولا سايرة الأنصار، عوج القوانين ضد الفتن والتفرقة سر وإعلان، واحد سلام للعرب والموالين، يدري حماها من قديمات الأزمان، ورجع بذاكرة الزمن ضعف قرنين، تاج الجذور النوط بدار وكدا من عام 1650.
0: يلا
1: طبعا القصيدة أطول من ذلك وكانت مناسبة اليوم الوطني.
0: تستاهل دانة الخليج، تستاهل يعني مثل ما قلت أنت، قد ما الواحد تكلم ما يوفي حقه، ولكن يعني ما شاء الله عليك ما قصرت، وأكيد يعني كتبت الجزلات في الكويت وتستاهل الكويت. وبما أن احنا قاعدين نتكلم عن الإرث والحضارة، قاعد أسمع قصايدك أن لازلت محافظ على اللهجة الكويتية الأصيلة، وخصوصا اللهجة خلينا نقول البدوية اللي يعني يستحضر الشاعر. أستاذ عبد العزيز، احنا الآن في زمن تغيرت فيه اللغة ولغة الناس بسرعة، شلون قدرت تحافظ على هالأصالة في الشعر مع وسائل التواصل الاجتماعي والسرعة بتغير اللغة؟ شلون قدرت تحافظ بدون ما تختل هالمفردات؟
1: أستاذة، تصنع ما قدوم.
0: صحيح، أوافقك الرأي،
1: يكون إنه محافظ على لهجته الأصيلة وما يتصنع يعني مفردات الآخرين، أو إنه يحاول إنه مثل ما أشوف بعض الناس يقوم يدمج مفردات أجنبية إلى لغته على اللي يقال عنه إنه مثقف. أنا ضد هذه الفكرة.
0: صحيح، يعني خلي كل واحد على طبيعته،
1: على سجيته. نعم،
0: على سجيته. وينك عن مواقع التواصل الاجتماعي؟ لك حضور أستاذ عبد العزيز؟
1: نعم موجود، أنا عندي منصة خاصة لي، وعندي نخبة الشموخ الأدبية منصة عامة جامعة عدد من الشعراء والشاعرات والأدباء.
0: نعم، تشوف أنه اليوم هالمنصات هذه ساعدتكم بالوصول أكثر من قبل؟ يوم كانت المجلات والملتقيات، يمكن أنت لحقت هنا هذولا، تشوف اليوم أنه وسائل التواصل الاجتماعي قدرت تخلي الشاعر يصل إلى محبينه أكثر وأسرع؟
1: لا شك أستاذة، كل نافذة توجد تفتح آفاق جديدة للشاعر، يعني من بدينا مثلا الصحافة الشعبية إلى المجلات المتخصصة إلى المهرجانات إلى الأمسيات. صحيح. إلى الإذاعات التلفزيون، فكل نافذة لها محبينها، لكن تبقى الإذاعة هي الأغلى والأقرب للنفس.
0: ده بس في بعض الناس يقول لك إنه وسائل التواصل الاجتماعي الآن في فوضى عارمة، تشوف إنه فعلا هذه الفوضى موجودة؟
1: شوف، الفوضى بكل مكان، اللي يبي يتبع الفوضى بكل مكان. إنه وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة هذه والتقنية تحت مجال الغير المؤهلين، غير الشعراء، ويمكن حتى صغار السن، فتجد القث والسمين، ولكن مع الوقت ما يصح إلا الصحيح.
0: بالضبط.
1: يعني إحنا الأشعار اللي جتنا من عصر الجاهلية إلى اليوم ما جانا إلا الجيد،
0: ولا كان في كثير. نعم. طيب، وش راح تسمعنا الليلة أستاذ عبد العزيز؟
1: والله أنا بالنسبة إذا جيت اللقاء يكون مع إذاعة، دائما أكون ميال للشعر الغزلي.
0: يه. خلينا نسمع المستمعين والمشاهدين، خليهم يغيرون مزاجهم شوي
1: إن شاء الله. يقول: يا مجددة بشراق فكر الصباحي، يا ناطقة بأسلوب نهج فصيحي، يا شمس وجدي والبها وارتياحي، يا زاهية معنى الغزل والمديح، يا نور دربي يا زمام انشراحي، ودي بعد عصف الغرام استريحي، ديم اشتياقي في مراميج صاحي، وجيت تمودا في خفوق جريحي، ريح الغلا والشوق تدفع جناحي، حتى اتجهلت في مجال في سيحي، تكسرت في خط سيري ارماحي، وحتى الزمن في غيث وصلت شحيحي، عز الهوى بالطوع روض جماحي، ولا من اول ما اشتقيت مليحي، جيش الصبابه سادر باجتياحي، ومن الجوى ما فيه قلب مريحي، من لوعة الحرمان تنزف جراحي، حسبي على اللي للدماء تستبيحي، دمي بحكم الدين ما هو مباحي، مسلم على مذهب سماني مسيحي، سلمت الاسبرضاي قوة سلاحي، وعلى شواط الود عندك مطيحي، قربت خلق مضمون دافع نجاحي، واثمر ودادس في فؤاد صريحي، بين المحاني قلب مضنات ناحي تجملي، بين المحاني قلب مضنات ناحي تجملي، في حال طب طريحي، هام ونزعلت من بعيد النواحي، واخترت مرسى جمرتين ضريحي، صرتي هدف ومال رحلة كفاحي، وما حد بصري حدني للوضيحي.
0: الله عليك.
1: سلام.
0: صح الله لسانك وعت لشانك استاذنا العزيز الجميل عبد العزيز الفطغوش. وش تقول للجيل الجديد؟
1: نقول للجديد ان الانسان يتروى ولا يستعجل بالنت حتى ما يندم على ما انشره بعدين يصير تمسك عليه. انا اعرف بعض الشباب استعجل يمكن وصدر ديوان او نشر وفيما بعد اصبحت هذه القصائد او هذا الكلام اللي كاتبه ويعتبره قصائد اصبحت ممسك عليه
0: بالضبط
1: تبقى يعني في سجله فما يستعجل الانسان حتى يتمكن من ناصيه الشعر.
0: نعم يعني حتى لو طور سبحان الله إلا تظل هالبصمة موجودة ويذكرونه به. نعم. ولو مرت ألف سنة ذكر يوم فلان كتب وفلان كتب فما
1: ويجيبون من قصائد القديمة اللي كان يقول أنت اللي كاتب كذا كذا
0: بالضبط.
1: بالضبط هو مرحلة يعني الحين كبير وصار شاعر.
0: بالضبط يمكن هذه نصيحة الأستاذ عبد العزيز الفطغوش للجيل الحديث تروا لأنه فعلا يعني أنه والله الكلمة اللي تنطبع لو مرت 100 سنة ما تغيب راح يبحثون عنه ويستخرجونه. أستاذ عبد العزيز مود أن ننهي معك إلا بأبيات شعرية لنسمع ليلة شعر مش تقول لنا؟
1: أقول يا بنتي يكفيني من الصبر ما فات والحلم فوق الحد من جد ممقوت يا فاتنتني من جميع الخوندات يا وردة الطائف ويا توت بيروت يا فاتنتني من جميع الخوندات يا وردة الطائف ويا توت بيروت يا شمس حور يخلف إن الحسابات بنجي العيون اللي بين سعر هاروت لتجددين جروح روح قديمات ومن الولع والوجد هاويت مبهوت جريت لت من قلب وإحساس والنات ما كن يلا عقاب وانتي بعد نوت نديت لت ناديت لت من دافع الشوق مرات ردي على اللي بالغلا جررت صوت شديت لت تيت لت في عرش قلبي منارات وحبت ملكني ملك والعلم المثبوت لتجابني كف المقادير بالذات واصبح غرامت بين ضلعين منحوت وفيت لت بالحب ما هي دعايات لشك ماني بالهوى معت مبخوت في عالمت ما عشت لذة وراحات ما غير محروم من النوم والقوت لو قلت لت مكنون جرحي سلامات ترى جريحة بالخطر صار منعوت بين الرجاء والياس وأعماق غبات مثل الغريق اللي على لوح تابوت حب الطرق بي للفضاء والمحيطات وحبل الرجاء بيدين مغليت مبتوت خط بارتحال تهز هدف النحيلات واضحة تداع بناظري صورة الموت اطلب حنانة والأمل للمسافات قبل اشتياقي تحرق لحظة الفوت.
0: الله عليك الله عليك صح الله لسانك وعت لشانك. شكرا على هالطرح الجميل وشكرا على هاللقاء الأجمل بقامة أدبية وشعرية مثل الأستاذ عبد العزيز الفطغوش. أستاذ عبد العزيز
1: سمي
0: بدي أشكرك على هاللقاء الجميل وأشكرك على هالطرح الأجمل وأقول لك يعني كنا سعيدين معك بهاللقاء
1: وأنا أكثر سعادة وشاكر لكم هذه اللفتة الكريمة وحنا روح الريف والبادية ما راح نتخلى عنه
0: نضل متابعينه. الله يعزك الله يعزك بالعكس يعني هذا يعطينا دافع أكثر للإبداع وللنجاح أكثر لما يكونون قامات شعرية وأدبية قاعد تسمعنا سواء من الداخل أو الخارج. شكرا لك ويحياك الله ويا هلا بك.
1: الله فيك مشكورة بارك الله
0: هل هل.

0: يا أهلا ويا مرحبا بكم مستمعين الكرام، مستمعين إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية أم الإذاعات، وتحديدا برنامج مساء الخير من بوح الريف والبادية. يلا حيكم بهالأمسية الجميلة التراثية اللي تفوح منا نفحات التراث والجمال، حيث نفتح معكم صفحات من الذاكرة ونستعيد حكايات الأجداد وروح المكان وأصالة التراث. يسعدنا الليلة أن نرحب بضيفنا الكريم الأستاذ يوسف المصري، الموثق وصانع المحتوى المهتم بالتراث، واللي يقدم من خلال عمله ومحتواه صور حية عن الموروث الشعبي والذاكرة التراثية. يا هلا ويا مرحبا بك أستاذ يوسف.
1: الله يحييك ويسعد مساكي أخت سهر الجبور من قلب العينة.
0: الله يعزك.
1: وببدأ ببداية قولي حسب ما قال شاعر النعيم الكبير الدكتور حربي طعم المصري، قلب النعيمة نبضها قبل، أنت الملاك الشامخ الأمل، والروح والماضي وحاضرنا، والحدب والأحداق والمقل. من هذه الأبيات نبدأ بتحيتكم من قلب عينة في الشمال في محافظة عربد التي تقع على جنبات سهل حوران. هذه البلدة الجميلة، البلدة الغنية بالتاريخ والموروث. بحييك وبحيي جميع المستمعين، بداية بحيي سيد البلاد جلالة الملك الله يحفظه ويرعاه ويديم الوطن الغالي.
0: الله يعزك.
1: أنا بشكر إسماعيل اختصار في البداية، أنا بدي أشكر المتابعين الأصدقاء الأوفياء اللي وصلوني اليوم، أطلع صوتي من عمان وحييهم لأنه هم اللي وصلوني من خلال هذا المحتوى بمتابعتهم ودعمهم الكبير. وإلي الشرف أني أطلع معك وأتحدث اليوم عن موروثنا الاجتماعي والتاريخ الكبير اللي صنعوه أبانا وأجدادنا.
0: أكيد.
1: اللي درنا نرسمه بعدستنا المتواضعة ونخرجه بإخراج إلى قبول، ونحرك مشاعر الناس نحو تاريخهم اللي عاشوا الأباء والأجداد، وإن شاء الله أن نكون أمينين على هاي الرسالة
0: إن شاء الله. أنا ودي أحييك أستاذ يوسف، وأحيي أهل النعيم الكرام الطيبين الجميلين، وأحيي أهل الشمال وإربد كافة. أحييك على يعني أنك ذكرت متابعينك وجمهورك، وما أنكرت أنه الإنسان فعلا أنه نجاحه من نجاحهم.
1: نعم،
0: هم اللي يصنعون منه النجاح.
1: رأس المال
0: بالضبط. اليوم في جمهور ومستمعين ومشاهدين قاعدين يتابعونا ويسمعونا. بداية كيف تحب أنه تعرف المستمعين على يوسف المصري وعن مشوارك وتوثيقك للتراث، وش تقول لهم؟
1: أنا يوسف المصري، ولدت وترعرعت في النعيمة، لعبت على البيادر، عشت جزء من التاريخ القديم، يعني نص عمري فيه، لحقت بعض من هذا التاريخ. ترى رأيت كان إلي شرف الانتساب بالقوات المسلحة، أنا متقاعد من القوات المسلحة، وهذا شرف عظيم إلي. والعسكرية صقلت شخصيتي الحمد لله، وأصبحت يعني الحمد لله ذو شخصية يعني أيضا متعلمة. وأنا من بيت نشأ من أب وأم عصاميين، أبي كان في القوات المسلحة وهو من الذين حاربوا في حرب الكرامة والحروب التي خاضها الجيش العربي، وأمي كانت امرأة عصامية وهي مضرب مثل في هذا البلد، وأنا أعتز وأفتخر، وكانت تمتهن مهنة الخياطة في الأيام القديمة، وهي معروفة وإذا سألنا في النعيمة فهي معروفة، هي والدتي رحمه الله التي أعتز وأفتخر، وهي من زرعت في كل هذه القوة، لأن والدي قد توفى الله مبكرا عندما كنا صغارا. طبعا أنا من أسرة ما شاء الله، إحنا 14، 9 من الشباب وخمس من البنات. جربت الاختراق، عشت في أحد الدول العربية الخليجية لمدة 10 سنوات. الغربة زرعت في شيء من الصبر والأمل والحب والحنين للوطن. عندما عدت إلى الأردن وجدت أنه هناك شيء غريب، يعني هذا الموروث أنا طبعا المنطقة اللي ساكن فيها سهر كلها تاريخ، الشوارع فيها تاريخ، البيوت القديمة لا زالت شاهدة على تاريخ كبير عاشوا الآباء والأجداد.
0: بالضبط.
1: كل شارع فيه قصة. أملك عدسة بسيطة وأملك سكرة. نظرت إلى هاي الشوارع، نظرت إلى هذا التاريخ، قلت يعني هذا التاريخ يحتاج أن ننصفه، أن نعطيه حقه، وهاي البلد بلد ولادة، بلد جميلة، بلد
0: من عينه. بالضبط.
1: نعم، متنوعة، فيها عشائر، فيها نسيج اجتماعي، فيها مصاهرة، فيها ترابط أسري كبير. بلشت وكان موسم الحصاد.
0: هذه بداياتك أستاذ يوسف؟
1: لا، كان التصوير قديم، لكن التوثيق كان بموسم الحصاد، وإحنا بالنعيمة عندنا عندنا عدد كبير من الحصادات، وعندنا سهول، وعندنا أراضي
0: ما شاء الله. نعم، زاخرة
1: ما شاء الله. يعني وعندنا يعني النعيمة يعني رغم انه يعني مساحتها هي من اكبر مساحات في محافظه اربد.
0: نعم.
1: المساحات الزراعيه.
0: نعم.
1: او الجغرافيا يعني.
0: نعم.
1: لكن شمال او جنوب او شرقها كل جو مختلف. شيء لانه احنا بنقع على اربع محافظات. جرش وعجلون.
0: وعجلون. نعم.
1: والمفرق.
0: والمفرق.
1: والرمثة. واربد.
0: نعم، واربد.
1: على يعني على تخوم سهول حوران يعني.
0: اي بالضبط.
1: نعم، وتشتهر بزراعة القمح والشعير والتين والصبر والزيتون المبارك. من هون بدأت، صورت فيديو في الحصاد، الفيديو أخذ انتشار كبير
0: ما شاء الله.
1: صورت الثاني، صار في عليه نسبة متابعين، شفت ردود الأفعال من الكبار والصغار، لقيت أنه في فكرة بالموضوع، لأنه أنا مارست التصوير المرتبط بالمؤثر الصوتي اللي بيحرك. يعني صورت الحصاد، دخلت موضوع، دخلت مؤثر صوتي يتعلق بحب الارض والحصاد.
0: بالضبط.
1: حركت مشاعر الناس، شفت انه في تشجيع،
0: شفت انه هذا الفيديو جذب المشاهدين.
1: نعم نعم. صار كانت صفحتي متواضعه، صار عندي متابعين، شفت الناس صاروا يشجعوا فيه. بعدين اتجهنا الى، طبعا عشت اجواء الحصاد كامله وقتها، اجواء الحصاد كامله مع
0: من الحصيده للغمور للدراسه. نعم،
1: وعشت بين الحصادين، دخلت بينهم وعشت يعني داخلهم، وكيف لما كانوا لما يعني ينقلوا المحصول. بعدين نظرت الى البيوت التاريخيه، نعيم فيها بيوت تاريخيه لا زالت تشهد على تاريخ.
0: لا زالت أخوي يوسف موجودة هذه البيوت التاريخية؟
1: موجود، البيوت كلها موثقة، وعندنا بيوت كثيرة، وعندي القائمة تطول، والعمل اللي قدام كثير على هذه البيوت.
0: جميل جدا. أنا في أحد دخلت على صفحتك، لقيت أنه أنت مصور مو بس حتى البيوت، أنت مصور المهباش والمحماس.
1: نعم.
0: ويعني أدوات كثيرة قديمة الآن ما عدنا نشوفها.
1: أخت سهر، كلمة السر وين؟ أنا ما كنت أبحث على بيت بس وأشوفه، في بيوت لا زالت أهلها. وأنا هون بالمناسبة هاي بشكرهم عبر منبركم، بشكر كل الناس اللي دعتنا وفتحت بيوتها وخلتنا نفتح كنوز.
0: بالضبط.
1: كنوز من التاريخ.
0: بالضبط.
1: والإرث. تصوري أخت شعر إنه أنا فتحت بيت بالسقاف القديم عمره 30 سنة، أنا فتحته بيدي وشفت التاريخ اللي كان قبل 30 سنة.
0: يا سلام. أنا كنت ودي أسألك أستاذ يوسف.
1: نعم. نعم.
0: إنه من خلال عملك وتصويرك مر عليك حدث غريب وأثر عليك؟
1: نعم.
0: يعني يمكن أنت خلال فتحة هذا البيت من 30 سنة يمكن
1: هذا البيت
0: كان له قصة.
1: وهذا البيت، وبيجوز إنه صاحب البيت الآن أو الوريث في البيت يسمعني.
0: نعم.
1: لما فتحت البيت أنا بصراحة يعني فتحت وما كملت التصوير، قطعت التصوير واخذت شوي راحه وبكيت الصراحه، بس بكيت وتاثرت كثير لانه
0: المقتنيات.
1: المقتنيات.
0: نعم بالضبط. انا شعرت رب كلامك المقتنيات.
1: كل شيء شوف جوا بيشهد على تاريخه، وانا يعني بعرف مين كان ساكن بالبيت.
0: استحضرت حتى الاشخاص.
1: نعم. اجمل الفيديوهات اللي انا سويتها قبل ثلاث اربع ايام. دخلت بيت، البيت يملك مقتنيات عمرها اكثر من 100 سنه.
0: يا الله.
1: المخزن الذي كان يعني تخدم فيه الحجة، تعمل فيه الإبصاق. لقيت المهباش، لقيت اللي هو مدق الكبة القديم.
0: يا الله.
1: وإشي أختار اللي هو اسمه كوارة المونة، في إشي اسمه الكوارة هاي المخزن.
0: خلينا نعرف المخزن.
1: المخزن اللي بيستخدموه كان طبعا الكوارة هي جزئين، في جزء من الطين وفي جزء من الحديد المقلبا. وكانوا يحطوا معاه مواد عشان ما يصير عفن ولا يصير في جراثيم ولا يصير في شيء. تصوري انه انا دخلت بيت لقيت في عدد كبير من الكوار، وأنا بالمناسبة بشكر أهالي وأصحاب هذا البيت الورثاء اللي لازالوا محافظين على هذا التاريخ، وكان من أجمل الفيديوهات اللي عبرت فيها أنا وشكرتهم. فتحت كوارة فيها عدد مخزن بدناش نقول من زمان، العدد من التسعينات
0: ولا زال يا الله.
1: والعملية محافظ عليها بطريقة أنه بتحط الجبصين عشان منافذ الهواء ومحافظين
0: يعني شوف الذكاء حتى عند القدماء كيف كان عندهم الذكاء بحفظ المواد التموينية والحبوب.
1: هاي الكوارات عمرها صار أكثر من 100 سنة. أكثر من 100 سنة. الآن شفنا الغربال والشربال والمطبخ، هذول الثلاث أدوات كان يستخدمن بالحط يعني بعد ما يسووا القمح ويحصدوه يغربلوا القمح ويشربلوه ويكتبوا والمطبخ يسووه حار جزء من المورود. شفت بوابير البابور اللي كان زمان بابور الكاز القديم
0: القديم هو اللي الآن موجود فيه ترى أقدم منه على فكرة.
1: نعم والفانوس القديم هذا شفته بعيوني ولمسته. وشفنا إشي اسمه أختار اللي هو تبان. تبان هو الفتحة اللي بتكون في سقف غرفة لتخزين التبن.
0: بالضبط كانوا يدورون منا التبن علشان الغرفة تمتلي.
1: نعم هذا شفته ولا زال شاهد. طبعا هذا الموجود في أمثلة كثير من علمي منه. أمثلة كثير.
0: نعم يعني أهل الريف على فكرة للتوضيح كانوا يستخدمون الغرف. أهل البادية وأنا هذا شفته طبعا المغارة كانوا يسوونه، وحنا نسمي هذه الفتحة أنتم تسمونها التبان، حنا نسميها الروزنة. هذه الروزنة اللي تنفتح من فوق وتندار التبن وال... يا سلام يا أخ يوسف.
1: الآن موضوع البيوت التاريخية كل بيت مختلف عن ثاني، كل بيت فيه قصة، كل حجر فيه يحكي عن تاريخ وعن رجال بنو وعن
0: صحيح صحيح.
1: اتجهت أنا شوي لاكتشاف المواقع يعني نوع من الترويج السياحي في المنطقة اللي احنا فيها. فيها مناطق لما صورت أنا وعرضت على أهل البلد وشافوها ما عاد أصدق إنه هاي المناطق عندنا.
0: بالضبط ممكن ما يكونوا عارفينها.
1: يعني مثلا أنا بحكي عن وادي الزاغ قلة البير. وادي الزاغ هي عبارة عن يعني غابة كبيرة من الشجر الجميل وهي جاية على شكل قلب الحب سبحان الله.
0: صحيح.
1: مشيت أكثر من 8 كيلو سيرا على الأقدام، كانت مغامرة لأنه فيها سهول ووديان لكن أجواء رائعة. ثلج البير مثلا يعمون، يعمون عندنا منطقة يعمون تاريخية فيها آثار وفيها ناس سكنوها وفيها حضارات أكثر من حضارة. وعندنا نويحر بلد السنابل، بلد يعني بداية البلد عندنا لما تدخل نعيمة هاي نويحر معروفة هي تنادي القمح فيها لأنه إحنا عندنا سهل وجبل. لما نطلع لفوق اللي هي جنوب نعينة جبل اللي هو يعني بتشوفي التين وبتشوفي النجار
0: ما شاء الله تبارك الله
1: إشي رائع. الآن الإشي المميز بالبلد وأنا بشكر يعني بالمناسبة أهل من منبرك بشكر كل طفل بنعينة وكل رجل وكل امرأة وكل أصحاب تاريخ إنه لغاية الآن الناس لا زالت متعلقة بالأرض.
0: أنا لاحظت والله يا أستاذ يوسف أنه فعلا يعني في مناطق بالشمال الأردني لا زالت عندهم الزراعة
1: ما في حدا ما بيزرع
0: ولا زال عندهم الأرض هي شيء أساسي.
1: دكتور بالجامعة بيزرع.
0: نعم. نعم.
1: دكتور كل بيزرع، الكل بيستخدم بيستغل المساحات الموجودة عندهم كروم لا زالوا محافظين على الأراضي يعني محافظين عليها وبيعملوا فيها مشاريع. وفي إشي نقول بدناش نقول مدخول تجاري في إنه الناس بتحب تأكل من إيديها.
0: نعم بالضبط.
1: تصنع بإيديها. وأنا والله مرة تانية بحيي كل يعني الصغير قبل الكبير والمدمر.
0: شوف أخو يوسف الناس صارت الآن تستحضر الماضي يعني. نعم. في عندنا بسام الجراحة وجه له التحية قاعد يعلق. نعم. عندنا. نعم. يقول إنه باب الكوارة قبل كانوا يحطون عليه عجينة بدال الجبس.
1: بالضبط.
0: شوف كيف عجينة. الناس صارت تستحضر مع التراث اللي أنت قاعد تسولف عنه.
1: طبعا. اختار مدى التأثير وين كان. مدى التأثير إحنا لما صرنا نروج مدى التأثير هو يعني قلت أنا بدي أسوي الشيء هذا الإضاءات والتصوير والعدسة والإبداع أستثمر بإشي اسمه توثيق.
0: بالضبط.
1: جلست مع كبار بالبلد رجال كبار أخذت منهم يعني كل شخص كان قصة يعطيني إياها أو يعطيني إشي متعلق بجانب معين من تاريخ البلد عن الشهداء حكينا
0: تربطوا بهذا التوثيق.
1: نعم عن الشهداء حكينا عن كلمات قديمة كانوا يستخدموها زمان يعني لما يقولوا مثلا في مصطلح اسمه وانس الطيانات زمان يا أخت سهر كانت الناس تطين البيوت بالقش والطين البيوت، كان في عوان النسوان يروحن يتجمعن ويعاون الجيران بعضهم يعملوا البيوت. وبرضه في إشي اللي هو اللي هو اللي يعني هنقول شبه المنقل، المنقل يعني بنص البيت يكون فيه له فتحة عشان التدفئة. النقر
0: نعم.
1: وفي وفي أشياء كثيرة خليك ترجع كثير لوراء.
0: جميلة
1: الآن
0: والله.
1: وين التألق اللي صار؟ وأنا بالنسبة لي أعوذ بالله من كلمة أنا بفتخر بالكلام هذا. أنا تفاعل الناس اللي بتتواصل معي الأوفياء في ناس لحظة بلحظة كل يوم كان يزيد الإبداع. وأنا بقول عبر من بركه كمان أنا أترضي وأمشي بهالرسالة هاي. طبعاً هي تأخذ من وقت كثير وأنا للأمانة النوم عندي ضئيل لأنه أنا المصور وأنا المنتج وأنا المخرج أنا اللي بخرج المشهد كامل.
0: لأنك أستاذ يوسف أنت عايش اللحظة فأنت تعرف حتى المؤثرات اللي أنت تقدر تدخل على هذا المقطع.
1: التأثير كان كبير
0: بالضبط.
1: التأثير نزل لمرحلة البكاء والتأثر لمرحلة التعلق في ناس أنا شفت دموعهم شفت تأثرهم شفت ردة فعلهم
0: بالضبط.
1: هذا دليل أنه أهل المنطقة هاي اللي أنا فيها طبعا أنا ما اقتصرت عن عيني والمناطق اللي حولها وأنا بشكر كتم وإحنا بنقول كتم باللغة الفلاحية كتم الحصن شطنا المنطقة التاريخية
0: يا سلام.
1: جيراننا دليلة جيراننا صخرة يعني المنطقة بشكل عام
0: الله على الشمال وجمال الشمال.
1: احنا انا اختار ماشي بسيارتي طبعا في اشي مميز عندنا كان ضمن المحتوى التصوير بالسيارة. التصوير بالسيارة اخذ مساحة كبيرة من التفاعل. ليش؟ شارع وخصوصا للمغتربين في تفاعل كبير عندي من المغتربين. بمشي بشارع بصوره بتفاجئ انه المغتربين بتفاعلوا معي انه هذا الشارع هاي دار اهلي أي بيت أختي.
0: يا سلام. الآن وأنت قاعد تحدثنا في تفاعل كبير على اللايف اللي يقول لك أنا صديق المقرب واللي يقول لك أنا شاهد على شغل الأستاذ يوسف المصري.

0: يعني
1: هذول
0: للأمانة.
1: كلهم أوفياء، أنا
0: نعم
1: بحييهم
0: نعم
1: كلهم
0: أوفياء.
1: أوفياء على
0: وكمان
1: الكرة الحين.
0: أستاذ يوسف استحضرها من الماضي،
1: نعم
0: أثر بمشاعرهم، يعني الماضي جميل ترى على فكرة.
1: نعم أنا أختار مدى التأثير وين صار. شفت إنه تفاعل الناس هذا وحب الناس اللي شايفيته أنت الآن قدامك صار أماني على أكتافي. أنا شفت الموضوع جد كثير، فأردت ربي إنه أستمر في هذا المحتوى وأقدم كل ما أملك بسبيل إنه دائما أخرج إشي حلو مرتب، وأنا بدقق لأبعد التفاصيل، يعني الصورة والتوثيق يعني ولا غلطة بالليبرة، بقعد ساعات وأنا أخرج المشهد. وأحيانا بتبادر للبعض إنه هذا المشهد يا رجل أنت كيف صانعه؟ مستحيل، يعني كيف المؤثر إجا الصورة، كيف إجا
0: لأنك عشت اللحظة. أنا قلت قبل
1: لا.
0: شيء لأنه أنت عشت اللحظة، عشت
1: لا.
0: الشعور الجميل القديم هذا. والله يا أستاذ يوسف يعني للأمانة كلامك جميل، وأبحرنا معك في الماضي وشاهدنا يعني مشاهد جميلة في صفحاتك ومدوناتك. والله الود ودنا اللقاء ما يخلص، يعني أنا عارف إنه في بجعبتك الكثير،
1: والله كثير كثير.
0: بس أنا
1: أوعدك
0: على أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية إنه يكون في لنا لقاء مطول
1: إن شاء الله.
0: وإن شاء الله إذا ما كان من داخل الاستديو راح يكون من النعيمة بإذن الله.
1: يا ريت، أنا بتشرف
0: إن شاء الله إنه نتشرف إنه نبث حلقة كاملة من عندك، من تراثك، من جمالك.
1: أنتوا إذا بتيجوا هون أنتوا كسبانين، أنتوا يعني بإذن الله راح نكون إحنا ضيوف عندكم أنتوا المعزين، لأنه
0: الله يعزك
1: راح تشوفوه على أرض الواقع
0: بإذن الله
1: يفوت الخيال. ومرة أخرى من خلالك أنا كثير كثير بإني المتابعين والأوفياء،
0: الله يعزك، توجه لهم كل التحية.
1: أهل النعيمة يا حبايبي، أنا في خدمتكم، أنا في خدمة هذا المحتوى إن شاء الله، إنه الله يقدرني. بس أنا بقول لهم دائما كونوا سند إلي بالمشاركة، ما بدي إشي غيره، لا بدي دعم مادي ولا إشي.
0: وأنا أقول لكم من هذا المنبر حافظوا على يوسف المصري، لأنه للأمانة نقل صورة جميلة ليس فقط في الداخل الأردني ولكن أيضا في الخارج. كل الشكر والتحية لك أخوي يوسف، أتمنى لك النجاح والتقدم، وبإذن الله مثل ما وعدتك أنه راح تكون لنا حلقات أخرى. أشكرك وأشكر جمهورك الجميل وأشكر أهل النعيم الطيبين والشمال الأردني. شكرا لك.
1: شكرا، مع السلامة.
0: يا هلا، حياك الله يا هلا.
2: في المديونة كم مرة تطفى وتنام وقعدها ترد السلام تحتك يا زيد أخونا.
0: يعني مستمعين الكرام، مع الجمال اللي تحدث به أخونا يوسف المصري، والله الود ودنا ما يخلص هذا اللقاء، ولكن يعني هذه حال البرامج، ولكن إن شاء الله راح نسلط الضوء أكثر على هذا الموروث الجميل. ودنا نشكر فريق العمل اللي كان معنا من التنفيذ الهندسي الإذاعي والإخراج، مبدعنا ربيع الصرايرة، من المراقبة الرئيسية مهند القريوتي، الحي الخالدي من السوشيال ميديا، كنت معكم أنا سهر محمد الجبور على مدار ساعة ونصف. إن شاء الله أني أكون يعني قدرت أوصل لكم تراثنا الجميل وشعرنا النبطي الجميل بأبهى حلة. تصبحون على ألف خير إن شاء الله، نلتقي بكم الأسبوع المقبل.
3: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

الثانية عشر ليلا ساعتنا الآن في إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان، وهذا موعد الأخبار.

0: أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لحضراتكم نشرة أخبار منتصف الليل يقرأها إبراهيم العظمات، والبداية مع العناوين. جلالة الملك يؤكد خلال اجتماع متعدد الأطراف عقد في نيويورك أن الظروف الإقليمية الحالية تتطلب أعلى درجات ضبط النفس. جلالة الملك يلتقي رؤساء دول ووفودا مشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. وزير الخارجية يقول إن 118 دولة انضمت إلى المبادرة العالمية لتجديد الالتزام السياسي بالقانون الدولي الإنساني. من العناوين سيداتي وسادتي إلى التفاصيل. عقد جلالة الملك عبد الله الثاني في مدينة نيويورك بحضور سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد مجموعة من اللقاءات مع رؤساء دول ووفود مشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، تناولت آليات توطيد التعاون في شتى المجالات بما يخدم المصالح المشتركة. وتطرق جلالة الملك إلى التصعيد الخطير في الإقليم، مؤكدا ضرورة تكثيف الجهود الدولية لاستعادة التهدئة من خلال التوصل لاتفاق يضمن أمن الدول العربية. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميلة لين نويران.
1: على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، أكد جلالة الملك عبد الله الثاني خلال اجتماع متعدد الأطراف عقد بدعوة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وبمشاركة قادة وفود دول عربية وإسلامية أن الظروف الإقليمية الحالية تتطلب أعلى درجات ضبط النفس. وشدد جلالة الملك على استمرار الأردن بالتنسيق الوثيق مع الإدارة الأمريكية بما يحقق السلام والاستقرار في الإقليم، ونبه جلالته إلى خطورة رفع وتيرة التصعيد وتوسع الصراع في الضفة الغربية وغزة مع قرب موعد الانتخابات الإسرائيلية، لافتا إلى أن أي إجراءات متهورة من هذا القبيل قد تشعل المنطقة وتعطل المساعي الأمريكية لاستعادة التهدئة. وبالحديث عن الضفة الغربية، قال جلالة الملك إنه رغم الموقف الحازم للرئيس ترامب ضد ضم أراضي الضفة الغربية، إلا أن سياسات الحكومة الإسرائيلية تناقض ذلك. وأكد جلالته ضرورة وقف الانتهاكات الإسرائيلية في سوريا والتي تقوض جهود تحقيق الاستقرار في المنطقة. وأضاف جلالة الملك أن هذه الانتهاكات تشكل تهديدا مباشرا للأمن الوطني للمملكة. ولدى لقائه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بحضور سمو ولي العهد، أكد جلالة الملك على الحاجة لتكثيف الجهود الدولية لاستعادة الاستقرار في الإقليم واللجوء إلى الدبلوماسية والحوار لحل النزاعات. كما بحث جلالة الملك عبد الله الثاني في لقاء مع رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي بحضور سمو ولي العهد متانة العلاقات الأخوية بين الأردن والعراق والحرص على تعميق التعاون في مختلف المجالات بما يخدم مصالح الشعبين ويحقق الاستقرار الإقليمي. كما التقى جلالته مع الرئيس الفنلندي الدكتور إسكندر ستوب ورئيسة بلغاريا إليانا إيوتوفا ورئيس جمهورية غانا جون دراماني ماهاما، إلى جانب رئيس الوزراء الكندي مارك كارني ورئيس وزراء النرويج يوناس غارستورا ورئيسة وزراء جمهورية باربادوس ميا موتالي كلا على حدة. والتقى جلالة الملك رئيس الوزراء الهولندي بحضور جلالة الملكة رانيا العبدالله. والتقى جلالته المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو، وبحث اللقاء الذي حضره سمو ولي العهد سبل تعزيز التعاون بين الأردن والمنظمة في مجالات صون التراث الثقافي والطبيعي، لا سيما مع استعداد الأردن لإحياء ذكرى الألفية الثانية لمعمودية السيد المسيح عام 2030 في موقع عماد السيد المسيح المغطس. وثمن جلالته دعم اليونسكو للمملكة في إدراج محمية العقبة البحرية هذا العام على قائمة التراث العالمي بوصفها أول موقع تراث عالمي طبيعي في الأردن. وبالحديث عن تبعات التوترات الإقليمية، لفت جلالته إلى أهمية دور المنظمة في حماية تراث مدينة القدس وطابعها الأصيل في ظل التصعيد الإسرائيلي.
0: التقى سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد

يجد رئيس جمهورية أستونيا ورئيس الوزراء الإيرلندي في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتطرق اللقاءان إلى سبل تعزيز التعاون المشترك وتطورات الأوضاع في المنطقة، حيث أكد سمو ولي العهد أهمية تكثيف الجهود الدولية لاستعادة التهدئة تجنبا لتوسع دائرة الصراع، مشيدا بدعم إيرلندا للقضية الفلسطينية وجهودها في إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة ودعم مساعي حفظ السلام في لبنان. نددت جلالة الملكة رانيا العبدالله بالاحتجاز العسكري الإسرائيلي للأطفال الفلسطينيين، مسلطة الضوء على الظروف المروعة التي يعيشها الأطفال المحتجزون في السجون الإسرائيلية. جاء ذلك خلال مشاركتها في جلسة حوارية تحت عنوان الطفولة في الاحتجاز، حوار رفيع المستوى حول الاحتجاز العسكري للأطفال الفلسطينيين، عقدت في مقر الأمم المتحدة في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. وأكدت جلالتها خلال كلمتها أن هذه الممارسات لا تقتصر على حالات فردية، بل ترتبط بمنظومة سياسية وقانونية وأمنية. قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي إن إسرائيل ستستمر في سياساتها وإجراءاتها التي تدمر كل فرص تحقيق السلام ما لم تواجه برد دولي مؤثر يترجم دعم المجتمع الدولي لحل الدولتين إلى خطوات عملية تردع إسرائيل. وحذر الصفدي في مداخلة خلال اجتماع بمناسبة مرور عام على مؤتمر إعلان نيويورك الذي نظمته المملكة العربية السعودية وفرنسا، من أنه في الوقت الذي يعمل فيه المجتمع الدولي من أجل تحقيق السلام العادل، تقوض الحكومة الإسرائيلية حل الدولتين الذي يشكل السبيل الوحيد للسلام عبر إجراءاتها اللاشرعية التي تقوض فرص تحقيقه. وقال الصفدي في الاجتماع الذي نظمته فرنسا وبريطانيا وكندا والمملكة العربية السعودية إن إسرائيل تعلن أنها لا تكترث بمواقف أكثرية دول العالم التي تدعم حل الدولتين لأنها لم تحاسب على إجراءاتها التي تقوض فرص تحقيق السلام ولم تواجه بإجراءات دولية رادعة. ترأس نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اجتماعا حول المبادرة العالمية لتجديد الالتزام السياسي بالقانون الدولي الإنساني، وذلك على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وأطلق كل من الأردن والبرازيل والصين وفرنسا وكازاخستان وجنوب أفريقيا المبادرة بالشراكة مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر. وقال الصفدي في بيان مشترك ألقاه إن 118 دولة من مختلف مناطق العالم انضمت حتى الآن إلى المبادرة العالمية لتجديد الالتزام السياسي بالقانون الدولي الإنساني، داعيا قادة الدول إلى التحرك لمواجهة الانتهاكات المتزايدة لقواعد حماية المدنيين في النزاعات المسلحة. وأشار الصفدي إلى أن الأردن سيستضيف بدعوة من جلالة الملك عبد الله الثاني المؤتمر رفيع المستوى صون الإنسانية في الحرب في 7 من كانون الأول 2026 بهدف تجديد الالتزام الجماعي بالقانون الدولي الإنساني وتحويل الزخم الذي ولدته المبادرة إلى إجراءات عملية وفعالة. كما أجرى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة سلسلة لقاءات مع وزير خارجية جمهورية كازاخستان مختار ليو بيردي ومساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى دونالد بلوم ووزير خارجية اليونان بروغوس برابيتريس، ركزت على الأوضاع الدولية والعلاقات الثنائية.
أكد رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز أن جلالة الملك عبد الله الثاني يحرص باستمرار على التواصل مع البرلمان الأوروبي ومختلف المؤسسات البرلمانية.

شريك فاعل في هذه المؤسسات، والعلاقات الثنائية تمتد إلى تاريخ طويل. جاء ذلك خلال ترأسه الاجتماع الذي عقدته لجنة الشؤون العربية والدولية والمغتربين في المجلس مع وفد برلماني من البرلمان الأوروبي برئاسة فرانسوا بيلامي، بحضور سفير الاتحاد الأوروبي لدى المملكة. وخلال اللقاء أكد الطرفان أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بمختلف المجالات وتعزيز التنسيق المشترك حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك. بحث مجلس النواب ووفد البرلمان الأوروبي للعلاقات مع دول المشرق خلال الاجتماع البرلماني 13 بين الجانبين سبل تعزيز الشراكة الأردنية الأوروبية وتوسيع آفاق التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية والأمنية، إلى جانب التطورات الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك. وأكد رئيس مجلس النواب مازن القاضي أن المنطقة تمر بمرحلة تزداد فيها الحاجة إلى التهدئة والشراكات القائمة على النفع المتبادل واحترام سيادة الدول والقانون الدولي والدفع بالحوار سبيلا لمعالجة مختلف الأزمات. وأشار القاضي إلى أن قمة الأردن والاتحاد الأوروبي الأولى التي عقدت في عمان مطلع العام الحالي شكلت محطة مهمة في مسار العلاقات بين الجانبين، ورسالة واضحة بأن الأردن وأوروبا يريدان العمل معا من أجل الاستقرار والسلام والأمن والازدهار. وأكد أن خطاب جلالة الملك عبد الله الثاني أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بما حمله من رؤية استراتيجية عميقة وضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته القانونية والأخلاقية والسياسية، وقدم رؤية أردنية متكاملة للتعامل مع أزمات المنطقة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية. تفقد رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي رئيس لجنة متابعة تنفيذ مبادرات جلالة الملك عددا من مشاريع المبادرات الملكية السامية في محافظة الزرقاء، وتأتي الجولة في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لمشاريع المبادرات الملكية السامية تنفيذا للتوجيهات الملكية، حيث تشمل مشاريع منجزة للإطمئنان على سير العمل فيها واستدامة الخدمات التي تقدمها للفئات المستهدفة، ومشاريع قيد التنفيذ للوقوف على مجريات سير العمل ونسب الإنجاز والتأكد من تنفيذها وفق المواصفات والمعايير المعتمدة. وقال العيسوي إن هذه الزيارة التفقدية تأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية المستمرة بالنزول إلى الميدان وتفقد سير العمل في المشاريع للوقوف على المعيقات والتحديات إن وجدت، ووضع الحلول المباشرة والسريعة لها بالتنسيق مع الجهات المختصة بما يضمن كفاءة وسرعة في تنفيذها. قرر مجلس التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية اعتماد نتائج القبول الموحد للالتحاق بالجامعات الأردنية الرسمية لمرحلة البكالوريوس للعام الجامعي 2026-2027. وقال وزير التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية الدكتور عزمي محافظة إن وحدة تنسيق القبول الموحد ستعلن اليوم الخميس نتائج القبول الموحد، وأضاف أن الوحدة ستبدأ عند الساعة 7 مساء بإرسال رسائل نصية إلى أرقام الطلبة الخلوية تتضمن نتائج ترشيحهم للقبول في الجامعات الأردنية الرسمية. وأوضح محافظة أن الوحدة ستعلن لاحقا النتائج التفصيلية بما في ذلك نتائج الترشح ومعدلات القبول التنافسية لمختلف فئات الشهادات الثانوية عبر الموقع الإلكتروني لوحدة تنسيق القبول الموحد. وأشار إلى أن نتائج القبول الموحد ستكون متاحة لأول مرة هذا العام عبر تطبيق سند.
قال مستشار وزير التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية للشؤون الإعلامية مدير وحدة تنسيق القبول الموحد مهند الخطيب إن قائمة القبول

الموحدة التي سيتم إعلانها مساء اليوم الخميس للعام الجامعي 2026-2027 لن تتضمن قائمة قبول الطلبة ذوي الإعاقة. وأضاف الخطيب أن تأخير إعلان قائمة قبول الطلبة ذوي الإعاقة لهذا العام تم بالتنسيق مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بهدف منح المجلس فرصة أكبر للنظر بجميع الطلبات المقدمة من قبل الطلبة للحصول على البطاقة التعريفية لذوي الإعاقة، والتي يمكن للطالب بناء عليها أن ينافس على المقاعد المخصصة للطلبة ذوي الإعاقة. ونصل سيداتي وسادتي إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يبقى الطقس اليوم معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحارا نسبيا في البادية وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة. في ختام نشرة الأخبار سيداتي وسادتي، هذه عادة للعناوين. جلالة الملك يؤكد خلال اجتماع متعدد الأطراف عقد في نيويورك أن الظروف الإقليمية الحالية تتطلب أعلى درجات ضبط النفس. جلالة الملك يلتقي رؤساء دول ووفودا مشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. وزير الخارجية يقول إن 118 دولة انضمت إلى المبادرة العالمية لتجديد الالتزام السياسي بالقانون الدولي الإنساني. سيداتي وسادتي، من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان قدمنا لحضراتكم نشرة الأخبار. هذه تحية من الزميلين محمد سهر الطراونة ومحمد شوكة المجالي من دائرة الأخبار، وتحيات الزميل ربيع السرايرة من الهندسة الإذاعية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم حد الدقيق.
2: يا عيال ترى أنتم فخر الطفيلة، جبالها وديانها وسهولها، أنتم فخر حد الدقيق.

تأليف محمود الزيودي. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. التسجيل والمونتاج شادي زيادي. إخراج علاء ربابعه.

0: لد شوف نيرانهم بعينك يا مهدي، اقول له عارف نضربهم يقول لي عم اهلك.
1: اسمعوني زين، اتفرقوا عن بعضكم وكل اثنين يكمنوا ورا حجر حتى يتوهموا انه عددنا كبير، واذا ضربوا بومبا ما تحصد 10-15 مثل جمعتكم هاي.
2: هذا راي طيب، امشي يا سلامة، امشي معي.
0: انتوا اللي هناك خبوا ورا هذاك الطور.

0: ليش غيرت أوعيك عصا؟
1: حتى ما تقنعني ارجع على السرايا ضابط شرطة.
0: خسارة، بدنا قائد درك يضبط البلد المنكوبة.
1: الأمير زيد أعطاك عسكر ومعهم شاويش.
0: إيه بدي واحد خبير زيك بعرف شوارع الطفيلة وبساتينا.
1: حكولي إنه معلم البناء بده يرجع يبني المدرسة من جديد.

0: نوفل. أين نوفل؟
1: أفندم.
0: لماذا كل هذه نيران؟
1: الليل بارد كما ترى، أنفار يتدفؤون.
0: أطفئها، أعطي أمرا بإطفائها. نيران قتلت ألاي حامد فخري باشا في حد دقيق.
1: حذر أفندم، أطفئ نار.
2: لا يوجد ماء كفاية.
0: أطفئوها بتراب، أسرعوا. أطفئوا نيران، اضربوا الرشاشات، اضربوا الرشاشات، اضربوا الرشاشات، اطفئوا النيران.

0: ذبحتها زرق الحناجير معطوبة حتى البنادق مزهبتها.
1: علامة يا حمدة.
2: جفاني النوم يا نايف. أتحسر على شجرة اللزاب اللي قدام بيتنا بالشوبك.
1: الفرج من عند الله قريب، قولي يا رب.
2: يا رب يا ساق الله يا ساق الله وإحنا راجعين.
3: يا نايف يا نايف.
1: عوذة، وش وده هذا بتالي هالليل؟ يا عونك
3: الشيخ يدعيك للقهوة.
1: القهوة؟ إيه، ويش عليه؟ نتي قهوة.
2: قهوة تالي الليل؟
1: لابد، ما جاء خبر جديد. خلينا نروح أشوف الشيخ. سلم عليه.
2: استنى استنى استنى، خذني معك أتسلح مع نورة. يلا.

0: واحكموا احكموا بالاحكام وارجعوا لورا.
1: سلامه انت تصاوب
2: بطني عارف دم يصير يعرف يا اخوي.
1: افزعوا لنا يا النشامه، يا النشامه بطعمكم صار عندنا جريح.

0: الحمد لله من العريش لبيت لحم نظفت ما ظل بيها ولا تركي.
1: سلمت يمينهم سلمت يمينهم رجال عقبال ما تنظف الشوبك ونرجع لديارنا.
0: اشتقت لها يا حمدة؟
1: اي والله اي والله ذبحني الشوب.
2: ترحلوا وين؟
3: ايه على الغويبة مكان ما طار النبي هارون للبترة.
2: منزلكم هذا طيب؟
3: ايه يا اخوك ودنا نغير المنزل على مراعي وافر وعين الغويبة تروي حلالنا وتروينا. باكر تهد بيتك وترحل معنا.
2: جزاك الله كل خير يا ابو الرمان. ايه بالله جزاك الله كل خير، لكن البلاد طلبت اهلها.
3: ودك ترجع على شوبك؟ اترك للحين حطبوا بيها.
2: نلقى منزل بالمغاريب بعيد عن رأس الحديد.

0: اشرب اشرب مية، اشرب يا سلامة، قول بسم الله.
1: صوتك صوتك يا اخوي، عارف اذا متت ادفن بعيني.
2: لا تفاول على حالك يا سلامة،
1: لا تخليني اصير اكل للاضباع والوحوش.
2: المقدر من الله يصير يا ابن العم.
1: غطيني بشيء اثقل من هذا، بردت كثير.

0: ومنو اللي قال لك يا كركور؟
1: في واحد نفر ابن عم انا اجت من الطفيلة بيحكي انه ترك رحل عن الطفيلة راح.
2: هو وينو ولد عمك؟
1: هذا ابن عم انا راح غور الصافي وبرجع.
0: راح غور الصافي وبرجع مثل ما قال، ما ظلينا اشي هانا يا عوفة، وانا نرحل خلص وانا نرجع للطفيلة.
3: عمهل عوي مستعجل على الرحيل يا عم منازل.
0: يه والوي عمهل، ويش ظلينا هانا؟
3: لما يرجع عامر ويجيب لنا الخبر الأكيد.
1: نازل إذا بدك أنا برحل معك على الطفيلة، أنا بحب إنتو.
0: إنت بحب إحنا ترحل معانا، بس بشرط ما بدي أسمعك تحكي ولا كلمة.

0: وشو حملك يا عارف؟
1: سلامة. البقية بحياتك يا عارف.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
1: ساعدني أوصله لعين، وصاني أدفنه بيها.
0: خلصت العركة؟
1: خلصت بعد ما حصدت منا ومنه.
0: دشر دشر رسن البهيم واركب البغل، ارتاح على سرجه.

0: عمدة رد البهم هناك، رديها.
1: نايف، هذه مش الطريقة اللي جينا منها.
0: هذه طريق أقرب ومنها نطل على نجي.
1: نايف؟
0: إيه علينا علامك.
1: لد لحقونا هالجان اثنين ومسلحين.
0: لا ما منهم خوف. سوقي
1: نايف احنا برض خلي يا نايف، لا حولنا ولا حوالينا.
0: ما عليك لا تخافي، هذول الهجانة من رجال بالرمان، قال لي راح يرسلهم ورانا يرافقونا لحين ما نصعد على الشفا، ما تخافي.
1: هبت ريحتي بالرمان ما قصر.
0: الخيرين واجد يا حمدة. سوقي

0: وأي واحد يخالفك إيدك والكرباج. لازم نفرض الأمن والسلام بالطفيلة كلها.
1: يا شاويش عليه.
2: نعم زكي بيك.
1: اسمعوني كلكم، الطفيلة حمايل وعشايب، وكل واحد بعرف التاني. ما في سرقة ولا نهب ولا اعتداء. تتعاملوا مع الناس كأنهم أهلكم. سامعني يا شاويش عليه؟
0: نعم سيدي.
1: وبعدين لا تنسوا إنه البلد منكوبة وفادة كتير من رجالة ونسوانة وأطفالة. وإذا اثنين اختلفوا على حاجة ما بروحوا للمقفر، بروحوا للشيخ لكبير العيلة بحل الخلاف بينهم. فهمتوا؟
0: نعم سيدي.
1: انصراف.
3: كنتم مع حد الدقيق.
4: يا عيال ترى انتم فخر الطفيلة، جبالها وديانها وسهولها. انتم فخر حد الدقيق.

0: تأليف محمود الزيودي. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. التسجيل والمونتاج شادي زيادي. إخراج علاء ربابة.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم اللقاء المفتوح.

0: مساء الخير مستمعينا في حلقة جديدة من اللقاء المفتوح. زاوية قانونية جديدة نأخذها بالبحث والتفصيل. نحن معكم عبر أثير الإذاعة الأم، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. مستمعينا تستطيعون سماعنا من خلال موقع مؤسسة الإذاعة والتلفزيون jrtv.gov.jo، وأيضا من خلال تطبيق مؤسسة الإذاعة والتلفزيون jrtv كلمة واحدة عبر الهواتف الذكية، وسنكون معكم أيضا عبر صفحة الإذاعة الأردنية على الفيسبوك. دائما بالبداية نحيي فريق العمل الزميل مجد الزعبي من الهندسة الإذاعية، وتحية للزميل رأفت القطامي من السوشيال ميديا. سأكون معكم من وراء الميكروفون نجود المجالي، سعد مساكم. حقوق الإنسان عندما نتحدث عنها لا نتحدث عن نصوص تكتب في قوانين ولا تقارير ممكن إصدارها بنهاية كل عام. حقوق الإنسان ممكن نعتبرها ممارسة يومية تبدأ من حماية كرامة الإنسان، من ضمان الحقوق والوصول إلى العدالة، وتمتد إلى سياسات وتشريعات وممارسات تنظم الحياة. في هذا الإطار أطلق المركز الوطني لحقوق الإنسان تقريره السنوي 22 لحالة حقوق الإنسان في المملكة لعام 2025، وفي قراءة شاملة استندت إلى الرصد الميداني، استقبال الشكاوى وأيضا متابعتها، تحليل التشريعات والسياسات والممارسات، وانتهت إلى 154 توصية تستهدف تعزيز منظومة الحماية والرقابة، معالجة التحديات الحقوقية. اليوم التقرير لا يكتفي بتشخيص واقع حقوق الإنسان في الأردن، وإنما من خلال هذا التقرير يتم طرح العديد من الأسئلة: ماذا بعد التوصيات؟ كيف يمكن الانتقال من الرصد والتشخيص إلى التنفيذ والقياس وتحقيق أثر ملموس يشعر به المواطن؟ الحديث اليوم بصورة أوسع عن أبرز ما جاء بهذا التقرير، منهجية الإعداد، أبرز القضايا اللي رصدها المركز، آلية المتابعة، توصيات، دور أيضا المركز الوطني لحقوق الإنسان في حماية الحقوق بتعزيزها. أكيد بيسعدنا وبيشرفنا مستمعينا أن نرحب بمفوضة الحماية في المركز الوطني لحقوق الإنسان الدكتورة نهلة المومني. شرفتينا وأهلا وسهلا فيك دكتورة.
1: مساء الخير نجود، وشكرا على الاستضافة وعلى حرصكم دوما يعني على إعطاء مساحة وافية للتقرير السنوي لحقوق الإنسان.
0: نعم، يعني المركز الوطني لحقوق الإنسان دائما بكون يعني حاضر عندما نتحدث عن يعني المنظومة الحقوقية في الأردن من خلال ما تقومون فيه من تقارير، من مشاريع أيضا، ومن رصد ومن استقبال للعديد من الشكاوى. اليوم التقرير السنوي 22 لعام 2025، 154 توصية، رصد ميداني، استقبال شكاوى، أيضا هناك تحليل للتشريعات، وهناك أيضا توجه جديد لحتى نتابعوا التوصيات اللي وردت في التقرير من خلال أطر زمنية، من خلال مؤشرات قياس معين. اليوم بدنا نحكي عن هذا التقرير، لكن أنا صراحة ممكن بدي أبدأ بأنه التقرير تناول حقوق الفئات الأكثر حاجة إلى الحماية. بدنا نبدأ من الفئات، مين هي الفئات اللي فعلا بدها اهتمام أكبر حسب نتائج الرصد لعام 2025؟
1: نعم، يعني شكرا نجود مرة أخرى، ويعني اسمحي لي ابتداء أني أذكر بأنه التقرير السنوي حول حالة حقوق الإنسان يصدر استحقاقا للمادة 12 في قانون المركز الوطني لحقوق الإنسان، والحقيقة هو بيعالج ثلاث محاور أساسية: محور الفئات الأكثر حاجة للحماية، ومحور يعني الحقوق المدنية والسياسية، ومحور الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. والحقيقة أنه هناك يعني ملاحق مع هذا التقرير، أبرزها ملحق الشكاوى الواردة إلى المركز. يعني كما تفضلتي، هذا التقرير اللي بنطلق من الرصد الميداني ومراقبة السياسات والتشريعات والممارسات في إطار الفئات الأكثر حاجة للحماية. الحقيقة يعني التقرير يمكن سنتحدث تفصيلا، ولكنه بكل تأكيد يعني أبرز ما هي التطورات التي حدثت في سياق التشريعات وأيضا في سياق الممارسات فئات الأطفال، المرأة، الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن. في الوقت ذاته يعني التقرير الحقيقة أشر على أين التحديات تكمن وماذا نريد يعني في هذا الإطار، وإلى أين نريد أن نصل من أجل النهوض بهذه الفئات التي تعد يعني أحد أهم محاور التنمية المستدامة، واللي يعني وجود التحديات الحقيقة يؤدي إلى إعاقة عملية التنمية المستدامة كما يعني نتأملها وكما نريد أن تطبق.
0: نعم، يعني اليوم من خلال هذا الحديث دكتورة بدنا نحكي شوي بتفاصيل موضوع، نحكي عن حقوق الأطفال، أبرز القضايا اللي تم رصدها أو رصدها المركز في هذا المجال بالنسبة للأشخاص فاقدي السند الأسري، الأشخاص ذوي الإعاقة زي ما تفضلتي، كبار السن، شو أهم تحديات الحماية، نحكي بهذه التفاصيل بالبداية.
1: يعني خلينا زي ما تفضلتي يعني فيما يتعلق

0: حقوق الأطفال، ومنعرف كم يولي الأردن اهتماما يعني الحقيقة بهذه الفئة اللي يعد الاستثمار فيها استثمار في المستقبل. يعني شهدنا عدة تطورات الحقيقة في عام 2025، يعني منها صدور بعض الأنظمة والتعليمات، وخاصة التعليمات المتعلقة بمزاولة مهنة العمل الاجتماعي، وهذا له انعكاس مهم. لأنه دائما كنا يعني أحد توصيات المركز بأنه إحنا بحاجة إلى التخصص في هذا الإطار، خاصة للكوادر التي تتعامل مع الأطفال، بأن يكون هناك رخص، أن يكون هناك مرجعية لهم، أن يكون هناك تدريب وتأهيل ومعايير لاختيارهم. هذا الحقيقة ستنعكس على دور الرعاية، ستنعكس على جميع المتعاملين، المؤسسات الرعاية الاجتماعية بأنواعها المتعاملة مع الأطفال. يعني كمان لا ننسى بأنه كان في عندنا استراتيجيات مهمة مثل استراتيجية الحماية الاجتماعية. هذه الاستراتيجية أيضا اللي يعني الحقيقة وضعت محاور أهمها أنه الوصول إلى حالة من الحماية التكاملية للفئات جميعها، ومنها الأطفال، يعني وصولا إلى التمكين، تمكين الأفراد من ممارسة حقوقهم. كان طبعا رصدنا كالعادة في الإطار الميداني مؤسسات الرعاية الاجتماعية ودور الأحداث، والحقيقة يعني كان في هناك استجابة لتوصيات المركز، خاصة فيما يتعلق بنقل بعض مراكز المتسولين في عمان ومأدبة إلى مباني مستقلة وأكثر ملائمة من حيث البنية التحتية، وتعزيز البرامج التي يعني يخضعون لها لتأهيلهم ولي يعني مساعدتهم على تجاوز العديد من المراحل في حياتهم. في الوقت ذاته يعني سجل المركز أيضا توصيات تتعلق بضرورة يعني العمل على بعض النقاط المتعلقة أحيانا قد تكون بالبنية التحتية، استكمال صيانة، أيضا يعني توفير يعني برامج متكاملة للأطفال في هذه المراحل. أيضا يعني الحقيقة المركز نفذ زيارات لنظرات الأحداث، ووجد أنه هناك الحقيقة كان في استجابة كبيرة مثلا في العقبة من حيث يعني التهيئة هذه النظرات بما يتلائم مع خصوصية الأطفال، مع يعني مع كمان الأطفال من الأشخاص، الأطفال من ذوي الإعاقة اللي هم في حالة نزاع مع القانون. الحقيقة كان في تقريبا تنفيذ لجميع توصيات المركز، وهذا يعني تطور جدا مهم. أيضا يعني كان فيما يتعلق برضو يمكن أحد توصيات المركز اللي شهدنا تطبيق إلها مؤخرا اللي هو النقل المدرسي. يعني كان من أهم المجاني. حقيقة هاي كانت توصية لنا للمركز، والحقيقة أيضا كانت من الأولويات اللي وضعناها مع وزارة التربية والتعليم، والمركز أصدر بيان أشاد بهذه النقطة. صحيح هي يعني اليوم بتتعامل مع مرحلة أولى، ولكن هذا يعني بنعتبره تنفيذ جزئي أيضا في إطار وصولا للتنفيذ الكلي.
1: نعم، فقدي السند الأسري، حابين إنه يعني نحكي عن يعني التوصيات، أو مثلا يعني لوين وصلت الجهود لحتى ممكن يعني ندعم هذه الفئة.
0: إحنا طبعا كالعادة برضو كنا رصدنا لمؤسسات الرعاية الاجتماعية اللي يعني بتتعامل مع هذه الفئة، والحقيقة إنه كان في تطورات عديدة. يعني وجدنا في المؤسسات اللي رصدناها أولا من حيث البنية التحتية كان هناك استجابة لتوصيات المركز، من ناحية أيضا في بعض المراكز، من ناحية خلينا نحكي النظافة، الخدمات المقدمة. دائما يعني كنا نشهد في تطور مستمر في هذا الإطار. المركز أيضا يعني الحقيقة كان له توصيات زي ما تفضلتي، حتى نستمر دائما في التطوير وفي عملية إدماج أكبر لهذه الفئة. يعني أول شيء إحنا هذه الفئة الحقيقة يعني أحيانا تواجه إشكاليات اجتماعية ونفسية، الأمر الذي يستدعي العمل أكثر على توعية الأطراف الأخرى. يعني بالآخر هاي الفئة تذهب إلى المدارس، تذهب إلى المجتمع، فإذا لم يكن هناك توعية، والحقيقة التوعية وتغيير الفكرة عن هذه الفئة تبدأ أيضا من المناهج، تبدأ من يعني الأنشطة خلينا نحكي التي تعمل على تغيير النظرة المجتمعية، فهاي أحد الأمور. الحقيقة يعني الأمر الثاني اللي كان فيه تطورات إيجابية يعني اللي هي موضوع الرعاية اللاحقة لهم والصناديق الأمان المتعلقة فيهم، ولكن الحقيقة ما زلنا يعني نجود بحاجة أكثر للعمل على هذه الفئة، لأنه اليوم هذه الفئة هي مسؤولية الجميع. ودائما لما بنتكلم الكل يعني يعتقد بأنه إحنا لما نتكلم مثلا عن بعض الفئات مثل فاقدي السند الأسري، إحنا دائما هناك مسؤولية الحكومة، ولماذا الحكومة مثلا لم تنشئ كذا أو لا. اليوم إحنا الحقيقة مسألة حقوق الإنسان هي مسؤولية اليوم مشتركة
1: فعلا.
0: وخاصة في بعض يعني خلينا نحكي لبعض الفئات وفي بعض القضايا. يعني اليوم الحقيقة قطاع الأعمال أيضا والشركات يعني من الجهات التي يجب أن تطلع بدورها يعني بالمسؤولية المجتمعية بأنها يكون لها دور في مجال حقوق الإنسان بتوظيف هذه الفئات بتخصيص نسبة. هذا الحقيقة يعزز مسؤوليتها المجتمعية، يعزز أيضا يعني يشيل يخفف عبء عن الجهات ذات العلاقة الحكومية، لأنها بالآخر هي لا تستطيع يعني إنه أن توفر مثلا فرص عمل للجميع. يعني دائما
1: في شراكات تعاون
0: المجتمع المدني.
1: نعم.
0: يعني اليوم لا نستطيع بصراحة في مجال حقوق الإنسان وأن نتكلم يعني وكأنه يعني في جهة فقط هي المسؤولة عن التنفيذ وباقي الجهات المعزولة وليس لها أي دور.
1: نعم نعم. اليوم من خلال حديثك دكتورة بدنا نحكي إنه طبيعة التحديات الحقوقية اليوم تختلف مثلا من يعني المحافظات، العاصمة، يعني التقرير يعني ممكن بيعكس هاي الفروقات، انه اليوم احتياجات منطقة مثلا نائية او منطقة بعيدة او مثلا في الاطراف اكيد غير عن احتياجات مثلا منطقة بالوسط او مثلا بالعاصمة. نعم
0: نعم. يعني الحقيقة يعني من حيث المبدأ احنا بنشوف في الأردن في نهج عام ويحرص عليه الأردن اللي هو دائما يعني مراعاة أن لا يكون هناك أي تمييز في الخدمات. يعني وهذا أمر دائما يتم التأكيد عليه. فإحنا من حيث المبدأ هذا النهج الشمولي موجود، ولكن أحيانا الحقيقة زي ما تفضلتي في بعض المناطق نظرا لبعدها لظروفها بعدها عن المركزية حتى مركزية بعض المدن الكبرى نجد بأنه قد تعاني من إشكالية في الخدمات.
1: نعم.
0: في توفر، إذا كنا بنتكلم عن الأطفال، توفر الفرص الترفيهية وأماكن اللعب أحيانا بنفس القدر المتوفر في أماكن أخرى
1: حضرية.
0: عشان هيك بنشوف يعني الحقيقة دائما إحنا في المركز بنركز على فكرة التوزيع الجغرافي العادل خاصة لأماكن اللعب.
1: نعم.
0: وبنشوف اليوم الحقيقة في الأردن يعني إحنا كمركز رصدنا مؤخرا إنه أصبح هناك امتداد. يعني كنا نتكلم بعض المراكز الثقافية كان لها فرع مثلا في مناطق محدودة.
1: نعم.
0: اليوم لا، نجد بأنه أصبح في هناك امتداد لهذه يعني المراكز.
1: نعم.
0: بمبادرات أيضا كانت ملكية مثل مبادرات مركزها الثقافي اللي شملت يعني مناطق عديدة
1: كافة محافظات المملكة.
0: بحب أشير كمان لممارسة جدا مهمة في إطار الحدائق العامة، لأنه لسه بنحكي عن الأطفال. شفنا كيف تم إنشاء حديقة النشامة في العاصمة.
1: نعم.
0: مباشرة تم التوجيه بأن يتم إنشاء نفس الحديقة وبنفس المواصفات في عدة مناطق أخرى.
1: نعم.
0: والحقيقة هذا أمر مهم جدا، لأنه هذا بيعكس فكرة أنه دائما التوزيع الجغرافي العادل هي فكرة حاضرة وموجودة، وهذا شيء مهم. المركز برضو يعني رصدنا إحنا الحقيقة يعني يمكن بحب أذكر هاي النقطة، كثير من يعني ما يعني قد لا يخطر في البال بأنه المركز قد يمتد عمله إلى هذه النواحي. إحنا ذهبنا ورصدنا حدائق عامة.
1: نعم.
0: في الجنوب وفي الشمال وفي الوسط، يعني أخذنا عينة من الحدائق.
1: نعم.
0: والحقيقة وضعنا عدة ملاحظات سواء في محافظات الجنوب في محافظات الوسط، وخاطبنا فيها الجهات المعنية.
1: جميل. نعم.
0: كانت توصياتنا تتعلق يعني أبرز التوصيات خلنا نحكي تتعلق بضرورة دائما وجود أماكن دامجة للأطفال ذوي الإعاقة.
1: نعم.
0: ضروري جدا في أي منطقة في أي يعني مساحة لعب آمنة يجب أن يكون هناك متوفر هذا الأمر. أيضا كان هناك بعض الحدائق بحاجة للصيانة، بحاجة لمزيد من الألعاب، بحاجة لبرامج ترفيهية أكثر. الحقيقة خاطبنا فيها زي ما بنعرف المحافظات.
1: نعم.
0: وزارة الإدارة المحلية، وجاءتنا ردود الحقيقة بأنه يعني هناك عدة توصيات خاصة ما يتعلق بالصيانة والعمل أصبحت قيد التنفيذ. وهي الحقيقة من الأمور يعني الهامة اللي إحنا بنأكد دائما أنه دائما المهم أنه هناك دائما استجابة،
1: في استجابة،
0: لأنه المركز بالنتيجة هو يعني نستطيع أن نقول هو المرآة أو الداعم للجهات الأخرى فيما يتعلق بحقوق الإنسان.
1: نعم.
0: يعني إحنا
1: البوصلة.
0: ما نرى في نعم. من وجهة نظر حقوق الإنسان قد
1: تغيب
0: قد تغيب. نعم. نعم قد تغيب، لأنه ولكن الحقيقة العديد من الجهات يعني دائما وهذا شيء كثير مهم أنه بشكرونا أنه كيف لفتنا النظر إلى هذه
1: جميل.
0: النقطة فبالتالي وهذا بالحقيقة دور المركز، يعني إحنا اللي خلينا نحكي المكان الذي أنشئ من أجل أن يضع حقوق الإنسان.
1: أنا بسميكم بوصلة.
0: نعم في نعم. مجال حقوق الإنسان.
1: نعم في مجال نعم. حقوق الإنسان. نعم تفضلتي بالبداية بأنه تحدثنا بأنه عن الفئات الأكثر حاجة للحماية، أيضا المحور الحقوق المدنية والسياسية والحريات العامة. اليوم غطى التقرير الحقوق المدنية والسياسية أيضا إلى جانب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية. نعم. نحكي عن أبرز القضايا اللي فعلا أنه بتستحق أنه إحنا نتوقف عندها اليوم في مجال الحقوق المدنية والسياسية، والمركز كيف بينظر ما بين العلاقة ما بين أنه حماية الحقوق والحريات وما بين أيضا إنفاذ القانون على قد ما هو شيء ملزم وأهمية سيادة القانون.
0: والله احنا يعني الحقيقه كان بدي ابلش يعني بالتطورات الايجابيه واللي كانت توصيات للمركز في مجال الحقوق المدنيه والسياسيه. لا. يعني المركز رصد الحقيقه ارتفاع مهم في مجال المساعده القانونيه الاجباريه، واحنا بنعرف انه نظام المساعده القانونيه دخل يعني ليس ببعيد، يعني لا. لما تم التعديل واصبح لدينا المساعده القانونيه الاجباريه. لا. وهذا شيء مهم، أو المساعدة القانونية بشكل عام، فكان عدد المستفيدين 3468 يعني مستفيد مقارنة ب 3296، يعني بمعنى آخر كان الرقم في ازدياد.
1: جميل.
0: برضو طلبات المساعدة القانونية الاختيارية بلغت 968 طلب، فالحقيقة يعني في عنا أرقام جيدة في هذا الإطار. برضو شهدنا قفزة في بدائل التوقيف، يعني
1: نعم.
0: اللجوء بدائل التوقيف.
1: نعم
0: يعني بلغت البديلة. نعم 6327 مقارنة ب 2176 عام 2024، وهي يعني مهم جدا. مهم جدا لغايات تخفيف الاكتظاظ في مراكز الإصلاح. صح. مهم لغايات أيضا يعني التخفيف من وطأة الحجز النفسي والاجتماعي والاقتصادي على الأفراد، خاصة في ظل مرحلة ما قبل المحاكمة. هاي الحقيقة كانت من النقاط الهامة جدا. أيضا يعني الحقيقة الجلسات المحاكمة عن بعد، يعني إحنا بنحكي يمكن عن ما يزيد عن 123 جلسة محاكمة، ما يزيد عن هذا الرقم.
1: نعم.
0: وهذا كله له دور يعني في تعزيز العدالة السريعة. فعلا. العدالة الناجزة، تخفيف النفقات، خاصة النفقات التشغيلية، سواء يعني خاصة للأشخاص لما إحنا بنحكي زي نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل.
1: نعم.
0: اليوم إحنا يعني نجود عشان ننقل النزيل ويحضر محاكمة بده مركبة وبده حراسة أمنية.
1: نعم.
0: وأيضا
1: نعم.
0: هناك انتظار وإلى آخره. فإحنا اليوم كل هذه الأمور
1: وفرنا وقت وجهد،
0: جهد ووقت ونفقات تشغيلية.
1: نعم.
0: والحقيقة هذا يعني من الأمور المهمة للغاية. فالحقيقة يعني أيضا كان في تحول رقمي في قطاع العدالة.
1: نعم.
0: خدمات إلكترونية رقمية، يعني تخفيف على المتقاضين، تقليل أيضا من الاكتظاظ في الذي قد يحدث أحيانا في المحاكم. هاي كلها الحقيقة من الأمور اللي إحنا رصدناها عام 2025. اليوم في قضايا نعم ما تزال يعني الحقيقة لابد من العمل عليها. نعم يعني مش إنه لم يتم العمل عليها.
1: نعم.
0: تم العمل عليها، ولكن احنا بحاجة للمزيد. يعني احنا بنشوف مثلا حالات الغرق زادت 243 مقارنة ب 173 حالة عام 2024. بس احنا اللي شوي يعني خلينا نحكي مش بثير بس قلقنا، قلق انا متأكدة كل الجهات المعنية يعني اليوم والكل بيحكي في هذا الإطار، اللي هو حالات الغرق في البرك الزراعية وفي القنوات المائية، واللي بروح اكثر ضحيتها من الأطفال. عشان هيك احنا دائما نتكلم عن إنه بالإضافة ضرورة وضع شروط للسلام العامة.
1: نعم.
0: ضرورة الرقابة والتفتيش، ضرورة رفع الوعي لدى الأهالي، ضرورة وضع بدائل للأطفال.
1: نعم.
0: يعني دائما البدائل
1: نعم
0: تكون محاضرة للأطفال بحيث إنهم ما يضطروا لأنهم يلجأوا لهذه الوسائل.
1: فعلا.
0: ولكن النقطة الأهم والأبرز إنه الوسائل السلام العامة هاي ضرورية. إحنا بالآخر نتعامل مع أطفال.
1: نعم.
0: غير ناضجين نفسيا وذهنيا
1: خاطر. نعم.
0: فهذا الحقيقة من النقاط المركز يعني يثير دائما تسليط الضوء عليها، وان شاء الله رح يكون لنا كمان الله. عمل مع الجهات المعنيه، لانه احنا كلنا بنعرف بانه هذا الامر يعني الجميع يسعى الى حله.
1: نعم.
0: يعني مساله الطفوله في الاردن مساله بصراحه بتاخذ اولويه
1: ومجالاتها
0: دائما.
1: عديده للحمايه. نعم. للدمج. نعم.
0: اولويه يعني احنا بنعرف انه دائما في اهتمام بهذه الفئه لاهميتها.
1: نعم.
0: برضه يعني ما زالت بصراحه حالات عقر الكلاب في ازدياد، يعني نحكي عن 9586 حاله مقارنه ب 9345. قد يكون احنا بنطلع انه العدد قد يكون

0: انه يعني ارتفع بصورة، خلينا نحكي مش قفزة نوعية،
1: نعم
0: بس يعني احنا بنحكي بالآخر عن انه هناك ارواح وهناك
1: فعلا، يعني لو حالة
0: يعني الحق
1: واحدة
0: في
1: بتكون
0: الصحة. لو
1: مشكلة.
0: نعم، فاحنا يعني ما زال هذا العدد مرتفع، إذن ما زال احنا بحاجة للعمل في هذا الإطار. وإحنا حتى في المركز كنا عقدنا ورشة عن الكلاب الضالة وأثرها على حقوق الإنسان،
1: نعم
0: وحاولنا أنه نخرج مع الجميع بحلول متوازنة، والحقيقة خاطبنا الجهات المعنية وكانوا خاطبونا أيضا بأنهم تم تخصيص مراكز للعمل على إيواء الكلاب
1: الكلاب،
0: والتعامل معها بطريقة سليمة
1: نعم
0: وبطريقة يعني تحافظ، خلينا نحكي، على التوازن
1: نعم الثروة الحيوانية
0: نعم
1: فعلا
0: في هذا الإطار. ولكن الحقيقة يعني ما زلنا نشهد لليوم حالات
1: للأسف.
0: في هذا المجال. وإحنا وهذا يعني بدي أكد على نقطة، اليوم المركز ينظر لكل القضايا بصورة شمولية. يعني اليوم حالات عقر الكلاب والكلاب الضالة
1: نعم
0: مش فقط إنها تؤثر على الحق في الصحة أو على إنه شخص تم عقره أو ملاحقته من قبل مثلا كلب ضال
1: نعم
0: فتعرض صحيا، اليوم أصبحت هذا الأمر يؤثر على الحق مثلا في الوصول للتعليم، لأنه يعني أحيانا الأطفال صباحا خاصة في بعض
1: نعم
0: المناطق أصبحوا يعانوا، وفي الأهالي أصبحوا يتخوفوا من
1: نعم
0: إنهم إرسال أبنائهم. وهذا ضروري جدا نربطه مع النقل المدرسي.
1: نعم
0: يعني حتى لما كنا جلسنا مع الجهات المعنية
1: يعني
0: ووزارة
1: المواضيع
0: التربية،
1: مترابطة ببعضها
0: نعم
1: البعض.
0: حكينا بأنه من يعني النقل المدرسي مهم، لأنه رح يحل إشكاليات مثل موضوع الكلاب
1: الكلاب،
0: الضالة ومخاطر الطريق. يعني
1: نعم
0: اليوم إحنا عندنا كلاب وأيضا عندنا مخاطر طريق على الأطفال بشكل
1: نعم
0: عام، فبالتالي المواضيع في مجال حقوق الإنسان حقيقة صعب نفصلها عن
1: عن
0: بعضها
1: بعضها
0: البعض،
1: فعلا
0: هي
1: فعلا.
0: كلها بالآخر يعني قضايا يعني مترابطة ومهمة. برضو يعني موضوع يمكن مراكز الإصلاح والتأهيل برضو يعني كان ما زال هناك اكتظاظ، لكن في مراكز الإصلاح والتأهيل يمكن 26,000 كان الرقم أو ما يزيد قليلا. ولكن الحقيقة أنه الجيد في الموضوع والمهم أنه إحنا بالرغم من وجود هذا الاكتظاظ وهذا
1: نعم
0: التحدي، وبالنتيجة مديرية الأمن العام هي بالآخر جهة منفذة
1: نعم
0: لقرارات التوقيف أو لقرارات الحبس،
1: نعم
0: ولكن الحقيقة بالرغم من هذه التحديات شهدنا كثير تطورات. يعني ما كان إنه، وهذا الجميل يمكن دائما في الأردن، إنه إحنا
1: نعم
0: ما بنقف عند التحدي، دائما في بحث
1: نصنع
0: عن
1: فرص
0: حلول.
1: من هذه
0: يعني إحنا
1: التحديات.
0: بنحكي مثلا الآن يتم العمل على إنشاء مركز إصلاح وتأهيل جديد في منطقة الأزرق بسعة تفوق 3,000
1: نعم
0: يعني استقبال للحالات. كان في توسعة لمباني في مركزي الإصلاح والتأهيل سواقة وموقر واحد. برضو كان في عندنا إنشاء مبنى خاص لنزلاء المشاغل الحرفية في مركز إصلاح وتأهيل الموقر واحد. برضو تم إنشاء مبنى زيارات وتجهيز غرفة خاصة وممرات خاصة للأشخاص ذوي الإعاقة في مركز إصلاح وتأهيل أم اللولو، مركز إصلاح وتأهيل السواقة، مركز إصلاح وتأهيل الزرقاء. أيضا يعني بالرغم من كل هذه التحديات وحالة الاكتظاظ، شهدنا في الحقيقة استدامة لعمل المراكز الصحية داخل مراكز الإصلاح والتأهيل
1: نعم
0: لمدة 24 ساعة في مجموعة من المراكز، يعني حتى نستديم موضوع
1: الرعاية
0: إنه
1: الصحية،
0: الرعاية الصحية النزلاء.
1: نعم
0: برضو التقرير عم بيكشف عن إنه كان في هناك الحقيقة موضوع بيرين وتوسعة مركز علاج الإدمان التابع
1: جميل
0: أيضا لمراكز الإصلاح والتأهيل. الحقيقة من الأمور المهمة جدا يعني تم توسعة هذا المبنى لاستقبال الحالات. إحنا بنعرف يعني في هناك حالات عديدة
1: نعم
0: من اللي بكونوا موقوفين هم من يعني
1: مدمنين للأسف،
0: متعاطين،
1: نعم
0: نعم.
1: متعاطين.
0: فبالتالي هذه يعني الحقيقة كانت كمان من الأمور المهمة للغاية. فإحنا بنشوف، وفي طبعا التقرير بصراحة نجود، يعني أنا بدعو الكل يرجع له،
1: نعم
0: بيكشف
1: على
0: عن
1: موقع المركز،
0: الأرقام، يعني
1: نعم
0: عدد الدورات عدد الكذا. ولكن هذا يعني بالآخر تحدي، وهذا
1: فعلا
0: التحدي يحتاج إلى أنه إحنا نضع الحلول اللازمة،
1: نعم
0: ويحتاج أنه تكاثف كل الجهود زي ما
1: نعم
0: حكينا. مش مسؤولية فقط مديرية
1: مسؤولية
0: مراكز
1: مشتركة
0: الإصلاح، هي
1: للجميع
0: مسؤولية جميع الجهات
1: فعلا.
0: المعنية حتى إحنا نخفف من هاي الحالة.
1: يعني أنا لما تحدثت إنه المركز الوطني لحقوق الإنسان أنا بدي أعتبره بوصلة، لأنه اليوم أنت لم يعني لما يكون بين أيدينا هذا التقرير بالأرقام بالإحصائيات، إنه يعني أولا واقع، يعني نحن
0: نعم
1: نلمس واقع موجود بتفاصيله وبإحصائياته. ثاني شيء بتعطونا يعني بارقة أمل إنه أوكي في تحدي بس في شغل، في عمل، في هناك جهود مشتركه لحتى فعلا نتخطى هاي التحديات ونوصل ممكن يعني لي ممكن لاقل الاضرار او اقل ممكن الخسائر. انا بدي احكي عن موضوع التوسع باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي، هالشيء قديش هو شيء منيح ولكن هو ايضا تحدي. كيف المركز تعامل بالقضايا المرتبطه بخطاب الكراهيه، المحتوى الرقمي، الحق في التعبير، ويعني كان لكم يعني جزئيه جدا مهمه بهذا الموضوع نحكي فيها.
0: يعني اكيد هذا اليوم الفضاء الرقمي وتقاطعاته مع حقوق الانسان من اهم المواضيع
1: فعلا.
0: وبالمناسبه احنا يعني حتى التقرير كله في كل المحاور بتحدث عن هذا التقاطع، الفضاء الرقمي، التحول الرقمي، الذكاء الاصطناعي، وكيف تقاطعه مع الحق في التعليم، مع الحق في الصحة، مع الحق في بيئة سليمة، مع حقوق الفئات، مع الحقوق المدنية والسياسية أيضا. يعني الحقيقة إحنا اليوم في المركز بنتطلع بأنه إحنا يعني في هناك أمر في الجانب التشريعي يجب أن يتم. إحنا الآن أمام حالة من التكنولوجيا المتسارعة، يعني اليوم الذكاء الاصطناعي الحقيقة مثلا بنشوف الاتحاد الأوروبي وضع قانون خاص بالذكاء الاصطناعي، وهذا يجب الدول إنها تنظر إلى هذا الأمر. اليوم الذكاء الاصطناعي عم يؤثر على كل مجالات الحياة.
1: للأسف
0: صحيح ميثاق الأخلاقيات مهم، سواء ميثاق اللي الآن موجود في الأردن، ميثاق أخلاقيات الذكاء الاصطناعي وغيره، ولكن إحنا اليوم هذا الذكاء الاصطناعي أصبح ينتج عنه
1: يوم عن يوم يتطور،
0: يعني إما جرائم إما انتهاكات. فبالتالي يجب أن يكون هناك تغطية تشريعية كاملة، وبالإضافة إنه هناك فئات متضررة أكثر، يعني مثل المرأة، الطفل، حتى كبار السن، الأشخاص ذوي، هناك فئات تتضرر بصورة أكبر
1: حتى كمحتوى كخطاب كراهية. نعم للأسف
0: طبعا. والحقيقة أنه كمان إحنا يعني بنشوف أنه إحنا يعني الوعي جدا. إحنا عملنا في نهاية عام 2024 مؤتمر عام للفضاء الإلكتروني وحقوق الإنسان، وفي عام 2025 استكملنا هذا المؤتمر بندوات حوارية متخصصة عن العنف الرقمي. والحقيقة خلصنا لمجموعة من التوصيات جاءت من المشاركين. من أبرز هذه التوصيات أنه إحنا نفتقد يعني بحاجة إلى منصات إبلاغ آمنة وسرية وسريعة في هذا الإطار للانتهاكات في الفضاء الرقمي. بحاجة أيضا إلى توعية الأفراد، يعني إحنا يعني الحقيقة اليوم يعني الأمر ينبع ويصب أيضا في موضوع التوعية. الحقيقة وعي قليل جدا جدا، يعني وعي قليل بالتعامل مع معطيات الفضاء الرقمي من جميع الفئات، وعي قليل جدا في كيف أتصرف إذا ما تعرضت لأي انتهاك. عشان هيك بنشوف إنه في بعض الحالات تزيد يعني فيها حالات الانتهاك، خاصة الأطفال واستغلالهم وابتزازهم عبر هذه الوسائل. وبنشوف بأنه الجرائم الإلكترونية يعني عم تأخذ رقم كبير، يعني إحنا الرقم الحقيقة اللي وردنا أيضا بأنه وصل عدد الحالات أو الجرائم اللي تعاملت معها وحدة الجرائم الإلكترونية 29,389
1: 2025.
0: نعم، وقد يزيد الرقم لأنه في ناس ما بتبلغ، وهي كلها متمحورة حول إيش؟ ابتزاز إلكتروني، احتيال رقمي، يعني انتهاك أو يعني يتعلق بالأطفال، يتعلق أحيانا بجمع التبرعات، يتعلق الحقيقة بكلها جرائم يعني تمس حقوق الإنسان. ويعني مشكورين الحقيقة وحدة الجرائم الإلكترونية يعني كونوا تم ذكر اسمهم على جهودهم، لأنه الحقيقة ضغط كبير جدا وحرفية وتقنية في هذا الجانب، ومحافظة على السرية، سرية التعامل مع الحالات. فبالتالي إحنا بندرك كم الضغوط في هذا الإطار، يعني
1: تحدي الكبير،
0: لأنه الآن هذا عالم موازي، عالم موازي، يعني هو قد يفوق الآن عدد الجرائم الموجودة على
1: وفي رقم إلى تنظيم، إلى رقابة، إلى حماية،
0: في رقم أسود، يعني مش الكل يعني يبلغ، الناس بتخاف الحقيقة وتخجل، وفي اعتبارات اجتماعية وغيرها. من الأشياء المهمة اللي بحب يمكن أختم فيها في هذا الإطار، إنه المركز برضو يعني وضع في تقريره عن موضوع الأطفال واستغلالهم خاصة من قبل الجماعات المتطرفة والإرهابية. والحقيقة إنه المركز أيضا أكد على أهمية نقطة ما يعني ما قامت به الجهات المعنية من حجب بعض أجزاء من لعبة روبليكس مثلا. نعم. بما فيها غرف المحادثة. وفي توصية للمركز بضرورة حقيقة تنظيم وسائل التواصل الاجتماعي والمنص والألعاب الإلكترونية. نعم. لابد من تنظيمها. وهناك شفنا ممارسات عند الدول في هذا الإطار مهمة جدا، يعني أصبح في منع للأطفال من وسائل التواصل تحت سن معين.
1: نعم.
0: في رقابة أبوية يعني تندرج تلقائيا

0: تلقائيا على الأجهزة، متى ما يعني أفصح الأهل بأنه هذا الرقم سيستخدمه طفلهم، مباشرة رقابة أبوية بتنزل من خلال الجهة المعنية بالتنظيم. هذه كلها الحقيقة مهمة جدا، لأنه بنشوف كيف حتى أنه هاي الحالات استقطاب الأطفال زادت في الفترة الأخيرة،
1: نعم،
0: وكلها من خلال هذه الوسائل.
1: والألعاب الإلكترونية
0: نعم
1: بشكل عام. نعم
0: نعم
1: اليوم يعني زي ما تفضلتي، في ظل هذا التوسع في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، اليوم المركز كيف بتعامل مع القضايا المرتبطة بخطاب الكراهية وإنه والحق في التعبير؟ أنا كيف بدي أضمن إنه في ممارسة حقوق وحريات وما يكون في هناك تجاوزات رقمية؟
0: يعني شوف، احنا المركز اكيد طبعا اي جريمه هي تتعامل معها الجهات المعنيه،
1: نعم نعم
0: ولكن المركز يضع الاطار الحقوقي. اليوم مهم جدا انه طبعا خطاب الكراهيه من يعني هو من مستويات حريه التعبير في المعايير
1: نعم
0: الدوليه
1: للاسف الفتره
0: لحقوق
1: الاخيره
0: الانسان،
1: زاد للاسف،
0: اللي هو بسموه المستوى الجنائي. يعني
1: نعم
0: حتى المعايير الدوليه، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيه والسياسيه، حث الدول على حظر هذا الخطاب من
1: نعم
0: خلال القانون
1: نعم
0: ووضع العقوبات اللازمة، لأنه خطاب الكراهية هو شو خطورته؟ خطورته أنه يبدأ بكلمة وينتهي أحيانا بنزاع كبير على
1: نعم
0: مستوى الدول.
1: نعم
0: كل الدول اللي دخلت في إطار نزاعات داخلية تحديدا بدأت من
1: من خطاب
0: كلمة ومن
1: كراهية.
0: خطاب كراهية.
1: نعم للأسف.
0: الخطاب له طبعا، الكراهية له مستويات، يعني ببلش من كلمات أو يعني عبارات قد تنطوي على كراهية بأشكالها، إلى العنف، إلى القتل، ومن ثم أحيانا لأنه ينطوي على تحريض فئة ضد فئة أخرى.
1: نعم
0: يعني هاي أهم ما في خطاب الكراهية. فإحنا دائما في المركز نتكلم بأنه النص القانوني يجب أن يكون واضح، وإحنا اليوم لدينا نص في قانون الجرائم الإلكترونية يعني
1: يجرم
0: يجرم هذا الفعل، وهناك أيضا في قانون العقوبات يجب أن يكون هناك الحقيقة عندنا قاعدة بيانات. مهم
1: نعم
0: جدا، حتى المعايير الدولية لحقوق الإنسان تكلمت في إطار خطاب الكراهية، يجب أن يكون هناك قاعدة بيانات واضحة تبين عدد حالات خطاب الكراهية، تبين يعني مستوياته وأنواعه.
1: نعم
0: هذه القاعدة تساهم أهميتها بأنها تساعد المعنيين في وضع السياسات وفي
1: نعم
0: توجيه السياسات، وأيضا في برامج التوعية وتطوير المناهج المدرسية والجامعية.
1: نعم
0: لأنه اليوم إذا أنا عندي معلومة أنه هذا زي ما تفضلتي الخطاب، إحنا اليوم يعني إذا ما كان عندنا أرقام رح نطلع من انطباعات، فإذا ما كان في عندي قاعدة بيانات تتكلم بأنه هذا الخطاب في ازدياد، فهذا بيعطيني مؤشر وين مكان من الخلل، وين الفئات أكثر اللي عم بيصير عندها
1: فعلا.
0: خطاب كراهية، وين الوسائل أكثر اللي بيكون فيها. هذا كله بيخليني أوجه السياسات والبرامج وأطور المناهج سواء المدرسية أو
1: نعم
0: الجامعية.
1: جميل جدا. اليوم أيضا التقرير تناول ملفات حديثة، بنحكي عن حقوق رقمية، بنحكي أيضا التغير المناخي. يعني ليش هاي الملفات صارت جزء مهم من منظومة حقوق الإنسان؟ وهيك لو بدنا ندخل بتفصيلة الحقوق الرقمية، شو أبرز الحقوق اللي لازم يعرفها المواطن في البيئة الرقمية؟
0: لأنه يعني هي ملفات مهمة، لأنها الحقيقة أصبحت أمر واقع. يعني اليوم أصبحنا
1: فرضت نفسها على
0: فرضت
1: واقعنا
0: نفسها،
1: الجديد. نعم
0: واليوم أصبح يعني دائما الدول يجب أن تواكب، إلا
1: نعم
0: ستبقى يعني
1: متأخرة.
0: متأخرة. ولازم أنه ننظر إحنا، يعني أنا بحب أحكي في البداية في موضوع الحقوق الرقمية أنه يجب أن ننظر إلى حالة التسارع التكنولوجي
1: نعم
0: والذكاء الاصطناعي كمورد. بمعنى إحنا اليوم صحيح عندنا انتهاكات
1: نعم
0: وعندنا إشكاليات ظهرت، وهذا شيء طبيعي، يعني أي
1: نعم
0: حالة جديدة رح ينشأ عنها
1: نعم
0: انتهاكات. ولكن اليوم إحنا بنتحدث، أصبحنا نتحدث عن كيف نوظف الذكاء الاصطناعي لتحسين خدمات الصحة والتعليم
1: نعم
0: والبيئة، وحتى قطاع الطاقة، قطاع المياه، حتى كيف يعني نجد حلول ونتعاطى مع مسألة مثلا الأمن المائي والأمن
1: نعم
0: الغذائي اليوم.
1: قطاع الخدمات.
0: نعم، فهاي كلها أمور. القطاع العدالة كمان، شوف قديش مهم أنه هذا الأدوات استخدامها في إطار هذا، في هذا الإطار، وهذا حق للإنسان نجود. يعني من حق الإنسان في المعايير الدولية التمتع بفوائد التقدم العلمي، هذا نص في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وعشان هيك أنا حبيت أبلش بهذا الجانب، لأنه دائما الكل ينظر لجانب الانتهاكات، ولكن اليوم إحنا مثلا خلينا نشوف الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي والخطة التنفيذية تضع مجموعة من المشاريع في قطاع الصحة. كيف سنتعلم

برنامج الذكاء الاصطناعي في الصحة في التعليم. هلأ المركز اليوم عمل يعني مسح موجود هذا في التقرير، بدنا نراقب كيف هل فعلا تم إدماج هذا الذكاء الاصطناعي ليتمتع الإنسان أكثر بحقوقه. يعني اليوم شفنا بالأردن حقيقة هذا العام فتح لمراكز صحة رقمية، يعني هذا شيء قد يعني بيستغربوا الناس، يعني أصبح في

0: من المشاريع الحقيقة.
1: نعم.
0: اليوم الحقوق الرقمية في عندي أيضا جانب الحق في مثلا حماية الخصوصية، البيانات الشخصية، ما يتعلق ب يعني أيضا الابتزاز، استغلال بعض الفئات، القيام بأفعال غير مشروعة عبر هذا الفضاء، يعني تتبع الأشخاص أحيانا. وهذا على فكرة هاي الانتهاكات يعني زمان كان في إطار تقليدي إنه هاي الانتهاكات بتتم من الدول أو من الحكومات. اليوم لا، هاي
1: الأفراد
0: اليوم
1: وأشخاص.
0: إحنا من الأفراد، من الجهات، أحيانا من الشركات.
1: نعم.
0: فبالتالي هذا مهم جدا. يعني أصبح حتى شوفي طبيعة الانتهاكات اختلفت. يعني اليوم أغلب هاي الانتهاكات من وين بتتم؟ يعني أنا حدا بجمع بياناتي الشخصية، مين بدها تجمعها مثلا؟ مثلا الحكومات والجهات الرسمية معروف كيف تجمع البيانات، وعندها بيانات الأفراد وعندها قوانينها الناظمة.
1: نعم.
0: وبالعكس القوانين اللي يعني مثلا بنشوف قانون الإحصاءات العامة في نص أنه لا يجوز يعني الإفصاح عن أي بيان، لا يجوز وهذا يعرض للمساءلة، ولا
1: نعم.
0: يجوز إعطاء البيانات لأي جهة رسمية أو عامة. يعني بينما الانتهاك عم بتم من الجهات الأخرى، من أحيانا الجهات التي قد تتكسب ماديا من
1: فعلا.
0: أشخاص يتتبعون بيانات، يبيعون هذه البيانات.
1: نعم.
0: فهذا
1: من
0: عم
1: خطأ،
0: بتم،
1: من خطأ مني أنا
0: نعم
1: نفسيا،
0: عم بتم من الحقيقة من أطراف أخرى. يعني اليوم حتى طبيعة شوف الفضاء الرقمي، الطبيعة اختلفت، يعني أصبحت طبيعة الانتهاكات ومن يمارسها مختلف. اليوم الخوارزميات مهم، أمر مهم للغاية. يعني أنا اليوم من أهم الأمور أنه أنا ممكن أقصي أفراد أو أزيد من حالة التهميش. يعني إحنا زمان كنا نحكي أنه تهميش بعض الفئات، اليوم الحقيقة أنه إذا ما بيتم الانتباه لموضوع الخوارزميات وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي، قد يتم تهميش بعض الفئات وزيادة الصورة النمطية ضدهم، لأنه اليوم ما تغذيه يعود إليك. فإذا أنا غذيت اليوم هذه الأدوات بما يعزز حالة التمييز والتهميش، يعني قد يؤدي إلى الحقيقة إلى إشكاليات كبيرة. فهاي برضو من أبرز يعني الأمور حقيقة اللي
1: موضوع الحقوق الرقمية.
0: وبحب أحكي كمان إحنا في المركز، استراتيجية المركز الآن أصبحت يعني من أهم المواضيع للخمس سنوات القادمة اللي بنشتغل عليها، الحقوق الرقمية، التغير المناخي وقطاع العمالة.
1: نعم، بدي أفوت بموضوع التغير المناخي، كيف ممكن أنه يؤثر على الحقوق الأساسية؟ تفضلتي من خلال المياه، من خلال الصحة، الغذاء، وأيضا العمل.
0: نعم، يعني هلأ اليوم التغير المناخي عم بيأثر على العالم أجمع،
1: قضية
0: وأكيد
1: عالمية أصبحت.
0: يعني لأنه هاي إحنا بنسميها الحقيقة من الحقوق التضامن والتكافل اللي العالم كلها يجب أن يتضامن من أجل حلها. التغير المناخي اليوم يعني عم بيأثر الحقيقة يعني على الفئات، في وخاصة على فئات معينة بكون في حالات أكثر بروزا. يعني أنا بدي أحكي لك إحنا في المركز رصدنا هذا الموضوع على أرض الواقع. يعني رصدنا مثلا القطاع الزراعي والتنوع البيولوجي وأثر التغير المناخي عليه، لأنه المركز كما تعلمين له اهتمام كبير بقطاع الزراعة، وخاصة العاملات في مجال الزراعة والعاملين. فالحقيقة وجدنا بأنه يعني التغير المناخي اللي هو قد يظهر في أشكال مختلفة، سواء نقص الأمطار، أحيانا ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير، هذا كله أحيانا أدى إلى مثلا على سبيل المثال ظهور أمراض فطرية في بعض المزروعات. يعني أدى إلى تقلص المساحات الزراعية، مثلا أدى أحيانا إلى اختلاف المواسم الزراعية. هذا كله أصبح أحيانا يصير في تدخلات غير مدروسة من العاملين في القطاع الزراعي، فأثر على المنتجات الزراعية، أثر من ناحية
1: على الأمن
0: الغذائي. على الأمن الغذائي.
1: نعم.
0: أثر من ناحية تانية على الحق في العمل. يعني اليوم أصبح من أهم النقاط اللي بيحكوا فيها المزارعات والمزارعين إنه إحنا العمل عندنا تأثر، لأنه بتعرفي هدول عمال أحيانا بيكونوا مواسم ويعني عندهم تحدياتهم أصلا، فأثر على انتظام عملهم. بالتالي هذا بده يأثر كمان بالنتيجة على الاقتصاد، بده يأثر على زي ما تفضلتي على الأمن الغذائي. فالحقيقة كل هاي الأمور عم بيكون اليوم التغير المناخي عم بيفرض نفسه بصراحة على الساحة، حتى عالميا بنشوف كيف في أحيانا يعني إشكاليات عم بتأثر في الحق في السكن والحق في إلى آخره، وحتى تغير المعالم الجغرافية. عشان هيك مهم كثير اليوم، وهذا مهم نربطه ببعضه، كيف أوظف تكنولوجيا الناشئة أو الذكاء الاصطناعي في كيف يعني أتوقع معطيات التغير المناخي، كيف سأتعامل معها. يعني بدنا ننظر للأمور بالشمولية. يعني اليوم أنا عندي

0: هذه الأدوات خليني أوظفها في هذا الإطار.
1: الإطار اليوم يعني أنا لو بدي أرجع مثلا يعني للبداية اليوم نحكي عن موضوع التوصيات اليوم لما نحكي عن 154 توصية. نعم. هاي التوصيات أو هذا العدد يعني يعكس لنا اتساع الملفات الحقوقية أم يعكس لنا طبيعة هاي التوصيات وقابليتها للتنفيذ اليوم؟ قديش يعني بنحكي عن أيضا عن منهج جديد في هذا التقرير للمتابعة التوصيات من خلال أطر زمنية معينة، أيضا مؤشرات قياس، كيف بتتم هاي المتابعة عمليا؟ لو بدنا ندخل بالتفاصيل.
0: يعني أنا بحب في البداية أحكي إنه إحنا في تقريرنا الأخير عملنا ملحق خاص، التوصيات واردة في التقرير بس عملنا ملحق خاص بالتوصيات، جمعنا التوصيات بحيث إنها تكون أسهل للرجوع إليها. هذه التوصيات اليوم الحقيقة أكيد يعني إحنا لما بنتكلم نجود عن 20 محور.
1: نعم.
0: فبالتالي أكيد رح يكون في عندي اتساع في مضمون التوصيات، وهذه التوصيات يعني لها عدة دلالات، أبرزها يمكن شمولية عمل المركز وعمله الميداني، لأنه إحنا اليوم لا نرصد حقوق الإنسان من وراء المكاتب. نعم. إحنا بننزل للميدان نشاهد نكتب. من أجل ذلك لما إحنا بنعطي توصيتنا، التوصية بتكون تماماً أين الخلل في التطبيق التشريعي، وأين الخلل في التشريع، وأين الخلل في الممارسة، وأين الخلل. فبالتالي بتكون الصورة يعني شمولية وواضحة. إحنا الحقيقة كل سنة نطور في منهج تعاطينا مع التوصيات، فالتوصياتنا الآن نتعامل معها في إطار مصفوفة، حددنا الجهات المعنية والمسؤولة.
1: نعم.
0: العام السابق يعني الحقيقة جلسنا مع المعنيين، ويمكن كان في هناك أيضا تعميم لرئيس الوزراء بوضع خطة لإنفاذ توصيات المركز تحديدا.
1: نعم.
0: فالجهات المعنية أرسلت لنا خططها لتنفيذ التوصيات، ودائما على تواصل دائم معهم. نقسم التنفيذ إلى كلي وجزئي وقيد التنفيذ. ونرصد ذلك، يعني لدينا مصفوفة نضع بأنه تم التنفيذ الكلي، الجزئي، قيد التنفيذ، وعندما نضع مثلا لم يتم التنفيذ الكلي لماذا، التنفيذ الجزئي ما هو الذي نفذ جزئيا، يعني حتى نكون منطقيين. نعم. فبالتالي الحقيقة أنه كل هذا الأمر يتم في هذا الإطار المنهجي، لأنه بالنتيجة إحنا يعني مهم جدا أنه إحنا بدنا نوصل لتحقيق نتيجة. وبحب أكد في هذا الإطار أنه أحيانا ينظر بأنه إذا لم تنفذ التوصية كليا وكأنه يعني لا يوجد إنجاز، ولكن الحقيقة أنه التنفيذ الكلي وعادة هو اللي بياخد أكبر مساحة.
1: نعم.
0: مهم للغاية. ليش؟ لأنه اليوم إحنا نتكلم عن أغلب التوصيات تحتاج موارد مالية.
1: نعم. إمكانيات.
0: في المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وأنا دائما بحب أربط بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان. نعم. لأنه
1: التزام دولي
0: لأنه أنا هذا معياري.
1: نعم.
0: تمام.
1: نعم.
0: في عنا مبدأ اسمه مبدأ قابلية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للتنفيذ التدريجي.
1: التطبيق. نعم.
0: فبالتالي اليوم التنفيذ الجزئي هو يعكس تنفيذ تدريجي، لأنه كما تعلمين الدول تتفاوت في مواردها.
1: نعم.
0: فبالتالي اليوم هذه الموارد الدول مش كما هي، فبالتالي اليوم الدول لما بتيجي بدها تنفذ في لديها موازنات، والموازنات محطوطة في إطر معينة. إحنا
1: إعداد
0: ندفع
1: ممكن مرات بنية تحتية.
0: نعم. إحنا ندفع في هذا الإطار أن تكون الموازنات حساسة ومستجيبة لحقوق الإنسان، وهذا اللي حقيقة وفي يعني تجاوب كبير من الجهات المعنية بأمانة. يعني إحنا هذا نعتبره نجاح إلنا وإلهم، لأنه خطينا خطوات كبيرة، يعني بنشوف كم التجاوب. فإحنا لما بنحط مثلا والله أنه في مركز صحي بحاجة أنه البنية التحتية سيئة أو إلى آخره، فبالتالي بنشوف أنه وزارة الصحة بترد علينا تم تغيير المركز الصحي، تم طرح عطاء لتغييره. شفنا آخر مرة إحنا زرنا العيادات الاستشارية النفسية وخاطبنا وزارة الصحة بأنه العيادات الحقيقة لا تصلح وأنها بحاجة إلى تغيير، لأنه البنية التحتية بعديها بفترة قليلة يعني وزير الصحة قام بزيارة والحقيقة أمر بنقل العيادات إلى مكان آخر. هذا كله الحقيقة يعني بنطرح أمثلة عديدة في إطار يعني كيف
1: الاستجابة.
0: نلبس التجاوب والاستجابة في هذا الإطار. فبالتالي التنفيذ الجزء اللي حبيت أكد عليه مهم للغاية.
1: نعم.
0: يعني في توصيات تنفذ كليا، بس حتى التوصيات التنفذ جزئيا هذا يعني أنه في موارد تنفق.
1: نعم.
0: يعني اليوم أنا في عندي مصاري وعم بنفقها باتجاه تنفيذ الحقوق وصولا إلى التنفيذ الكلي.
1: نعم.
0: ولكن يمكن أنا اليوم لو عندي الموارد الكافية رح أضع كل المورد لأحقق التوصية. فعلا. بس إذا كان اليوم عندي هذه الموارد في هذا الإطار ما زال أنا

0: أخذ خطوات وهذه الخطوات فيها تتابعية واستمرارية أهم شيء وجدية، نعم. فإذا إحنا رح نوصل للتنفيذ الكلي.
1: نعم. هلا من خلال التقرير، ودائما متابعتنا يعني على أكثر من عام نتابع ممكن التقرير، ممكن نحكي بأنه التقرير اليوم لا يكتفي بتشخيص الواقع، بس بيحاول أنه ينتقل لحلول واستجابات عملية من خلال حديثك اليوم.
0: بكل تأكيد، يعني إحنا اليوم صحيح جهة رقابية، ولكن إحنا ولا مرة يعني في المركز اكتفينا بأنه نكون كمن ينظر، يعني نعم نعطي نعم. وكمن يبحث عن الأخطاء أبدا يعني. ومن أجل ذلك دائما إحنا خلال العام قبل إصدار التقرير في تواصل مستمر مع الجهات المعنية،
1: نعم نعم.
0: دائما يعني في إطار توصياتنا بشكل ربعي لدينا تواصل، يزودون بما تم إنجازه دائما، حتى يعني إذا في إشكالية أو انتهاك نخاطب،
1: نعم.
0: فعندما يحل هذا الأمر نذكر في تقريرنا اليوم اللي بنتكلم عنه. يعني عشان هيك اللي بيفتح التقرير مثلا بيشوف بأنه والله تم مخاطبة وزارة التربية والتعليم وقد بدأت أعمال الصيانة للمركز للمدرسة الفلانية، تم مخاطبة وزارة التنمية، تم البيئة مثلا بموقع بركة البيبسي، كيف استجابت وزارة البيئة وأمانة عمان. فإحنا لا نبحث عن أنه أخطاء، إحنا نبحث عن استجابة زي ما تفضلتي، وهي نقطة مهمة جدا، وهذا اللي بيميز المركز،
1: نعم.
0: أنه نحن نبحث عن استجابة فعالة. فبالتالي متى ما كان هناك استجابة إذن إحنا حققنا الهدف، وهو تعزيز منظومة حقوق الإنسان
1: الحماية.
0: اللي هي الولاية اللي أعطيت
1: نعم.
0: للمركز
1: فعلا.
0: واللي هذا إحنا بنعتبره واجب علينا، لأنه اليوم من حق الجهات المعنية إنها تسمع من المركز ماذا رأى وما هو التوصية، وبالتالي يستطيعوا أن يقوموا باستجابتهم،
1: نعم.
0: في هذا الإطار. أحيانا قد لا يكون زي ما حكينا في موضوع، قد لا يكون يشكل أولوية، بس إحنا لأنه نرصد الحالة العامة،
1: نعم.
0: نقول لا هذا مثلا أولوية يجب العمل عليه، يجب أن نضعه في قائمة الأولويات. فنعم التقرير اليوم لا يتحدث يعني بإطار تنظيري، ولا يتحدث بإطار البحث عن الأخطاء، هو يتحدث عن كيف نستجيب ونغير،
1: نعم.
0: كل سنة بصورة أفضل من
1: بصورة أفضل.
0: سابقتها.
1: اليوم الربط ما بين التشريع والسياسة العامة والتنفيذ اليوم، إنه لحتى فعلا زي ما تفضلتي حماية الحقوق اليوم يعني تطلع منه هي بس بإطار نصوص إحنا ملتزمين فيها، لا نطاق عملي تطبيقي، حتى موضوع الاستجابة جدا مهم.
0: طبعا يعني هذا يعني شوفي نجود التوصيات اليوم المركز إذا بدها
1: نعم.
0: تبقى حبيسة الأدراج وحبيسة التقارير،
1: نعم.
0: يعني كيف سيلمس الفرد أثرها، يعني
1: نعم.
0: يعني هذا هاي نقطة مهمة. يعني إحنا قد لا يتم في تحديات في بعض التوصيات، ولكن دائما في مجال حقوق الإنسان كيف نتطور تدريجيا في هذا الإطار، كيف نعمل خطوة وراء خطوة، يعني هو
1: نعم.
0: ما يصنع الفارق على المدى البعيد والقريب. وكيف إحنا دائما ننظر بشمولية، يعني رؤية التحديث الاقتصادي كيف نربطها بحقوق الإنسان، كيف يعني دائما حتى في تقريرنا يعني دائما عندما نشير إلى موضوع المتعلق بالحقوق الاقتصادية نربط بأنه رؤية التحديث مثلا تقوم ب أو تضع هذه الأطر، وهي
1: نعم.
0: أطر متوافقة، فبالتالي إحنا هذه التوصيات متوافقة مع رؤية التحديث الاقتصادي مثلا، متوافقة مع الرؤى الأخرى فيما يتعلق بتحديث المنظومات سواء في مجال العدالة، في مجال الحماية الاجتماعية،
1: نعم.
0: وغيرها. فالحقيقة يعني هذا هو النهج اللي يعني إحنا أصبح لدينا نهج راسخ ونعمل في إطاره،
1: نعم.
0: من أجل يعني الوصول يعني لأفضل النتائج.
1: نعم دكتورة، يعني حرصنا الدائم على تغطية التقرير السنوي للمركز الوطني لحقوق الإنسان، أنتوا بتعطونا بارقة أمل إنه الأمور تتحسن، الأمور يعني ماشية، لحتى يكون في هناك تعديلات تنفيذ للتوصيات. اليوم ماذا بعد التقرير؟ يعني أوكي التقرير وثيقة سنوية بيتم تسليمها لجلالة الملك عبد الله الثاني لأهميتها وممكن لقدسية هذا التقرير، لأنه في حماية لحقوق وحريات الإنسان. أوكي الوثيقة هي عملية مستمرة، شو الأولويات اللي اليوم يرى المركز ضرورة العمل عليها خلال المرحلة المقبلة؟
0: يعني أنا بس بحب أكد على نقطة، أنه دائما التقرير وحتى في حفل الإطلاق أكدنا عليها بأنه التقرير هو ليس نهاية.
1: نعم.
0: إحنا عملنا مستمر طوال العام على فكرة.
1: نعم.
0: إحنا طوال العام التقرير يعني لا هو لو يعني
1: هو
0: يتضمن
1: خلاصة جهد
0: ويتضمن النذر اليسير مما نكون قد رصدنا.
1: نعم.
0: اليوم ماذا بعد؟ هو متابعة العمل، متابعة ولاية
1: التوصيات.
0: المركز في الرصد،
1: نعم.
0: متابعة تنفيذ التوصيات.

0: متابعة رصد أوضاع حقوق الإنسان، ومتابعة يعني أن نعمل على تعزيز وحماية حقوق الإنسان،
1: نعم.
0: سواء في مجال التشريعات أو السياسات أو الممارسات.
1: نعم، اليوم بعد 22 تقرير سنوي، التحدي أصبح في يعني اكتشاف الانتهاكات وتشخيصها، ولا بأنه ضمان تتحول التوصيات لحماية فعلية فعلا يلمسها المواطن على أرض الواقع؟
0: والله هو هذا يعني هذا الأمر هو ما نسعى له.
1: نعم.
0: يعني إحنا اليوم في إطار تقريرنا إذا اكتفينا بالتشخيص، أنا باعتقادي بأنه المركز ما كان ليكون له هذا الثقل والوزن،
1: نعم نعم
0: لأنه التشخيص ممكن بعض الجهات تقوم فيه، ليس بشمولية المركز أكيد، وهي مرحلة مهمة من عمل المركز. إحنا أصلاً يعني النقطة الأولى التي ننطلق منها تشخيص حالة حقوق
1: نعم
0: الإنسان، من أجل ذلك نرصد، يعني والرصد هو نقل الواقع ونقل التحديات والتطورات.
1: نعم
0: ولكن إحنا المركز اللي الحقيقة اللي يعني أعطاه هذا يعني هذه الثقة والمصداقية حتى على المستوى الدولي، يعني لأنه إحنا محافظين ما زلنا على تصنيف ألف، وهو تصنيف
1: نعم
0: لا يعطى إلا للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان التي تعمل في إطار التعدد والتنوع
1: نعم
0: والمصداقية والشفافية. وعلى فكرة التقرير السنوي يعني جزء أساسي من عملية
1: نعم
0: التصنيف.
1: نعم
0: هذه المصداقية جاءت لأنه إحنا نشخص وأيضا نضع يعني التوصيات القابلة للقياس والتنفيذ، ونتابع ذلك، ويعني بقدر ما ننظر إلى التطورات الإيجابية بقدر ما نقول بأن هناك تحديات،
1: فعلا
0: ولا نغفل جانب عن جانب. على فكرة هذه هي قمة الموضوعية والمصداقية.
1: نعم يحسب لكم
0: يعني
1: فعلا.
0: هو الفكرة مش أنك تقف فقط على التحديات وتقف على لا، هناك يعني منجزات في مجال حقوق الإنسان، وهناك تطورات أحد أهداف التقرير هو أن يبرزها، لأنه اليوم العمل على تعظيم والاستكمال هذه المنجزات هو الحقيقة ما سيحسن حالة حقوق
1: فعلا
0: الإنسان.
1: فعلا
0: لا يوجد دولة في العالم ما فيها تحديات، تتفاوت التحديات، في دول تحدياتها أكثر من
1: نعم
0: تحديات،
1: نعم
0: والأسباب كثيرة يعني مش المجال لذكرها، ولكن يعني يقف في مقدمتها أيضا الجانب الاقتصادي ما دام الإرادة موجودة.
1: نعم
0: يعني مثلا إحنا عندنا في الأردن هناك إرادة واضحة، يعني ملف حقوق الإنسان يعني
1: له أولوية
0: قد
1: أيضا.
0: يكون يعني الأمر أيضا متداخل. يعني شفنا امبارح خطاب
1: نعم
0: جلالة
1: جلالة
0: الملك
1: الملك
0: يعني
1: نعم
0: أمام الجمعية العامة للأمم
1: نعم
0: المتحدة،
1: نعم
0: الحقيقة كان خطاب حقوقي، المقاربات الحقوقية كانت حاضرة فيه بامتياز، خطاب حقوقي يعني الحقيقة صعب نجد له نظير على مستوى حتى
1: نعم
0: الخطابات الأخرى.
1: نعم
0: يعني هو
1: على مستوى
0: ينطلق من
1: العالم
0: جانب حقوقي
1: بحت.
0: إنساني وقانوني، فبالتالي إذا كان هذا الخطاب على مستوى الجمعية العامة
1: نعم
0: فكيف هو الرؤية
1: على
0: على
1: مستوى
0: مستوى الوطني؟
1: والدولة.
0: الحقيقة أنه هذا أصبح مفروغ منه. يعني
1: نعم
0: ما عدنا نجادل في الأردن والله إحنا بدنا حقوق إنسان، ولا
1: لا
0: إحنا
1: الحمد لله
0: حقوق
1: نعم
0: الإنسان هي أحد يعني
1: مصانع
0: أحد ضمانات تأسيس الدولة، هي أحد الركائز الدولة الأردنية.
1: نعم
0: فبالتالي إحنا خرجنا من هذا النقاش، فبالتالي يعني الحقيقة ما دام الإرادة موجودة التحديات بتصفي، أحيانا تحديات اقتصادية
1: فعلا
0: اجتماعية، يعني إحنا
1: إمكانيات
0: كثير من
1: موارد
0: التوصيات على فكرة بكون تحدي فيها اجتماعي، يعني
1: نعم
0: كيف تغير النظرة وكيف خاصة في بعض الفئات.
1: نعم
0: فيعني بالتالي الحقيقة أنا باعتقادي أنه إحنا نسير بالاتجاه الصحيح، تحديات موجودة
1: نعم
0: ولا نقول إنها يعني راح تختفي خلال فترة،
1: لكن الجهود
0: ولكن زي
1: مستمرة.
0: ما تفضلتي إنه إحنا دائما ننظر أن هناك استمرارية.
1: نعم
0: وبصراحة حقوق الإنسان يعني في كل العالم والتطور في كل الدول يقوم على الاستمرارية
1: فعلا
0: ويقوم على الإيمان، يعني بأنه ما دام هناك استمرارية، ما دام هناك من يقول بأنه إحنا بحاجة إلى تطوير هنا وهناك، فإنه إحنا رح نصل لمرحلة التغيير
1: فعلا
0: والتطوير. فما بالنا إذا كان أصلا هناك زي ما حكيت إرادة وتوجه وملفات حقوقية تأخذ يعني الأولوية في عمل الوزارات
1: جميل.
0: والمؤسسات وغيرها.
1: يعني صدقا الحديث يطول، وبدي أشكرك على هذا الطرح الطيب فعلا دكتور. اليوم لما نحكي عن التقرير السنوي هو أكثر من مجرد رصد لما حدث خلال عام، هو وأنا حكيتها أنتم بوصلي من خلال هذه التقارير، هو أداة لقراءة الواقع، تحديد أماكن التحدي وين هاي التحديات، وفتح يعني طريق لحتى نطور تشريعاتنا، سياساتنا، ممارساتنا، لحتى نصل قدر الإمكان إلى كل ما هو موازي لتحقيق أو يعني حماية المنظومة الحقوقية
0: صحيح.
1: بكل أنواعها وبكل مجالاتها. أنا بدي أشكرك، أعطيتنا من وقتك اليوم دكتورة على هذا الطرح وعلى هذه القراءة المعمقة فعلا للتقرير السنوي للمركز الوطني لحقوق الإنسان، مفوضة الحماية في المركز الوطني لحقوق الإنسان دكتورة نهل المومني، شرفتينا وشكرا لك.
0: شكرا لكم دوما يعني على اهتمامكم بالتقرير السنوي، يعني هذا شيء الحقيقة دائما يحسب لكم.
1: نعم يعطيك ألف عافية. يعني مستمعينا اليوم 154 توصية تضمنها هذا التقرير لهذا العام، تضع ممكن أمام مختلف مؤسسات الدولة والمجتمع مسؤولية مشتركة في المتابعة في العمل، خاصة مع توجه المركز نحو قياس مدى الاستجابة للتوصيات حسب أطر زمنية ومؤشرات واضحة. إذن الغاية اليوم مش نعرف أين نقف أو أين تقف حالة حقوق الإنسان، إنما نعرف إلى أين نتجه، ما الذي يمكن أن يتغير على أرض الواقع، كيف تتحول الحقوق من مبادئ ونصوص إلى حماية فعلية وممارسة يومية يستفيد منها كل مواطن أردني. بتمنى نكون موفقين بكل طرح تم تقديمه على مسامعكم مستمعينا. نحيي زميلنا مجد الزعبي من الهندسة الإذاعية، نحيي أيضا زميلنا رافت القطامي من السوشيال ميديا. كنت معكم من وراء الميكروفون نوجد المجالي، دمتم بود.
2: اللقاء المفتوح.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم
2: باريس. قد حان الوداع، فهل ترى يوماً أعود إلى حماك؟
3: من تونس تابع وفد الحجاج طريق الرحلة باتجاه سوسة.
2: قد أصبحت برلين أبهى روضة فيها الجمال بالنزاهة أزهر. أدب الرحلات.
3: رحلات في العالم، مدائن الريح، عبد العزيز المسلم.

0: لم أفكر يوما بأنني سوف أكون قادرا على صياغة كتاب فيه شيء من أدب الرحلات، ذلك الفن الذي طالما أعجبت به، إنما منذ الإطلالة الأولى على مصنف ابن بطوطة ثم كتاب عن رحلات العرب تغيرت المسألة بالنسبة لي.
1: هكذا قدم عبد العزيز المسلم لكتابه مدائن الريح. وإذا تساءلنا هل أن إعجابه بهذا النوع من الأدب كان وراء إصداره للكتاب، لجاءنا الرد منه سريعا: تلك الكتب غيرت المسألة بالنسبة لي.
2: وهل هي السبب الذي دفعك إلى الإسراع بخطوات حثيثة نحو أدب الرحلات الجديد؟
1: هكذا أنت دائما يا شيماء تحبين المقاطعة. هل أفسحنا المجال لأديبنا ورحالتنا في إعطائنا الجواب؟
0: لا بأس أيها الصديق، صدري رحب ويتقبل كل الأسئلة. الحقيقة أن الحافز الحقيقي والجديد الذي شحذ همتي في الكتابة فكان كتاب قافلة الحبر لسمير عطلة.
2: كتاب جميل سبق أن قرأته، وقد صدر في العام 1998 على ما أظن.
1: إذن كانت المصنفات التي ذكرها عبد العزيز المسلم وذكريات رحلاته الداخلية والخارجية هي النواة الطيبة التي أنبتت ثمرة جهده،
2: والذي كان كتاب مدائن الريح. أتعرف أيها الراوي؟
1: ماذا؟
2: لفتني في قراءة هذا الكتاب من أدب الرحلات إهداء الكاتب ثمرة جهوده لأهل ديرته، فقد قال:
0: إلى مدينة الحويلة، مدينة آل مسلم ومدائن ذهبت مع الريح، أهدي كتابي.
1: هذا ليس بجديد على أبناء منطقتنا، وأكثر ما عرفوا به هو الوفاء لأرضهم ومدنهم وصحرائهم.

0: يتذكر المسلم رحلته الأولى مثلا إلى خورفكان في مطلع السبعينيات من القرن العشرين فيقول:
1: أتذكر بكثير من الخرافة والإبهار رحلتي الأولى إلى مدينة خورفكان على الساحل الشرقي لدولة الإمارات العربية المتحدة. أما المثير في هذه الرحلة فهو عبورنا من بلدة كلباء التي ذكرها كل من ياقوت الحموي وابن بطوطة في مصنفيهما، والطريق الوحيدة هناك هي شاطئ البحر، لذا يجب على السائق معرفة حالات البحر من مد وجزر، وكذلك غضب البحر هناك عندما يطمي، أي يفيض ويهجم على البيوت القريبة.
2: جميل أن لا ينسى صديقنا المسلم هذه الرحلة الأولى، وقد قال ذلك أكثر من مرة من أنه لن ننسى كل الرحلات الأولى في الجغرافيا القريبة، وهو الذي قام برحلات طويلة عبر بها المحيطات والقارات.
1: أجل، لن أنسى أبدا الرحلات الأولى، فالحب الأول لا ينسى أبداً.

0: في الكتاب الذي بين أيدينا مدائن الريح، والذي يتضمن رحلات المسلم إلى العالم، يوميات ومشاهدات تحتفي بالمدن ومعالمها وبالظواهر والوقائع التي استأثرت باهتمام رحالة عربي معاصر أتيح له عبور المحيطات والتجوال في القارات. والآن أي من البلاد سنختار؟ هل سنختارها من آسيا أو أفريقيا أو من أمريكا أو أوروبا؟
1: أرى أن ننقل بعضا من رحلته إلى الهند.
0: إلى الهند، ولنحلق مع الرحالة والمستمعين على الفور مع هذه الكلمات.

0: إني في رواق المستمعين بجوار الهاوية التي بلا قرار، حيث ترتفع موسيقى الأوتار التي بلا نغم. سوف أحمل إلى هناك قيثارة عمري، وسأضبط أوتارها على أنغام الأبد، وعندما يكتمل نشيج لحنها الأخير سوف أضع قيثارة الخرساء عند أقدام السكون.
1: هذه المقطوعة رائعة، إنها لطاغور شاعر الهند الكبير،
2: وهي من قصيدة تحت عنوان جيتانا جالي، وتعني قربان الأغاني.
1: وطاغور هو من الأوائل الذين حصلوا على جائزة نوبل،
2: ولذلك وقع اختيار المسلم على هذه القصيدة يستهل بها موضوعه عن الهند، حيث قال:
0: نبدأ بها موضوعنا لنتأهل لعالم مميز من الإبهار والروعة. والهند بلد يجمع بين المألوف والغريب، فقد كانت أرضه مبدأ لحضارة قديمة، وموطنا خصبا لأفكار جديدة، وبيئة رحبة احتضنت الثقافة والعادات والتقاليد والعقائد الوافدة التي استقرت في ضميرها. الهند بلد السحر والألوان والذهب والبهارات، بلد العطور والطبيعة، بها جبال غارقة في الضباب، وغابات وأدغال تعج بصنوف الحياة البرية، وحقول خضراء يانعة تمتد إلى ما وراء الأفق، ومدن تجمع بين القديم والحديث، سواء في المباني أو في أنماط الحياة.

0: نعود إلى رحالتنا الذي تحدث عن ابن بطوطة وقال:
1: أغرت الهند الرحالة والجغرافيين في العالم، وأول هؤلاء الرحالة الجغرافيين هم العرب والمسلمون الذين حفلت كتبهم بأخبار وأوصاف الهند والسند. ومن هؤلاء الرحالة العربي الشهير ابن بطوطة، الذي أسهب في رواياته وحكاياته عن غرائب وعجائب الهند.
2: شملت رحلة المسلم في الهند مدينة بنغالور وميسور وبنديبور وحيدر أباد ودلهي وغيرها. وليت الوقت يسمح لنا بنقل يوميات وحكايات المسلم كاملة فيها.
0: سنختار ميسور، المدينة الجميلة التي ما سمعنا عنها إلا النذر اليسير.
2: وهل نكمل في حلقات أخرى كما جرت العادة؟
0: بل وراءنا الكثير من الرحلات، والواجب يقتضي بالالتزام بالخطة الموضوعة للبرنامج.
2: إذن إلى رحالتنا نعود لنتعرف منه إلى ميسور.
1: هذه مدينة من مدن الهند الهادئة والجميلة والمميزة. إنها ميسور، درة من درر العقد الهندي، وصلناها برا من بنغلور. يشبه الهنود هواءها بالعبير، ويصفون الحياة فيها بالسهولة وطبائعها بالمحبة. وهي عاصمة ودياردز العظيم، أحد الملوك الأسطوريين. ميسور مدينة من مدن الأحلام، تحتكم على تراث عظيم لا مثيل له، وقصور مشيدة رائعة التصميم، أهمها قصر المهراجة. قصر المهراجة هذا والمبني على الطراز العربي الإسلامي بقبابه وأبراجه وأقواسه وأعمدته، عبارة عن كنز حقيقي للنقوش الفاتنة والأعمال الفنية من التراث المعماري. والبهو في القصر مسمى داسار، ويحتوي على العرش الذهبي الباهر الذي صنع بكمية كبيرة من الذهب الخالص. ولن تجد في هذا البهو غير هذا العرش، فهو لا يسمح بمنافس آخر في حضرته. في أكتوبر من كل عام يختلف حال ميسور الهادئة، فتتحول إلى مدينة يقظة صاحبة احتفالات الداسار الأسطورية، حيث الفيلة المكسوة بالأزياء المزركشة تقدم العروض الموروثة والرقصات في مشهد فريد لا يمكن أن ينسى. كثيرة هي الأماكن التي يمكن زيارتها في ميسور، ففيها موطن ساحر للمياه والإنارة والموسيقى، وهي حدائق برانداڤان. والبهجة الحقيقية تجدها في بدائع النوافير الراقصة على إيقاع الموسيقى كل مساء. وعندما تسير ماشيا إلى أسفل الحديقة تجد عشرات النوافير تتراقص وهي تغازل السماء.

0: من الأماكن المهمة للزيارة في ميسور والتي شاهدها الرحالة قصر لاليشا محل وقصر جاكان موهان، والذي بني عام 1861 وحول إلى صالة فنية. ومن الأماكن المهمة أيضاً حديقة بندلابور، مأوى الفيلة والنمور والضباع، ومحطة بلوف، وهي واحدة من أقدم محطات توليد الطاقة في الهند، وسد كريشنا راجا ساحار، وبلدة ميركارا التي تشتهر بجمال الطبيعة الأخاذ.
1: كل هذا من دون أن ننسى المحميات الطبيعية ومنتجات الأسواق المختلفة في ميسور من الحرير والتحف اليدوية المصنوعة من الخشب والصندل والنحاس والألعاب.
0: أما مناطق التسوق في ميسور فهي أكثر من أن تحصى.

0: رحلات استأثرت باهتمام رحالتنا فاحتفى بها من خلال يومياته وتجواله كما رأينا خلال حلقة هذا اليوم.
1: ويبقى أن نقول لكل المستمعين الكرام وداعا، ولكن إلى الغد حيث نلتقي من جديد مع برنامجنا أدب الرحلات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

0: صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. الآن مستمعين الكرام، ننصت وإياكم إلى آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ محمود علي البنا.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ محمود علي البنا. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت وإياكم الآن إلى آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ أحمد عينة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.